0: الأولى في تونس. أول ساعة من خمسة لستة الصباح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، نهاركم زين الناس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك. مرحبا بكم في رونديفو جديد من اول ساعه. نتمنى انه جمعتكم بديت بالكدا، ان شاء الله ان اكسيلون ديبي دو سيمين للناس الكل. ان شاء الله الديماراج نتاع الجمعه كان باهي، وان شاء الله تبداو جمعتكم كان بالخير، تبداو جمعتكم برشا نشاط برشا طاقه. كانوا نتوما زاد عاملين كيف على الموسيقى على الاخبار اللي نحاولوا انها تكون ايجابيه وخاصه مفيده، دي زانفو براتيك ليكم تبداو بهم الصباح معنا في اول ساعه. وموعدنا اليوم يبدا من 5 حتى ل 6 نتاع الصباح. صباح برشا على خالد اللي رافقني في الإخراج، نصبح على فاطمة زيدة اللي تلقاوها بعد شوية في الزابينج، نسمعوا أهم التصريحات اللي تعدت في مختلف برامج موزيك فام. زيدة نقترح عليكم برشا موزيكا، نقترح عليكم صوت من أروع الأصوات اليوم اللي موجودة في الساحة العربية، اسمها ناي برغوثي، فنانة فلسطينية أصولها، اليوم نسمعها في لي فيروز توتسيد في أول ساعة.

0: جيسكوت سبرينغ سامر فيلينغ. نهاركم مبروك، ان شاء الله نهاركم زين. الناس الكل مرحبا بيكم، وقاعد ناخذوا فكره على اخر واهم التصريحات في برامج موزايكا فام من عند الضيوف نتاعنا ولا من عند ليكيب نتاع موزايكا فام. تصيت في زابينغ مع فاطمه.
1: زابينغ راهو البحر مازال ماهوش امن، مازال ماهوش امن. فما لي كورون دو اللي ماهيش باينه للعيان، ما تنجمش العباد الكل تشوفها. انت كي تشوف البحر سافا وهادي والطقس سخون، تقول برا نمشي نعمل غطسه، ما سافا تتعدى. بار كونتر ما تعرفش شنو ينجم يصير. الور كو احنا مازلنا ما بديناش في الحراسات نتاع الشواطئ. انت يعني
2: المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام في مصر يقول الزام جميع الوسائل الاعلاميه والصحفيه وكافه المنصات الرقميه بعدم نشر او بث او تداول المواد الصادره عن الطبيب ضياء العوضي.
3: خاطر كثر الحديث معناتها على الموليكول هذه على السيماغليتيد مره في الاسبوع. هي وفيت معناتها دواء تحصل حديثا على الامام في تونس كدواء لمريض السكري من نوع 2 ولا دونه الوش لتعديل مستوى السكري في الدم.
1: بون الويكاند سجلنا برشا تدخلات هامه، من ابرزها تدخل الحافله الحادث المرور اللي على الطريق السريعه 3 في اخواننا الجزائريين، تقريبا 50 مصاب وحالة وفاة، لكن الحمد لله تم إسعافهم الكل.
4: خويا أنا عندي مرتي سيدي كل نهار نهارين تقول لي جيب لي جلبان، نهار نهارين جيب الجلبان وجلبان ماناش ناكلو فيه. ومن بعد ظهر خويا اللي تمشي، قلت له يا مدام خرجت عن بيت الجلبان تبيع فيها تفصل بيع.
3: دواء لمرضى السكري من نوع 2 البالغين باش يكون متواجد في الصيدليات ابتداء من يوم الأربعاء الجاية 6 ماي. وبينت الدراسات كونه عنده عدة منافع أخرى لمريض السكري من نوع 2 اللي هي تخفيف الميزان.
2: وكل مرة يزيد يبعد على ما هو تقليدي وعادي، والانحراف اللي صار واللي أدى إلى أنه في خطوة أولى أنه الجامعة قررت أنها تطرده، ما عادش يدرس في الجامعة من عام 2023، اللي هو ولا ينصح في المتابعين متاعه بأنه ما عادش ياخذوا الدواء متاع السكري، ما عادش ياخذوا الأدوية متاع معالجة القلب السرطان.
3: أثبت الدراسات كونه معناتها 42% من التوانسة اللي مرضى بالسكري عندهم سمنة، كيف معناتها تحمي القلب والأوعية الدموية من الجلطات القلبية والدماغية، وتحمي ولا تأخر زادة ظهور القصور الكلوي.
1: شهر أفريل كان نوعا ما صعيب، ما كناش نشهدوا في شهر أفريل غرقة بالشواطئ، ولكن سجلنا برشا حالات، برشا حالات وفاة. في شهر أفريل تقريبا توا سجلنا 29 حالة وفاة، ما بين سدود، ما بين أودية، ما بين شطوط.
2: تشوف أنت لي فيديو الأولانيين متاعو واللي فيديو الأخرانيين، تشوف تطور في شخصية البشر، كيفاش ولا يحكي بطريقة وثوقية قريبة من الأنبياء معناتها بالنسبة لي. وكيف تشوف حد يقول له لا يجن جنونه، قضايا رفعت ضده. فما أولياء مثلا القضية الشهيرة متاع الطفل اللي الأولياء متاعه صدقوا الطبيب هذايا، توقفوا على أنه يعطيه المرض الدواء متاع مرض السكري متاع القسم النوع الأول، و أدى إلى أنه دخل في غيبوبة مع عديد القضايا اللي ترفعت متاع ناس نجحوا في معناتها أنهم يرفعوا قضايا لأنهم تضروا.
0: زابينغ. مرسي بوكو فاطمة، غدنا إن شاء الله يكون عندكم في نفس الموعد رونديفو جديد مع زابينغ جديد، تصريحات جديدة، أخبار وحكايات جدد. موعدنا مازال معكم حتى الستة متاع الصباح. شوية خلينا ناخذ فكرة على التوقعات الجوية في الميتيو بويكا فالسا مونيدا توتسيت في أول ساعة.
5: أول ساعة.

حنين زهقاني إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل ونهاركم مبروك. هل ما زلنا معنيين بدرجة حرارة مرتفعة؟ هذا كنا نعرفه توتفيت في بوان ميتيو. ميتيو التوقعات الجوية لليوم 3-5 مايو طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بالشمال مع أمطار محليا رعدية. بالنسبة لدرجة الحرارة فإنها تتواصل في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 22 و26 درجة قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات بين 27 و32 درجة ببقية المناطق ما عدا بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب فإنها تكون بين 32 و36 درجة. غدو البحر مضطرب بالسواحل الشرقية، في الشمال يكون متموج والريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وتكون ببقية الجهات ضعيفة. غدوة الأربعاء 6 مايو الحرارة تبدأ في انخفاض بالشمال والوسط، بحنطخ في الجنوب باش ترتفع، لكن ما زلنا معنيين بسحب كثيفة مع أمطار متفرقة مؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط، سحب عبرة ببقية المناطق، البحر مضطرب شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج ببقية السواحل. ميتيو مزيلا معكم حتى لستة متاع صباح. مرحبا بكم الناس الكل، بعد شوية موعدنا مع الاكتواليتي في ليزيفينمون دو جور في البال بروة توت سيتي أول ساعة.

0: 45 دقيقة نهاركم زين الناس الكل شان نهاركم مبروك وقايت tout de suite les événements du jour.
1: Les événements du jour.
0: الموعد هذايا يوميا نحاول نعطيكم فكرة على أهم الأخبار كل ما فلتوا في 24 ساعة اللي تعديت. نحكيوا على موضوع اللي يهمكم زيادة وخاصة نحاولوا نقدموا المعلومة. نحكيوا على موضوع اللي عنده علاقة بدرجة الحرارة خاصة أنه قاعدين نحكيوا على أنه الصيف على بكري وأنه درجة الحرارة قاعدة ترتفع مقارنة بالمعدلات متاحة بالنسبة للسنوات الفارتة في أنه التوقعات الفصلية بالنسبة للفترة متاع شهر ماي جوان جويليا تشير إلى تسجيل درجة حرارة باش تفوق المعدلات المناخية العادية على كامل أنحاء البلاد حسب النشرة متاع التوقعات الموسمية لكل مرة تخرج عن المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص التساقطات. فإنه النماذج المناخية ما ظهرتش أي سيناريو مرجح يعني أنه كل الاحتمالات وكل السيناريوهات تقعد واردة من غير أفضلية واضحة لسيناريو على حساب آخر. ولكن البارتيكولاريتي متاع اللي هبط في النشرية هذية أو توقعات الموسمية فإنه الفترة متاع شهر ماي إلى جويليا مثل مرحلة انتقالية بين الفصول ولكن بداية تتوقع بداية فصل صيف حار جاف ويقل معناها خلال الفترة هذية من العام الهطول متاع الأمطار باش يكون فما ظروف حارة وجافة في مختلف أنحاء البلاد. بالنسبة للمعدلات الفصلية لدرجات الحرارة فإنها باش تتراوح بين 22 و27 درجة في الشمال والوسط بين 25 و30 درجة في الجنوب وتسجل أعلى المعدلات الحرارية في الجنوب وبالتحديد في محطة توزة. بالنسبة زيادة للتساقطات فإنها باش تكون بالنسبة لفمت فيها تباين بتاع المعدلات الفصلية بشكل ملحوظ حسب المناطق. ولو كان نحكي حتى على الخصائص المناخية للشارمي فإنها تتمثل بالخصوص في التحول التدريجي للمناخ اللي باش يولي أكثر حرارة وأكثر جفاف. بالنسبة للشهر متاع أبريل فإنه درجات الحرارة تتراوح وتراوحت بين عادة تتراوح بين 19 و22 درجة في الشمال والوسط وبين 21 و26 درجة في الجنوب وقاعدة زيادة بالنسبة للمرتفعات الغربية فيها أكثر اعتدال للشهر هذية وقاعدة ديما في حدود 17 درجة هذية في علاقة بدرجة الحرارة المتوقعة. وأكيد زيادة باش نحاولوا نحكيوا على كيفاش باش يكون صيف 2026 لأنه فما برشا حديث على كيفاش باش يكون صيف 2026 والطقس بالنسبة للفترة الجاية. نحكيه على نمو هو شباك لدعم تسريع نمو المؤسسات التونسية اللي تم إطلاق الشباك هذايا متاع الدعم اللي الهدف متاعه هو أنه يعاون في إنشاء خدمات للمرافقة اللي تهدف إلى عملية متاع تسريع متاع استدامة زيادة متاع المؤسسات التونسية. يجي الشباك هذايا الإطلاق متاعه في إطار مشروع وطني اللي تنفذه إكسبرتيز فرانس بالتعاون مع صندوق الودائع والأمانات وبتمويل زيادة من الوكالة الفرنسية للتنمية. دونك الهدف متاع المشروع هذية هو أنه يعزز النظام الاقتصادي لريادة الأعمال في تونس ويحاول يخلق فرص اقتصادية جديدة في الجهات وتعبئة الكفاءات خاصة كفاءة تونس بالخارج. كانوا هذو les événements du jour بالنسبة لليوم.
1: Les événements du jour. أول ساعة.

0: الخام دو جور موزايك اف ام
1: الخمسة وثمانية وأربعين دقيقة نهاركم مبروك انتوا التحقتوا بنا مرحبا بكم نذكركم لي أبختيغ من ستة متاع صباح الموعد يكون مع كيف أحلى صباح الكل من ستة حتى لتسعة تكون حاضرة معاكم على امتداد ثلاثة ساعات تجيكم برشا أخبار برشا جديد برشا ربح زيدة موجود في تقريبا الساعات الكل ساعتنا الأولى الموعد مع فاطمة في دقيقة حد ستة وأربعين دقيقة تنجمو تربحوا لي كارت دو روشارج من إهدي موزايك اف ام سبعة غير دراج يوميا عندكم فرصة تكونوا انتوما الفايزين معانا بأن كارت دو روشارج من إهدي موزايك اف ام موعد الأخبار والأكتواليتي 17 دقائق اليوم نحكيه على المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط اللي تدعو إلى تكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على المدارس الأجنبية اللي قاعدة تقري في تونس هذا باش يكون موضوعنا مع 17 دقائق مع رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط ريم بالخديري موعدنا يكون معها مع 17 دقائق ما تنسيوش مكياج رجعنا كما كنا نهار ثلاث في 10 مينوت كرونو موعد الرياضة اليومي الربح موجود مازال يوميا على موزايك فن كتكلمونا على 71 113 ألف نجمو تربحو معنا ان بون داشا بقيمة 100 دينار من اهدي موزايك فام سهل برشا جوست كلامنا على 71 113 ألف وان شاء الله تكونوا بين حاضرين معنا موعدنا زيدا ما تنساوش يكون يوميا مع ايمن في الو كوندكتور 200 دينار نجمو تربحوهم في الو كوندكتور من اهدي توتال انرجي ان شاء الله اصبحكم تبداو كيم بالربح معنا وساعتنا الثالثة موعدنا يكون مع اياد الدهمني في مع اياد الباغوميتر والتعليقات السريعة على الاخبار اليومية الوطنية والعالمية ونختمو بانتباه اشقال كما عودناكم شكرا لكم على الاستماع لنا الناس الكل ميرسي بوكو خالد اللي رافقنا في الاخراج ميرسي فاطمه زيدا اليوم تسمعوها في الزابينغ نعطيكم موعد بعد شويه في احلى صباح غدا موعدنا في اول ساعه ان لكم زيد
0: الاولى في تونس

جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا

ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله مولانا العظيم. أحلى سباح.

صباح الفل إن شاء نهاركم أسعد الأيام الناس الكل. صبحية اليوم 5 ماي 2026 وتسمعوا في موزايك فام إن شاء الله صبحية الثلاثة موافقة وإن شاء الله نهار سعيد وجميل لكم الكل بعد ارتفاع درجات الحرارة البارح اللي وصلنا فيه تقريبا 28 درجة. اليوم منتظر إن شاء الله بشكون 27 درجة, درجات حرارة شبه ربيعية, ما نقعد نقول شبه صيفية, خلاص ما زلنا ما وصلناش ل 30 درجة. بون ماسك باش تواصل درجات الحرارة الارتفاع ليمات الجاية ولا كالعادة مع نادية بعد المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذ أكثر تفاصيل. إن شاء الله جمعة كانت ممتازة الانطلاقة نتاعها, إن شاء الله ربي يعطيكم التمنى, إن شاء الله صباح نشاط والحيوية وصباح إن شاء الله مبروك سعيد, وإن شاء الله ربي يرزقكم من الحلال الطيب في صبحية اليوم, إن شاء الله قهوة بنينة وإن شاء الله مراجعة طيبة لأصدقائنا اللي عديوا البكالوريا البيضاء في انتظار الرسمي إن شاء الله بإذن الله كل ما يعدي امتحاناته هذا الأسبوع ولا قاعد يحضر في الامتحانات ويقوموا بكري راجعوا, إن شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم الناس الكل. ندو بونجور, صباح الفل, صباح النور, صديقنا مراد بلكحل, أختنا كريمة في ستاندار, أختنا فاطمة, أختنا لبنى, أخونا إياد, أخونا مكي, أخونا أيمن المصري, كل الفريق حاضرين معاكم كالعادة من 6 نتاع الصباح حتى للتسعة, وإن شاء الله تعديوا معنا أحلى صباح.

0: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح.
1: الستة وثلاثين دقيقة، إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم 3/5 ماي، طقس باش يكون مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بالشمال مع أمطار محليا رعدية والريح من القطاع الجنوبي بالجنوب الوسط ومن القطاع الشرقي وفي الجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وباش تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال، والحرارة تتواصل في ارتفاع طفيف وتتواصل كيف زادة تتراوح القصوى بين 22 و 26 درجة قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات وبين 27 و 32 درجة ببقية المناطق مع عداب الجنوب الغربي، وأقصى الجنوب تكون بين 32 و 36 درجة. لكن غدوة 4/6 ماي الحرارة في انخفاض بالشمال الوسط وفي ارتفاع بالجنوب، تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الطاقات الحلوة والإيجابية في صبحية نهار اليوم، نهار الجمرة لمرافقتنا من برج ناري اللي هو القوس للنهار الثالث على التوالي. طاقة ممتازة ليه الأسد الدلو الميزان، خاصة أنت يا برج الحمل، أفكارك واضحة، أهدافك قدامك وإن شاء الله زينة. الثور فرص صغيرة تنجم تتحول لحاجة كبيرة إذا تركز مليح، ممكن تسمع خبر باهي وإلا يجيك عرض يخليك متفائل، خليك واثق من خطواتك. الجوزاء كلمة طيبة وإلا تصرف بسيط منك ينجم يعمل فرق كبير ويقربك أكثر من الحبيب. وكان على السرطان راهي طاقة عالية، حاول تستغلها في حاجة تفيدك، رياضة خفيفة، مشي ولا حتى ترتيب أمورك. الأسد خلي الضحكة والتبسيمة ما تفرقكش وأبدا نهارك ابنية باهية. العذراء راهو نهار متوازن ويعطيك راحة نفسية إذا تمشي مع التيار وما تضغطش على روحك. وكان على الميزان التركيز متاعك قوي اليوم، تنجم تنجح في حاجات دقيقة وتفاصيل كانت معطلتك، فما إمكانية زادة تحسن وضعية مالية. والعقرب حاول تكون أهدى في كلامك، مش كل شيء يستحق النقد، حتى أنت يا قوس راهي الطاقة متاعك متوسطة، يلزمك شوية راحة وتنظيم، ما تشهدش روحك برشة خاصة إذا حاسس بتعب خفيف. إلي جدي خلي البساطة تقودك، مش لازم كل شيء يكون كامل، يكفي تكون صادق مع روحك. الدلو راهو نهار فيه الحركة، فيه الأفكار الجديدة، يخليك تحس بروحك مختلف ومتحمس، فما فرص باهية باش تبدأ حاجة جديدة وإلا زيدة تعطي لمسة مختلفة لحياتك. ونكملوا مع برج الحوت، تنجم تلقى حلول ذكية لمشاكل قديمة وإلا تجيك فكرة مشروع جديد.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح، خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. الناس الكل، شنو رايكم في وصل شراء بقيمه 100 دينار اليوم عصبه؟ حكايه دوما قمت نجم تربحوا معنا، كي تطلب 71 113 الف، نجم تشارك بعد شويه ان شاء الله في صباح تربح. اما قبل نتعداو لاخواتي المخربشات واخواني المخربشين، رقم البطاقه هو التالي 48 70 57 15 98 26 22. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: الأولى في تونس. راديو موزيك فم تونس. الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو إلى إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية تقوم على تبسيط الإجراءات والحد من التعقيدات التي تعطل إنجاز المشاريع، مع إرساء منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن التصرف في المال العام وتكريس مبدأ المساءلة. جاء ذلك في لقاء جمعه مساء أمس بقصر قرطاج برئيسة الحكومة سارة زعفراني ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، حيث تمت مناقشة آليات تطوير البنية التحتية وتسريع إنجاز المشاريع المعطلة أو التي تشهد نسقا بطيئا. من جهة أخرى، وفي لقائه رئيسي مجلس نواب الشعب واللاجئات والأقاليم، رئيس الجمهورية يشدد على أن إدارة شؤون الدولة لا يمكن أن تقوم على الإشاعات أو الصفحات التي وصفها بالمشبوهة، مجددا تمسكه بمؤسسات الدولة الدستورية ورفض أي دعوات للعودة إلى الوراء. ورئيس الدولة يشير لأن بعض التصريحات تعكس حالة من الارتباك والعجز لدى جهات ما زالت تراهن على الماضي، وفق ما جاء في بلاغ الرئاسة الصادر صباح اليوم. هيئة دائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن مدة 11 عاما في حق مدير عام سابق لشركة عمومية ومدير جهوي سابق لوكالة عمومية ومدير تجاري بشركة من أجل تهم تعلقت بالتدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، مع الإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيب المنطبقة والمشاركة في ذلك. جاء ذلك على خلفية جريمة فساد في إبرام صفقة عمومية أبرمتها الشركة العمومية قصد التزود من شركة تجارية مختصة في بيع الإطارات المطاطية، وأيضا صفقة اقتناء تجهيزات حديدية دون احترام الإجراءات المعمول بها واحترام الأمر المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ودون طلب عروض بصفة سرية وشفافة والوقوف على أدنى سعر مقترح بغاية تحقيق المنفعة للإدارة والنزاهة في عملية البيع والشراء، ما تسبب في أضرار للشركة العمومية. عالميا، إيران والولايات المتحدة تتبادلان التهديدات بشن هجمات عسكرية في وقت أعلنت فيه طهران أنها أطلقت نيرانا تحذيرية على سفينة حربية حاولت عبور مضيق هرمز، الأمر الذي نفته واشنطن، وأعلنت أنها أغرقت 6 زوارق إيرانية حاولت مهاجمة الشحن البحري. كما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنه جرى اعتراض 4 صواريخ إيرانية سقط واحد منها في البحر، وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة بالإمارات بوقوع حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية إثر استهدافها بمسيرة من إيران. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستزال من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ مشروع الحرية، مؤكدا في الوقت ذاته أن إيران أصبحت أكثر مرونة في مفاوضات السلام وفق تعبيره. ويأتي ذلك بينما تستمر حالة الترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تبادل رسائل جديدة بين الجانبين بوساطة باكستان. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. أحلى صباح.

0: de Santas Bea. سبعة وحداش دقيقة على موزيك اف ام، ان شاء الله صباحكم مبروك سعيد. محلاها الموزيكا اليوم الصباح سبيسيال ديديكاس لغنية ادم لخونا اياد. ان شاء الله صباحك مبروك سعيد يا اياد يا بيه.
1: يومك سعيد، تحية للمستمعين الكل وان شاء الله موفقين يا رب.
0: بونجور نادو، ان
2: شاء الله نهاركم مبروك امين ونهاركم زين الناس الكل. اليوم في على الخوي باش نرجع نحكيو على الحادثة اللي وقعت مؤخرا في واحدة من المدارس الفرنسية بجهة صفاقس، وين تم تقديم نص باللغة الفرنسية للتلامذة نتاع سنة 7 اساسي. النص هذايا اللي كان اثار جدل كبير، واللي حسب المنظمة الدولية لحماية اطفال المتوسط، النص هذايا اللي تم تقديمه عنوان العنف والنور، هو نص فيه تحريض على الشذوذ وعلى الإلحاد، ويصور زادة الشخصيات في النص ذي اللي يمارسوا في ذي الكل في ثوب البطل والمستنير، وكيف كيف زادة فيه حتى تحريض على عقوق الوالدين حسب المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط. مشكورة حضرة معنا رئيسة المنظمة. هذا
0: كله على بعضه،
2: كله رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط ريم بالخديس. صباح الخير، مرحبا بك.
3: صباح النور وشكرا على الاستضافه.
2: مرحبا بك انت، شكرا لك على قبول التدخل معنا. ساعه قبل كل شيء خلينا نفسروا الناس اللي تسمع فينا، كيفاش نجمتوا انتوما كمنظمه تتحصلوا على النص هذايا، وهل انه مثلا فما عدد كبير من الاولياء اللي كانوا بعثوا لكم النص هذايا، ومن هون يجي لاغياكسيون تاعكم، وحتى تم بعد نرجعوا على الحادثه هذايا اللي خليتكم اليوم تقدموا بعض خلينا نقولوا مطالب بما فيهم الرقابه بما فيهم زادة فرض الالتزام في علاقة بالبرامج التعليمية، حتى حكيتوا على إجراء زيارات متاع تفقد. لكن قبل خلي نرجع على أول القصة، كيفاش بدأت
3: أول القصة؟ جات لي عنا برشا اتصالات مع الأولياء من الأول، ما نش فهمين نحن بينا الموضوع. دونك يأيو إن فاق داندينيسيون، وبرشا أولياء تذمروا من نفس وفيه تشكي. بون احنا قرينا النص بلغه ادبيه ومن بعد بلغه ثقافيه تونسيه، خاطر ادبيا مقبول ما في الهويه التونسيه فيه حاجات اللي صغير نتاع سنه 7 اساسي مازال صغير عليهم باش يفهموا. ولا من المنطلق
2: سمحني، هي مدرسه خاصه ولا مدرسه فرنسيه؟ خاطر حسب البيان مدرسه فرنسيه، تاك تقولي 7 اساسي، دونك نحكيو على النظام التونسي ولا
3: لا سي فرنسيه ماهيش هذايا اللي وصلنا احنا. دونك التست ليميم يحكي في الغرب كي يبداوني في سويسرا ولا في فرنسا ولا في المانيا ما يتعدى. ويونكور في تونس وقت نقراه بالثقافه والهويه التونسيه، خاطر المدارس الاجنبيه فيهم برشا تونسا والارقام هامه جدا. دونك قريناه بليزيوغ فوا بوغ ميو كومبخوند لا سيتياسيون، ومن بعد فهمنا اللي فيه في اربعه مراحل اللي هي انا فاجئتني برشا، منها تقويض دور الاسره كمرجعيه اساسيه، معناها النص قاعد يعطي في دور اسره مفكه ودور الاب غير موجود. اضعاف المرجعيه الدينيه والثقافيه، معناها الالحاد اللي احنا مجتمع نحتفلوا بالاعياد نتاعنا تقريبا كلها وناخذوا الوقت باش نحتفلوا بها باش نغرسوا في عند صغارنا الثقافه الدينيه اللي هي مش متشدده في تونس، يعني ثقافه مسالمه. دونك ثقافه الالحاد ماهيش من الثقافات نتاعنا. ثالث حاجه الترويج للفردانيه المفصوله على المجتمع، يعني الانديبندونس مي مالسين، معناها هوني الصغير اللي في عمر صغير ينجم يكون يعتمد على روحه ويعمل كل شيء خارج الإطار الأسري، وهذا مرفوض. هو احنا ديما طول الجمعيات والمجتمع المدني يحاول يقرب اللي هو راهو التوازن الأسري والفرد مع الجماعة مهم برشا. النص هذا قاعد يعطي في في في في رؤية مخالفة اللي انت تنجم تكون وتعمل البوكس وتنجم تخرج على الإطار وتنجم تعمل كل شيء وحدك في عمر صغير، اللي هو ماهوش المبدا نتاعنا. واخيرا هو التشجيع القطيع بدل الاصلاح، يعني تنجم تكون ملحد وتنجم تكون تتعاطى المخدرات وتنجم تكون مثلي وتنجم تعيش وحدك، وهذا لا يتطابق مع الـ مع الـ مع الثقافه والهويه التونسيه.
0: باه
3: علاش الكل مع بعض كي سمعت في امين من الاول ضحكت، خاطر كي نقراو النص بدمعن ونقراوها بنظرة إصلاحية ونظرة اجتماعية ونغزروا للصغار اللي ناس اللي احنا حابين نخرجوها ماهيش بالنصوص كما هذه.
0: هو ديستيني لشكون بالضبط؟
3: هو ديستيني للتلامذة. سمحني الفرق شنو هو بين التلميذ؟
0: لا جاوبني ساعة على سؤالي ومن بعد نخلي
2: مع التلميذ.
0: التلميذ شكون معناتها؟ توانسة
2: توانسة توانسة.
0: اي باهي هو ديستيني للتلميذ. جست لحظة مدام خلينا نتفاعلوا شوية مع بعضنا. هو ديستيني للتوانسة هكا ولا؟
3: هو شنو التوانسة؟ هو التوانسة بركة مش التوانسة. المدارس الدولية الأجنبية أخي كان توانسة كان أجانب يقراوا فيها برشا توانسة يقراوا فيها.
0: اي انت جاوبتي على سؤالي ما فهمتش معناتها احنا جاوبنا نفس الحاجه راه تو مدام هذاك علاش معناتها قلت لك ديستيني توانسه معناتها قلت لك اي ديستيني لتوانسه اي هل الاولياء
3: توانسه
0: كلموني جوست مدام خنتفعلوا شويه من بعضنا مدام انا باش نطرحك عليك مجموعه من الاسئله السريعه باش نجموا نقدموا اكثر باه هل الاولياء كي قيدوا ولادهم غادي في بالهم اللي فما مثل هذه الدروس التي تعطى ولا مثل هذا نمط من التعليم
3: سألناهم الأولياء وقلنا لهم عندكم البرنامج البرنامج موش واضح البرنامج في سياق معين والمدارس نعرف المدارس الدولية هذه اللي هي تكون عندها تكوين باهي موش خايب بالكل وبالعكس هي علاش التوانسة يمشيوا للمدارس الدولية هذه أو أون فيو ديتيدي على لترونجي باش ياخذ باك فرنسية ولا باك كندية باش تقرا
2: يسهل لكم بعد الخروج
3: ولا باش تقرا البرنامج نتاعهم وهذا عادي ما في اطار البرنامج فما اخلاقيات وفما مبادئ اللي احنا زاد نوصلوهم للتلميذ وهذا ما يتطابقش مع المجتمع التونسي يعني الولي قالك سالت الاولياء قالك احنا ما عندناش فكره على البرنامج ما عندناش بالديتاي
0: هل قانونيا تنجم تكون فما مسائلات
3: قانونيا انا مانيش ما جو سي با جوريست مي انا نقول لك المجتمع المدني هذا مرفوض لأنه في العادة وقت الليسانس تعطيها وزارة التربية يلزمها عندها تفصيل واضح للبرنامج وهون يرجع ودور وزارة التربية وقت تعطي الليسانس يلزم فما المراقبة ما نزموش ما نراقبوش في إيكول بندون 5-6 عام عادي كل إيكول طول زاني تعطي البرنامج متاحة مسبقة لوزارة التربية وهذا معمول به في الدول الكل مش كمان يعني هذا هو عادي باش تعطي البرنامج متاحك لوزارة التربية باش تشوف هو موافق للثقافة التونسية ولا خاطر فما إشكال آخر اللي احنا شفناها عنا كلك زاني ونحيا اللي فما توانسة يقرأوا اللغة العربية ما يعرفش شكون محمود المسعدي
2: واضح هذا موضوع آخر ان توكا مدام ريم شكرا ليك مشكورة على حضورك معنا ريم بالخليلي رئيس المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط شكرا ليك على حضورك معنا شكرا نهارك زين
4: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك عزيزة الدار دارنا
5: اسمعي عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الأخرة أوفر ولا في الأحلام حاجة واحدة عينك على تليفونك لا يتحشرش
6: جديد مع أورانج لوفر جيجا كليم توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس ام اس والكليم الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفيش هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر عندك أورانج
7: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
8: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه الجديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة
0: ميتيو مباشرة مع الوطن يا أصدقاء الجوي أخونا أنيس إن شاء الله هالكاس عاد ليام صباح نور
9: صباح الفل والياسمين أمين تحية ليك ولو في إذاعة مزيك
0: إن شاء الله صباح نشاط ولا حيوية اليوم تقريبا 26 درجة في تونس العاصمة
9: ممكن حتى 27 درجة الحقيقة ذلك هو العنصر الأهم اليوم الحرارة توصل في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 21 و 24 درجة قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات بين 26 و 32 درجة ببقية المناطق ممكن توصل 35 درجة في الجنوب الغربي جهة توزر ممكن حتى 37 درجة بأقصى الجنوب فيما عدا ذلك طقس مش يكون عموما قليل السحب الى مغيم جزئيا باغلب الجهات، ثم تدريجيا كثيف السحب بالشمال الغربي مع امطار متفرقه. اليوم الريح باش تكون جنوبيه شرقيه بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب، قويه نسبيا الى قويه قرب السواحل الشرقيه، وبالجنوب خاصه في الليل في الجنوب الغربي تكون مثيره للرمال والاتربه. هذا بطبيعه الحال يساهم في انخفاض مدى الرؤيه الافقيه، ضعيفه فمعتدله في بقيه الجهات. بالنسبه للاخوه البحاره تتواصل عندنا نشره بحريه خاصه سريه المفعول، مفادها انه البحر مضطرب الى محليا شديد الاضطراب بالشمال وبخليج قابس. يوم الغد ننتظر انه الامطار ان شاء الله تشمل اكثر مناطق من الشمال، ممكن حتى بعض جهات الوسط، ننتظر انها تكتسي صبغه رعديه في جهات الشمال الغربي. الريح تكون يوم الاربعاء والخميس من القطاع الشرقي، تتواصل قويه بالجنوب، ضعيفه فمعتدله في بقيه المناطق. ايضا يومي الاربعاء والخميس البحر يكون مضطرب الى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقيه، متموج بالشمال. الحراره غدوه ان شاء الله بتكون في انخفاض في جهه الشمال الوسط، ممكن فارق 5 درجات مقارنه باليوم، لكن تتواصل مرتفعه بالجنوب، وين ممكن حتى نسجلوا 40 درجه في اقصى الجنوب الشرقي في جهتي مدنين وتطاوين. يوم الخميس يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار متفرقة بالجهات الغربية للشمال والوسط، طقس مغيم جزئيا في بقية الجهات. ثم يوم الجمعة يرجع طقس عموما قليل السحب إلى مغيم جزئيا على كامل البلاد، والحرارة ترجع مجددا في ارتفاع طفيف وتدريجي. هذا طقس نامين، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: شنهارك أسعد الأيام في نمن.
7: ميتيو ميتيو
4: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ما اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
7: أحلى سبيح أحلى سبيح كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 عند السبيح دي مينوت كرونو 10 minutes chrono.
0: صباح نور مكي.
10: صباح الفل لمين لكل السادة المستمعين.
0: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام، وإن شاء الله صباح نشاط والحيوية، وصباح إن شاء الله أسبوع الدربي. أنا برشا مليناش دربي بمثل هذه الأجواء، وإن شاء الله دربي يتعدى على خير، وإن شاء الله نهار لحد نقوله مبروك كم يربح واحد، نقوله مبروك اللي حط ساق ونصف مش يكون في طريقه للإحراز على اللقب، ما قبل ذا باش يكون أسبوع في برشا كلام.
10: بالضبط، هو الأسبوع هذايا أسبوع الدربي، وحتى الأسابيع الأخيرة المنافسة خرجت برشا، مش خرجت شوية على الإطار متاعها في الأيامات الأخيرة. ومن آخر الحاجات اللي صارت البارح، اللي صار قدام مقر النادي الإفريقي البارح، إدارة النادي الإفريقي في الليلة ماخر خرجت بلاغ، البلاغ هذا جاء فيه أنه تعرب الهيئة المديرة النادي الإفريقي عن إدانتها الشديدة واستنكارها المطلق لمحاولة إضرام النار باستعمال مادة البنزين بالمركب الرياضي منير القبيلي في الحديقة آل في العمل إجرامي خطير لا يمت بصلة للرياضة ولا لقيم الروح الرياضية. وإذ تندد الهيئة المديرة بهذه التصرفات الإجرامية والخطيرة فأنها تثمن في الإنذت المجهودات الأمنية التي أسفرت عن إيقاف عدد من المشتبه به المتورطين في هذه الحادثة، وأكد النادي الإفريقي تمسكه الكامل بحقه في تتبع كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال الخطيرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم دون تهاون، حماية لممتلكات النادي وسلامة محيطه. كما تدعو الهيئة المديرة جماهير النادي إلى التحلي باليقظة وضبط النفس والالتفاف حول ناديهم في كنف المسؤولية والاحترام دفاعا عن قيم الرياضة النبيلة. هذا اللي جاء في بلاغ النادي الإفريقي. دونك كما فهمنا من البلاغ انه فما جماعة جاءوا وحبوا صبوا الليسانس على الباب نتاع البارك، وصار بعد حجر وكل شيء. دونك للأسف خرجنا بارش عن الإطار معناها، وما فهمتش انه علاش هذا الكل على ماتشوات الكورة. يعني وصلنا خرجنا بارش بارش بارش على الإطار معناها، كسوا في الشارع ولا في فيسبوك ولا في أي بلاصة، راهي كورة، راهي مقابلة كرة قدم، ما هيش تسوى الشيء هذا الكل. فما بلاد، فما أرواح، وفما بارش حاجات ما أهم، لأنه في الأخر خوات ولاد حومة ولاد عم غيره غيره غيره، ما فهمش علاش هذا الكل يصير على خطر كرة. تنجكون المنافسة الفذكة، لكن ما لازمش تخرج من إطار ذلك.
0: خطر قاعد الرالي فما 10 أيام تقريبا، فما عملية تجيش قاعدة تصير.
10: مش 10 أيام معنى
0: عشر أيام وصلنا للبيك متاع التجيش، فما برشا كلام قاعد يتقال من هنا من غادي، فما برشا تجيش، فما برشا استعمال في الفيسبوك، وفما برشا مسؤولين يقوموا بتصريحات غير مسؤولة، فما تنسيون قاعدة تطلع، فمش علاش معناتها ما تربيتش على الشيء ذا. دربي دربي معناتها ديالوغ، معناتها احنا في العائلة مثلا فما شكون يحب الترجي فما شكون يحب الافريقي، نربال معناتها نقعدوا نتفرجوا مع بعضنا، نمشيو ساعات الاستاد مع بعضنا، معناتها انا واصحابي القراب من اقرب اصدقائي في الدنيا معناتها ما نشفرت فريق انا وياه، ونورمال معناتها عادي حدنا نضحكوا على بعضنا كها، ومعناتها ساعات ما بون مش ديما، ساعات نحترموا بعضنا زاد كيف كيف، كي يخسر فريق ولا يخسر فريق، ومعناتها نهز تليفون ونكلمه ونقولوا ها ها ها والله اللي معناتها فما احترام، ما كناش هكايا، ما تربيناش هكايا اللي قادره فيه اليوم بصراحه مش بتاعنا.
10: وما فهمتش الى متى معناها العباد وقتاش تحب
0: اما كي راه مسؤول معناتها بصراحه يولدي معناتها يلز اكثر من اللازم، كل اكسيون عندها رياكسيون معناتها، وانا ذيني ما نحبوش معناتها، خلي كل واحد خلي الجمهور بينات بعضهم ما تدخلوش.
10: لا لا لا بالدور نتاع الناس الكل نتوعي زاد الجماهير مين ومش
0: محلاها البارح الاكسيون مثلا والله صدقني معناتها كنت نتصور ان التونسيون مش تكون طالعه في ماتش الاسبيرانس والعمران مثلا البارح، إبا ما ريتش هذا، ما ريتش تنسيون أكثر من لازم، بالعكس ما ريت ملاعبي كيتيح يقيموه، ريت ملاعبات العمران أصلا ما يضيعوش الوقت، ما مش في إطار تضيع الوقت ومتاع جول طاح عمل روحه مضروب قعد يتكربس وجوار طاح ليه، كيمشي له جوار من الاسبيرانس يقول له لباس ويقيموا ويسلموا على بعضهم نورمال ويكملوا، ما ريت روح رياضية عالية في ماتش البارح حتى لدقيقة 90 مش نحكي بعد. كواليس خليك تحكي لنا عليها اخويا انت شنو صار.
10: لا هو حتى في مدام انت جبت على الكواليس هي كانت فما روح رياضيه ما كانت
0: وكان
10: لا كانت فما معناها
0: بعديت مناوشات
10: مناوشه بين بوحوش واحد من الجماهير نتاع الترجي الرياضي التونسي، لكن اصلا تفضل اشكال ذاك، ومن بعد يعني بوحوش حتى في تصريحهم بعد المقابله في ميكرو زميلي احمد عداله قال انه المحب هذا تطلب منه سماح وفي الموضوع وتسكر الموضوع في المقابلة هذية. سأخنا نحكيه كورة قبل ما نحكيه اللي صار من بعد المقابلة. الترجي رجع للانتصارات بعد 6 مقابلات ما ربحش فيهم، دونك أسبوع الديربي ولا الديربي باش يكون بنسبة كبيرة جدا حاسم في مصير اللقب. النادي الافريقي مصيره ما بين يديه وعنده بليوس 2 على الترجي الرياضي التونسي، دونك الفوز في الديربي يعني تتويج بصفة رسمية بالبطولة. التعادل يخدم مصلحة النادي الافريقي أكثر برشا من الترجي الرياضي التونسي، ويقعد الحاسم في الجولة الأخيرة ضد الأولمبي البيجي في رادس بالنسبة للكلوب، وترجي زاد مصيره بنيدي لكن لازم يربح في الدربي ويربح الجولة الأخيرة في بنجردين ضد الاتحاد الرياضي ببنجردين. هذية رياضيا الصورة باش تكون واضحة. في المقابلة متاع البارح الجماهير كما نعرفوا أنه إدارة شبيبة العمران حتى تذكر غالية، تذكر هذه قصتها لكل جماهير الترجي الرياضي التونسي معناه وجماهير الرياضي الترجي الرياضي التونسي في الـ في الـ في الـ في الجبل، هي اللي كانت حاضر البارح واللي كانت عباره لعبه دوميسيل بالنسبه للترجي الرياضي التونسي في الماتش نتاع البارح. نجيو توا لما اثار الجدل. ما اثار الجدل هو تنفيذ ضربه الجزاء من قبل ياسين مريح. فما فيديو وقع تداول برشا في شبكات التواصل الاجتماعي من قبل عدد من الجماهير انه مريح يعني قال
0: شامي
10: شامي في صحيت شامي في منصار سيده من بشي شوت، فهمت
0: كان هذاك اللي بون الفيديو توحي بهذا مش معناتها واحد يغزر قدامه نعمل له هكا معناتها بشوت غادي ماش
10: هذا اون توكا الفيديو
0: الفيديو شنو فيه هذا مش بالضروره هذاك اللي حصل
10: لا لا بيان سور نحكيه في وصف لل ما وقع التداول
0: انا ما نتصورش كان جوار شامي
10: هو بوحوش عبد السلام بوحوش المدير الرياضي لشبيبة العمران بعد المقابلة كما قلت لك قبيلة في ميكرو زميلي أحمد عادل خرج وضح الموضوع هذا وتحدث على اللقطة هذه نسمو عبد السلام بوحوش شنو قال.
11: الحقيقة أنا اليوم فرحان برشا أنا بشبيبة العمران فريقي اللي عدد مباراة قوية برشا رغم اللي معناه ناقصين معناه لاعب الملاعبين بتاعي أداو ونحينا الكلمات الزايدة تعرف احنا تونس الكلمات وامشي سيبوا وامشي بيعوا أو كذا احنا نلعبوا على الميثاق الرياضي والدليل معنا الناس كل معنا دون تفرجت في المباراة القوية كيف كيف توا كانت في المسيكونس معناها الدور على ياسين مريح يعمل هكا بعيد لا لا لا معناها مش كل أي حاجة معناها نصوروها معناها ياسين مريح عمل هكا معناها قال له معناها تيح مغادي لا لا انا نعرف مش عندي عندي حارس كبير منصور السيد نزل يعني مش حكايه وانا نعرف الملاعبيه نتاعي ما يخرجوش يعني على السيطره وعندي ثقه فيهم كبيره هذيك علاش انا عندي فريق ممتاز والناس كل هذو اللي يتكلم الزايده وكذاك كل حكايه فيها.
10: كان هذا دونك عبد السلام بوحوش في التصريح نتاعو على اللقطه اللي وقع على التداول نتاعها بين ياسين مريح ومنتصر السيد. منتصر السيد بدوره حارس شبيبه العمران اللي هو على باز متكون في الترجي الذي تونسي تاعو عنده سنوات يلعب في شبيبه العمران. ملول كان معار بعد تفريط نهائي لشبيبه العمران هبط ستوري على الانستغرام نتاعو. في ستوري هذايا مريول شبيبة العمران قال في الترجي أول حاجة تتعلمها الرجلة والرجلة معناها تلعب على المريول اللي لابسه قلب أزرق قلب أصفر يحكي على ألوان شبيبة العمران
0: كان في,
10: في, في, في, في الرد نتاعه على الكلام اللي تقال بعد ضربة الجزاء بتاع البارح.
0: كان عدا ماتش ممتاز برشا وقام برشا بتصديات كبيرة ما ضيعش الوقت معناتها هذا عكس ما متعودين عليه.
10: هو من الحاجات اللي شفناها البارح انه القانون هذاك نتاع نتاع الركنيه تطبق ديجا على منصار السيد في اول المقابله حسب له محرز الماكي من وقتها ديما ولا يلعب على الليميت نتاع الحسبه نتاع محرز الماكي. شوف محرز الماكي هز يده خليه لين يوصل اخر ثواني ولا اخر ثانيه ويلعب الكره في الماتش نتاع
0: البارح. دونك اللي يحب يشامي حتى كتدى عنده سبعه الحايف تروح شكوبه ما يشاميش هكاك. دونك هذا رايي شخصي وراي عبد السلام بوحوش ده ما يبعدش على رايي هذا بالكل. دونك ما نتصورش كان الحارس المرمى معناته متواطئ ولا حاجه من نوع هذا فيو الكاليتي تاع الماتش اللي لعبها وفيو ستوري اللي هبطها وبرافو نحب للاعبي شبيبه العمران الكل اللي بالرسمي فريق ولا يتقرا له ألف حساب. شو محلاك تلعب على الميثاق الرياضي تقعد ناس كل تشكرك من كل الفرق
10: واحرج الفرق الكبرى تفضل على شبيبه العمران
0: في الرتور في بالك كلاسيك كاتريين في الرتور كان نحسب نقاط مرحلة الإياب فهو في مرتبة رابعة دونك تقريبا أدى موسم ممتاز جدا أنه فريق صاعد حديثا يواصل بقاء الموسم الثاني في الرابطة المحترفة الأولى فإنه هذايا يدل أنه فريق قاعد يخدم على روحه ويلعب على ميثاق رياضي. برافو لكل لاعبي شبيبة العمران وألف مبروك بهذا الفريق
10: وان شاء الله كما قلنا ان شاء الله البطوله نتاع السنه توفى ان شاء الله يعني على خير. الناس الكل توا سيبون ها وصلنا عاد كمان وصلنا للامور نتاع عنف وكذا سيبون وصلنا ليميت لازم نفيقوا على رواحنا مش لازم بالضروره يعني ما نوصلوا لما لا يحمد عقباه باش نجموا نفيقوا على رواحنا. الناس الكل راي مجرد كره قدم فما اطار معين ما نخرجوش عليه تو تلعب الكرة وإن شاء الله يا ربي إن شاء الله يا ربي للتحكيم يكون في المستوى في زوز مقابلات القادمة مش كان في الماتش متاع الديربي كل واحد ياخو حقه واللي يربح صحالي تو سامبرومو.
0: واضح جدا يعطيك صحة مكي نظرا لذيق الوقت 37 دقيقة ثانو الجمعة ذي بشكون جمعة الديربي ما نجمش تكون
10: جمعة تشامبيونز ليغ زادا ما تنسيش
0: ليش توا شد بعضها عنا ما يهمنيش احنا في الشامبيونز ليج
10: لا ما وزد فما لازمنا ننظفوا شويه عينينا بس
0: كلمتين على الطاير. السيتي البارح ضيعت شطر لقب بما انه تعادل 3-3 في اللحظات الاخيره قدام ايفرتون. اليوم روتور
10: ارسنال
0: تاع الاوروبا ليج هذاك ارسنال واتليتيكو قداش هما 1-1 في
10: 1-1 في الليل
0: دونك ما اليوم ما تصوروش تراو حاجه معناتها اعجوبه باركونت الفرجه غدوه ان شاء الله كي يلعب
10: غدوه البايرن ضد البي اس جي 8 نتاع الليل كيف كيف
0: دونك غدوه نحكيو عليهم ماتش هذوما باكثر تفاصيل ما كيعطيك صحه بارك الله فيك نتقابلوا 8 في سبور اكسبريس
12: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو

0: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
1: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
2: عن فتحي يعطيني حلوة.
3: ما تحبش ياغورت خير بنين وصحي؟
2: أعرف اللي ياغورت به للصحة ومفيد ونحب ناكل وراو، أما اليوم جيت شهي حلوة.
3: إيش قولك في ديليس ميكس؟
1: ديليس ميكس جديد ياغورت فريز وفوقها كعبر شوكولاتة الكولوغي، فيها منفعة ياغورت ديليس الكل، فيتامين كالسيوم وبروتيين، وفوقها بنة كعبر شوكولاتة الملونة باش تخلطهم مع الياغورت وتتبنن بالصحة. ديليس ميكس صحة وفرحة. ديليس يعطيك الصحة كل يوم.
4: حتى لسبعتاش مي مونوبري تويتكم بكليماتيزور غري 12000 انفرتر مع 3 سنين جارانتي بمليون و599 دينار ويتصبولك 50 دينار كاش باك في الكارتة. في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفيلي بالبروموات.
5: مونوبري ديما معك.
6: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
1: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
7: صبح تربح.
8: عبير صباح نور.
9: صباح الخير.
8: شو نهارك سعد ليام اختي عبير، ان شاء الله صباح نشاط صباح حيوية صباح رباح. الحمد لله تحياتنا ليك ولسكنوا في سكرة كل ظهر من صوتك ناشطة تبارك الله.
9: على خير.
8: لا والله ظاهر غير ما تحكي.
9: مريضة شوية. مريضة شوية.
8: فيك أختي لاباس؟
9: شوية الطقس هكا تبدلك.
8: لطف عليك. لطف عليك. فهم برشا المدة هذيا اللي عندهم كل الأليرجي والحساسية من البولين وكل.
9: صحيح.
8: إن شاء الله باللطف أختي الغالية وإن شاء الله صباح رباح وإن شاء الله تجاوبنا صحيح. باهي مركزة على الأقل عملت قهوة تنجم تطلع معنا طليعة ولا؟
9: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
8: هي والله اليوم راهي صعيبة شوية.
9: بس بتعاوني
8: معناها انت. لا لا شوي. مريض شوية حتى. هاي والله سهلة برشا بلعني عليك. وقت لي عمري 6 سنين
9: ايه
8: اختي عمرها شطر عمري. وقت لي عمري 70 سنة اختي قدش عمرها تبكرنو؟
9: 35.
8: وقت لي عمري 6 سنين اختي عمرها شطر عمري. كان أنا عمري 70 أختي قداش عمر؟ 35.
9: أيه.
8: هك هذا ذي محمطة ما.
9: عبير زيد قهوة أخرى؟ أختي عمرها أشتر عمري. عمرها أشتر عمري.
8: إيش معناتها؟
9: قداش عمرها قداش عمر؟ وقت لي أنا عمري 6 سنين هي أشتر عمري دونك 3 سنين.
8: واضح ها كمل اختي الغالية يعني معاك للخ.
9: اي
8: ها كان عمري 70
9: انا. اي صحيح. معناها بديت 3 سنين دونك 70 دونك ما بينتنا 3 سنين دونك 67.
8: إجابة صحيحة. ألف مبروك ليك. وصل شراء من أهداء موزايك بقيمة 100 دينار. ريتك في مرحلة أولى تركز مع كلمة وما تحسبش الحسبة صحيحة مش مالك. دونك لله يعطيك الصحة وإن شاء الله ربي يعطيك ما تمنى وإن شاء الله لباس نهار كاس عاد الأيام فينا من
7: صبح تربح.
1: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
6: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
8: صديقنا مراد جويني ان شاء الله كسعد ليام صباح نور.
10: نهارك مبروك امين توت ليكيب وكل اللي يسمع في احلى صباح على احلى مزيكا فم.
8: البارح حكينا شويه مع بعضنا في الليل وبعث لي بعض الاحصائيات اللي خليك تحكينا عليها.
10: صحيح امين. هو معناه كي نشوف الاحصائيات اللي قاعد ينزل فيها المرصد الوطني لسلامه المرور على الموقع الويب نتاعو، حبيت ناخذ بعض الاحصائيات اللي هي تنجم تكون شيفر الارمون شويه ويسامحونا الساده المستمعين اللي قاعدين يسمعوا فينا توا. حبيت ناخذ مخالفه الافراد في السرعه على مدى السنوات الخمس اللي هما 2021 2025 قداش خلفت لنا من ضحيه. يقول القائل هي بطبيعه الحال ديما نلقاوها هي اعلى معناها نسبه ولا اعلى ضحايا معناها في حوادث الطرقات. العدد هو 1649 ضحية مشاو ما بين سنوات 2021 و2025 من جراء مخالفة الأفراد في السرعة. دونك العدد هذايا ولا السيفر هذايا نجم يكون الارمو كما قلنا قبيلة، ولكن يزيد يعطينا معناها بعض التفكير، خصوصا وقت اللي احنا قاعدين نسوق كل يوم. بطبيعة الحال صحيح احنا في بعض الاحيان يمكن السلوكيات بتاعنا تكون خاطئة، ولكن في بعض الاحيان الاخرى زاد امين ما نعرفوش المدى نتاع مخالفة الافراط في السرعة وين تنجم توصلنا. إذا وصلنا للشيفر هذايا اللي هو معناها 1649 صحية من جراء مخالفة الافراط في السرعة، وهذا علاش داير احنا كل يوم حتى في مداخلاتنا الاعلامية وننسيت معناها المستعملي التاريخ حول التخفيض من السرعة، لان معناها بطبيعة الحال حتى على مستوى الطرقات السيارة ولا الطرقات الوطنية راهو المآل نتاعها ما نجم يكون كان كارثي، وهذا علاش داير نزيدو نجدو الدعوة اليوم الى مستعملي التاريخ حول التخفيض من السرعة خصوصا على مستوى الطرقات السيارة ب 110 كيلومتر في الساعة وما نفوتوهمش، وبالنسبة للطرقات الوطنية ما نفوتوش 90 كيلومتر في الساعة. امين.
8: يعطيك صحة يا مراد. بون سيركولاسيون تصور كي العادة لقيت هذا
10: ما هي في ماشي حاجة تستحق الذكر. أمين هي الحركة طبعا لاحظوا فيها حركة عادية فيما عدا بعض المحاور اللي هم على مستوى حي الانطلاقة وين نلاحظوا حركية فيها بداية كثافة في الجولان، والحركية هذه بطبيعة الحال راهي مرتبطة بالأشغال اللي موجودة غادي سينو إذا كان فتنا حي التضامن ودخلنا لقصر سعيد ومن بعد ماشيين لساحة بارد وكيف كيف زاد نلقاو أشغال غادي وإحنا ماشيين لساحة باب سعدون عبر شارع 20 مارس كيف كيف نلقاو الحركة عادية شوية اكتظاظ نلاحظوا فيه على مستوى شارع 9 أبريل وسط العاصمة، على مستوى شارع المنصبي كذلك، على مستوى شارع تركيا نفس الشيء، بالنسبة لساحة الزلاج كيف كيف زاد لاحظوا فيها بداية كثافة في الجولان، نفس الشيء زاد على مستوى شارع محمد الخامس طول لاحظوا فيه حركة عادية ما فماش كلومبلور الكبيرة ولا اكتظاظ الكبير، ولكن الاكتظاظ عدم الاكتظاظ هذايا يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه، نعطيه زاد كذلك الأولوية للمترجل حول عملية شق نور الطريق، وكل يوم إن شاء الله زاد أمين نعطيه بعض الأرقام اللي من خلالها هي ان شاء الله معناها تحصل الفايده اللي قاعدين يسمعوا فينا توا، ونزيد نتمنوا ان شاء الله سياقه امنه ويوم سعيد مثل كل ان شاء الله.
8: يا سيدي يعطيك صحه ان شاء الله كاس عند الايام في الامان. احلى صباح
6: احلى صباح كل يوم السنه الجمعه من 6 ل 9 تاع الصباح.
11: سيد المدير العام، سيد مدير الموارد البشريه، الخير جاي في ثنية. قالك بلوكسي وكلوب بريفيليج عملوا شراكة ذكية، ديزابونمون بلوكسي باي بريفيليج تعطيهم الموظفين كهدية يتمتعوا بتخفيضات حتى 50% على المصاريف اليومية، الماكلة واللبسة والتفرهيد وحتى الراحة النفسية، هما تتزاد لهم القدرة الشرائية وانت تزيد في المردودية. نمروهم 29 570 570، وزيد انت افهم الحكاية شنية.
12: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج إديسيون إكسيبسيونيل، تحسكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux 20-30 VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار. الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in. مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت.
13: كونوا في الموعد مع معرض الموبيليا وقاعات الجلوس لو سالون اكسبو، اكبر تظاهره في قطاع الاثاث والتأثيث واحدث ابتكارات في الموبيليا بمركز المعارض بالشرقيه من 1 إلى 10 ماي 2026. المعرض مفتوح من 10 صباحا الى 7 مساء.
14: لي سوبر مارشي كارفور يحتفلوا بعيد ميلادهم 25 ويحطوا على ذمتكم اليوم لافلانج دو لا مارك برونت 8 كيلو ب 999 دينار، وتاخذوا معها جيل ماشين ليلا اي 30 ونص بلاش et bon de réduction de 1000 dinars.

0: مولاندور يودك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولاندور ود روحك وزيد.
2: تي هاك زيه وعامل جو.
3: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهريه.
2: صح ترى وريني قدش وليت.
3: هاي الابليكاسيون محلوله في تليفوني. شوفي للا وصلي عني بي.
2: تي هاي هي بيدها الشهريه تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
4: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
5: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في القام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إيبغيد. لقام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر تنقص في استهلاك الوقود تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا performance إيطاليين au cœur de votre moteur. Disponible chez أجيل إنرجي.
6: إليين كونفي خدمناه طورناه وهنيناكم عليه. أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس وي فوكس اون يو.
7: اسمعني عنا اوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكلمات والمساجات من الاخرة اوفر ولا في الاحلام. حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
8: جديد مع أورانج لوفر جيجا كليم توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 SMS والكليم الليميتي نحو كل المشغلين مش لحكايات ما توفيش. هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر. عندك أورانج.
9: العلاني لتحقيق الأماني نعرفك عرفتها تفكرتها وكبرت معاها من جيل الجيل. حضرنا عليك كي زهزت وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت. واليوم في عيد ميلادنا 60 في العلاني إلكترو فخوا بكليك تحقق أمانيك. برشا كادوات تستنى فيك. سجل شارك واربح على العلاني.com.tn.
10: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
11: يجيو بحضنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوة راجعين بخدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
12: ألو كوندكتور. ألو كوندكتور.
13: صباح النور يا أيمن.
14: يا صباح الفل يا أمين. يا صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينا الأعزاء. يا رب تكونوا بخير كده وبصحة جيدة. الجو جميل الشمس طالعة الجو حر شوية. يا رب كده خلاص الصيف بيخش علينا واحدة واحدة. يا رب كده كلنا نبقى بخير وبصحة جيدة. معلش يا أمين هستأذنك بس في مستمعة تعدت بالكهرباء قالت لي بالله عليك بالله عليك أنا النهاردة عيد جوازي وجوزي اسمه أحمد وهي اسمها مريم فنقول لهم يعني كل سنة وانتوا طيبين. معرفش في عيد الجواز بيقولوا ايه بالظبط بس كل سنة
13: كل عام وهما حيين بألف خير وربي يداوم عشرة
14: ربنا يكرمكم. لا ده كده ده كده فرح يا مراد احنا كده
13: في موعد الزواج هو فرح. الزواج هو فرح.
14: اه ماشي اوكي
13: يعني مش عارف عليه عندكم زواج شنو اخويا الغالي هو هو فرح يعني
14: اه فرح طيب هابي بيرث داي
13: الحب الحب اللي ما بيناتهم.
14: الله الله الله باهي. ومعانا دلوقتي ايمان واحنا دلوقتي موجودين في الاربانور. رجعنا والله العظيم وايمان مش مصدقه دلوقتي. ازيك يا ايمان؟ صباح الفل.
15: صباح النور.
14: بس عليك
15: الحمد لله لبيت احوالكم انتوما.
14: انت بتقولي لي ان انت كنت عماله تلوجي علينا في الاربانور.
15: اي دي ما نسمع تدخل الاربانور نضحك ان انت تدخل الاربانور.
14: ما بقولش ما بقولهاش زيكم انا بقولها ازاي
15: انت الاربانور.
14: انا معلش انا اسف والله بس عشان
15: لا نعرف عادي.
14: انت عندك صغيرات؟
15: عندي بنوته
14: ما شاء الله. وصلتيها للمدرسه ورجعتي؟
15: اي وصلتها للكريش عام ونص. يا صغره
14: عام ونص لسه ما شاء الله ربنا يكرمك بيها ان شاء الله وتشوفيها من المتفوقين باذن الله
15: ان شاء الله. عايشك عايش.
14: كل اللي بيسوق الكهرباء اكتر انت ولا مسير؟
15: هذه كهربتي انا هي انا سوقها بحال.
14: طيب الحمد لله. طيب ربنا يعني المسيو ما يركبهاش الكهرباء دي؟
15: لا المسيو يركبها ويسوقها هو ما خليش يسوق بيه كهربتي زياده معلش.
14: بيخاف ان انت لما انت بتسوقي؟
15: اي يعني
14: الستات والله بتعرف تسوق يا جماعه. الستات ما شاء الله ما شاء الله ما فيش كلاكسون ما فيش اي حاجه الحمد لله.
15: الحمد لله الحمد لله ما دام هو يعمل اكسيدونات اكثر مني دونك انا
14: لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. اللطف اكسيدونات ايه هو اسمه ايه؟
15: اسمه يسري.
14: يا يسري احنا اسفين يا يسري خلي بالك وانت ماشي يا حبيبي وانت لو سمعني في الراديو فخلي بالك. ماشي ايمان الصيف داخل علينا وخلاص العربيات بقى ايه بدات ايه لازمنا نخلي بالنا منهم صح. انه مؤشر السياره اللي كيف يشعل بالاحمر في التابلو بورد نوقف على الفور، لازم العربيه تقف على الفور.
15: في المؤشر بتاع سخانة موتور اللي هو هذيك ما عرفش كيف شيء
13: شو مصور فيه
14: شو مصور فيه ايوه
15: شو مصور فيه
14: امين امين صعب قوي خلي بالك امين صعب شنو هي مصور في ال
13: والله مو فما زوز تلقى واحده منهم
14: فكري بقى ايه
13: انا نقول واحد انت تقول الاخر اختي غاليه تحب نعمل اوكي
14: اوكي اوكي
15: باهي اوكي
13: باهي انا نعطيك الترمومتر يشعل بالاحمر هذاك يولي
15: اي
13: والا اعطيني الثانيه انت
15: انا نقول الترمومتر على خاطر
13: هو قلت انا مش قلت انت قلت كان نقول واحد انت كمل الاخر
14: هو دي يسمى بالعربي اللي هو يسمى بالعربي مؤشر حرارة سائل التبريد يبقى لازم يكون شكلها عامل ازاي اكتر من كده بنتهل
15: حاجة متاع ديك ساعة سائلك اللي هو كل واحدة
14: ابريق
15: ابريق ولا
13: بريد صح اسمه بريد يا ايمن اي بريد
14: نعمل تي يعني نعمل بريد
13: صح ايه ذكا بريد يعمل غلوة ثانية ذكك يسخن يشعل بالأحمر حضروا معتها الغلوة الثانية وبقدة ربي لبس إن شاء الله
15: إن شاء الله
13: شنو الإجابة مدام
14: شنو الإجابة
15: الإجابة نقول الترمومتر
13: يا مدام يا مدام الترمومتر قلت هي أنا
14: يا ستي قول
15: البريد البريد دوحني البريد
14: انت مش عايزة ترباحه ولا ايه انت مش عايزة ترباحه
15: انا عندي سخانة في بوخي دي انت مش عايزة ترمومتر
14: لطف عليك لطف عليك ان شاء الله خير يا مان واحنا في الاربا نور ورجعنا تاني الاربا نور وما ينفعش نرجع الاربا نور من غير ما نربح فالف مبروك يا مان هي فعلا الاجابه صحيحه هو مؤشر الحراره
15: ميرسي عايشك عايشك ايمن عايشك ميرسي امين
13: يعطيك الصحه اختي الغاليه الف مبروك ليك 200 دينار من اهداء موزايك ايمون
14: يا حبيبي
13: شو اسمه ذاك اللي يشعل بالاحمر
14: الابريق
13: لا بالتونسي
14: بالتونسي اللي بيسميه البريد البريد
13: صحيت البريد
14: البريد
13: هذاك هو يعطيك صحة
14: البريد التاي باهي اوكي حبيبي
13: يعطيك صحة يا ايمن شنهارك اسعد الايام 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس
16: يجيو بحضنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مجرين وين تلقاونا بقوة راجعين بخدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي توتال انرجي قدمت لكم الو كونجكتور
17: الو كونجكتور

0: سيتي. من لا عد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل لي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
1: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
2: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح، هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات.

0: مهنيين ولأصحاب المؤسسات علاقات طموحاتكم ومسؤولياتكم. فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيغونس شريك حياة ديما معك، وين كنتوا كنا معكم، وين ماشيين ماشيين معكم، واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيغونس فيفغ سوغان. حياة جروب كومار.
1: تدلل باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من لوازم جديده وللليزيكيبمون سبورتيف بنواعهم الكل، وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج الجديد وزورنا في اقرب ايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات.
2: تدلل
3: جيون ايام دللنا
4: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه. أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس وي فوكس اون يو.
5: عن فتحي يعطيني حلوة.
6: ما تحبش ياغورت خير بنين وصحي؟
5: أعرف اللي ياغورت به للصحة ومفيد ونحب ناكل وراو. أما اليوم جيت شاهي حلوة.
6: إش قولك في دينيس ميكس؟
7: ديليس ميكس جديد ياغورت فريز وفوقها كعابر شوكولاتة الكولوري، فيها منفعة ياغورت ديليس الكل، فيتامين كالسيوم وبروتيين، وفوقها بنة كعابر شوكولاتة الملونة باش تخلطهم مع الياغورت وتتبنن بالصحة. ديليس ميكس صحة وفرحة. ديليس يعطيك الصحة كل يوم.
8: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
9: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
10: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
11: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تطالب بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية دون استثناء وفرض الالتزام بجزء من البرامج التعليمية الوطنية بما يضمن الحد الأدنى من الانسجام التربوي. والمنظمة تدعو إلى إجراء زيارات تفقد دورية وفجئية للوقوف على حقيقة المضامين المقدمة داخل الأقسام، وذلك على خلفية حادثة جدت بإحدى المدارس الفرنسية بولاية صفاقس، حيث عمد القائمون عليها إلى تقديم نص بالفرنسية لتلاميذ السنة السابعة أساسي بعنوان العنف والنور، وهو نص يحرض على الإلحاد والشذوذ وعقوق الوالدين ويصور من يمارسها في ثوب بالبطل والمستنير وفق بيان المنظمة. والمنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تدعو في بيانها وزارة التربية إلى تحمل كامل مسؤولياتها في حماية الناشئة من كل أشكال الاستهداف الفكري والثقافي وعدم ترك هذه المؤسسات خارج دائرة المتابعة والمراقبة. وزارة الشؤون الدينية تدعو جميع الحجيج إلى ضرورة التثبت من موعد انطلاق رحلتهم والحضور إلى المطار قبل 5 ساعات من موعد إقلاع الطائرة، إلى جانب اصطحاب جواز السفر والتذكرة ودفتر التلقيح. ووزارة الشؤون الدينية تذكر بأن الحقائب المسموح باصطحابها تتمثل في حقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كيلوغرام إلى جانب حقيبة يد لا يتعدى وزنها 8 كيلوغرامات، مشيرة إلى أن جميع الحجيج غير معنيين بالطبع الجبائي للسفر. يشار إلى أن العدد الإجمالي لحجيج تونس خلال الموسم الحالي يبلغ 10,982 حاجا وحاجة، وأن أولى الرحلات نحو البقاع المقدسة ستكون بعد غد الخميس 7 ماي عبر الخطوط التونسية، فيما تنطلق آخر الرحلات يوم 22 من ماي الجاري عبر الخطوط السعودية. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يجتمع بوفد من الشركة الصينية تايكينغ إلكترونيكس التي اختارت تونس كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين. وسينطلق نشاط الشركة المتخصصة في الصناعات الميكانيكية، من ذلك صناعة مكونات السيارات الكهربائية والإلكترونية عالية الدقة باستثمارات تقدر بأربعين مليون دينار في مرحلة أولى، ستمكن من إحداث قرابة 300 موطن الشغل، وسيوجه إنتاجها كليا للتصدير، علما أن الشركة استكملت جميع مراحل الإعداد من ذلك اقتناء الأرض. عالميا، كوريا الجنوبية تقول إنها ستجري مراجعة لموقفها بشأن الانضمام إلى العمليات الأمريكية في مضيق هرمز، بعدما حثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ذلك عقب الهجوم على إحدى سفنها في محيط المضيق. يأتي ذلك بعد الإبلاغ عن انفجار وحريق وقع على متن سفينة شحن كورية جنوبية في الممر البحري المغلق فعليا منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 من فيفريل. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في سبور إكسبريس. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس.
12: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان إليجي بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
13: أريد، طور عالمك.
14: صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. باش نحكيوا على نتائج الدفعة الثانية من الجولة 28 من البطولة وعودة الترجي للانتصارات، لكن قبل البداية مع النادي الافريقي، وبعد الأحداث اللي صارت البارح قدام الباركا، إدارة الكلوب أصدرت بلاغ. البلاغ هذا جاء فيه تعرب الهيئة المديرة للنادي الافريقي عن إدانتها الشديدة واستنكارها المطلق لمحاولة إضرام النار باستعمال مادة البنزين بالمركب الرياضي منير القبيل الحديقة في عمل إجرامي خطير لا يمت بصلة للرياضة ولا لقيم الروح الرياضية، وإذ تندد الهيئة المديرة بهذه التصرفات الإجرامية والخطيرة، فأنها تثمن في الآن ذات المجهودات الأمنية التي أسفرت عن إيقاف عدد من المشتبه بهم المتورطين في هذه الحادثة. ويؤكد النادي الإفريقي تمسكها كامل بحقق في تتبع كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال الخطيرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم دون تهاون، حماية لممتلكات النادي وسلامة محيطه. كما تدعو المديرة جماهير النادي إلى التحلي باليقظة وضبط النفس والالتفاف حول ناديهم في كنف المسؤولية والاحترام دفاعا عن قيم رياضة النبيلة. هذا ما جاء في بلاغ النادي الإفريقي بعد الأحداث اللي صارت البارح قدام باب البارك. في البطولة الدفعة الثانية من الجولة 28 بعد 6 مقابلات دون انتصار، البارح الترجي الذي تونسي ربح في زويتن ضد شبيبة العمران 1-0. هدف المقابلة الوحيد سجله ياسين مريح في دقيقة 78 من ضرب الجزاء. مقابلة فاز زورق أحمر محمد أمين بن عمر في دقيقة 26 متوسط ميدان شبيبة العمران، وحمزة جلاسي لاعب الترجي في دقيقة 70، بالتالي يغيب على الديربي. النادي البنزرتي يخسر ضد مستقبل المرسى 2-1. محمد أمين الخلوي سجل هدف له المرسى من ضربة جزاء في دقيقة 20. دقيقة 29 يوسف داو زاد الهدف الثاني للمرسى. في دقيقة 34 نور الدين آيندي ظلل الفارق للنادي البنزرتي. مقابل فيها ورقة حمراء ليسري العرفاوي من مستقبل المرسى في دقيقة 16. الاتحاد الرياضي المنستيري انهزم ضد نجم المتلوي 1-0. هدف المقابلة الوحيد سجله حمزة المنصري في دقيقة 11. وترجي الرياضي الجرجيسي فاز على النجم الرياضي الساحلي 3-1. رغم أنه النجم الساحلي بدر بافتتاح النتيجة عن طريق زين الدين بوتمان في دقيقة 10، محمد فراس غومة عدل ترجي الجرجيس في دقيقة 44، أشرف بن ضيف زاد الثاني في دقيقة 74، ومؤمن الرحماني زاد الهدف الثالث في دقيقة 76. بالنسبة للترتيب قبل جولتين من نهاية البطولة، الصدارة للنادي الإفريقي برصيد 62 نقطة، المرتبة الثانية للترجي الرياضي التونسي 60 نقطة، المرتبة الثالثة للنادي صفاقسي 56 نقطة، المرتبة الرابعة الملعب التونسي 44 نقطة، المرتبة الخامسة الاتحاد المنستيري 42 نقطة، المرتبة السادسة نجم المتلوي 39 نقطة، المرتبة السابعة
15: النجم الساحلي 38 نقطة، المرتبة الثامنة فيها ترجي رجيس وشبيبة العمران 35 نقطة، المرتبة العاشرة فيها اتحاد بن قردان ومستقبل المرسى 34 نقطة، المرتبة 11 المرتبة 12 فيها نادي البنزرتي 33 نقطة. لحد الآن الفرق ذوما ضامنين البقاء، بقية الفرق مهددة بالنزول. نحكي على الأولمبي البيجي في المرتبة 13 برصيد 28 نقطة، المرتبة 14 شبيبة قراوين 27 نقطة، المرتبة 15 مستقبل سيمين 24 نقطة، والمرتبة الأخيرة مستقبل جيبس ب 18 نقطة ونزل رسميا للرابطة المحترفة الثانية. بالنسبة لبرنامج الجولة القادمة ومواعيد المقابلات، نهارة الجمعة الدفعة الأولى الأربعة متاع العشية الملعب التونسي اتحاد بن قردان، مستقبل السيمين ضد مستقبل جيبس في انتظار تحديد ملعب اللي باش يحتضن المقابلة هذه، الأولمبي البيجي ضد شبيبة العمران والشبيبة القيروانية ضد الاتحاد الرياضي المنستيري. السبت الدفعة الثانية الأربعة متاع العشية كيف كيف في انتظار تحديد ملعب مستقبل المرسى يواجه النادي صفاقسي، النجم الساحلي ضد النادي البنزرتي وترجي الجرجيسي ضد النجم الرياضي بالمتلوي، ونهار الأحد الدفعة الأخيرة فيها مقابلة فقط هي مباراة ديربي العاصمة الأربعة متاع العشية في رادس، الترجي الرياضي التونسي يواجه النادي الإفريقي. أهم نتائج البارح خارج تونس في البطولة الإنجليزية، مانشستر سيتي أعطى كادو لأرسنال بعد تعادله البارح مع إيفرتون خارج ميدانه 3-3، والسيتي ديجا عدل في دقيقة 90+7، تشيلسي ينهزم ضد نوتنغهام فورست 3-1. في إسبانيا إف سي سيفي ربحت ريال سوسيداد 1-0، وفي إيطاليا كريمونيزي خسر ضد لازيو 2-1، وروما ربحت فيورنتينا 4-0. اليوم تتلعب أول مقابلات إياب نصف نهائي رابطة الأبطال الأوروبية في إنجلترا 8 متاع الليل، أرسنال ضد أتلتيكو مدريد، مباراة الذهاب كانت وفت بتعادل 1-1. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات، نخليكم مع أمين وكامل فريق، أحلى صباح.
12: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما يريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك فار SMS، قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
13: أريدو طور عالمك، أحلى صباح.

0: أنت سانتا صباح
1: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
4: 14 دقيقة إن شاء الله. نهاركم زين الناس الكل. في موبايل نيوز نرجع نحكيه على تصويرة اللي دارت على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي خليت زادة بعد جو التعليقات، وخليت حتى زادة ديوان الطيران المدني والمطارات يتحدث على الموضوع هذا. شفنا تصاور اللي داروا على الريزو سوسيو بخصوص أنه يتم استخدام برميل أو براميل في الباركينج متاع مطار تونس قرطاج الدولي. هذا اللي خلى أنه ديوان الطيران المدني ينفي صحة التصاور هذوما اللي داروا مؤخرا، ويوضح زيدا حسب بلاغ انه هالصور المدولة راهي صور قديمة وترجع حتى لفترة متاع اشغال التهيئة اللي كانت اشغال وقتية واللي كانت موجودة على مستوى الباركينج متاع المطار. وقال زيدا في نفس البلاغ ليه انه تمت الازالة متاع المعدات هذية اللي هي تظهر في التصويرة، ظهرت وكأنها موجودة، معناها باش تاخذ بلايس كراهب، فانه تمت ازالتها جست بعد ما فيو لي ترافو، وتم التاكيد على انه المشهد المتداول لا يمثل الوضع الحالي لمأوى السيارات بالمطار. كيف زاد نقطه مهمه تحدث عليها الديوان الطيران المدني والمطارات، يقول انه اليوم دعوه الى ضروره اخذ الحيطه والحذر من تداول هالاخبار الزيفه هذه اللي قاعده تغالط في الراي العام وتسيء زاده لسمعه المرفق العمومي. دونك اليوم حاولنا نوضحوا حقيقة التصاور هذي، ودايو حتى على صفحة الرسمية للديوان الطيران المدني والمطارات حتى التصويرة الحالية للوضع متاع الباركينج اللي ما يوري حتى برميل موجود أو يزيد ما ينفي الصحة متاع التصاور اللي قاعدة تدور على مواقع التواصل الاجتماعي. كنت هذه موبايل نيوز. بالنسبة اليوم تنجموا تعودوا تفرجوا فيها على الباجة. أحلى صباح باي موزايك فام.
3: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
1: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.

0: مولان دور يودك بشنواز ولي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولان دور ودي روحك وزيد.
2: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، اجيل انرجي توفر لك في الجام نتاعها اني اي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك اي هبريد. لا جام اني اي سينت زيوت 100% ايطاليه تضمن حمايه اكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في لي زانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونيبل شي اجيل انرجي.
3: اسمعني، عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا تحشرش.
4: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 SMS والكلام الليميتي نحو كل المشغلين. فش الحكايات ما توفيش، هيدا الكل 25 دينار و 900 في الشهر. عندك أورانج.
5: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح،
6: 8:18 دقيقة على موزايكا فام. شوية خل موعد اليومي مع إياد. صباح نور إياد.
7: صباح النور أمين. تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو كيف تحول الخليج العربي إلى رقعة شطرنج عملاق.
8: في انتبه اش قال بعد شويه باش نحكيو على شنو هالونتا فيروس هذايا وما قصه السفينه السياحيه الموبوءه وفيت زاده اشخاص على متنها. هذا نحكيو فيه بعد شويه في انتبه اش قال.
9: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. اذا انت فان بكول اوف ديوتي حذر روحك، فما جديد. حسب ليكس اللعبة الجاية يمكن تكون Modern Warfare 4 ومتوقع تتلنسى في أكتوبر 2026. وكما متعودين Call of Duty كل عام تهبط بسيزون جديدة، أما التوى التفاصيل مازلت مش رسمية، يعني خذها كأنديس صغير واستنى الإعلان الرسمي اللي غالبا باش يكشف كل شيء. عطينيكم جديد وتوى باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز كيما ديما نقولوا اللي يقصد يقصد دار كبيرة، وجينيغوزيتي متسمي على تيتي على خاطر باللوفر جديدة فانسي الكونيكسيون ما عادش باش تقف. سوم الفورفي 25 جيجا ب 25 دينار و 500 باش تولي مش تكونكتي ليه اما تفانسي على الانترنت، موزيكا لعب وستوريات وزيد عليهم كلام وتليفونات ما توفاش. ما لازل بروحك اكتيفي لوفر فانسي دو تيتي وماكش باش تندم على خاطر فيها برشا دي فورفي انترنت موبيل جدد يخليوك ديما كونيكتي ومعاها ديزابيل ليميتي. اوفر متوفره في نقاط بيع اتصال تونس مع ديفيرون فورفي.
5: تيك نيوز باي تي تي.
9: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
5: مع اياد الدهماني.
6: غو بونجور اياد.
7: صباح النور امين. تحيه المستمعين الكل. اليوم باش نحكيوا على الوضعيه في الخليج العربي. نعرفوا انه الحرب بين ايران والولايات المتحده واسرائيل من جهه اليوم وصلت في وضعيه متاع لا حرب لا سلم. اليوم الناس الكل باهته في شنو اللي قاعد صاير. فما مفاوضات ما فماش، فما حرب، فما قصف ما فماش، ولكن اللي فما هو عملية مناورات متعدة. اليوم الفكرة الأساسية هي أنه إيران اليوم فاهمة أنه دونالد ترامب غير قادر للعودة للمرحلة الأولى متاع الحرب متاع القصف اللي كان شمل المؤسسات العسكرية، المؤسسات النووية، مؤسسات السيادة، وإلا عمليات الاغتيال اللي أساسا قام بها الاحتلال الإسرائيلي ضد القيادات الإيرانية. دونك هذه مرحلة ما عادش تتواصل لسبب بسيط. السبب هو أنه دونالد ترامب غير قادر على تحمل الكلفة متاع الحرب على الاقتصاد العالمي. اليوم أسعار النفط اليوم صباح في حدود 113 دولار للبرميل. المسألة طولت، الاقتصاد العالمي ما عادش متحمل، الاحتياطات متاع النفط اللي موجودة في العالم قاعدة تنقص، قاعد يأثر على كل القطاعات، وبالتالي دونالد ترامب ينجمش ياخذ مغامرة اللي باش تأثر على العالم ولكن أيضا باش تأثر على الاقتصاد الأمريكي اللي هو يتأثر بأسعار النفط وتأثر حتى على المقدرة الشرائية متاع المواطنين الأمريكيين اللي هم في آخر المطاف الناخبين متاعه اللي هو معناتها ماشي إلى انتخابات في نوفمبر الجاي. به هذا من جهة الإيرانيين كيفاش قاعدين يشوفوا في المشهد. من جهة أخرى دونالد ترامب دخل الحرب بدفع من الاحتلال ولكن ما هوش عارف كيفش بش يخرج منها. الهدف الأساسي متاع إسقاط النظام الإيراني أصبح هدف غير قابل للتحقيق، وفهم أنه ما لم يحققه القصف طيلة تقريبا شهر فإنه ما هوش بش يحقه بمزيد من القصف في المرحلة الجاية. الخيار الثاني اللي هو الخيار متاع حرب برية، واضح انه حتى حد ميخم فيه في الولايات المتحدة الامريكية، حتى حد ميحب يعاود سيناريوهات فيتنام والعراق وافغانستان، وبالتالي الوضعية اصبحت متاع مناورات. من جهة اليوم ايران كنا حكينا على استراتيجية حائك السجاد متاع المفاوضات، إذا يرقى قاعدين نشوفوا فيها اليوم من خلال الوثيقة متاع 14 النقطة اللي مازال كي قدمتها إيران، واللي النقطة الأولانية متاعها تقول إنه وضع معناتها ديلي متاع 30 يوم. دوك الإيرانيين يلعبوا في ورقة الوقت، شنو إجا آية نحدوا إنه يلزمنا نتفاهموا في أجل 30 يوم، وفي 30 يوم هذوكم ما يكونش فما عمليات اعتداء. دونك هذا الضغط الإيراني باستخدام ورقة الوقت. ومن جهة أخرى يقول لك راهو حتى من الملف النووي اللي هو ينجم يكون الانتصار الوحيد اللي ينجم يقبل به ترامب، اللي هو يرجع للرأي العام الأمريكي يقول لهم هاني جبت لكم اليورانيوم المخصب وإيران ما عادش عندها مشروع نووي وهذاك هو الانتصار. هنا الإيرانيين يقولوا هذا تو ننظروا فيه بعد 30 يوم خموا كيفاش انه تكون مفاوضات اخرى. دونك عملية الاستنزاف بالوقت. دونالد ترامب يحب يعمل اشارات للسوق العالمية متاع الطاقة، فماشي مع اسعار النفط تنخفض وقام بمشروع الفريدم بروجكت على اساس باش يخرج السفن.
6: اي والاجابة كانت البارح اعتداء على ناقلات نفط
7: اولا هو
6: وايضا قطعة بحرية من الجيش
7: الامريكي. هو عمليا المشروع متاعه يبدو غير قابل للتطبيق لسببين. السبب الاولاني انه البارح في 42 ساعة ما خرجوا 15 سفن امريكي. علاش؟ اولا لانه المساله معقده، نعرفوا احنا اني فما 2000 سفينه، معناتها كان باش نمشيو بالريتم هذا يلزم 1000 يوم باش يخرجوا السفن هذوك، ولكن العالم ماهوش محتاج فقط للسفن هذيك باش تخرج، محتاج للسفن اخرى باش تدخل وتعاود تخرج، اللي هي اليوم مساله صعيبه. الجانب الثاني، شركات الملاحه الدوليه رافضه انها تدخل في الدمارش نتاع دونالد ترامب، لانه في اول ضربه باش تكون عندها خسائر كبيره، الشيء اللي باش يعدي لارتفاع جديد من نتاع اسعار التامينات اللي هو باش يتزاد على الاسعار الغير مسبوقه نتاع التامينات. اليوم ايران بعثت رساله مباشره البارح من خلال استهداف الفجيره اللي كانت فيها رساله على محاوله ترامب، ولكن ايضا لقطع الطريق امام كل الافكار نتاع انه استعمال الطريق البري من خلال المملكة العربية السعودية وخلق خط امتدادات آخر يتجاوز مضيق هرمز. دونك اليوم الأطراف الزوز قاعدين يناور، ولكن فماش كان هما اليوم الخليج العربي، العالم الكل قاعد يناور. ناخذوا اكزامبل الصين. الصين قاعدة تعتمد في سياسة ترجع للمقولة الشهيرة متاع نابليون بونابارت في معركة أوسترليتس اللي يقول فيها انه النفو جامي اريت، بما معناه النفو جامي اريتي ان انمي كي سو ترامب، انه كيف تشوف الخصم نتاعك قاعد يغلط ما توقفوش، خليه يواصل ويتمادى في الخطا نتاعو. اليوم واضح انه الصين فاهمه انه دونالد ترامب ارتكب خطا، الخطا هذا باش يؤدي اولا وقاعدين نشوفوا في النتائج قطيع نتاع الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها الاوروبيين من جهه، من جهه اخرى انه الأرجح إنه الولايات المتحدة الأمريكية باش تخرج من الحرب بدون انتصار ملموس، الشيء اللي باش يضعف أولا معنوياتها، باش يضعف النفوذ متاعها في العالم، وبالتالي هي تدعم بطريقة ديسكريت بطريقة خفية النظام الإيراني، وبالنسبة لها إنه الانتصار الحقيقي هو عدم سقوط النظام الإيراني. من جهة أخرى روسيا قاعدة كيف تعتمد في نفس الطريقة، لأنه تعتبر أنه وقت اللي تكون أنظار العالم موجهة إلى الخليج العربي وإلى مضيق هرمز فإنه الأنظار مش باش تكون موجهة لأوكرانيا. نذكروا أنه دونالد ترامب قال سينهي حرب أوكرانيا في ظرف 24 ساعة إذا تم انتخابه. اليوم تقريبا معناتها من أكثر من عام ونص وما نجحش فيها. ليه اليوم شكون قاعد يشوف في ضغط على بوتين بخصوص أوكرانيا؟ تقريبا ما فما حتى شيء من هذا. الجانب الآخر إعادة التموقع متاع الدول العربية. شفنا خروج الإمارات من أوبيك، محاولتها للتخلص من التحالف الاستراتيجي مع الفاعل الأكبر في المنطقة العربية في الخليج اللي هو المملكة العربية السعودية. من جهة أخرى الأوروبيين في حيرة وما همش عارفين كيفاش يتعاملوا، ما ينجموش يمشيوا خطوات مع ترامب في محاولاته، وفي نفس الوقت ما يساعدهمش قطيعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقاعدين يعيشوا في الضغط متاع روسيا على المجال الأوروبي، وبالتالي قاعدين يقوموا بعمليات مع دول الخليج، شوية مع الإمارات شوية مع المملكة العربية السعودية، لإيجاد نوع من النفوذ في المنطقة. من جهة أخرى لاعب جديد ظهر في المنطقة، هو ماهوش جديد ولكن الدور متاعه جديد، اللي هو باكستان. اللي نعرفه باكستان علاقتها طيبة جدا مع الصين، ولكن في نفس الوقت عندها علاقات طيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت عندها نوع من التنسيق مع إيران سمح لها باش تستضيف جولة المفاوضات في إسلام أباد. ومعنتها المشهد كل حد عنده البيادق وعنده القطاع متاعه اللي قاعد يحرك فيها، فما الجانب متاع المناورة، فما الجانب الاستراتيجي، وفما أمبلوكيوس اللي هو المتضرر الأكبر منه، هما معناتها أصحاب الرقعة اللي هما دول الخليج العربي اللي قاعدين يفقدوا في موارد مالية كبيرة بسبب تعطل تصدير النفط، بعض منها قاعد يفقد في موارد بسبب تراجع السياحة وتراجع النقل الجوي. وفي نفس الوقت اليوم الوضعية وصلت إلى عقدة أصبح من الصعب أنه معناتها يتم تجاوزها مع البقاء في نفس المشهد الجيوسياسي متاع ما قبل الحرب. دونك احنا في وضعية متاع انه الولايات المتحدة الامريكية قاعدة معناتها تاخذ في رهينة اقتصاد العالم. راو اليوم يلزم نفهمه لونجو متاع الطاقة مازال متواصل، اولا الحاجيات الحالية، ولكن مش كان الحاجيات الحالية، برشا ناس كانوا يتوقعوا انه انتهى عصر النفط ودخلنا في عصر الطاقات المتجددة، وهذا ما هوش صحيح. ثاني حاجة دخول العالم إلى عصر الذكاء الاصطناعي، راو كي نقولوا الذكاء الاصطناعي فما الجانب متاع لي كاباسيتي دو كالكول بمعنى الانتاج الرقائق ولا لي بروسيسور جرافيك اللي هما يتم استخدامهم في الذكاء الاصطناعي، ولكن ما وراء هذا فما حاجة ضخمة جدا للطاقة، لأنه إذا اليوم شركات الذكاء الاصطناعي اللي قاعدة تستثمر في مليارات الدولارات، راه كنقول مليارات راه نحكيو على آلاف المليارات من الدولارات، تجاوزنا الألف مليار دولار في 2026 انفستيسمون تاع الشركات هذه. لي سيستيم هذوما ولي انفستيسمون هذوما باش يدوروا يلزمهم طاقة، فما توجه اليوم للعودة للطاقة النووية كسوا في بعض الدول الأوروبية كما فرنسا وإلا كما الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن نعرفوا راه معناتها المشاريع النووية تاخذ سنوات. آخر مفاعل نووي بناته فرنسا خذات تقريبا 16 ولا 17 سنة باش كمل المشروع متاع المفاعل النووي. دونك هنا الطاقة النووية البابا براندر لوريلي، معناتها بنجمش تاخذ المشعل تتسويت على الطاقات التقليدية. دونك يقعد النفط والغاز هما من الطاقات اللي العالم باش يحتاج لهم بشدة على الأقل في السنوات القليلة الجاية. دونك اليوم فما لعبة متاع شطرنج معقدة فيها مصالح مختلفة، من مصالح الاحتلال، مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، لمصالح روسيا والصين كلاعبين استراتيجيين، لمصالح دول الخليج العربي. واليوم التعقيدات هذه الكل تخلي انه كل حد يحب يربح الوقت، ويحب انه اللعبة هذه لا تتوقف بهزيمة متاعه.
6: واضح، يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك. يبدو أن الأمور مازالت معقدة حتى الأيام القادمة، وتهديدات ترامب مازالت متواصلة، وفما احتمال حتى للعودة إلى الحرب، لكن بصراحة أنا مستبعد هذا شوية إياد، ما نتصورش كان مش يرجعوا للحرب، لكن مش تقعد مجرد تهديدات.
7: شوف، من الصعب العودة للحرب، لأنه أولا الحرب العودة إذا باش تحقق أهداف جديدة ممكن، ولكن اليوم فما حتى معطى يقول انه ما فشل فيه القصف طيلة شهر منذ بداية شهر مارس الى اخر تقريبا الى اواسط افريل، هذايا شنو اللي باش تزيدوا العمليات الجديده؟ النظام اثبت قدره على الصمود، الاحتجاجات الشعبيه اللي تم المراهنه عليها ما فماش، الحرس الثوري مازال يمسك بمفاصل القرار في ايران. دونك اليوم العوده للحرب معناتها بدون ضمانات لتحقيق نتائج في تقديري مسألة صعبة. الجانب الثاني، العودة إلى الحرب راهو ستعني أنه البرميل متاع النفط ينجم يطلع، وشفت حتى شكون من الخبراء يقول لك ينجم يوصل حتى $150. هذا يعني كارثة على مستوى العالم الكل، بما في ذلك على الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه باش يؤدي لتراجع النمو، باش يؤدي لتضخم اللي العالم الكل ما تخلص من التضخم متاع فترة كورونا كان هنا. اليوم العودة إلى دوام التضخم كبيرة راهو باش يأثر. دونك ديجا أنا البارح بركة شفت أرقام، مثلا كي ناخذ اكزامبل بلاد كيما تركيا، الشهر اللي فات نسبة التضخم وصلت 30%. دونك اليوم واضح انه العوده للحرب ماهيش خيار يفضله حتى حد.
6: واضح. يعطيك الصحه اياد، قدم معنا رجعي.
5: احلى صباح.
10: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
11: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
12: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
5: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
13: صباحكم مبروك السعيد، إن شاء الله تكونوا بخير. في صبحية نهار اليوم عنا الأبراج الهوائية في الحب، هما الأفضل. حضورك يا دلو جوزي ميزان يفرح والقلب يرتاح معاكم، راهي ضحكتكم منورة الدنيا. ومعاكم النهار العادي يولي مميز، الحظ معاكم في شهر ماي وين ما تكونوا تجيبوا الخير والفرحة. انتم راكم من الأبراج اللي تستاهلوا الفرحة والحب الصادق. وانت يا برج العذراء ثور برج الجدي، خليكم كيف ما انتم، واثقين من رواحكم وخطواتكم ومؤمنين اللي جاي خير. انتم راكم الضحكة اللي تنور الوجوه وتزرع الفرحة في القلوب. نهاركم بش يكون مليان حركة، المعنويات الفوق، ايامات كلها امل، وخطواتكم ماشية للخير ونجاح مرافقكم وين ما تمشيوا. المهم هي نصيحة، ما تركزوش مع السلبيات، عيشوا اللحظة وخليوا قلبكم ديما خفيف، على خاطر احلى واجمل الحاجات نجم تبدأ التبسيمة صادقة. كلامي هذا زاد على السرطان، عقرب برج الحوت، كلامي هذا للمائيين. نحبكم مرتاحين، ما تخموش برشا في اللي جاي، كل شيء راهو في وقته حلو، والطاقات الإيجابية معاكم في هالصبحية. والفرصة قدام الناريين مع آخر يومين من الأسبوع الأول من الشهر ماي. هوني نحكي مع الحمل، هوني نحكي مع القوس وبرج الأسد، خطوة جديدة تفرحكم وتقربكم لأهدافكم، لكن نصيحة صحيح، طاقتكم كبيرة، أما كيف توجهها بالصحيحة تعطي نتيجة.
12: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
5: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح.
11: أحلى صباح.
5: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح. بارومتر.
8: كالعادة في البغوميتر ثلاثة أخبار نصوتوا بالأحمر ولا بالأخضر، والتعليق في 30 ثانية. خلينا نبدأ ونحكيه على بمنه الفترة هذه الكل حديث على الأضاحي متاع العيد والاستعدادات متاع عيد الأضحى، لكن اليوم شحكيه على جانب آخر. أعوين فرقة الشرطة العدلية بمنطقة سيد حسين البارح تمكنوا من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تتكون من 4 أشخاص اللي تورطوا في تنفيذ سلسلة من سرقات أضاحي العيد اللي استهدفت فلاحين ومربي ماشية بالجهة والأحياء زاد المجاورة لها. أبحاث وتحريات انطلقت على خلفية شكايات قدم بها واحد من الفلاحين بالجهة اللي قال أنه تعرض لسرقة قطيع من الخرفين كان يستعد لبيعها بمناسبة العيد. وبتنسيق مع النيابة العمومية الوحدات الأمنية كثفت التحريات الميدانية، هذا اللي خليها أنها تحصر الشبهة في 4 عناصر من ذوي السوابق العدلية، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على أفراد العصابة هذه.
6: جوز خضر تفضليات.
7: بو انا اخضر لقوات الامن على المجهود اللي صار اللي خطر راو سورتو احنا ساعات الناس ينظروا لها بطريقه هي مساله عاديه شنو هي سرقه نتاع علاش، ولكن راو كنحطوا رواحنا من جهه الفلاح اللي هو سيزون كامله يربي في العلالش هذوكم ويصرف عليهم على امل اللي هو يسترجع المصاريف هذيك مع بعض الارباح في العيد. راهو كيقوم الصباح وما يلقاش القطيع نتاعو راهي كارثه للفلاح وللعائله نتاعو، راهو معناتها كأي شخص يفقد بشكل دائم زادة مورد الرزق نتاعو. دونك تحيه للسلطات الامنيه للعمليه نتاعها.
6: فوالا معناتها ما عندي ما نزيد على الكلام اللي قلته اياد. كل ما يقرب العيد نشوفوا معناتها الظواهر غريبه قاعده تحصل، معناتها تصوروا سرقه وعيد، معناتها شعائر دينية وسرقة. هذه عبارة واحد ذكرني في الكليسة يقول صبابت في الجامعة.
7: لا يدخل يصلي ويسرق صباب.
6: لا لا ما يصلي تلقى جنرال ما يصليش، ما هو وقت اللي هما يبدأوا يصلي وهو يستغل الفرصة انه باش يسرق صباب. معناتها والله بصراحة نبهت معناتها فيهم وذا يسرق في عليلش معناتها انت عيد. والله برافو الأولاد معناتها ما مش فهم فانا بوابه في جهنم تحبوا تدخلوا بالضبط معناتها هكا. والله مانيش عارف حتى المخصصه انا هي ديكم ان شاء الله ربي يهدي الناس كل.
8: الاخبار الثاني هو اجابه على سؤال كنت البارح طرحتوه في نفس الوقت ذولي، نحكيه على دواء السكري الجديد. البارح الاستاذ الجامعي المختص في الغدد والسكري بالمستشفى الجهوي بقفصه دكتور مهدي كلثوم كان صرح للاذاعه الوطنيه انه الدواء الجديد اللي باش يدخل للسوق التونسيه والمواجه لمرضى السكري من نوع ثاني تحدث على النجاعه نتاعو، وتحدث زيدا على انه في علاقه بها انه باش تكون فما بريزون شارج لانه الصندوق الوطني التامين على المرض باش يتكفل به. قال انه الدواء هذايا راهو مازال الصندوق الوطني للتامين على المرض ماهوش باش يتكفل به الى حد تصريحه البارح، ويقول سعره في حدود 355 دينار
7: في الاسبوع. معناتها
8: شنو في الاسبوع؟
6: معناتها علاش السعر
7: معناتها
8: هو شنو يقول؟ يقول فيه نظام الجرعات هذايا دونك 4 دوز يظهر لي حسب كان
7: فهمت
8: دونك اي فوالا 4 دوز 355 دينار
6: احمر يد احمر ولا اخضر؟
7: بون الاخضر الاحمر لسببين. اولا انه اليوم وضعيه الصناديق الاجتماعيه نعرفوها، ولكن معناتها اون ديبونس تجي هكاك اذا السعر مرتفع والعدد نتاع المستفيدين باش يكون كبير، نتصور انه مش اول ما يتحط في المارشي باش نجموا اوتوماتيكمون الكنام تاخذوا، ولكن يلزمنا نبرمجوا انه الكنام تولي معناتها تتكفل بالمصاريف نتاعو على خاطر راهو مرض مزمن، واليوم راهو باش يسهل حياة الناس. دونك يلزم في تقديري انه الكلام تخمم كيفاش في الفترة الجاية يكون فما برنامج للتكفل به، ولو تدريجيا من الاول يكون تكفل بشطر ومن بعد حتى لنوصلوا انه يكون تكفل تام بسعر الدواء.
6: احمر على خاطر من سي با لوكس انا رفيه، ماهوش معناتها ماهيش حاجه معناتها زايده نتاع ستيل والله كان باش تعمل عمليه تجميل تعمل حاجه هكا اوكي نفهم، ماهوش لوكس هذا اليوم معناتها مرض مزمن وعبد مساهم في صناديق حياته كان نورمال مو يكون متمتع بهذا العلاج. دونك مادام علاش نقعدوا كل يوم زرقوا برشا مرات وقت اللي فما البوسيبيليتي موجوده وهي تدخل في خانة الأمراض المزمنة. معناتها فمش علاش نرى لي الكنام نرمو كراهية جابته وتقترحه هي، مش من بعد يجي ومن بعد تقولوا لا والله ما احنا مازلنا نخمو. دونك انا ما شاطركش رأي في هذا، بورتو نعرف الوضعية اللي موجودة فيها الصناديق الاجتماعية اللي هي وضعية صعيبة شوي. باش ناخو أمثلة على قديش هذي تنجمو نحكيو في يد في نهار واحد آخر، قديش من واحد يخدم على واحد روتريتي؟ معناتها هذولي الأرقام قاعدة تنقص برشا. عندك نشوف النمو الديموغرافي في تونس، قداش من عبد يخدم على عبد روتريتي؟ في اليابان مثلا في حدود توا وصلوا 2 اللي هو رقم معناتها قليل وقليل جدا، زوز يخدموا على واحد. معناتها هو يقولك شيفر يبدا محترم ابتداء من 10 مثلا حاجه هكا 6 10 اي ما وخليه يخدموا علينا اي ده انا نخدم احنا نخدم عليهم خليهم يخدموا علينا من بعد. اما احنا معناتها تشوف الولادات وتشوف ان الهرم العمري للبلاد اليوم معناتها بصراحة ماشيين في إشكاليات نجم تعمق
7: سورتو معناتها الارتفاع متاع معدل الحياة اللي هو إنجاز متاع بلادنا. معناتها منيش نحتاجه على كيفاش، لا بالعكس من الحاجات الباهية إنه اليوم الناس تعيش أطول برشا من اللي وقت اللي عملنا السيستم تاعنا في الستينات.
6: شنو الحل؟ ماش نعيشوا برشا.
7: انت تقول فيها في عكس انا قلت انجاز وانت تقولي ما نعيشوش برشا.
6: ما شنو الحل؟
7: احنا قاعدين نفسروا في الاسباب شنو
6: ما عندناش حل اخر. انا راه معناتها فما زوج حلول لك هاو يا نجيبوا اكثر عباد يخدموا.
7: لا فما برشا حلول
6: اللي اي ما نرى في حلول الاسهل. مدينه الخمر حل الاسهل يا نجيبوا صغار اكثر يخدموا علينا.
8: ايوه
6: يا ما نوليو نقصدوا ربي بكري. ايش راه في حل اخر؟
7: لازم يكون فما خدمه ساعه.
6: هي ناس نقولوا مخدمني مش مشكل معناتها ما مثلا نجم اغزر رو ساعات يكون انك تنقص في عمر الريتريت راه حل مش تزيد تنقص كريمه معناتها نجم يكون رو في بعض الوضعيات نجم يكون حل باش تخلق فرص عمل اخرى لعباد اخرين باش يخلصوا على الاقل الريتريت نتاع العباد هذوك. ما عرفش
7: هو رو التوقعات تقول انه بعد 10 سنين باش يكون اغلب الخدم سيدي روبو اللي يقوموا بها دونك معناتها
8: اصلا الحديث ما حتى معنى
7: شي ولا اي داير بيل جيتس اثار بيل جيتس اثار انديبا درنيير مو في امريكا قال لك اسكو لي روبو يخلصوا امبو ولا لا يقعد سؤال هنا لانه الكوتيز للتقاعد ولا لا
6: نورمالمون اي معناتها التقاعد تاعنا احنا مش تاعهم هم مثلا انا كي نعطيك روبو شنو الخدمه اللي تعطيها له مثلا كي نعطيك روبو مثلا في كل الذكاء الاصطناعي متطور قوم صباح يجيب الغسله
7: لا لا يعمل سبور في بلاستيك
6: تضعف انت اي والله باهي معناتها في روايه اخرى عام 2050 لقى الروبو اللي حاطينه معايا يلوج عليا يحب يضربني يلوج عليا يحب يضربني قولي عليه خاطر خليته يحسب من واحد المليار يعطيك صحة يا ناديا اقعدوا معنا شوي خرجين في انتباه شنو موضوعنا ناديا اليوم
8: باش نحكيو على السفينه الموبوءه وباش نحكيو على الفيروس انتا فيروس
14: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت اجيل انرجي توفر لك في الجام نتاعها اني اي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك اي هبريد لا جام اني اي سينت زيوت 100% ايطاليه تضمن حمايه اكثر تنقص في استهلاك الوقود تطول في لي زانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونبل شي اجيل انرجي
15: اسمعي عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة أوفر ولا في الأحلام حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش
16: جديد مع أورانج لأوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 سمس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين فش الحكايات ما توفيش هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر عندك أورانج
17: تدلل تدلل
18: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من لوازم جديده ولليزيكيبمون سبورتيف بنواعهم الكل وبالطبيعة حتى الماتيريال دو بريكولاج موجود اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في اقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات
17: تدلل
18: جيون ايام دللنا
5: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح. Attention. انتبه اشقال نادي الفورتي.
8: في انتبه اشقال اليوم باش نرجعوا على الاشتباه في تفشي فيروس لونتا فيروس شنو حكيتو الموضوع بدا على متن سفينة سياحية الفيروس هذايا اللي تسبب في وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين حالة من القلق الصحي خاصة مع إعلان منظمة الصحة العالمية متابعة الواقع والتحقيق في الملابسات نتاعها. منظمة الصحة العالمية تقول أنه السفيرنا هذايا اللي تابعة لشركة هولندية كانت في رحلة انطلقت من الأرجنتين عندها تقريبا 3 أسابيع و قبل ما توصل إلى السواحل متاع الكافير وين تم تسجيل الحالات. المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا قال أنه الخطر على المواطنين مازال منخفض ولكن يقول ما فماش حاجة لفرض قيود على السفر ولا اتخاذ إجراءات طارئة وهذا كان ردا على برشا تساؤلات اليوم هل باش يكون هذية فيروس جديد وباش ينتشر في العالم بصفة كبيرة أم أنه مجرد حالات عابرة. هذا يقول زد أنه في ظل استمرار التحقيق التحقيقات لتحديد مصدر العدوى بدقة. الفيروس هذايا هو من الفيروسات النادرة النسبية لكنه قد يكون خطير إذا تطور، وهذا اليوم يستدعي فهم الطبيعة متاعه وطرق متاع الانتقال والأعراض متاعه. دونك الفيروس هذايا اللي هو عبارة عن مجموعة من الفيروسات تنتقل أساسا عبر القوارض، خصوصا الفئران وين يعيش الفيروس في الفضلات خلينا نقولوا متاعها، وينجم الإنسان أنه يصاب لمجرد أنه يستنشق الجزيئات الملوثة في الهواء وإلا عن طريق ملامسة الأسطح اللي تكون ملوثة بعد مثل الخشم ولا الأنف. وعلى عكس بعض الفيروسات فإنه انتقاله بين البشر نادر جدا. خلينا نبدأ بأول إكسري اللي فيه الشهادة متاع يوتيوبر اسمه ابن حتوتة اللي هو كان موجود وما زال على متن السفينة هذية واللي ينقل شنو اللي صار.
19: أنا حاليا على السفينة الموبوءة اللي توفي فيها 3 أشخاص بسبب فيروس خطير منتشر عليها. رحلتنا على السفينة بدأت من جنوب الأرجنتين، والخطة كانت أنه نقطع المحيط الأطلسي وتنتهي رحلتنا في دولة الرأس الأخضر. بعد ما وصلنا أول جزيرة إلنا بالرحلة ادهورت الحالة الصحية لأحد ركاب السفينة الكبار بالعمر، وللأسف اتفاجأنا بخبر وفاته تقريبا بعد 12 يوم من بداية الرحلة. تم إخلاء الجثة في تاني جزيرة بطريقنا، ولكن للأسف بعدها بيومين وصلنا خبر وفاة زوجته اللي كانت معه بالرحلة. انطلقنا من الجزيرة وبعدها بيومين بدأت أعراض المرض تظهر على شخص آخر في السفينة، فوقفنا بالطريق على جزيرة اسمها أسنشن وعملنا لهذا الشخص إخلاء طبي. قبل ما نوصل وجهتنا بعدة أيام صارت حالة تدهور صحية أخرى لأحد الركاب اللي على السفينة اللي أدت أيضا لحالة وفاة جديدة.
20: بهذه الأثناء وصلتنا تحاليل الشخص اللي أخليناه طبيا قبل أيام وطلع عنده فيروس هانتر.
19: المشكلة بهاي اللحظة أنه كان في شخصين آخرين على السفينة بدأوا يظهروا أعراض للمرض،
20: لذلك قررت السفينة تنطلق بأقصى سرعة للوجهة الأخيرة عشان نوصل المرضى للمستشفى.
19: ولكن اللي صار أنه دولة كيب فيردي اللي إحنا فيها حاليا رفضوا يعملوا إخلاء طبي للمرضى ورفضوا وجودنا أصلا في مياههم الإقليمية.
8: دونك مازالت اليوم الأسباب متاع التفشي متاع الفيروس غير واضحة، وحتى منظمة الصحة العالمية مازالت تواصل في التحقيق في الموضوع هذايا مع تنسيق الجهود لإجلاء أفراد الطاقم المصابين. شفنا زادة أنه وزير الصحة في جنوب أفريقيا قال أنه فحوصات دم الزوجة بعد الوفاة أثبتت إصابتها بالفيروس وترتفع بذلك الحالات المؤكدة إلى 2. حاليا السفينة موجودة قبالة سواحل الرأس الأخضر على متنها 149 شخص من 23 دولة، والشركة تقول أنه الأجواء على متن السفينة ما زالت هادئة عموما وأنه الركاب في معظمهم متماسكين. خلينا نحكيه على الأعراض متاع الفيروس هذه والأمراض زادة اللي ينجم يتسبب فيها.
21: يمكن أن يسبب الفيروس مرضين خطيرين. متلازمة هانتا فيروس الرئوية HPS تبدأ بالتعب والحمى وآلام العضلات، تليها الصداع والدوار والقشعريرة ومشاكل في البطن. إذا ظهرت أعراض تنفسية فإن معدل الوفيات يصل إلى حوالي 38%. أما المرض الثاني فهو الحمى النزفية المصحوبة بمتلازمة كلوية HFRS، هو أكثر خطورة ويؤثر بشكل أساسي على الكلى.
8: كيفاش انتقل الفيروس هذايا للإنسان وكيفاش خلى هالوضعية اليوم متاع المواطنين والركاب على متن السفينة؟ نسمع بعض.
22: وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ينتقل فيروس هانتا إلى الإنسان عبر القوارض البرية المصابة، لا سيما الفئران التي تطرح الفيروس من خلال لعابها وبولها وبرازها. تكمن خطورة العدوى في ملامسة هذه القوارض أو مخالفتها، أما استنشاق الغبار الملوث فقد يكون كافيا لانتقال الفيروس إلى الإنسان.
8: باش نختموا بالتصريح هذايا في علاقة بهل أنه اليوم فما علاج ضد الفيروس هذايا وإلا فما لقاح ضد الفيروس هذايا. يحيى مكي هو باحث في علم الفيروسات وخبير في وزارة الصحة الفرنسية في ليون. نسمعوا شنو قال.
23: ليس لنا دواء خاص مثل كالانفلونزا او كالكوفيد اللي نعطيه ضد الفيروس، وليس لنا لقاح. الوقايه هو تنظيف كل الالات وكل محتويات الماكولات، سواء علب ننظفها بسواء الماء والجافيل او بذات للحشرات او حتى الفيروسات.
8: في تعليق على الاصابات على متن السفينه السياحيه، المدير الاقليمي لمنظمه الصحه العالميه في اوروبا الدكتور هانس هنري يقول انه على اتصال وثيق بالفرق لضمان استجابه التنسيق يقول انه اصابه فيروس هانتا غير شائعه وترتبط عاده بالتعرض لقوارض مسابقه. يقول انه زاد رغم الاصابه نجم تكون شديده في بعض الحالات، فانه فيروس ما ينتقلش بين الناس بسهوله و من القوارض اكزاكتومون، والا مسوا حاجات تعديوا عليهم القوارض. دونك الخطر يقول مازال على عامه الناس منخفض، ويقول لا داعي للذعر او فرض قيود على السفر.
6: باهي، المشكل انه الفيروس ينجم يعمل ميوتاسيون يادي كما صار برشا فيروسات يولي ينجم يعدي البشر.
7: يبدو انه لهنا ماناش في نفس الوضعيه. انا برازر السفينه هذه قاعد نتبع فيها. لا قاعد نتبع فيها علاش؟ خاطر ابن حطوطه هذا اليوتيوبر
6: هو ولد اخت ابن بطوطه.
7: فوالا، هو فلسطيني اردني ومعناتها من احسن صانعي المحتوى. وفي السفينه هذه انطلقوا من جنوب الارجنتين تقريبا وين القطب الجنوبي، وليدي انه باش معناتها يطلعوا المحيط المتوسط الاطلسي الكل. واخر اسكال كان هبطها كانت في جزيره اللي هي ابعد جزيره فيها سكان في العالم، معناتها اقرب بلاصه ليها بعيده بالسفن معناتها اسابيع كان مش اشهر. ولكن في المحطات نتاعها الكل فما جزر بريه اللي هي ما فيهاش سكان، معناتها اغلب داير هو كي يحكي يقول راهو اغلب الناس اللي معاها في السفينه هما ناس اللي من محبي الطيور واللي يجيو باش يصوروا الطيور اللي ما تتشافش في حتى مكان من العالم. دونك فما احتمال امكانيه نتاع انه
6: لا قوارض
7: اي لا نعرف انه في هاك الجزر الخاليه من السكان كانوا اون كونتاكت مع حيوانات مع تبع الفضلات نتاع حيوانات بري.

0: كورونا من اللون ما كانش يعدي من انسان انسان, لكن كي ولا كورونا فيروس وقتها ولا ينجم يعدي بين الانسان. مانيش ناقصين فيروسات خويه والله, معناتها بعد الكورونا كانت معناتها صفعه العمر, ما عيناش باش نعاودوا معناتها مره اخرى. يبدو انه هذايا معناتها مخطر اكثر حتى من كورونا برشا. من اللطيف فيه فيه نسختين, نسخه لطيفه تقتل 38% وتخلي النسخه الشريره معناتها. اي تو شنو مصيرهم يدي في السفينه؟ باش يقعدوا كيكم محصورين لين يموتوا كل شنو؟
1: لا نتصور انه يا اما في اخر المطاف دوله الكابفير باش تقبلهم, والا باش يتوجهوا لدوله اخرى اللي هي باش تقبلهم بعد.
0: ايه خاطر ما نجموش يقعدوا الابد اون كارونتين.
1: اي نو نو مستحيل.
0: واضح, يعطيك صحة إيد, بركة لو فيك نادي, يعطيك صحة. شو آخر موعد مع الأخبار جوست من بعد جيهان, نتقابلوا غدوة في لامين.

0: فرعون مع ليتر حالي.
1: استهلاك المنتوج التونسي، هل التونسي يقبل على المنتوجات الوطنية عموما؟ وهل خير انه يستهلك تونسي؟ وبشنو مربوط الاختيار هذا؟ بالسعر، الجودة، العلامة او اسباب اخرى؟ هل التونسي عنده ثقة في صنع في تونس؟ وهل المنتوج التونسي اليوم قادر ينافس بعض المنتوجات المستوردة او حتى يتفوق عليها؟ وهل المنتوجات التونسية محمية بالشكل الكافي من منافسة المنتوجات المستوردة؟ علاش بعض التوانسة يفضلوا المنتوج المستورد على المنتوج المحلي؟ وهل يربطوا الجودة بالمنتوج الاجنبي؟ وكيفاش ممكن دعم المنتوج المحلي والتشجيع عليه؟ شنو اللي يخلي المواطن يختار وباقتناع المنتوج التونسي ويقبل عليه؟ هل هو الحس الوطني، دعم اقتصاد البلاد، ام قدرته الشرائيه ومصلحته كمستهلك وقت يلقى لو رابور كاليتي بري؟
2: انا واحد من الناس اللي سلعه تكون تونسيه نشري، انا مخي هكاك يمشي يعمل في الامبورتاسيون تك يجيب يقول لك هذه سلعه كاليتي. واخر مره شريت من صباط من عندهم وكل ما شدنيش حتى جمعه، الامبورتي هو اللي قطع لي.
3: التونسي يستهلك تونسي ويحب المنتوج التونسي، المشكله نتاعه هو في القدره الشرائيه. اليوم باش تمشي تشري باريكزامبل سوريه تونسيه، باش يشري سوريه باش خاب 75 دينار، كي يمشي للسواق يلقى سوريه تركيه ارخص، واللي يتجيخ سوريه تركيه. فالتونسي اول حاجه يخمم فيها هو مكتوبه، ما عادش يخمم شنو المنتوج.
4: انا راني تاجر نخدم في العويج، عندي 20 سنه في السوق، يعني الناس ديما تجري على السلعه من برا، ضرتنا في السوق، قلبنا نعمل حتى شيء حسيت، وبرشا برشا اصحابي من القدم اللي معايا سكروا وبيعوا، وهذا الكل علاش؟ على خاطر فما اقل سوق، وبرا شوف انت الكاليتي كيفاش، فما فارق ما بين مريول يسوى 80 كيف مريول يسوى 20 دينار، لبسه وطيش. في الاخر الشعب التونسي راه يحب ديما الحاجه رخيصه، ومن بعد يقول لك طلع لي ماهوش به، الكاليتي شبه، يا ريتني كان خديت، يا ريتني كان كملتهم ال 200 ولا 300 وخديت حاجه به.
1: استهلاك المنتوج التونسي موضوعنا في فورم نهار تلاف.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام. الأولى في تونس.
5: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
6: ام جي يفرح قلبك كل يوم.

0: مولاندوري ودك بشنواز ولي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين
1: مولاندور ودي روحك وزيد
2: تيهاك زيه وعمل جو
3: اي قل لي مبروك ما وزدوني في الشهرية
2: صحة ترى وريني قدش وليت
3: هاي الابليكاسيون محلولة في تليفوني شوفي لله وصلي عني بي
2: تي هاي هي بيدها الشهرية تي ما تبدل

0: شيء ما تقول ليش ماكش لابس لونيتك متاع القريب
1: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغرسيف أوبتيك أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغرسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك أوفر فالابل جسكو 10 جوان أوبتيلاب دل العينيك
2: عن فتحي يعطيني حلوة
3: ما تحبش ياغورت خير بنين وصحي؟
2: أعرف لي الياغورت بهين الصحة ومفيد ونحب ناكل وراو أما اليوم جيت شهي حلوة
3: إش قولك في ديليس ميكس؟
4: ديليس ميكس جديد ياغورت فريز وفوقها كعابر شوكولاتة الكولوغي فيها منفعة ياغورت ديليس الكل فيتامين كالسيوم وبروتيين وفوقها بنتك عابر شوكولاتة الملونة باش تخلطهم مع الياغورت وتتبنن بالصحة ديليس ميكس صحة وفرحة ديليس يعطيك الصحة كل يوم
5: مع كارت التوليد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك عزيزة الدار دارنا
6: كبتها وعدي بها الثنية 107.8 موزيك فم معاك في اللوتوغوت موزيك فم الأولى في تونس راديو موزيك فم تونس الأخبار
7: أهلا بكم إلى موجز الأخبار وحدات الحرس الوطني تتمكن من تفكيك شبكة دولية تنشط في تهريب المخدرات وغسل الأموال وذلك إثر عملية أمنية نوعية شملت 7 ولايات وأسفرت عن إيقاف 67 شخصا من بينهم تونسيون وأجانب مع إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 62 منهم وإدراج 29 آخرين في التفتيش وحسب ما أكده المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي لموزايك فقد أسفرت العملية عن حجز أكثر من 106 كيلوغرامات من مخدر القنب الهندي إضافة إلى مبالغ مالية تقدر بأكثر من 1,442,000 دينار ومصوغ بقيمة تناهز 600,000 دينار إلى جانب 26 وسيلة نقل استعملت في أنشطة التهريب أو متأتية من عائدات غير مشروعة وتم تنفيذ هذه العملية التي امتدت على مدى 10 أشهر من العمل الاستخباراتي والميداني من قبل الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية للحرس الوطني ببن عروس بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 وتحت إشراف الإدارة العامة للحرس الوطني كما مكنت الأبحاث من كشف مسالك تمويل وغسل الأموال بما في ذلك استخدام العملات الرقمية المشفرة مع تحرير نحو 20 محضرا عدليا تتعلق بجرائم المخدرات والصرف الموازي وغسل الأموال وفق ما أكده المتحدث باسم الحرس الوطني في خبر آخر وزارة التربية تعلن أنه أصبح بإمكان كافة المترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان سنة 2026 الاطلاع على نتائج القبول الأولي عبر موقع الشبكة التربوية edunet.in كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان يكشف عن تراجع الموارد الوطنية من الطاقة الأولية من 8.3 مليون طن مكافئ نفط في 2010 إلى نحو 3.4 مليون طن فقط لعام 2025 وهو ما أدى إلى تبعية طاقية نهزت 65% وعجز تجاري طاقي تجاوز 11 ألف مليون دينار وجاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حيث تمت مناقشة 5 مشاريع قوانين تهدف للمصادقة على اتفاقيات لزمة إنتاج الكهرباء وعقود كراء المواقع لمحطات فلطة ضوئية موزعة على ولايات قفصة وسيدي بوزيد وجابس ممثلون عن التنسيقية الوطنية للمقاسم الفلاحية يطالبون بمراجعة المقرر المشترك لسنة 2022 من وزيري الفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية والمتعلق بتحديد القيمة الكرائية للعقارات الدولية الفلاحية المدرجة ضمن برنامج إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية وممثلو التنسيقية يدعون خلال لقائهم رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربيلة إلى مواصلة العمل بمقرر 1995 و1997 الذي حدد القيمة الكرائية للأراضي الدولية الفلاحية وسعر قنطار القمح الصلب لافتين إلى أن ارتفاع سعر القمح يسهم آليا في الزيادة من القيمة الكرائية وفق بلاغ البرلمان. عالميا، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها عرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر عبر انتهاك وقف إطلاق النار وفرض الحصار على الموانئ الإيرانية. وأضاف قاليباف في منشور على منصة إكس أن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن استمرار الوضع الراهن غير مستدام بالنسبة للولايات المتحدة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جيهان في صباح الناس. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
8: الأولى في تونس.

0: الميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على سمعونا واللي تابعونا الكل على فريكونس موزايك اف ام. شغلونات زاده كيف كيف تابعونا صوت وصوره، مرحبا بكم على www.mosaikefm.net. التسعة ودرج وحتى لنص النهار انونسوكم اخبار حكايات اكتواليتي، وعنا كان اي صحيح فصحيح تلقاوها معنا من وين ما كنتوا. مرحبا بكم، منوصيكم شعار ما فهميش تبديل فريكونس موزايك اف ام، لازم تتابعونا حتى للاخر وبصوت هادي قليل. عليك يغني صح عليك، ملك يا ملك.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: مرحبا بكل اصواتكم، مرحبا بنقدكم، مرحبا بملاحظاتكم، مرحبا بكم. زاد كيف كان اليوم تحبوا تتمنوا طول العمر. اليوم 5 ماي دونك ديما على نفس الريبوندور 71 113 013. وين ما كنتوا مرحبا، مرحبا بكل مستمعينا. اليوم درجات الحراره بتكون نوعا ما في ارتفاع طفيف مقارنه بالبارح. تناخذوا اكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي. اولى رحلات الحج باش تكون قريبه بعض الساعات، وفما توصيات خاصة لحجاجنا. إن شاء الله يا ربي حج مقبول وربي يوصلهم سالمين. هذا اللي باش نحكيو فيه بعد شوية، لكن كالعادة الكلمة لكم انتوما في أول موعد من صندوق عجب.
2: صندوق عجب.
3: بالله يا جيان، كما جبت لنا سيد يحكي لنا على الفراولة في قربة، جيب لنا السيد المسؤول على الطرقات في قربة زادة، وقل له شبيك يا سيدكم هكاك. بصراحة إلها فوق بجيب لها فوق فراه، والله شيء أقسم بالله شيء عقد يا جيان. عايش أختي عندي لي صوت يا جيان.
4: شبيه تو الانسان ولا يحب يفرض عليك رايه، يحبك تخمم كما هو يخمم، يعني كل واحد يخمم بطريقه. المفيد انه نتعايش مع بعضنا، تقدرني ونقدرك لا اكثر ولا اقل، لا تفرض عليا ولا نفرض عليك، ونقعدوا ديما حبايب بيت اصحاب متعاشرين، والعائلات يقعدوا ديما مترابطين بين بعضهم، وما فماش كما تو كما يقولوها سيله الرحم قاعده تندتر بالطرف بالطرف، لأنه كل واحد يجبد روحه. مش معقول هذا، شايبوا عليكم بكلي تدخلوا في بعضكم ياسر وتفرضوا أوامركم وأفكاركم، ما أنت ما نجموش نعيشوا بعضنا كيك.
5: يا مدام جهيد، بالله قلتونا الخبز النخيلة واستبشرنا سيرتون نسل عن المرضى، معناها وعندها شرايين وعندها قلب وأمراض مزمنة، وفرحنا نستنى غيرات الشهر، نهار واحد مي جاء نهار 2 ماي، نهار 3 ماي، 4 ماي، وما فهمش مش متوفر الخبز النخيلة. سألت الكويش عليش، قال لي راي يلازموا ماتريال سبيسيال ولازم الحاكم يوفروا. ممكن بالله يتوضحوا لنا شوي، يرحم والديكم ونهاركم زين.
6: بالله يا جهان، عايش بنتي عندنا مشكلة مع الكلام، بالله تعلم زي قبل كانوا ترجع مصاريف ولا وثيقة يبهدوا لي ميساج يقول لك واني حاضر، لا ولا تمشي تحتمل 3-4 مرات وتشد الصف وتوصل يقول لك لا ما فماش. أما قبل كانوا مسهلينها، بالله تعلم زي يطلب المسؤولين والسكون يرجعونا المنظومة هذه، يبعثونا ميساج على ترجع مصاريف ولا عندك ورقة ولا كذا تمشي تلقى هذا، تو تشد الصف وتمشي كيما أنا تو بالله راجل كبير ناخذ الكار ونوصل غادي نشد الصف نشد الصف، بعد يقول لي ما ثم شيء نروح. بالله تعلم زي أنت عايش بنتي، لحظة الملاحظة هذه للمسؤولين في الكلام والسلام.
2: صندوق عجب صباح الناس.
7: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور، ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
8: اسمعني، عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة، أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
9: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 SMS والكلام الليميتي نحو كل المشغلين، مش لحكايات ما توفيش. هيدا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.

0: إن شاء الله يا ربي حج مقبول كل حجاجنا, إن شاء الله يا ربي انطلاق باش تكون أول رحلة إلى بيت الله, إن شاء الله باش تكون بهذا التاريخ. سويعات خنقولوا سويعات أكهو, نعرف برشا كلهم شوق واشتياق, إن شاء الله يا ربي نولها للناس الكل. خنأخذوا أكثر تفاصيل ونذكروا بأهم التعليمات لحجاجنا اللي نذكر العدد متاعهم أسنان, إن شاء الله بيكون 10982 حاج, هو المكلف بتسهيل إدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية. سيانيس المزوغي نورتني سيانيس, مرحبا بيك.
1: صباح الخير مدام جين, وصباح الخير ومرحبا بكل مستمعين إذاعة مزيك.
0: شكرا لك سيانيس, كنا تبعنا معكم يظهر وفي الحج التدريبي كملتوه, وإن شاء الله يا ربي يكون فيه الفايدة لكل حجاجنا. نحكيه على سويعات قبل انطلاق أول رحلة إن شاء الله.
1: أي مازلت توا ساعات تفسنا عن أول رحلة إن شاء الله في شكون نهار 7 ماي, أنا بعد غدوة إن شاء الله على الخميس على الساعة 9 صباحا على متن الخطوط التونسية. حبيت نذكر حجاجنا الميامين, جميع الحجاج المسافرين على جميع الرحلات من جميع المطارات, أول حاجة يثبتوا من موعد الرحلة متاعهم وقتاش بالضبط تحديدا, وعدد الرحلة, هل إنه عدد الرحلة بالضبط خاطر تنجم تكون رأي التوقيت هو بيدو خاصة على الخطوط السعودية نجم التوقيت يكون كتير, لكن عدد الرحلة مختلف, وكذلك يثبتوا من المطار ويكونوا 5 ساعات قبل الإقلاع, مش كان فما أي إشكال ولا حاجة نحلوه على بكري, يكونوا 5 ساعات قبل الإقلاع. حبيت نذكر اللي التذاكر هي تذاكر إلكترونية, فما حجيج عديد الحجيج من خطتنا على مسافرين خطوط السعودية ما تحصلوش على التذاكر الورقية, حبيت نقول لهم راي التذاكر هي إلكترونية, وإن شاء الله يجوا نهار المطار يلقوا يلقوا معنا أساميهم في السيستم, فقط اللي حبي يتحصل على التذاكر الورقية متاعه يتصل بالوزارة على الرقم 80 101 68, واللي يحبوا يتحصلوا على أي وثائق باش تدل اللي هما في عطلة ولا حاجة باش يقدموها لمراكز العمل متاعهم, كذلك نجموا يتصلوا بالوزارة إدارة العامة للحج والعمرة ونحن نمكنوهم جميع الوثائق, واللي بعاد في الجهات نجموا يتصلوا بالإدارات الجهوية للشؤون الدينية ويمكنوهم بالوثائق اللي تدل إنه هم مسافرين للحج إن شاء الله في التوقيت المعلوم. حبيت نأكد على حاجة أخرى اللي بتبيع يزموا يفتحوا جواز سفر متاحهم, وكذلك دفتر التلقيح, رو أكيد إنه يجيبوا دفتر تلقيح معهم, وبالنسبة للي ما قاموش بالتلقيح إلى حد الآن ينجموا يتصلوا بالمراكز الجهوية اللي قاموا بها بالفحص الطبي يعملوا تلقيح غاديك, وإذا فما أي إشكال كيف يتصلوا بالرقم الأخضر, يعني اللي ما قاموش بالتلقيح لحد الآن نجموا يتصلوا بالمراكز الجهوية اللي عملوا فيها فحص الطبي في الجهات متاحهم فيعملوا تلقيح غاديك إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: إذا فما أي إشكال يتصلوا بنا نحن تنسقوا مع السلطات الصحية إن شاء الله الأمور تمشي بالقدا.
0: إن شاء الله. نعاود نذكر جواز سفر ودفتر التلقيح لازم يكونوا حاضرين, حضروهم.
1: لازم يكونوا حاضرين, خاصة جواز سفر بتبيع بيجيب جواز سفر بتبيع, أما دفتر الطريق راه أكيد راه دوب ما يهبط من المطار أول حاجة ما يطلع في الطيارة من تونس إلا ما يكون دفتر التلقيح نتاعه موجود. وما يهبط في المطار في السعودية باش يستدرب دفتر التلقيح. معنى لازم يكون موجود أكيد, ما نجمش يسافر من غيره, كيف جواز سفر
0: واضح بيه. تعليمات أخرى
1: حبيت نقول حبيت نقول اللي سنا اللي عنا نحن حاج بلا حقيبة, الحجاج عندهم الحق بيدوز حقائب 23 كيلو غرام هذوما يمشوا بجاج أسود معناها وفي معناها في حقيبة يد لا يتجاوز الوزن نتاعها 8 كيلوغرامات, وراهم إن شاء الله في المطار باش يمدوهم منسقات عليهم اسمهم وعليهم رقم الرحلة متاعهم وعليهم النزول متاعهم, يلقى الحقيبة متاعه في النزول اللي موجود فيه كان مش قدام بيت, معناها هو ما يهبس المطار في السعودية
0: ما يستعرفش يقعد يستنى لا يستنى البجاج لحتى شيء كي تخلط المطار السعودية
1: لا حتى شيء. وحاجة أخرى حبيت نأكد عليها برش يسألي برش حجاج اللي هم رأوا معفيين من الطابع الجبائي الخاص بالسفر, رأوا ما يشوف الطابع السمبرية دي كان تحت 60 دينار,
0: واضح
1: معفيين
0: معفي
1: هذه معناها تعليمات
0: أهم توصيات
1: اي فما اي تسائل ولا حاجه يتصلوا بنا حتى فما الناس عندهم ديك حاجه فهمتني. حبيت ناكد حاجه اخرى اللي عندهم اي اشكاليه صحيه مثلا يهز في ماكينه بتاعه التنفس اي عنده اي حكايه عنده رئيس الطائره اللي معاه هو أي. عندهم ديجا هم تو عملوا جروبات راهو يحكوا مع بعضهم في الواتساب يبلغ رئيس الطائره نتاعو ويقول له اللي عنده حاجه كذا اللي باش يذكر روسه كيف كيف اللي حاجه معناه اللي عنده اي اشكال صحي يبلغ رئيس الطائره ولا اهله مثلا اهله يبلغوا مش نحن نبدو في بين على بكري والبعثة الصحية تبدأ في بلا على بكري. وحاجة أخرى مدام جيهين اللي راو السلطات السعودية تأكد أنه لا حج بدون تصريح راو طمع عقوبات مالية وعقوبات تصل أنه 10 سنين معاش يدخل العرب السعودية لا في زيارة لا في عمر لا في حد شيء والناس يخرج اسمه في الحج وما يمشيش
0: صارت بربي أنيس صارت فما شكون اسميهم خرجت عنا في قائمة الحج ولقوا روحهم ممنوعين من صحيح. انهم يدخلوا فما
1: صحيح فما موجودين صحيح
0: موجودين
1: ما صارتش اما عمنا وصارت
0: فوالا دونك نذكروا هذوما اللي مثلا اللي يقول لنا يقعد في العمره ويقول لك خليني نكمل العمره الحج نكمل نعمل حج
1: بدون تصريح ماشي مسير علاش مدام جيهين خاطر احنا نجمو نعرفوش الا ما نخطوا للسعوديه لو كي يخلط يعدوا الباسبور نتاعو على السيستم يطلعوه وقتها عندهم هما معناها نجم بتاعو فما شكون العلاقه من تصور ما فماش اما كان فما واحد راه مشي يقبل وخاصه اللي خذوا لهم البصمات نتاعهم مشي مثلا بدون تصريح راهو كي مشات على السعوديه تاو يفيقوا بيه راهو يرجعوا وفلوسه ما ترجعلوش نتاع الحج
0: فلوسه ما ترجعلوش
1: هذه حاجه مهم يلزموا يحترموا راي السلطات السعوديه معناها تاكد على هذا وحريصه على سلامه الحجاج على خاطر اول حاجه راهو هو لما تعرف الحج معناها مسيحه الحرم وخاصه مش الحرم الاشكاليه اللي ما يعرفوش برشا عباد اللي راهو الحرم ساعات في العمره اكثر من الحج اشكاليه في المشاعر المقدسه اللي هي مخيمات الميناء وعرفات المسيحه محدوده اذا يصير اكتظاظ كما صار مثلا في 24 يصير وفيات ويصير برشا حكايات نحن ما نحبوهاش ثقه هذاك السلطات السعوديه حريصه على سلامه الحجاج ونحن كذلك حريصين على سلامه الحجاج لذلك ننصحهم انه ما يحجوا الا عبر القنوات الرسميه اللي هي وزاره الشؤون الدينيه
0: واضح سي أنيس دونك نذكر إن شاء الله يا ربي قاضي ربي أول رحلة باش تكون نهار الخميس 7 مايو 9 متاع الصباح وآخر رحلة باش تكون بتاريخ
1: آخر رحلة ذهاب باش تكون في تاريخ 22 مايو على الحدود السعودية
0: إن شاء الله وإن شاء الله هيعملوا الحج وحج مقبول للناس الكل ربي يا ربي لا يحرم مؤمن منها أمين العودة باش تكون أول رحلة
1: أول رحلة إن شاء الله بشكون بتاريخ 1 جوان وآخر رحلة بشكون بتاريخ 14 جوان
0: 14 جوان توصلوا سلمين إن شاء الله وحج مقبول لكل حجينا الميامين شكرا لك أنيس المزوغي شكرا لك
1: شكرا مدام جيهين
0: ربي يخليك شكرا لك المكلف بتسهيل الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بعض الساعات تفصلنا على أول رحلة للحج اللي كما سمعتوا بتكون بتاريخ الخميس 7 مايو تعليمات مهمة ذكر بها وزارة الشؤون الدينية حجاجنا الميامين دونك اذكروا حضروا روحكم شو نقول انا حضروا روحكم قبل حتى من تو من اليوم كل شيء يبدا عندكم حاضر فاليزتكم باسبوركم دفتر التلقيح اموركم الكل كل شيء حاضر ما تخليوش روحكم لاخر لحظه مش لا تتربثوا لحد شيء كما سمعتوا التوصيات قبل 5 ساعات من موعد انطلاق رحله ثبتوا في رقم رحله تكونوا في المطار وان شاء الله يا ربي حج مقبول لكل مستمعينا سماحه مفتي الجمهوريه ضيفنا اليوم باش ينورنا في حوار خاص لموزايكا فام في صباح الناس خليكم معنا وما كنتوا اهلا وسهلا ومرحبا بكم
2: صباح الناس فرعنا مع ليتر حالي
3: استهلاك المنتوج التونسي هل التونسي يقبل على المنتوجات الوطنيه عموما وهل خير انه يستهلك تونسي وبشنو مربوط الاختيار هذا بالسعر الجوده العلامه او اسباب اخرى هل التونسي عنده ثقه في صنع في تونس وهل المنتوج التونسي اليوم قادر ينافس بعض المنتوجات المستورده او حتى يتفوق عليها وهل المنتوجات التونسيه محميه بالشكل الكافي من منافسه المنتوجات المستورده علاش بعض التوانسه يفضلوا المنتوج المستورد على المنتوج المحلي وهل يربطوا الجوده بالمنتوج المنتوج الأجنبي وكيفاش ممكن دعم المنتوج المحلي والتشجيع عليه؟ شنو اللي يخلي المواطن يختار وباقتناع المنتوج التونسي ويقبل عليه؟ هل هو الحس الوطني، دعم اقتصاد البلاد، أم قدرته الشرائية ومصلحته كمستهلك وقت يلقى لو رابور كاليتي بري؟
4: أنا واحد من الناس اللي سلعة تكون تونسية نشريها، أنا مخي هكاك يمشي يعمل في الامبورتاسيون تك يجيب يقول لك هذه سلعة كاليتي، وآخر مرة شريت مع الصبات من عندهم وكل ما شدنيش حتى الجمعة الامبورتي هو اللي قطعلي.
5: التونسي يستهلك تونسي ويحب المنتوج التونسي، المشكلة نتاعه هو في القدرة الشرائية. اليوم باش تمشي تشري باغ اكزومبل سورية تونسية، بشاو سورية شحال 75 ليرة، كي يمشي للسوق يلقى سورية تركية أرخص، واللي يلقى جاي ياخذ سورية تركية. فالتونسي أول حاجة يخمم فيها هو مكتوبه، ما عادش يخمم شنو المنتوج.
6: أنا راني تاجر نخدم في الحوايج، عندي 20 سنة في السوق لهنا، الناس ديما تجري على الصراع من برا، ضرتنا في السوق، قلبنا نعملوا حتى شيء حسيت، وبرشا برشا أصحابي من القدم اللي معايا سكروا وبيعوا، وهذا الكل علاش؟ على خاطر فما أقل سوق، وبرا شوف أنت الكاليتي كيفاش، فما فارق ما بين مريول يسوى 80 كيف مريول يسوى 20 دينار، لبسة وطيش، في الآخر الشعب التونسي راه يحب ديما الحاجة الرخيصة، ومن بعد يقول لك آه طلع لي ماهوش به، آه الكاليتي شبيه، آه يا ريتني كان خديت، يا ريتني كان كملتهم ال 200 ولا 300 وخديت حاجة به.
3: استهلاك المنتوج التونسي موضوعنا في فورم نهار تلاف.
2: كان تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من المدي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس. كل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار، وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال. كلا من كل رجال ورجع للغار، اللي بقطر منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار، ولهنا وفي الكشمار. كل رجال الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش.

0: يبدأ نهارنا بالكدويت زيدا وهذه العادة ولا لا يقطعنا عادة منبخي اللي تحتفل استيبع عيد ميلادها 93 اللي يتواصل حتى 17 ماي كل عادة تودنا ببروموات أفريات وبرشة برشة كدويت وإن شاء الله يكونوا من نصيبكم. وبهالمناسبة سعيدة منبخي تحط على ذمتكم أن غران جو باش تعيشوا معها فرحة عيد ميلادها تربحكم برشة كدويت. نعطيكم مثلا كهرباء, أي نعم كهرباء للربح, 30 مليون كاش باك كاملين للربح, 3 عمرات, دي باك إلكتروميناجي, دي بلاي ستيشن 5, دي تروتينات إلكتريك. الحقيقة كدويت دو فالور وتم كل الأعمار, صح عليكم بالمسبق. كيفاش تشاركوا؟ سهل ياسر. أول حاجة اللي مازال ما عندوش لابليكاسيون مونوبري تونيزي لازم يتليشارجيها ويتبع ليزانسكريبسيون الكل باش هكاكا يطلع لك بقتها الكودابار. تهز الكودابار وتمشي به لأقرب مغازة مونوبري ليك وغادي تسكاني في الليكتور دو بري. الليكتور دو بري عرفتوه ولا لا؟ هذاك اللي عادة ما نشوفوا به الأسواق نتاع لي زارتيكل في المغازة. وهكا باش تدخلوا في القرعة وإن شاء الله تكونوا مربحين. جست نقولكم إنه تنجموا تشاركوا يوميا باش تقويوا حظوظكم أكثر في الربح. نذكركم لو كرون جو هذايا والكادوات يستنوا فيكم حتى 17 ماي. هي صح عليها تبعت لي زيتاب الكل وخرجت في القرعة. معانا مدام رملة فرشيشي بن بنزرت للا. صباح الخيرات.
1: صباح الخير.
0: شحويل كرملة لبس عليك.
1: الحمد لله عايشة.
0: شحويل بنزرت ونسمة بنزرت وكورنيش بنزرت.
1: والله طقس غير.
0: وكسكروت لبليبي بنزرت. أي لله. شاركت معنا في مونوبري, عملت لزيتاب الكل, تليشارجيت لابليكاسيون وعملت في الكودابار بالكود. تبعت بالضبط. أي لا تبعتهم الكل وصح عليك برامون قويت حظوظك برشا دونك سكانيت أكثر من مرة باش تقوي حظوظكم كما قلت لكم في الربح. خلينا نقول لكم ما نطولش عليك, مبروك عليك لأنه ربحت باك إلكتروميناجي في أوت فور وبلاك بقيمة 1,500,000. لا مبروك عليك.
1: يعيشك بارك الله فيك.
0: يعيشك يا رملة, نهارك زين في الأمان. يعيشك مبروك. دونك نذكر اليوم من مونوبري باك إلكتروميناجي في أوت فور بلاك وقيمته 1,500,000 ومازالوا الكادوات للربح حتى 17 ماي.
2: صباح الناس. صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنص النهار على موزايك اف ام.
3: صندوق شفافة.
4: Life is life. لا لا لا لا لا. Life is life. والله مريضة واللي تنشطح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته وانا قلت ندور دمي هالغنية حياتني. سنة 2019 مبروك علينا. Life is life.

0: احنا في تونس الجيل نتاعنا ما يعرفوش يقولوا كلمة باهية، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
1: بالله لا حتى انا
2: بقول لها صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
0: انا شكيت شمع شير شملت يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للساق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر، فين تمشي تخاف؟ مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
3: بالليل ما عنده ما يعمل في حياته، نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو هي البوز؟ يلموا في الجامات وفي القلوب عندما تعمل بوز بوز بوز.
4: ما يقولش المرأة يا حبي يا روحي يا دمي يا درسيخ يا حما وخير يا حما وخير يا ولاد بلا صباح.

0: ارسل صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013 سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك.

0: مرحبا بكل مستمعين إذاعة موزايكا فام. اليوم وصول جثمان الفنان الراحل أمير الغناء العربي الله يرحمه هاني شاكر لمطار القاهرة، وتم إعلان يوم حداد. خناخذ أكثر التفاصيل مع الأستاذ الناقد المصري وهو رئيس قسم الفن في اليوم السابع الأستاذ علي كشوطي. أستاذنا صباح الخيرات، مرحبا بك عبر أمواج إذاعة موزايكا فام من تونس.
1: صباح الخير، أهلا بك.
0: تعازينا مرة أخرى مش فقط للشعب المصري، لجمهور الأمير الطرب الله يرحمه هاني شاكر في كل مكان في العالم، جمهور كبير وخاصة علاقة حب كبيرة كانت تجمعه بالجمهور التونسي الله يرحمه. تم إعلان يوم حداد من طرف نقابة الموسيقيين.
1: نقابة الموسيقيين في مصر هنا برئاسة مصطفى كامل أعلنت يوم حداد وتعليق العمل في النقابة غدا الأربعاء، بحيث أن الناس تقدر تودع يعني أمير الغناء العربي السوري لناس بكرة إن شاء الله.
0: وتم تحديد اليوم بالتوقيت وبعض التفاصيل جثمان وصول جثمان الراحل.
1: هو ان شاء الله يوصل النهاردة الساعة 9:30 طيارة رقم 800، رحلة 800 على الطيران المصري، هيبقى متواجد ان شاء الله في مطار القاهرة النهاردة ان شاء الله.
0: وكان في اخر، حتى في اخر لحظاته كانت ترافقه زوجته وابنه، ولا فما بعض الفنانين اللي تواجدوا او بعض من العائلة؟
1: هو طبعا لما كان موجود في مصر هنا كان بيحيطه كل اصدقائه والمقربين منه، لكن السفر كان زوجته وابنه هم المتواجدين معاه بشكل دائم. واعتقد ان هم هيكونوا معاه لو ما كانوش سبقوه يعني استقبال الجثمان.
0: واضح. وفيما يقال أستاذنا بخصوص التغطية الصحفية لدفن المرحوم الله يرحمه، فيقال أنه مطالبين بكيوير كود، والبعض يقول مطالبين باستمارة خاصة. هذا كل عملية تنظيمية، كان ياخذوا من عندك بعض التفاصيل، شنو الصحيح من الخطأ هوني في المعلومات اللي يتم تداولها؟
1: لا، هو وجود QR كود ده خبر مش صحيح، وتم نفيه من الفنانة نادية مصطفى. هي كانت على طول متواصلة مع زوجة الراحل، وكان هي أصلا بالأساس عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية. الفكرة اللي حصلت ان هو نقابة الصحفيين المصريين شعبة المصورين مع النقابات الفنية اقترحوا ان يبقى فيه استمارة خاصة بالمصورين، لان انت عارفة يمكن دي ظاهرة موجودة في مصر وفي الوطن العربي كله، ان في الاغلب ما بيبقاش فيه احترام لهيبة الجنازة او المشاعر المشايعين، وبيكون فيه دخلاء كتير اصحاب صفحات على السوشيال ميديا بيتربحوا من ان هم يصوروا الفنانين ويصوروا اللحظات الصعبة دي وينشروها على السوشيال ميديا. فده إجراء تنظيمي، بس مجرد أنه هو يبقى معروف مين المصورين والصحفيين اللي هيواكبوا أو هيغطوا الحدث، وتبقى يعني مفترض أنه هم هيكون ليهم زي بريست كده او يعني علامه مميزه تميز ان هو سجل وان هو من جهه موثوقه عشان يقدر يتواجد في المنطقه اللي هيتم تصوير منها ومواجهه الجنازه. ده اجراء تنظيمي، واعتقد ان هو حاجه ايجابيه، لان أكيد. احنا في الجنازات المتوقع ان هي تكون جنازات كبيره وليها فيها حضور كبير، بتبقى صعب التنسيق ما بين التصوير وخاصة بالموبايلات، بيبقى في تزاحم شديد، والبعض مش بيراعي ظروف الأسرة الصعبة اللي بتعيش فيها حزنا على رحيل الفنان يعني اللي بيفايع جنازته. فده إجراء تنظيمي جيد الحقيقة.

0: كان حتى في مداخلات سابقة مع زملاء من مصر يقولوا أنه قد تذكرنا بجنازات لعبد الحليم ولأم كلثوم، يعني متوقع حشد كبير لأنه جمهوره كبير يسر من الوطن العربي وأكيد من مصر خاصة. معناها تم أخذ إجراءات بهذا الخصوص؟
1: أنا أعتقد أنه هو نقل مكان الجنازة لمسجد الحالي اللي هو مسجد يعني الملاصق للكومباوند، هيكون بسبب الموضوع ده ان هو المسجد يقدر يستوعب حجم اكبر من المشيعين، خصوصا ان هو الفنان هاني شاكر كان ليه شعبيه كبيره جدا في الوطن العربي كله، واعتقد انها هيكون في وفود رسميه تقدم واجب العزاء، خصوصا ان هو علاقته كانت علاقات متشعبه وتم تكريمه من رؤساء دول كتير في الوطن العربي، وليه شعبية. يعني أعتقد أن كل الناس اللي بتتابع السوشيال ميديا شايفين قد إيه في حالة حزن كبيرة على رحيله، خصوصا أن هو ما كانش متوقع. يعني الناس كانت عارفة أن الحالة سيئة وأن هو وضعه خارج، ولكن هو بابتسامته دايما كان وخفة دمه كان دايما بيتخطى الأزمات، أو يبدو أنه بيتخطى الأزمات، ولكن واضح أن الأزمة الصحية كانت أزمة صعبة ما قدرش يتحملها. يعني كانت الناس كلها متوقعة ان هو ممكن فترة العلاج طول لكن يرجع لنا بالسلامة.
0: الله يرحمه. شكرا لك أستاذنا، شكرا لك، تحياتنا، ونعود نقدم التعازي للشعب المصري والعربي، الجمهور الكبير للفنان الراحل أمير الغناء العربي هاني شاكر. كان معنا أستاذ علي كشوتي الناقد المصري ورئيس قسم الفن في اليوم السابع.

0: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ المرشي كل يوم على موزايك فم. مع ليتر حالي.
1: استهلاك المنتوج التونسي، هل التونسي يقبل على المنتوجات الوطنية عموما؟ وهل خير انه يستهلك تونسي؟ وبشنو مربوط الاختيار هذا؟ بالسعر، الجودة، العلامة او اسباب اخرى؟ هل التونسي عنده ثقة في صنع في تونس؟ وهل المنتوج التونسي اليوم قادر ينافس بعض المنتوجات المستوردة او حتى يتفوق عليها؟ وهل المنتوجات التونسية محمية بالشكل الكافي من منافسة المنتوجات المستوردة؟ علاش بعض التوانسة يفضلوا المنتوج المستورد على المنتوج المحلي؟ وهل يربطوا الجودة بالمنتوج الاجنبي؟ وكيفاش ممكن دعم المنتوج المحلي والتشجيع عليه؟ شنو اللي يخلي المواطن يختار وباقتناع المنتوج التونسي ويقبل عليه؟ هل هو الحس الوطني، دعم اقتصاد البلاد، ام قدرته الشرائيه ومصلحته كمستهلك وقت يلقى لو رابور كاليتي بري؟
2: انا واحد من الناس اللي سلعه تكون تونسيه نشريها، انا مخي هكاك يمشي يعمل في الامبورتاسيون تك يجيب يقول لك هذه سلعه كاليتي. واخر مره شريت مع الصباط من عندهم وكل ما شدنيش حتى جمعه الامبورتي هو اللي قتالي.
3: التونسي يستهلك تونسي ويحب المنتوج التونسي، المشكله نتاعو هو في القدره الشرائيه. اليوم باش تمشي تشري باريكزامبل

0: تونسية مشاو سوريا شحال 75 ليرة يمشي للسواق يلقى سوريا تركية أخت ولا يرتجي سوريا تركية فالتونسي أول حاجة يخمم فيها هو مكتوبه ما عادش يخمم شنو المنتوج.
1: أنا راني تاجر نخدم في العويج عندي 20 سنة في السوق يعني الناس ديما تجري على السرعة من برا ضرتنا في السوق خلتنا نعمل حد شيء حسيت وبرشا برشا أصحابي من القدم اللي معايا سكروا وبيعوا وهذا الكل علاش على خاطر فما أقل سوق وبرا شوف أنت الكاليتي كيفاش فما فارق ما بين مريول يسوى 80 كيف مريول يسوى 20 دينار لبسة وطيش في الأخر الشعب التونسي راه يحب ديما الحاجة رخيصة ومن بعد يقول لك طلع لي مهوش به الكاليتي شبه يا ريتني كان خديت يا ريتني كان كملتهم 200 ولا 300 وخديت حاجة به.
2: استهلاك المنتوج التونسي موضوعنا في فورم نهار تلاف.
3: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع ليند الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام الأولى في تونس راديو موزايك فام تونس الأخبار.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التربية تعلن فتح باب الطعون لفائدة المترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني بعنوان سنة 2026 حيث يمكنهم بعد الاطلاع على نتائج القبول الأولي عبر موقع الشبكة التربوية إدونيت بوانتيان تقديم مطالب الاعتراض بداية من اليوم الثلاثاء 5 ماي إلى غاية الخميس 7 ماي مع ضرورة إيداعها مباشرة لدى المندوبية الجهوية للتربية حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية. ووزارة التربية تشدد على أنه لن يتم قبول أي اعتراض يرد بعد انقضاء الأجال المحددة بتاريخ 7 ماي. المدير العام للقطب التنموي بسوسة هشام التركي يؤكد في تصريح لمراسلتنا إنس الهمامي أن الشركة الصينية تايكينغ إلكترونيكس اختارت تونس كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين وذلك بالمنطقة الصناعية بنفيضة التابعة للقطب التنموي نوفيشن سيتي. والمدير العام للقطب التنموي بسوسة هشام التركي يشير في تصريحه لموزاييك إلى أن الشركة شرعت في الدراسات اللازمة لبناء المصنع وذلك إثر اقتنائها قطعة أرض تمتد على مساحة 3.2 هكتار على أن يتم استكمال المشروع والدخول فعليا في مرحلة الإنتاج مع أواخر سنة 2027. والمتحدث ذاته يفيد بأن هذا المشروع الجديد المتمثل في شركة صينية متخصصة في تصنيع مكونات السيارات والموجهة كليا للتصدير نحو الأسواق الأوروبية سيسهم خلال مرحلته الأولى في إحداث 300 موطن الشغل منها نسبة 15% للإطارات على أن يتضاعف عدد مواطن الشغل في مرحلة لاحقة بعد نجاح المرحلة الأولى بما يعزز أفاق التشغيل ويدعم تطوير صناعة ذات قيمة مضافة عالية في تونس. عالميا مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شيفرون النفطية الأمريكية مايك وورث يحذر من نقص بإمدادات النفط سيبدأ في الظهور وانكماش في اقتصادات العالم بسبب الحرب على إيران واستمرار إغلاق مضيق هرمز. تقرير حسين الدبيبي.
5: أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شيفرون النفطية الأمريكية مايك ويرث أن نقصا ملموسا في إمدادات النفط سيبدأ في الظهور في أنحاء العالم بسبب تواصل إغلاق مضيق هرمز. وأفاد ويرث بأن الاقتصادات ستبدأ في الانكماش بدءا من آسيا لأنها أكثر اعتمادا على إنتاج النفط ومصافي التكرير في منطقة الخليج، مرجحا أن تتأثر أوروبا بعدها وذلك في ظل تقلص الطلب لمواكبة انخفاض العرض. وقال مايك ويرث سنبدأ في رؤية نقص مادي مشيرا إلى استيعاب فائض العرض في الأسواق التجارية وناقلات النفط فيما يسمى أسطول الظل التي تتجنب العقوبات والاحتياطيات الاستراتيجية الوطنية. وأضاف ويرث يجب أن يتحرك الطلب للانخفاض ليواكب العرض الضعيف وستتباطأ الاقتصادات نتيجة لذلك. ورأى المسؤول النفطي الأمريكي أن الولايات المتحدة بصفتها مصدرا صافيا للنفط الخام ستتأثر بدرجة أقل من أجزاء أخرى في العالم لكن الآثار ستظهر هناك في نهاية المطاف أيضا. ولفت إلى أن آخر شحنة نفط مجدولة من الخليج يجري تفريغها في ميناء لونغ بيتش الذي يزود لوس أنجلوس وجنوب كاليفورنيا بالخام. وقال ويرث إن التأثير الإجمالي لإغلاق مضيق هرمز قد يكون بنفس حجم تأثير أزمة السبعينات، وحينها هزت اضطرابات الإمداد الكبرى في ذلك العقد اقتصادات العالم، مما أدى إلى توزيع الوقود بنظام الحصص وظهور الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود. ويجدر التذكير بأنه بسبب إغلاق مضيق هرمز أفلست شركة سبيريت أيرلاينز هذا الأسبوع مع ارتفاع كلفة وقود الطائرات وسط نقص حاد في الإمدادات.
4: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
3: الأولى في تونس. صباح الناس. صباح الناس. كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار. جيهان ميلاد.

0: بوامارشي.
1: بوامارشي بعد ميدا الحناوي باش نمشيو لجندوبة. تحية لمستمعينا في جندوبة، تنجمو تسمعونا وتتابعونا على سيتنا www.mosaikfm.net. معنا زميلنا ومراسلنا عبد الكريم السلطاني. صباح الخيرات عبد الكريم.
2: صباح النور جيهان، صباح الفل والياسمين ليك ولكل المستمعين وأوفياء إذاعة موزايكا فام.
1: ربي فضلك عبد الكريم. دورتنا اليوم في مارشي جندوبة، فما من خير إن شاء الله.
2: ثم نسكين الخير والبركة إن شاء الله، وإن شاء الله ديما يبقوا يراعوا القدرة الشرائية متاع المواطن، لأنها مع العيد مع ارتفاع الأسعار الخضر والغلال للمواطن.
1: أي
2: حسيت الفلفل، بالنسبة للفلفل الحار من 3000 إلى 3200، الفلفل الحلو من 3200 إلى 3500، الطماطم من 3000 إلى 3200، البطاطا من 1700 إلى 2000، البصل من 1800 إلى 2000، اللفت من دينار 1200، السفنيرية من دينار 1500، الجلبانة من 2000 إلى 3500، اللوبيا الخضراء 750 من 100 جرام، اللوبيا الحمراء 450 من 100 جرام، معناها 4500 اللوبيا الحمراء و 7500 اللوبيا الخضراء. الفول من دينار 1200، الخس من دينار 1500، اللوتي من 800 إلى 1200، البسباس 1500 حتى 2000 ربع، القنرية 1500 حتى 2000 ربع، الخضرة الورقية من 400 إلى 500، القراع بوتازينة من 1800 إلى 2300، القراع الأحمر من 2000 إلى 2500، الفقوس من 1800 إلى 2500، الكرنب من 1500 إلى 2000، البروكلو من 1800 إلى 2500، الخرشف العربي من 1500 إلى 1500، البيتنجان من 2800 إلى 3000، القارص 1800 حتى 2000، الرند 1500 ربطة، النعناع 700، الترونجية 800. بالنسبة للغلة، البنان 12 دينار 13 دينار، الدقلة من 8500 إلى 13 دينار و800، الفراز من 5000 إلى 7000 الكيلو، الخوخ من 6000 إلى 6500، البصاع 7400 حتى 7800، البطيخ 6500 كيلو، الكيوي بدينار الكعبة، التفاح من 8500 حتى 9800، المشماش من 5500 حتى 6800، التوت 800 و 1200 حتى 1200، 100 جرام 8000 الكيلو 12 حتى 12000، بردبان طمصام 6500 حتى 6900. بالنسبة للحوم، الدجاج جاهز الطبخ 8490، خاذ الدجاج 10 دينارات و490، صدر الدجاج 18 دينار و500، خاذ دان 11 دينار و790، سكالوب دان 18 دينار و500، سكالوب الدجاج 18 دينار و990، كبدة وقلب 18 دينار و500، العظم 900 الحارة، العظم العربي 2000 حتى 5000 الداند، فروج عربي من 15 دينار حتى 30 دينار، داند الضيعة ذكر 80 دينار، لمسة 50 دينار، أرنب الضيعة من 15 دينار حتى 20 دينار، والسمان 3000 الكعبة، اللحم العلوش 55 دينار، اللحم البرشني 50 دينار، البقري هبرة 44 دينار، بقري مخلط 33 دينار، كبدة وقلب 55 دينار، كتلات عجل 40 دينار، مرقز سبيسيال 40 دينار، مرقز نورمال 20 دينار، ساق العلوش 2000 الكعبة، راس علوش من 30 دينار ل 35 دينار، الهرقمة 10000، سقط علوش 15 دينار، سقط بقري 10000، الأسماك السردينة 6400، هاي السردينة رجعت شوية
1: لسومها
2: رجعت شوية، وسط في رمضان وبعد رمضان حتى 11 دينار، الشورو 6800 حتى 12 دينار و800، الشلبة 16 دينار و800، التريلية من 16 دينار و800 حتى 34 دينار و800، المازال جويدة 12 دينار و800، الأخشين 33 دينار و800، الدوراد 19 دينار و800، و20 دينار و800، القارو 26 دينار و800، البوري 12 دينار و800، الطن 14 دينار و16 دينار، الكعبة فيها حتى 2 كيلو توصل، الغزال 13 دينار و800، المرجان جويدة ب 6400، الخشينة ب 16 دينار و800، الكريفات من 26 دينار و800، والخشينة 48 دينار و400، الشيفرات 12 دينار و800، المغزل 13 دينار و800، لانغوستينا هي من النوع الجديد 26 دينار و800، والمسلة 22 دينار و800.
1: هذم الأسوام اليوم في مارشي جندوبة. يعطيك ألف صحة زميلنا ومراسلنا عبد الكريم السلطاني، تحية لك ولكل مستمعينا في جندوبة.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: نحب نحييهم تحية كبيرة منا ليهم من القلب، من أعماق أعماق القلب. قبل كل شيء تحية للعائلة، عائلة المتبرع، إن شاء الله يا ربي يرحمهم، وشكرا لكم لأنه أنقذتوا أرواح ناس بدأت تفقد الأمل. وشكر كبير زيدا للفريق الطبي اللي ليلة كاملة هما يخدموا، وشكر كبير لوزارة الداخلية، للأمن، للحرس الوطني، لأنهم قاموا بخدمة كبيرة. هليكوبتر تهبط في تيرا وتنقل أعضاء، وحرس وأعوان حرس يخرجوا في الليل باش يجيبوا المرضى، باش يخلطوهم على عملياتهم، باش طبة وجوه الصباح يكملوا العمليات. كل التفاصيل تلقاهم معنا بعض شوية.

تسمعوا الأخبار الكل معنا على موزيكا فم كما عودناكم، تلقوا معنا كل الأخبار صحيح في صحيح وكل أكتواليتي. اقبل كل شيء، نحبوا نقدموا التعازي للعائلة ونشكرها، لأنه في لحظات صعبة كما لحظات الفراق أنه تقبل العائلة باش أنه أعضاء يتم التبرع بها لإنقاذ ناس أخرين يستحقوا. فبالحق نحبوا نشكركم، وإن شاء الله يا ربي يكون من في ميزان حسناتهم، إن شاء الله يا ربي مثواهم الجنة. وشكر مرة أخرى لكم، ونعود نقدم لكم التعازي. ونحب نقدم شكر زادة كيف كيف باسمي وباسمكم لينكم زادة توما كيف تسمعوا للأخر بشكرهم، بشكروا صحيح الفريق الطبي، لأنه خنقولكم ليلة كاملة نوي بلانش بين التحذيرات وبين في وقت التليفونات حذر روحك وسيء وعنا وعملية وبلوك لجوه الصباح. وشكر زادة كيف كيف لوزارة الداخلية، للحرس الوطني، للأمن، للأعوان المرور، لأنه خنقولكم خدمة تخدم

0: خدمة بتنسيق والوقت، وتعرفوا انه عامل الوقت هوني جد مهم في عملية كيما هذية. شو حكيت الهليكوبتر اللي هبطت البارح في الليل في تيران في المهدية؟ أتو تفهموا الحكاية الكل مع مدام بثينة زناد، هي المنسقة الوطنية بالمركز الوطني النهوض بزراعة الأعضاء. دكتورة صباح الخيرات، مرحبا بك دكتور بثينة.
1: صباح الخير جيهان، وصباح الخير لكل مستمعين مزيك.
0: شكرا على قبولك التدخل معنا. الوجوه الصباح ما رقدتوش ظهر حتى من الصوت بتاعك، سمحنا، لكن نحبوا تخلينا في الإطار، تعطينا التفاصيل اللي صارت معناها البارح. العائلة اللي قبلت انه تتبرع بأعضاء، ومن وقتها تبدأ التليفونات والتحذيرات وما كانش سهل الحكاية، لأنه نحكيه على حالة الوفاة صارت في المهدية، والزرع بينجم يسير كان في مستشفى تونس. عطينا التفاصيل دكتورة.
1: هي البارح فما إحدى المستشفيات العمومية في المهدية كلمنا باش يقول لنا اللي راهو فما حالة موت دماغي عندهم في القسم نتاعهم. انتقل الفريق الطبي من تونس باش يثبت في الأمور الإدارية، وحكيوا مع العائلة، وكما قلت انت العائلة يعطيهم الصحة، عطاو الموافقة باش ناخذوا الأعضاء نتاع عزيز عليهم وتوفى الله يرحمه، باش ناخذوا الأعضاء. دونك بعدنا احنا شخصنا الحالة نتاع الموت الدماغي شنية، تأكدنا اللي القلب والكليتين صالحين للزرع ونجموا نمتعوا بهم ناس تستنى في قائمة الانتظار. دونك بعد ذلك الموافقة هذيك بدينا نخدمه، كلمنا لزيكيب نتاع جراحة القلب. كما قلت انت جراحة القلب ما تصير كان في سوسة وإلا في مستشفى الرابطة. دونك اي فوالا، دونك جات العضو القلب عند مستشفى الرابطة. دونك نسقنا مع كما قلت مع وزارة الداخلية على طريق الشرطة والحرس الوطني، الفرقة الجوية زادة كيف كيف، باش هز ليكيب نتاع اللي باش ياخذوا القلب في المهدية من مستشفى الرابطة، وصلوا في وقت وجيز باش خذوا القلب ورجعوا زادة كيف كيف.
0: بهليكوبتر معناها هليكوبتر اللي هبطت في تيران.
1: في تيران خاطر مهدية بون احنا البقايع كل معنا كده ثم مستشفى عنده ترخيص لأخذ الأعضاء كده بعيد باش نربكوا الوقت خاصة للقلب اللي نجم يقعد أكثر من 4 سوايع خارج معناها الإنسان المتوفي وإلا الإنسان اللي باش يتلقى. دونك كل 4 سوايع هذوكم يلزمنا ما بين الترانسبور ما بين العملية أون المام في البلوك وما بين اللي يرجعوا بالقلب ما تفوتش 4 سوايع. دونك الحمد لله غاسة توت سيز إكيب خلطت القلب.
0: معناها خلنا نعطيهم سمحني دكتورة معناها مش نفهموا معناها هليكوبتر تهبط ويهبط فريق طبي وفما أعوان الأمن باش المرور باش يسهلوا صنيتهم فيسا على السبيطار وياخذوا ويعودوا يرجعوا، ما كانش سهلة الحكاية. وأربع سوايع كما قلتوا الوقت مهم جدا.
1: هي الحمد لله معنا لزيكيب الكل مستنسين، وذيك هي دايو خدمتنا احنا مركز التبرع بالأعضاء، خدمتنا التنسيق الشيء هذايا عطخوا لزيكيب باش فيسا فيسا ما يصيرش تضيع متاع وقت. دونك الحمد لله، دونك القلب ساي معنا خرجوا من البلوك وان شاء الله معنا نستناو
0: لجوه الصباح معناها اليوم.
1: اي والكليتين هذا كيف كيف، واحده في ولايه من ولايات تونس الجمهوريه والاخرى في ولايه اخرى. كيف كيف مشاو معناها وصلوا للكليوي لبلايصهم، دونك نستناو في المرضى باش يدخلوا للبلوك وباش يزرعوا.
0: وفما احد المرضى معناها صعب حتى في وقت حتى تتصلوا بهم.
1: فوالا
0: اعطينا شويه الكواليس.
1: المرضى كيف يخرجونا في قائمة الانتظار الأولاني يلزمنا باغتو لي مويان نلقاوه، لكن البناية هذه في ولاية أخرى وأبغامون في ريف معناها يا إما ما عندهاش ريزو يا إما التليفونات ما يجاوبوش. عندنا 5 ولا 6 نوامر طلبنا ما يجاوب حد. في الأخر اتصلنا بالسبيطار، السبيطار ما نجموش يتصلوا بها ما تجاوبش. كلمنا الحرس نتاع المنطقة وين تسكن هي ولايتها كيف كيف باش يلقاو كيفاش يتصلوا بها وباش تجي المريضة هذيك، وان شاء الله ان شاء الله تحل عليها خاطر سمعها انت سيلتيني تعمل باش تاخذ الكلوة. دونك قاعدين يعملوا في التحاليل ان شاء الله تحل عليها، هي جيت وقاوة المريضة وان شاء الله تاخذها الكلوة
0: ان شاء الله ان شاء الله بشفاء ليهم. مرة أخرى تحية ليكم، شكرا لكم مدام، نعرف تخدموا في خدمة كبيرة. دكتور بثينة زناد المركز الوطني النهوض بزراعة الأعضاء، شكر لكل عائلة في وقت صعيب.

0: وقت اللي تقول بينك وبروحك سيء عمره فيه، لكن خلي مدام عندي فرصة وإن شاء الله تمشي له صدقة جارية، نعطي أعضاء وتمشي الناس أخرين باش تكتب لهم أحياة جديدة. شكر كما قلت لوزارة الداخلية، للحرس، للمرور، لكل من ساهم في وقت قياسي كما هذية باش تصير العملية. مرسي بوكو مدام بوثينة، شكرا ليك. إن شاء الله نسمع وكان الأخبار الزيد، وإن شاء الله يا ربي يقوم سالم، وإن شاء الله زادة كيف كيف البقية، إن شاء الله زادة كيف كيف المرضى الأخرين، إن شاء الله ربي يشفيهم. شكرا ليك دكتور بوثينة الزناد المنسقة بالمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء.
1: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار، من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
0: نهاركم زين مستمعينا، ما تبدلوش فريكونس نتاعنا، تسمعونا صوت وصورة على سيتنا www.mosaikefm.net. فرحانة انه يكون نظيفي بعد شوية سماحة مفتي الجمهورية الشيخ هشام بن محمود مع سماحته، اكيد باش نحكي وعلى الحج اللي ديجا سبقنا وحكينا فيه قبل شوية في ساعتنا الأولى مع مسؤول من وزارة الشؤون الدينية اللي حج اللي بش يكون إن شاء الله أول رحلة انطلاق تهز حجاجنا بش تكون نهار الخميس، يعني بعض السويعات خذينا بعض التوصيات اللي ذكرت بهم وزارة الشؤون الدينية حجاجنا بش نحكي مع الحج، بش نحكي مع عديد الأمور. نذكر سماحة مفتي الجمهورية ضيفي بعد شوية على موزايك فم.
1: صباح الناس.
2: للزيبرمارشي كارفور يحتفلوا بعيد ميلادهم 25 ويحطوا على ذمتكم اليوم لافلانج دو لا مارك برانت 8 كيلو ب 999 دينار، وتاخذوا معها جيل ماشين ليلا اي 30 ونص بلاش اي بون دو ريدكسيون ب 100 دينار.
3: أكبر تظاهرة رياضية في بنزرت، سمي ماراثون دو بيزيرت في دولة الثانية، نهار لحد 10 ماي بداية من الساعة 8 صباحا، وقرية الماراثون في جردة سيدي سالم تفتح أبوابها من 7 متاع صباح. برشا جو وبرشا مفاجآت تستنى فيكم، 4 سباقات لكل الأعمار والمستويات، 1 كيلومتر للصغيرات، 5 كيلومتر سباق للجميع، و10 كيلومتر سباق للتحدي، والسباق الكبير 21 كيلومتر. ما تضيعش الفرصة، عيش التجربة وكون جزء من الحدث. لمزيد من المعلومات زوروا صفحتنا على الفيسبوك سمي ماراثون دو بيزيرت بمساهمة ام جي موتورز، مولان دور، فيجيك ايرو تونيزي، اس في ار، سوسيتي رايان، وموزايك اف ام.

0: مرحبا بكل مستمعينا، فرحانين برشا وشكر من القلب لقبول دعوتنا في كل مداخلة. ما ينجم كان يفرحنا الحق بقبول هالدعوة وشرفنا أن يكون ضيفنا على أمواج إذاعة موزيك فام سماحة مفتي الجمهورية، سماحة المفتي الشيخ هشام بن محمود. سماحة المفتي صباح الخيرات، مرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا سيدة جيهان، مرحبا بك. مناسبة سعيدة هذه في الواقع مجدد فيها اللقاء من خلالك بالسادة المواطنين المستمعين والمستمعات من أبناء تونس المحروسة بحول الله في مثل هذه الأيام التي بعد يومين تنطلق من تونس إن شاء الله.
0: إن شاء الله أول رحلة حج إن شاء الله يا ربي.
1: إن شاء الله ربي يوصلهم سلامات ويتقبل منا ومنهم صالح.
0: آمين آمين آمين. نعم. سماحة المفتي، بالضبط مع اقتراب موسم الحج اليوم نحكيه وعلى انطلاق أول طائرة تكون بتاريخ الخميس إن شاء الله 7 مايو، كيفاش النجم نفسر هكا للتوانسة اليوم المعنى الحقيقي للحج كرحلة إيمانية قبل ما تكون سفر؟ قديش النية الصادقة مهمة في الحج؟ كيفاش ينجم الحاج اليوم يصلح نيته ويحضر قلبه قبل حتى ما يمشي؟
1: والله يا سيدتي القضية أنا شخصيا سأتجاوز هذا البعد إلى البعد المقاصدي لهذا الهام. هو النبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم بعد فترة من المعاناة ومن الصبر ومن الجهاد في سبيل هذه الشريعة الإسلامية وما لقاه هو وصحابته في مكة المكرمة من المعاناة طيلة 13 سنة، ثم من عجائب الأمور أن تتوج حياة النبي عليه الصلاة والسلام بحجة الوداع. وكانت في محطتين في الواقع، نحب هنا حتى أدخل إلى البعد المقاصد الذي يهمنا كمسلمين أولا ثم كحجي ثانيا. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية تمكن بعون من الله من فتح مكة، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ثم في السنة 10 من الهجرة يتم ركن الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤدي عليه الصلاة والسلام مناسك الحج لتعتبر الأمة من خلالنا. دائما في هذا البعد ما أوصي به نفسي وأوصي به الحجيج الميامين أنهم عندما يتطأوا أقدامهم مكة المكرمة عليهم أن يستروا تلكم المعاني، عليهم أن يعيشوا بأرواحهم وبأجسادهم تلكم النسمات. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. إذن هي لحظات كبيرة جدا. أنا دائما أقول في نفسي سيدتي الفاضلة، وأنا كم يؤنسني الحديث معك في الواقع.
0: أحنا زيدة والله سماحة المفتي، ربي يخليك.
1: بالصدق أنا نحب الصدق في الطرفين، صدق الحوار والمحاورة. يعني أنا دائما في ركن الحج أعود إلى نسمات النبي صلى الله عليه وسلم، وأهني الحجيج بأنهم يطوفون بنفس المواضع التي شرفت بأقدام النبي عليه الصلاة والسلام وبطلعته، ويستحضرون ذلك المد وذلك العطاء المحمدي الذي من خلاله كان النبي عليه الصلاة والسلام يرمز من خلال طوافه بالكعبة. وقد جرد المسلمون من ثيابهم كما نعلم. لا، أول معنى الذي نستشفه من هذا الركن الاستواء بين الناس جميعا، الاستواء في تلكم اللحظات في لباسهم في تجلياتهم في ابتهالاتهم في توجههم إلى خالق الأرض والسماء حتى يشرح الصدور وييسر الأمور ويشفي المرضى ويحقق طموحات وأمال الأمة الإسلامية اليوم.
0: إن شاء الله.
1: هذه الأمة التي عندما تتجه إلى القبلة في مكة المكرمة تستحضر أنها حملت أمانة الزود عن دينها وعن أوطانها وعن مكاسبها وعن وحدة صفوفها. من العلامة الكبير محمد إقبال، هو علم البيان من كبار علماء الأمة، كان يعتبر أن موسم الحج هو اللحظة التي هي لحظة الإحساس. جميل جدا التعبير. لحظة الإحساس الذي يشعر فيه الإنسان بالجسد الذي يؤدي الأركان وبالروح التي تسترجع التجلي والصفاء ونقاء القلوب.
0: ما شاء الله.
1: يعني هذه معاني كثيرة في موسم الحج. ثم تسترجع الأمة، وهذه لحظة من لحظات في الواقع الأمر عندما تقف في يوم عرفات يوم التاسع من ذي الحجة.
0: أي
1: موضوع العيد ذاك إن شاء الله تون
0: إن شاء الله تون نحكيه فيه.
1: أي الذي قضية عمت بها البلوى، يعني يقف النبي عليه الصلاة والسلام من على عرفات فإذا به يذكر الأمة، يعطيها العهد المسؤول، ذكرها باتحاد الصفوف، بأن الناس سواسية كأسنان المست، لا فرق لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. يذكرها بهذه أيضا قضية كبرى، بحفظ حرمة الدماء والأموال والأعراض والعقائد والعقيدة، وأن الناس سواسية، وأنه لا ظلم بعد اليوم، لا يمكن الإنسان أن يعتدي على أعراض الناس لا باللسان ولا باليد. أن يكون هنالك الكرامة للمرأة. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالنساء خيرا في حجة الوداع، وهي كأنه مساج، يعني رسالة إلى الأمة إلى اليوم. لأني أنا شخصيا سيدتي تعرف أنت موقفي في هذه الجوانب.
0: نعرف
1: أنا رجل ثوري في هذا الجانب.
0: يعني هذا عنوان به، رجل ثوري.
1: لا ثوري بمعنى الإيجابي.
0: أي نعرف، لا نعرف سماحة المفتي.
1: لأني أعتقد أنا أتابع تاريخ هذه الأمة، فأجد ترابط بين تخلفها وتقهقرها وإقصاء المرأة من الحياة، بينما المرأة هي الأساس في هذا المجتمع الإسلامي. وربما الإخفاقات التي نراها اليوم في شبابنا ونراها في أبنائنا ونراها في تعاملنا في الطريق وفي المصنع وفي المعمل وفي المدرسة، وتجرؤ الشباب ربي هذه أبنائنا أيضا وشبابنا، واليوم أصبحنا نتجرأ على الوالدين، نتجرأ على الأساتذة، كنا قبل لهم أيديهم إحنا سيدتي.
0: أي.
1: يوم اللي يعتدي بالعنف على أستاذه وعلى
0: يؤسف بالحق. أي.
1: يعني كله يعود إلى سلبية ذلك الإقصاء نعتقد، لأن المرأة هي المدرسة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا ذلك من خلال سلوكه في بيته، سواء مع زوجاته وخاصة السيدة خديجة رضي الله عنها التي كانت تأويه وتشد أزره يوم انفض من حوله الناس.
0: أي.
1: والسيدة عائشة التي أشعرته بالدفء وبالعاطفة. ما حوجنا إلى أن ننمي العواطف فيما بيننا، أن نزيع عن قلوبنا الحقد والحسد والكراهية ودمار الأوطان. يعني كل هذه المعاني يمكن أن تتجلى. أعود الآن الحج. الحج ما معنى ذلك الصفاء؟ يعني ذلك الصفاء هو كأن الإنسان يطوي صفحات من حياته. كلنا خطام، وتعرف السيدة الفاضلة الإمام مالك رضي الله عنه كان يتشرف بالدراسة، يلقي دروسه ومحاضراته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، وكان له قولة: كلكم خطاء إلا هذا، إلا صاحبه، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. العصمة للنبي عليه الصلاة والسلام تغير، والإنسان خطاء، وخير الخطائين التوابون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي مناسبة، الحج هي مناسبة طيبة جدا، أولا للحاج حتى يتخلق بأخلاق الإسلام، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وأن تكون الأيادي نظيفة والقلوب نظيفة، وكل الأركان التي يؤديها المسلم أو الحاج يجب أن تكون مرتبطة أساسا بالتعلق بالذات الإلهية وبمناجاة الخالق سبحانه وتعالى. يعني تلك هذه المعاني التي نستمدها في الواقع من الحج ومن أركانه. ما زلنا الآن في مكة المكرمة في مواطن أداء الأركان. نعم.
0: أي على ذي برشا ناس سماحة المفتي يقول لك الحج يغسل الذنوب، معناها كيفاش لازم نفهمه كما تفضلت سيادتك؟ معناها اليوم المعنى وبالطريقة الصحيحة، كيفاش لازم يكون الإنسان حاضر للتوبة ذي قبل ما يمشي، كيفاش كي يرجع الحاج زاد كيف ينجم يحافظ على الروح الجديدة ذي اللي عاشها في الحج؟
1: هذه قضية كبرى، قضية الذنوب سيدتي، متعرفة ما فرق ما بين الذنوب. بين الأخطاء بين العبد وربه. ربي قال في الآية التي تحدث عنها كبار علماءنا وبخاصة فصلها الزمخشري في كشافة: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. شوفنا سمحني سيدة التدرج الآية: وإني لغفار، هي استعمال صيغة المبالغة يعني هنا، وإني لغفار لمن تاب، تاب يعني لا يعود إلى نفس الخطأ، وعمل صالحا، إني لغفار لمن تاب وآمن، الإيمان هو شرط العمل المسلم، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، لا يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن القضية هنا الذنب، الخطأ ما بينك وبين الله يمكن أن يغفر، نعم أي. رب يغفر مع التوبة يغفر، لكن ما بينك وما بين الناس سمحني لا يعني، فما خطأ كبير هنا، لأن أنا أعتدي على الناس وعلى أعراضهم وعلى أموالهم وعلى حرماتهم ثم أقول توبة نمشي الحج، لا لا أبدا،
0: نغسل الذنوب،
1: تبقى الأمور معلقة بصاحبها حتى تطلب السماح، حتى يسامحك سائل من أخطأت معه. اليوم تشوف سيدتي الوسائل الجديدة اللي عمت بها البلوى، كيف أصبحنا نتطاول على بعضنا، وأصبحنا أنا شخصيا ما مغرومين بي حتى في الذكاء الاصطناعي يخرجوا لي حاجة ما نيش فاهم، بارك الله فيهم يعني في العناية، لكن استغرب يعني كيف الإنسان تسول له نفسه أن يمس أعراض الناس، أن يكتب عليهم عشاك، يعني غير منطقي إطلاقا، ليس من شيم المسلم أن يكون متطاول على الناس، لأن كما عندنا بيت في الشعر: تعجبني لسانك لا تشتم به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. كيفاش الإنسان يتطاول على الناس، كيفاش يكذب، كيفاش يتخذ من هذه الوسائل المتقدمة أداة لتحطيم الأوطان، لتحطيم المبادئ، لتشتيت الصفوف، لتفريق الكلمة، أبدا يعني من
0: بالضبط. سماحة المفتي، ذكر معنا سماحة مفتي الجمهورية، شرفنا بقبول دعوتنا اليوم، حبوا نحكي وسماحتك حكينا على الحاجة، إن شاء الله يا ربي ينولها للناس الكل، وإن شاء الله يا ربي يكون مقبول لكل حجاجنا. حبوا نحكي على عيد الأضحى من زاوية الإيمانية.
1: قبل سمحني سيدتي الفاضلة، قبل الأضحى بالطبع هذاك سيكون يوم العاشر من ذي الحجة،
0: إن شاء الله
1: عيد إن شاء الله مبارك يكون علينا جميعا،
0: آمين إن شاء الله،
1: بالأمان وبالأمان وبالخير وبالبركة. لكن قبل ذلك لا بد لي أن أشير إلى أن المنة الكبرى على الحاج أنه بعد أداء الأركان أو قبلها يسعد بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا أمة، أنا دائما أقول في كلامي حتى في الخارج عندما أحضر المؤتمرات ولا غيرها، أقول أن تونس متوقة بالألطاف، لأن هذه البلاد عاشقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما إنسان يمشي إلى مدينة رسول الله ويحظى سلامي على رسول الله، فهي لحظة في الواقع لا توزن بأي ميزان، لا بميزان الذهب ولا بالفضة، إذن يتجلى من خلال سلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه عاهد بيننا وبينه حتى نكون أوفياء لديننا عاشقين لطلعته المباركة. إذن بالنسبة لهذه قضية يوم العيد الأضحى،
0: أي عيد الأضحى
1: قاعد يثار في كل مرة،
0: أي
1: ويقع تقويلي ما لم أقل مع الأسف سيدتي. وهذه مناسبة أنا أشكر السيدة جيهان على أن تتيح لي هذه الفرصة حتى أرفع الالتباس، هي شعيرة من شعائر الله، ومن شأن المسلم أن يعظم شعائر الله، يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ثم هي سنة مؤكدة.
0: نعم. يعني
1: الأضحية هي سنة مؤكدة. ما معنى مؤكدة؟ يعني أن الإنسان الذي يؤديها يجازى على ذلك، والذي لا يؤديها لا إثم عليه،
0: ولا لا ذنب ولا إثم عليه،
1: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني القضية في قضية الأضحية هي استجابة لذلك الموقف أيضا، إحنا مو
0: لقصة سيدنا إبراهيم،
1: هو سماكم المسلمين من قبل، هي كلها قضية تعود إلى الصبر والاختبار. المولى سبحانه وتعالى رغم قيمة سيدنا إبراهيم وهو أبو الأنبياء، أراد المولى سبحانه أن يمتحنه في أعز شيء، هم أبنائنا مواكهم
0: بالضبط. أي
1: إني أرى في المنام أن يذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء. إذن هي قضية ابتلاء، فمدام الإنسان يريد أن يدفع عن نفسه الابتلاء وخاصة عن أعز الأشياء إليه يقتدي بسيدنا إبراهيم، لكن المشكلة هنا هي القدرة. سمحني
0: بالضبط سماحة المفتي، لأنه هوني في ظل غلاء الأسعار برشة توينسة ما عادش قادرين يضحيوا. يقول لك كيفاش الدين يخفف عليهم؟
1: أي. هي ظاهرة عالمية
0: نعرف. أي.
1: نسمع في الأخبار يعني البترول ارتفع إلى أقصى درجات الارتفاع، والعالم يعيش في مخاض دقيق جدا اليوم.
0: اي ولكن هوني ماك تعرف التونسي قعد بين بينين، يقول لك اليوم الدين كيفاش ينجم يخفف عليه؟ شنو الاهم؟ يقول لك الذبح او النيه. فسر لنا سماحه المفتي.
1: انا عندي دائما كنت اقترح واعيد هذا الاقتراح، مو المشكله هنا في الاضحيه سيدتي.
0: أي.
1: هي ان يكون المال واحد، معناتها البو مثلا ولا الابن ولا الانسان المقتدر في العائله عنده امكانيات ماديه، يمكن ان يدفع من ماله مثلا اذا كان عنده قدره. اذا كان ما عندهش قدره لا اسمع عليه اطلاقا، فماش الموضوع هي ليست اجباريه، هي مؤكده. اذا كان عنده امكانيه يشري بمال واحد، هذه المشكله في الاضحيه، هي تكون بمال واحد، ما يشتركوش الناس المال فيها.
0: معناها مثلا مش نقرب اكثر، مثلا انا واختي ما نجموش نتشاركوا في علوش. أيوة. اما انا كان عندي نجم نشري علوش.
1: اذا كان انت اقدر تشري انت بمالك، سمحني
0: تفضل.
1: اي انت بمالك، ولا عند الذبح عند اليوم الاضحيه تنوي على نفسك وعلى شقيقتك، فيحصل الثواب لك ولشقيقتك، بينما المال هو مالك انت.
0: واضح. وشقيقتي تتحصل على نفس ثوابي
1: كأنها ضحيت. سمحني مهيمية، إنما العمل بالنيات.
0: وطرح
1: الإسلام يقوم على حديث مر هو يسمى خبر أحد مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا عمر وما أدرك مع عمر. ما هو الحديث؟ نأخذ الجانب بتاعه ليهمنا الآن. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن أنت عندما تعلن بشي بدأ يقع عملية الذبح، تنوي على نفسك وعلى شقيقتك أو على نفسك وعلى ابنك أو أبنائك، يمكن تعديد هنا، يمكن تعدد، مش لازم واحد بركة.
0: واضح. معناه ينجم ينجم بول عائلة، نقول أنا قادر يلم ولاده ويذبح هو صحية كهو
1: وينال الثواب لكل ويخفف على البلاد. احنا متعرف البلاد الآن نمر بمرحلة دقيقة، كلنا مش تونس، يعني العالم كله يمر بأزمة اقتصادية كبرى. أنا قاعد نتبع في العالم الحمد الدول، يعني الأسعار زادت 3 و4 مرات و5 مرات في كل المواد. عالم كله.

0: إن كان بإمكانك أن تؤديه عليك ذلك، وإن لم يكن بإمكانك فليس عليك إثم.
1: واضح. هذا من عندك أنت سماحة المفتي، لأنه عديد الرسائل وكل، ويظهر لي الأصدق وأنت ولازم نسمع من عندك. فشكر مرة أخرى.
0: حبيت نطمئن المواطنين. سمحني
1: تفضل. أكيد تفضل.
0: المصافحة معك جيدة.
1: ربي خليك تنورنا.
0: كما أكون مسرور بها في الواقع بالفعل، يعني كما أنا مسرور بهذا المصافحة معك وأنت الإعلامية المتألقة في الواقع.
1: ربي خليك على هالشهادة. شكرا ليك
0: بالفعل، يعني متألقة جدا بالنسبة لتصوري أنا الشخصي، يعني أنه نطمئن بعض البعض على أن من لا ليس بقادر على أن يضحي ليس عليه إثم إطلاقا، لا إثم عليه إطلاقا، لأنه ليس مجبر عليها إلا مع الاستطاعة، لأن في الإسلام كل شيء مع القدرة، وحتى الصوم سمحني. الصوم اللي هو ركن من أركان الدين الإسلام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الصلاة أيضا إذا كان مكش قادر تصليها قاعد صلي بعيونك. إذا ربي يسر، ربي قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالإسلام هو دين اليسر وهو دين المحبة ودين السماحة ودين التيسير على الأمة للتعسير عليها.
1: يعطيك ألف صحة، نورتنا.
0: وديما تعرفي ديما نحب نختم
1: بأبيات شعرية. مش أقول
0: لك راجل جامع ما قال، يعني في تكويني مزدوج التكوين في الواقع.
1: نعرف ما شاء الله عليك. تفضل.
0: ربي يحفظك إن شاء الله. أنا عندي أبيات من سيدنا، اللهم متعنا بأنوار النبي عليه الصلاة والسلام وبأسراره وأنواره. الله يعلم أنني أهواه ويذوب قلبي إذ أتى ذكراه، فمتى سيحملنا الحنين لطيفه لنرى من صلى عليه الله. محمد واسمه يشفي مواجعنا، ما قاله موجع إلا وداواه. تبارك الله ما أحلى شمائله، تبارك الله ما أبهى محياه. صلى الله على سيدنا
1: محمد. صلي وسلم على سيدنا محمد. كل شكر.
0: يحفظك
1: ربي يخليك.
0: مبارك وإن شاء الله حج مقبول لحجيجنا الميامين، وربي يلطف ببلادنا ويطوقها بألطاف ونصر الظاهرة والخفية.
1: شكرا لك. شكرا لك، نورتنا. شكرا لتدخلك معنا، حوار خاص مع سماحة مفتي الجمهورية شيخ هشام بن محمود. شكرا لك سماحة المفتي على قبولك دعوتنا وعلى الوقت الحلو ذي، ولأنه ديما في كل ما تعدى معنا ديما نحبه أكثر الوقت يطويل ويطويل أكثر بالحق. شكر مرة أخرى لك، وشكرا لكل مستمعينا. نتلقاو في ساعتنا الثالثة معكم من صباح الناس.
2: صباح الناس. بيبيسيتي فرع مع ليتر حالي.
3: استهلاك المنتوج التونسي، هل التونسي يقبل على المنتوجات الوطنية عموما؟ وهل خير انه يستهلك تونسي؟ وبشنو مربوط الاختيار هذا؟ بالسعر، الجودة، العلامة او اسباب اخرى؟ هل التونسي عنده ثقة في صنع في تونس؟ وهل المنتوج التونسي اليوم قادر ينافس بعض المنتوجات المستوردة او حتى يتفوق عليها؟ وهل المنتوجات التونسية محمية بالشكل الكافي من منافسة المنتوجات المستوردة؟ علاش بعض التوانسة يفضلوا المنتوج المستورد على المنتوج المحلي؟ وهل يربطوا الجودة بالمنتوج الاجنبي؟ وكيفاش ممكن دعم المنتوج المحلي والتشجيع عليه؟ شنو اللي يخلي المواطن يختار وباقتناع المنتوج التونسي ويقبل عليه؟ هل هو الحس الوطني، دعم اقتصاد البلاد، ام قدرته الشرائيه ومصلحته كمستهلك وقت يلقى لو رابور كاليتي بري؟
4: انا واحد من الناس اللي سلعه تكون تونسيه نشريها. انا مخي هكاك يمشي يعمل في الامبورتاسيون، تك يجيب يقول لك هذه السلعه كاليتي. واخر مره شريت عن صبات من عندهم وكل ما شدنيش حتى جمعه، الامبورتي هو اللي قتالي.
5: التونسي يستهلك تونسي ويحب المنتوج التونسي، المشكله نتاعو هو في القدرة الشرائية. اليوم باش تمشي تشري بار اكزومبل سورية تونسية، باش يروح سورية باش خاب 75 ليرة، كي يمشي للسواق يلقى سورية تركية أرخص، واللي يلقى جاي ياخذ سورية تركية. فالتونسي أول حاجة يخمم فيها هو مكتوبه، ما عادش يخمم شنو المنتوج.
6: أنا راني تاجر نخدم في الحوايج، عندي 20 سنة في السوق. يعني الناس ديما تجري على الصراع من برا، ضرتنا في السوق، قلبنا نعملوا حتى شيء حسيت. وبرشا برشا أصحابي من القدم اللي معايا سكروا وبيعوا، وهذا الكل علاش؟ على خاطر فما اقل سوق وبرا شوف انت الكاليتي كيفاش. فما فارق ما بين مريول يسوى 80 كيف مريول يسوى 20 دينار لبسه وطيش. في الاخر الشعب التونسي راه يحب ديما الحاجه رخيصه، ومن بعد يقول لك طلع لي ماهوش به، الكاليتي شبه، يا ريتني كان خديت، يا ريتني كان كملتهم ال 200 ولا 300 وخديت حاجه به.
3: استهلاك المنتوج التونسي موضوعنا في فورم نهار

0: تلاف.
1: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس، راديو موزايك فام تونس، الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. هيئة الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن مدة 3 سنوات وخطايا مالية فاقت 500,000 دينار في حق عدل منفذ استولى على أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى الوظيفة. ويتعلق ملف القضية باتهام العدل المنفذ باستغلال تعامله مع إحدى الوزارات في مجال تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدتها، وذلك بتعمده تنفيذ حكم قضائي صادر لفائدتها واستخلاص الأموال المحكوم بها لخاصة نفسه. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي في محكمة الاستئناف بتونس تقضي بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن حليمة بن علي ابنة الرئيس الراحل مدة 6 سنوات سجنا مع خطايا مالية في قضية تعلقت بفساد مالي وإداري. ويجدر التذكير بأن القضاء الفرنسي رفض مؤخرا تسليم حليمة بن علي ابنة الرئيس الراحل زين عبدين بن علي للسلطات التونسية. وحدات الحماية المدنية تنفذ خلال 24 ساعة الفارطة 600 تدخل في عدة مجالات، من بينها 382 تدخلا في غير حوادث المرور و158 تدخلا في مجال النجاة والإسعاف بالطرقات و56 تدخلا في مجال إطفاء الحرائق. في الشأن الدولي، وكالة التسنيم الإيرانية تنفي صحة ما تداولته بعض المصادر الإخبارية الأجنبية نقلا عن شركة ميرسك بخصوص عبور سفينة أليانس فيرفاكس التابعة للشركة مضيق هرمز الليلة الماضية تحت حماية عسكرية أمريكية. واستندت الوكالة في نفيها إلى بيانات نظام تحديد المواقع الآلي الخاص بالسفينة، والتي أظهرت أن آخر إرسال لموقعه يعود إلى 65 يوما مضت حين كانت راسية بالقرب من سواحل الإمارات في ميناء خليفة في أبوظبي. في حادثة صحية نادرة أعادت إلى الواجهة مخاطر الأمراض المرتبطة بالبيئات المغلقة، سجلت حالة وفاة وإصابات على متن سفينة سياحية يشتبه في ارتباطها بفيروس هانتا وسط متابعة من منظمة الصحة العالمية التي أكدت أن الخطر العام لا يزال محدودا في انتظار استكمال التحقيقات لكشف مصدر العدوى. فما هو فيروس هانتا وكيف ينتقل، وهل يمكن أن يشكل تهديدا حقيقيا خارج هذه الحالة؟ تقرير غفر العقل.
3: أثار الاشتباه في تفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية حالة من القلق بعد تسجيل 3 وفيات وعدد من الإصابات في وقت تتابع فيه منظمة الصحة العالمية تطورات الوضع وتؤكد أن الخطر على عموم الناس ما زال منخفضا. تشير المعطيات إلى أن السفينة كانت في رحلة انطلقت من الأرجنتين مرورا بالقارة القطبية الجنوبية قبل رصد الحالات قبالة سواحل الرأس الأخضر، ما يرجح أن مصدر العدوى بيئي، خاصة أن هذا الفيروس ينتقل أساسا عبر القوارض وليس بين البشر إلا في حالات نادرة جدا. ويعرف فيروس هانتا بأنه مرض نادر لكنه قد يكون خطيرا، إذ تبدأ أعراضه بحمى وألام عضلية شبيهة بالإنفلونزا قبل أن تتطور في بعض الحالات إلى مضاعفات حادة مثل صعوبة التنفس أو الفشل الكلوي، وهو ما يجعل التشخيص المبكر عاملا حاسما في تقليص المخاطر. وتبرز خطورة الوضع في البيئات المغلقة كالسفن، حيث يمكن لتلوث محدود أو وجود قوارض أن يسهل انتقال العدوى، ما يفرض إجراءات صارمة تشمل التعقيم ومراقبة المخالطين. ورغم عدم توفر علاج نوعي أو لقاح فعال حتى الآن، تبقى الوقاية هي السلاح الأساسي عبر الحفاظ على النظافة وتفادي التعرض لمصادر التلوث، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات حول ملابسات هذا الحادث الصحي النادر.
2: نهاية هذه الجولة والمشوار التواصل في صباح الناس، ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس، صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جهة الميلاد.

0: زمان هذه شيرين على موزيك اف ام ل 11:17 دقيقة tout de suite astuce santé. أستو سنتي فرحانة تكون ضيفتي اليوم دكتورة فاطمة المجزن طبيبة مختصة في جراحة الجهاز الهضمي. دكتورة صباح الخيرات.
1: صباح النور.
0: شحويلك
1: سبعة لبيس. الحمد لله.
0: الحمد لله. باش نحكي اليوم على الفتق. الفتق اللي فما شكون يقول لك إيه أنا أصلا عايش بي نعرفهم فما ناس هكا يقول لك أنا عايش بي لا توكي يتكلم هكا بلغة توكي يتكلم ولا يولي قلقني أتو وإلا مثلا كبير شوية في العمر ولا كبير شوية في العمر مثلا تبدأ كرشة خارج تقول لك نورمال ذاك عندي فتق غلط ما عملتش علي عملية من الأولى وكخرج لي كرشي وغيره به قبل ما نوصلوا وقتاش لازمك تعمل العملية وهل هي ضرورية ولا تنجم تعيش معاك كما برشا يقول لك مادام ما تحيرش الفتق خلنا نفهموا الفتق شنو منين يجي هل مرتبط جوست كما احنا نقولوا رد بالك تهز رزين تو يعمل لك فتق وإلا مرا مثلا لن هزت صحتها وإلا خاصة في فترة الحبالة تقولك بعد ما ولدت ظهر عندي الفتق مربوط بحاجة هكا ولا ينجم يظهر عند أي شخص دكتورة؟
1: بيه قبل كل شيء حبيت نشكرك على الاستضافة الجهين عايش أختي وفوزافي بيان غيوسي اللي اخترت الموضوع هذا على خاطر هو موضوع المشكلة إنه توينسا يحشمو ساعات باش يمشي والطبيب باش يعدي عليه هو ساعة خلنا نشوفوا شنو معناتها الفتق الفتق بيه. هو انتفاخ موجود في الجدار البطن جينيرالمون يكون في بلاصة اللي فيها زون دو فيبليس احنا نسميوها معناتها نقطة ضعف في وسط البطن متاعنا يا إما لاليني بلانش اللي هو الخط الأبيض اللي موجود ما بين التصدر والعانة وإلا فوق العانة الإبط الإربط بالأحرى
0: سمحت
1: على جنب فوالا به الفتق هو قلت لك انتفاخ يبدأ موجود في البلاصة هذيك يخرج لازم يكون ما يوجعش راهو اون فوا يولي يوجع يولي لازمنا حالات استعجاليه قصوى
0: به نفيق به انا وحدي ولا لازمني طبيب بايكو يفيق لي به
1: هو يفيق به العبد هو نجم يفيق به العبد يا اما كيف يكح يشوف فما كعبوره قاعد تخرج له في واحده كرشه يا اما ساعات كيف يقف برشا يقول لك سختو رجال فوق الاربط فوق العانه نتاعو غادي فما خارجه كعبوره يقول لك فما كعبوره تخرج لي ومن بعد ترجع واحده واحده كي نتك وفي الحاله هذه التشخيص يكون باللي دين بركه يمشي لاي طبيب يمسه يشوف يعرف اللي فما فتق غادي اللي يكون ما نعملوها الا اذا كان فما حالات نتاع شك والا اذا كان الفتق يبدا صغير على الاخر وما فقناش به ويبدا المريض متقلق فما وجع وقتها نطلبوا فما ايكو والا سكانير
0: هل صحيح انه كي نهز ثقيل هو اللي يعمل لي الفتق فما حالات تعمل الفتق والا تنجم يظهر الفتق من غير حتى سبب
1: هو لازم نعرفوا شنو هو السبب الرئيسي للفتق اللي هو تبدا البريسيون الضغط موجود في وسط البطن الحالات هذه وقتاش يصيروا فيها زي نرزي بيان سور باش نكبسوا كرشنا دونك فما بريسيون باش تطلع في وسط الكرش دونك نجم يخرج الفتق على جنبات والا في الوسط في السره ينجم زيد الامساك لفات اني كي باش نمشي للتواليت حاشاك نمشي نتعصور باش نجم نخرج الوسخه الكبيره
0: الكونستيباسيون
1: تعمل الفتق
0: إيه
1: الحاجة الثالثة اللي هي عند الرجال ساعات إذا كان سورتو الرجال بعد 55 سنة راهو الرجال الكل عندهم البروستات تكبر في الحجم متاعها كي تكبر في الحجم متاعها تسكر على المجرى متاع البولة دونك فما صعوبة في التبول اللي تكون عند الرجال فأكلفات اللي أنت باش تعصر روحك زادة كيف هذا كي يسبب فتق زادة ثم الدخان علاش الدخان على خاطر دو الدخان يسبب فيبليس أكثر للتيسيو متاعنا للخلايا اللي عندنا هذه الحاجة الأولى والحاجة الثانية إنه الدخان على طول المدة يعمل الكحة الكرونيك اللي هي تبدأ موجودة عند الرجال سورتو في الصباح كيف يقوموا من
0: على الخوة
1: يبدأ يكح رأي ديك بريسيون زادة كيف نجم تسبب الفتق اللي عند الرجال وبيان سور التوا اللي موجودة في العالم أجمع اللي هي السمنة راهو سبب رئيسي وسبب كبير تاع فتق عند النساء وعند الرجال زادة كيف والحبالة كما قلت أنت زادة
0: والحبالة
1: موجودة عند
0: ونسينا حد آخر البيبي الصغير الصغار اللي يقول لك صحيحه ولا لا ملبك يعمل له الفتق
1: لا مش ملبك هو راهو يبدا عنده في الجدار البطن نتاعو تبدا مازال صغير مازالت ما صارش النمو كامل دونك تبدا ثم لي زون دو فيبليس كبار شويه موجودين عند الصغار دونك هذاك علاش عندهم الفتق ما عنده حتى دخل في الملبك
0: فوالا يصير الفتق عند الصغار.
1: يصير الفتق عند الصغار ويتطلب تطلب جراحي لا سول سيتوياسيون اللي بيتيتر ما نعملوش فيها التدخل الجراحي هو كي يبدا فتق صغير في السره وقتها ما نمسوهوش لا نصبر عليه لمده 4-5 سنين لو طون اللي يكمل الصغير يزيد يكبر ينجم يتسكر وحده شوي اون فيت مش يتسكر يتسكر مي الزون هذيك ما تكبرش وتقعد ما تسكرش خطوره اللي هو الصغير
0: هذا عند الصغار اما عند كبار عاده ما يبدا الفتق يمشي ويكبر معناه انت على قد ما توخر على قد ما نقول انا ضيع وقت
1: اي ضيع وقت وانه وقتها يولي فما اعراض يخليونا في حاله انه نكونوا نعملوا العمليه في حاله مش استعجاليه نبداو في حاله الله في راحه الله اكبر نعملوا العمليه مرتاحين نوليو في حالات استعجاليه تتطلب انه نجموا حتى نوليو ماش نجموا نعملوا بلاك اب اون فيت هو لو سول تريتمون العلاج الوحيد للفتق عند الكبار هو الجراحه التدخل الجراحي والتدخل الجراحي هذا كما قلت لك مضابينا نعملوه في دي سيتوياسيون يكونوا اوبتيمال شو معناتها دي سيتوياسيون بهين انه نجموا نحطوا البلاكه نتاعنا باش ما يصيرناش مضاعفات ما بعد العمليه
0: هل بلاكه هذه سامحني دكتوره اللي برشا متخوفه منها نقول لك شنو بلاكه باش عملي بلاكه حديد في كرشي
1: لا ماهيش بلاكه حديد هي حاجه هي تيسيو هي بلاكه لا بلاك اون فيت بالفرنسي بلاك دونك ديجا نتاعنا نقولوا بلاكه هو مصنوعه من تيسيو ضعيف على الاخر كيما ريت البرانش كي نحطوه في المستيكر نحطوها في الشباك كيما الكيكه راهي تبدا جويده كيما الكيكه تطلع وكره
0: هكاها
1: ما تحس حتى شايفه
0: ما تحس حتى شايفه اما تمنع لانه فتق شنو الريسك نتاعو دي دكتور كي يبدا يكبر الفتق معناها الكرش تجب تخرج فما حاجات تتقلق
1: هو المشكله انه كما قلت لك بيسكو هو فتق في وسط الكرش دونك تنجم المكونات اللي موجودين في وسط الكرش كي سون موبي يتحركوا وينجموا يدخلوا في وسط الفتق هذاك ويتعقدوا اول حاجه هي سورتو التعقيد نتاع المصنص جويده المصنص جويده تنجم تتعقد تولي تصير فيها انوكسي شو معناتها انوكسي معناتها تموت الخلايا اللي موجوده غادي في تاع المصنص جويده وتنجم تتفلق تولي
0: معناتها ما نجمش
1: نقاو روحنا في حاجه اخرى تنجم زاده مثلا فساعات معناتها انه تخرج زاده عند الرجال هاي قلت لك والا عند النساء زاده الكبار تصير زاده الفتق الربتي اللي هو تنجم بارتي مش كارت البوله تتعدى غادي في وسط الفتق اللي موجودة غادي زادة في آخر البطن فوق العانة دونك تنجم تخرج في وسطه زادة بارتي من مشكارة البولة وإلا بارتي زادة من المصانة الخشينة اللي تبدأ ساعات هكا فما بارتي من المصانة الخشينة راهي موبيل تتحرك دونك نجم لو سيغمويد اللي هو اسمه سيغمويد نجم يدخل زادة غادي ويتعقد
0: به الكبر متاع الفتق يقعد هكيك نقول لنا نفسه ينجم يقعد معك سنين كما بعد يكون يقول لك خليته دكتور تو انا عندي عايش به قديش ولا في العمر هذا بربي باش نعمل فتق هي كرشي فلتت وكانه ولا كانه استتيك معناها تجميلي والا الكبر نتاع الفتق يمشي ويكبر زاده بالعمر بنكملوا نعيشوا نورمال بهزن ثقيل بي
1: لا هو يكبر هو يقعد يمشي ويكبر خاطر دو كيما قلت انت باش نعيشوا حياتنا دونك نجم تجينا دي بيريود نتاع انه امساك ولا دي بيريود انه باش تهز حجر زينه دونك هذيك باش يكبر في الفتق والحاجه الثانيه انه احنا بالعمر ديجا لي تيسيو نتاعنا باش يمشيو للتهرم معناتها باش يتولي لي زون دو فيبليس هذوك يزيدوا يضعفوا اكثر دونك الفتق ينجم يزيد يكبر اكثر فهمتني دونك ما فما حتى لا سول سيتوياسيون بوتيتر زاد كيما قلت لك الصغار انه وقتك الفتق في الصره يبدا صغير بالكل نجم نصبروا عليه شويه حتى الكبار اذا كان يجينا فتق صغير بالكل ميم با ان سنتيمتر جينيرالمون نقول لهم نقعدوا سورفيونس اون فوا يزيد يتحل اكثر وقتها نوليو نمشيو نعملوا تدخل جراحي
0: وقتها نمشيو نعملوا تدخل جراحي عملت البلاكا به معناها سي الفتق هذاك ننساه لانه هي مجرد هي نقول لنا نحطها باش نغطيك الفراغ والا لي موسكو زاد باش يتخيطوا باش يقربوا وهل كان عملت انا البلاكه هذيا تنجم فما يعاود لي فتق اخر ولا سي عملتها سكرت عليا باب الفتق
1: لا ما تسكرش باب
0: ما تسكرش يقعد انتروفير يعمل كروندي
1: على خاطر فما انيجين دو في لازم يعيشها العبد من بعد اون فيت هي الفتق اللي هي البلاكه كي باش نحطوها احنا نسكروا الساعه لو ديفيكت هذاك هو معناتها الخلل الضعف اللي موجود هذاك في وسط البطن نتاعنا نسكروه ونحطوا البلاكه هذيك البلاكه راهي هي انا قلت لك هي راهي حكايه رهيفه وتتلعبك معناتها
0: والعمليه خلينا نقول مش شقان كبير معناها
1: هو تو الحاجه الباهيه انه في العالم اجمع ولينا نخدموا زاد حتى بالمنظار الفتق نجمو نعملوه بالمنظار فما حتى ريسك وزاد لي زيتود معناتها وراو اللي ثم لي ميم ريزولتا معناتها كيما نعملوا تدخل جراحي حلين بالعين كيما بالمنظار معناتها لي ريزولتا سون لي ميم.
0: باهي
1: كيما قلت لك راهو الفتق معناتها بيسك باش نحطوا البلاكه راهو باش نسكروا احنا قبل ومن بعد نحطوا البلاكه. البلاكه هذيك راهي هي باش تعمل اون رياكسيون بعد البدن نتاعنا خاطر هذيك حاجه دخيله على البدن نتاعنا. دونك البدن نتاعنا باش يعمل عليها رياكسيون باش يسبب باش يسيب عصاره اسمها لا فيبرين اللي هي حاجه تولي كي الحديد البلاصه هذيك مش حديد اون فادير كيما
0: البيتون
1: كي ريجيد سي معناتها الرياكسيون تاع البدن احنا باش نعملوا عليها زاد احنا بعد في الحكايه هذه هي. مي بيان سور انا قلت لك فما ايجين دو في اللي هو بعد العمليه ما لازمش هذا نرزين لازمناش نزلنا زاد نبعدوا على الحالات اللي تخلينا تسبب لنا البريسيون تطلع في البدن نتاعنا كيما الدخان. نقولوا له العباد اللي كنا نقولوا لهم ابعدوا على الدخان يقصوا الدخان. بالنسبه للرجال اللي قلت لك عندهم البروستات فما دواء ياخذوه الا ينجم يتطلبوا تدخل جراحي زاد هما معناتها انه يقرقشوا في البروستات دونك هذاك مع طبه نبعثوهم لطبه المجاري البولي. معناتها هاي قلت لك فما برشا حاجات لازم يتعاملوا ما بعد العمليه انه باش نحسنوا في الـ في الـ في النتيجه اللي المتوقعه اللي احنا نحبوا نوصلوا لها. هو جينيرالمون راهو ما يرجعش الفتق. اما اذا كان يصير خلل في اي خلل معناتها في الحاجات هذو هما اللي قلت لك عليهم المريض ما يكونش كوبيرون معانا ما يبدا يقول لك لا هكا سي بون حطيت البلاك نجم نعيش حياتي عادي سورتو 3 ل 4 اشهر الاولانيين ما يقلقنيش معناتها نعيش حياتي عادي اي با نو فما لو ريسك انه البلاك يقولوا فما كلمه نقولوها اللي هي ما شدتش بلاصتها كوم يل سو دو دونك نجم يعاود الفتق مره اخرى على البلاك هذيك.
0: فوالا ميرسي بوكو دكتور يعطيك الف صحه. دونك جوست نعاود ذكر دونك اللي يحس فما كعبوره ولا كيما سيتك تفضلت دونك فو ميو كونسولتي
1: راهو ما نسكتوش عليها وقتها
0: يفوتخونشي مع الطبيب ويقول لك تستحق ولا ما تستحقش.
1: فوالا ما نحشموش راهو نمشيو لطبيبنا راهو هو اللي باش يعاوننا ماهوش باش يتمقعر علينا ساعد وهو زاد باش يعاونك باش فما حالات استعجاليه باش ما نوصلهمش من بعد
0: اكزاكتومون. ميرسي بوكو دكتور.
1: ميرسي ابو عايشه
0: ربي يفضلك. دكتوره فاطمه مجزن طبيبة مختصة في جراحة الجهاز الهضمي اليوم حكينا على الفتق. تعودوا تلقاوها موجودة لكبسول على الباج بتاعنا على سيتنا www.mosaikefm.net.
2: أستوس سانتي صباح الناس
3: استهلاك المنتوج التونسي. هل التونسي يقبل على المنتوجات الوطنية عموما؟ وهل خير انه يستهلك تونسي؟ وبشنو مربوط الاختيار هذا؟ بالسعر، الجودة، العلامة او اسباب اخرى؟ هل التونسي عنده ثقة في صنع في تونس؟ وهل المنتوج التونسي اليوم قادر ينافس بعض المنتوجات المستوردة او حتى يتفوق عليها؟ وهل المنتوجات التونسية محمية بالشكل الكافي من منافسة المنتوجات المستوردة؟ علاش بعض التوانسة يفضلوا المنتوج المستورد على المنتوج المحلي؟ وهل يربطوا الجودة بالمنتوج الأجنبي؟ وكيفاش ممكن دعم المنتوج المحلي والتشجيع عليه؟ شنو اللي يخلي المواطن يختار وباقتناع المنتوج التونسي ويقبل عليه؟ هل هو الحس الوطني، دعم اقتصاد البلاد، أم قدرته الشرائية ومصلحته كمستهلك وقت يلقى لو رابور كاليتي بري؟
4: أنا واحد من الناس اللي سلعة تكون تونسية نشريها. أنا مخي هكاك يمشي يعمل في الامبورتاسيون تك يجيب يقول لك هذه سلعة كاليتي. وآخر مرة شريت من الصبات من عندهم وكل ما شدنيش حتى الجمعة الامبورتي هو القطالي.
5: التونسي يستهلك تونسي ويحب المنتوج التونسي. المشكله نتاعه هو في القدره الشرائيه. اليوم باش تمشي تشري باغ اكزومبل سوريه تونسيه باش يشري سوريه باش خاب 75 ليره كي يمشي للسواق يلقى سوريه تركيه ارخص واللي يلتجيه سوريه تركيه. فالتونسي اول حاجه يخمم فيها هو مكتوبه ما عادش يخمم شنو المنتوج.
6: انا راني تاجر نخدم في العويج عندي 20 سنه في السوق. يعني الناس ديما تجري على السرعة من برا ضرتنا في السوق قلبنا نعملوا حتى شيء حسيت وبرشا برشا اصحابي من القدم اللي معايا سكروا وبيعوا وهذا كل علاش على خاطر فما اقل سوق وبرا شوف انت الكاليتي كيفاش فما فارق ما بين مريول يسوى 80 كيف مريول يسوى 20 دينار لبسه وطيش. في الاخر الشعب التونسي راه يحب ديما الحاجه رخيصه ومن بعد يقول لك طلع لي مهوش به الكاليتي شبه يا ريتني كان خذيت يا ريتني كان كملتهم ال 200 ولا 300 وخذيت حاجه به.
3: استهلاك المنتوج التونسي موضوعنا في فورم نهار التلاف.
2: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورام باي موزايكا فام الأولى في تونس.

0: كل يوم معكم حتى للنص نهار. مشكورين مستمعينا اللي تسمعونا على فريكونس متاعنا, اللي تتابعونا زادة كيف كيف لايف على الباج متاعنا صوت وصورة على زادة كيف كيف على السيت متاعنا www.mosaikefm.net. احكينا اليوم صباح, خلنا نلخص لكم شوية من الانترفونسيون متاعنا من اللي حضروا معنا ضيوفنا. كان معنا المكلف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية. بعد غدوة إن شاء الله نهار الخميس 7 ماي انطلاق أول رحلة حجيج, علما وأنه السنه باش يكونوا إن شاء الله في الحج 10982 حاج, أكبرهم 96 سنة أصغرهم 27 سنة. أعطيناهم وذكرناهم ببعض التوصيات اللي جات من وزارة الشؤون الدينية, منهم أنهم يكونوا قبل بخمسة ساعات في المطار, يثبتوا رقم الرحلة. بالنسبة للحقائب عندهم الحق في حقيبة اللي توزن 23 كيلو وحقيبة يد ما تفوتش 8 كيلو. حاج بلا حقيبة يعني كي تخلطوا إن شاء الله لمطار السعودية ما تقدرش تستناو في الحقائب متاعكم, تمشيوا للنزول وغديك إن شاء الله تلقاو لفاليز خالتين. 60 دينار حق التمبري معفيين, ما كنش بتستحقوا ولا تشريوا التمبري متاع 60 دينار. دونك هذية وأهم حاجة كيف كيف يقولوا لي إنه جواز السفر ودفتر التلقيح, ما تنساوش دفتر التلقيح. ونذكركم بالرقم الأخضر لوزارة الشؤون الدينية كان عندكم أي استفسار على 80101863. وفي هذا الإطار كنا فرحانين بحوار خاص وحصري لموزيكا فام في صباح الناس سماحة مفتي الجمهورية الشيخ هشام بن محمود. أحكينا على الحج, أحكينا كيف كيف على عيد الأضحى, إن شاء الله يكون مبروك على كل مستمعينا. دخلت معنا زي كيف كيف المنسقة بالمركز الوطني النهوض بزراعة الأعضاء, وقدمنا شكر لعائلة المتبرع, وقدمنا شكر لفريق الطبي لأنه عدوا ليلة كاملة نوي بلانش وهما في البلوك لإنقاذ أرواح بشرية. شكرنا لأنه يستحقوا الشكر وزارة الصحة, وزارة الداخلية, الحرس, الأمن, لأنهم قاموا بخدمة كبيرة. هليكوبتر تم التنسيق بين وزارة الصحة وزارة الداخلية, هليكوبتر تهبط في ملعب المهدية في 4 سوايع كهو. كما دخلت معنا دكتور بوثينة تقولي عن الحق في 4 سوايع ماكسيموم بين نقل القلب مثلا, عضو القلب نقله من المتبرع الله يرحمه ونهزوه ونعملوا به العملية, عنا الحق في 4 سوايع. فهذا تم تسخير كل الجهود, العملية صارت وجوه الصباح إن شاء الله يقوموا لباس. كيف كيف بالنسبة لزوز كيلي إن شاء الله تم العملية وبنجاح في أقرب وقت. هذا شوية من البرشة اللي سمعتوه اليوم معنا على موزيكا فام في صباح الناس. كلمة ليكم هذا موعد ثاني من صندوق عجب.
1: صندوق عجب
2: عافية ما صندوق عجب. أنا أتكلم باسم كاف سكان مدينة قلب مدينة بنزرت, إذا البلدية متاع بنزرت بربي وفرونا ديباتيك ونحطوا كرهبنا. يا ولدي راهو شيء يأسس, ما تلقاش الدور ما تلقاش تحط كرهبتك, وبعد تحط تلازم باش تحطها في بلاصة اللي تجي شنقال يدور يرفر علينا عن كل يزينا كرهبنا. ما عندنا حتى بلاصة فين نحطوا, نعملوا احنا إتاج في هوية هيك نعملوا وين نحطوا كرهب أمانك. عملوا لنا باركينج, عملوا لنا باركينج بي يوم يسالش دخلوا الفلوس. المهم مش كل محل تجاري ماخذ قدامه حتى عجالي وحتى شنو باش ما نباركيوش قدام المحل التجاري نتاعو ابار التروطوار واخذ وذاك, وان بلوس ما نلقاش نحطو كرهبنا. عبر لي باركينج يا بابا, شنو في العالم الكل, في العالم الكل تلقاو تحط كرهبتك وحط ادفع الفلوس مثال من اونسيكريتي خمن مش نخرج تلقاو كهرباء تشد تدفع 30 دينار.
3: يا صندوق عجب نهاركم مبروك. يا ربي يعني هني ديال سيد الوالي متاع القيروان, نحن متسكنين تريك حفوظ, مرانا ما طالبين شيء, لا طالبين كيف, لا طالبين حتى شيء, طالبين معناها ناس يجيوا للمرشي يربطونا حشاك في الزوال في الشبابك. هادي تصور ودي نحن ناس عاديين, لا عنا مكيفات لا شيء. الملجأ الوحيد متاعنا هو معناها تحل الشباك ولا بركون. نحن محرم علينا لا نحل الشباك لا بركون. تصور معناها الروايح عليش يا رسول الله, معناها مش تخسر تاو الدولة يجي ينبو عليهم.
4: اللي هي صندوق عجب يا موزايك اف ام, ندائي الى الشركة التونسية للكهرباء والغاز, بالله ثم بوتو الخيوط الكل متاعو عريانة, البوتو على مستوى شرعغانة على مستوى شارع غانا الباساج بليه بطوء يا رسول الله العريان الخلط الكل عريان يا رسول الله بطوء ضوء أنا لما قدر كلمة حد فإنه كذا ما بتصير كيف أو كذا
1: يا صديق عجب بالله شوفونا لا سيرون سلموتورين قعدنا لا سيرون سلاحة شيء شوفونا دي الحل شوفونا حطونا فيه صندوق عجب.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: هنا حيث من حيث الزهور من البنت بالتفصيل عن سعيد وعمر من البنت وإن شاء الله ربي يفرحها ويربي يعطينا تتمنى.
2: أنا لطيفة الوكلاتي نهني ولدي بلال الريح نقول له إن شاء الله كل عام أنت حي بخير وربي يحييك الأمثال.
3: اليوم عيد ميلاد بنتي كنزة الواسي تبلغ 15 سنة من عند بوها حاتم وأمها لبنى وأخوها أنس وتقول له إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير وإن شاء الله تجيب لنا الباص.
4: صباح الخير يا موزايك، أنا عواطف من نابل، نحب نهني أمي مليكة بمناسبة عيد ميلادها وقلها إن شاء الله كل عام وأنت حية بخير يا ملوكة يا عزيز علينا.
5: أنا أروى نحب نقول لسلفتي مروة كل عام وأنت حية بخير، نحبك بارسة وخسة كبيرة.
6: عيد ميلاد بنتي هبة الله، إن شاء الله كل عام وهي بخير ونتمنى لها النجاح في الباقي.
7: اليوم عيد ميلاد ولدي مؤمن، نحب نقول له إن شاء الله كل عام وهو حي بخير وربي فضله وربي نجحه وإن شاء الله ربي يهديه ويصلح رايه.
8: نحب نهني بنتي إيناس بعيد ميلادها إن شاء الله بطول العمر وربي فضلها بنتها وراجلها.
9: ألو صباح الخير موزايك، أنا نايلة بوسعة من مرسى، اليوم عيد ميلاد أختي هادية بوسعة، بالمناسبة هذه نهنيها ونقولها إن شاء الله كل عام وأنت حية ألف ألف خير يا هدهودة يا بيه يا ربي فضلك لأولادك ولينا يا رب.
0: وأنت غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك افرح وهني على ريبوندور موزايك FM 71 113.

وصلتنا لآخر صبح حياتنا اليوم. إن شاء الله يا ربي ونسناكم. شكر كبير لكم على استماعكم. ضيوفنا الكل، مواضيع الكل اللي حكينا فيها اليوم تلقوا موجودة على الصفحة بتاعنا على صباح الناس على الفيسبوك، وكيف كيف على موقعنا www.mosaikefm.net. دونك سيليا كروز، خليكم آخر تيتر معنا في صباح الناس. شكر كبير لفاطومة اللي حطنا لانيفرسير، كريمة معنا في الستاندار، في الستاندار، حسام كوتي ديجيتال ورفيق كوتي تكنيك. ليكم اللي تبعتونا من الرونديفو كالعادة غدوة 9 تاع الصباح. نقولكم شاية طيبة في لمن، باي باي.

0: مولاندور يوديك بشنوازلو لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد
2: تدلل تدلل
3: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من لوازم جديده ولليزيكيبمون سبورتيف بنواعهم الكل، وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في اقرب ايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات.
2: تدلل
4: جيون ايام دللنا
5: امون اللي غرو
6: تي هاك زي وعامل جو.
7: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهريه.
6: صح ترى وريني قداش وليت.
7: اي الابليكاسيون محلوله في تليفوني. شوفي للا وصلي عني بي
6: تي هاي هي بيد هالشهريه تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
8: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك. اوبتيلاب تهدي لك بلا راتوخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
9: فوكس إلكتروميناجي 25 سنة وانتم في عينينا.

0: راديو موزايكا FM تونس الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والماء والصيد البحري تستمع خلال جلسة في البرلمان اليوم إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح قانون لتنقيح قانون أحداث الشركة القومية لاستغلال وتوزيع المياه وفق النائب بسمة الهمامي. وفي سياق تفسير أسباب تقديم المقترح، النائب بسمة الهمامي توضح لمبعوثتنا للبرلمان سيد الهمامي أن قانون أحداث الشركة سنة 68/1900 عمل على ضمان توزيع المياه فقط في المناطق الحضرية، ثم إنشاء الجمعيات المائية في الثمانينات والتي تتكفل بتوزيع المياه في الأرياف.
2: هو اليوم القانون هذايا جامع لكل مطالب الأهالين أينما كانوا، بدليل أنه حتى النواب اللي مصحين عليه موجودين معناها في كل الولايات. دونك هذا من المطالب اللي الناس تلوج عليه، هو مطلب ملح في علاقة بالحق في الماء الصالح للشرب. الدولة التونسية في 68 أحدثت الشركة القومية لاستغلال وتوزيع المياه، وكان الغاية منه القانون هذا هو تزويد الحضر بالماء الصالح للشرب، لم يمس الريف.
1: والنائب بسمة الهمامي تضيف في تصريحها لمزيك أن الجمعيات المائية أصبحت لاحقا تعاني من مشاكل أهمها المديونية، ولم تعد تقدم الخدمات اللازمة للمواطنين، خاصة وأن الدستور ينص على التوزيع العادل للماء.
2: في الثمانينات جاءت تجربة الجمعيات المائية، جمعيات المائية اللي كانت تدار بشكل بطريقة أخرى، لأنه يلزم أهالي المنطقة هما اللي يكونوا مجلس إدارة الجمعية هذه. التجربة هذه عطات مفعولها، لكن بعد فولت فيها برشا مشاكل كبيرة، مشاكل متاع ديون، مشاكل متاع ستيغ، مشاكل مع السوناد، مشاكل إن الماء يوصلش للناس، مشاكل في عملية الحوكمة، ما فماش حوكمة. الجمعيات المائية تشرف عليها ثلاثة وزارات، وزارة المالية، وزارة الداخلية، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. يعني حتى على مستوى الرقابة أو مستوى جدول الجمعيات هذه تاهت بين ثلاثة وزارات. ذاك علاش هي في لحظة ما عادش أدي الواجب نتاعها، والريف أصبح هو في حد ذاته في شح ماء وفي كريز كبيرة. اليوم بدستور 25 جويلية 2022 وفصله 48 اللي يقر بالتزود بالماء الصالح للشرب بشكل عادل مع ضمان أنه نحافظ عليه، المحافظة على الماء. دونك شفنا انه اليوم باش نعمل في عود باش نعملوا قانون جديد. عندنا القانون هذاك نتاع 22 سنه 68 اللي به احدثت الشركه القوميه، اللي بعد امر ولد شركه وطنيه، انه الشركه الوطنيه لتوزيع الاستغلال وتوزيع الماء هي اللي تتولى عمليه الاشراف على توزيع تزود الماء المواطنين بماء الصالح للشرب في الحضر وفي المدينه بشكل عادل يتماشى مع استحقاقات كل منطقه او كل عائله.
1: متعاملون أوروبيون يفيدون بأن الديوان الوطني للزيت في تونس طرح مناقصة دولية لشراء 6000 طن من الزيوت النباتية، مشيرين إلى أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو يوم الخميس 7 ماي 2026. في أبرز الأخبار على الصعيد الدولي، وزير الخارجية الإيراني أو الخارجية الإيرانية تفيد بأن وزير الخارجية عباس عراقشي يتجه اليوم إلى الصين في زيارة يبحث خلالها مع نظيره الصيني التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية. في أبرز التوقعات الجوية لبقية اليوم، البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب، الحرارة تتواصل في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 21 و24 درجة قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات، وبين 26 و32 درجة في بقية المناطق، وتصل إلى 35 درجة في الجنوب الغربي و37 درجة بأقصى الجنوب. نهاية هذه الجولة، والموعد الآن يتجدد مع نوفل وكامل فريق ميديماك. كنوا معنا.
0: الأولى في تونس ميدي ماغ، كل يوم الاثنين الجمعة من الصنعاء المدساتين مع نوفل ورداني.
1: يا
3: مرحبا مرحبا لو وسهلا بكم. الحصة اسمها ميدي ماج مثل الجماعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين. مرحبا بكم. نرجعوا لآخر وأهم الأخبار نفسروا نحلوا نعطيكم التفاصيل والكواليس. سعيد جدا يكون معنا كالعادة سي خليل رقيق. مرحبا.
4: أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك سي نجي زعيري.
5: أهلا وسهلا نوفل. مرحبا.
3: شنو أحوالك سي ناهد؟
6: صباح النور نوفل. مرحبا
3: سي سلاح. شنو الأمور؟
7: صباح الفل نوفل. تحياتي لكيف الكل وزاد مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا موجودين.
3: سي عبد الناصر في الإخراج الرقمي. مرحبا بك. سي سليم في الإخراج التقني. أهلا وسهلا بكم. اليوم كالعادة باش نعملوا دورة باش نحكيوا يا صديقي البارح في بيننا لمينا أخبار المخدرات كل يناير
6: يا أخي. جينا أخبار
3: أخرى معناتها وحملات أخرى ونجاحات اليوم باش نحكيوا فيهم وباش نحكيوا كل التفاصيل والكواليس باش نحكيوا فيهم ونحكيوا في برشا أخبار فاتتكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو إلى إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية. باش نحكيوا زاد على الموضوع هذا باش نحاولوا نحكيوا زاد على اللي قال الرياضة في تونس منكوبة مقترح قانون الهيكل الرياضية. هل هو الذي سيصلح الرياضة ولا لازم إجراءات أخرى؟ باش نحكيوا في كل التفاصيل. في الصميم الدبلوماسية التونسية في ذكرها 70 رصيد من الثوابت في مواجهة حقل من المتغيرات. 70 سنة خليل وزارة خارجية
4: تونسية
3: وزارة خارجية من
4: تأسيسها
3: تأسيسها
4: فوالا دونك وزارة خارجية بيان يعني فيه
3: في حل الدوسي. الصفقات العمومية تعطل تراقب ما هي النصوص الممكنة باش ما تعطلش وفي نفس الوقت تخلينا المراقبة لأنه المراقبة حاجة هيلة وهيلة برشا. باش نحكيو في ما فاتك شيء حوادث طائرات غريبة. واحد بالكرهبة يا خليل زدمت فيه طيارة. واحد راقد في بيت القعاد يا سلاح زدمت فيه طيارة.
7: المشكلة
3: دعوة شر مش واقع
4: طائرات ولو دي
7: هي مالك تدخل في كهرباء ولا في دار المشكله كي تمشي للسيرونس شنو تقول له ماشي الكونستاك باش تعمرك
3: ليه مش طياره ليه ماهمش نفس للسيرونس السيرونس اسمي مش كيما سيرونس الارض
7: صح يقولوا ماكش سيري الفوق انت امورك
3: ماكش توريس غريبه وغريبه. في مثل هذا اليوم تنصيب الامين باي بن محمد ملكا على تونس اخر بيات تونس. وفي الارشيف باش نرجعوا شويه الارشيف موزايك مع هاني شاكر. هاني شاكر عمل 2009 حوار شامل مع موزايك فيم حكى حتى على خلافه مع عبد الحليم حافظ وبرشا حكايات. وبالنسبه للجرايد باش نحكيوا على الخرفان العلالش من البرة جايين مش جايين والأسعار. يلا نبدأ توا دقيقة نيوز يا نهد.
8: دقيقة نيوز.
9: هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن مدة 11 عام في حق مدير عام سابق لشركة عمومية ومدير جهوي سابق لوكالة عمومية ومدير تجاري بشركة من أجل تهم تعلقت بالتدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لسيفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره مع الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة والمشاركة في ذلك. هذا على خلفية جريمة فساد في إبرام صفقة عمومية أبرمتها الشركة العمومية اللي نحكي عليها قصد تزود مع شركة تجارية مختصة في بيع الإطارات المطاطية وكيف كيف صفقة اختناء تجهيزات حديدية دون احترام الإجراءات المعمول بها واحترام الأمر المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ودون طلب عروض بصفة سرية وشفافة والوقوف على أدنى سعر مقترح بغاية تحقيق المنفعة للإدارة والنزاهة في عملية البيع والشراء ما تسبب في أضرار للشركة العمومية. وفد من خبراء البنك الدولي أدي مهمة إلى تونس من 4 حتى 8 مايو في إطار مرافقة تنفيذ برنامج أحداث وحدات معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة. يسعى الوفد ضمن هذه المهمة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المدخرين في القطاع هذايا وباش تعقد لأجل هذا سلسلة من جلسات العمل على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لعدد من منشآت التصرف في النفايات للإطلاع على واقع المنظومة وتحديد حاجيتها التقنية. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يجتمع بوفد من الشركة الصينية تايكينغ إلكترونيكس اللي اختارت تونس كأول وجهة لها لإنتاجها خارج الصين مش انطلق نشاط الشركة المتخصصة في الصناعات الميكانيكية من ذلك صناعة مكونات السيارات الكهربائية والإلكترونية عالية الدقة باستثمارات فاقة 40 مليون دينار في مرحلة أولى وبش تمكن من إحداث قرابة 300 موطن شغل بش توجه إنتاجها كليا للتصدير علما وأن الشركة استكملت جميع مراحل الإعداد من ذلك اقتناء الأرض. توفي شخص البارح الاثنين على عين المكان متأثر بجروحه الخطيرة بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل جاره باستعمال بندقية صيد بأحد الأحياء الشعبية وسط مدينة القيروان، فيما أصيبت زوجته. وتعود أسباب الحادثة وفق المعطيات الأولية لخلافات شخصية بين الطرفين، وتحولت الوحدات الأمنية إلى مكان الواقع تم إيقاف المشتبه به الرئيسي، في حين تم نقل الزوجة المصابة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وأيضا في انتظار استكمال الإجراءات القانونية زالت الأبحاث جارية لكشف بقية ملابسات الحادثة. على مستوى المخدرات، كنت تحدث نوفل عن أخبار جديدة، أخبار كبيرة. الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بقفصة تمكن في موفى الأسبوع الماضي من الإتاحة بشبكة لترويج المواد المخدرة وإيقاف 3 أشخاص يشتبه أنهم من عناصرها وحاجة 600 قرص مخدر وشاحنة كانت تستعمل للترويج. وفي خبر آخر، وحدات الحرس الوطني تتمكن من تفكيك شبكة دولية تنشط في تهريب المخدرات وغسل الأموال بعد عملية أمنية نوعية شملت 7 ولايات، أسفرت عن إيقاف 67 شخص من بينهم توينسا وأجانب، وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 62 منهم و29 أخرين في التفتيش. وأسفرت العملية عن حجز أكثر من 106 كيلوغرام من مخدر القنابل الهندي، إضافة إلى مبالغ مالية فاقت 442 ألف دينار ومسوق بقيمة نهز 600 ألف دينار، إلى جانب 26 وسيلة نقل واستعملت في أنشطة التهريب ومتأتية من عائدات غير مشروعة. تم تنفيذ العملية هذه اللي امتدت نوفل، شد عندك الدات، امتدت العملية على مدى 10 أشهر من العمل الاستخباراتي والميداني من قبل الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني بتنسيق مع النيابة العمومية والمحكمة الابتدائية بسوسة 2 وتحت إشراف الإدارة العامة للحرس الوطني، كما تمكنت الأبحاث من كشف مسالك التمويل وغسل الأموال بما في ذلك استخدام العملات الرقمية المشفرة جديدة، مع تحرير نحو 20 بيتكوين. محظر عدلي تتعلق بجرائم المخدرات والصرف الموازي وغسل الأموال، حسب ما أكد هنا المتحدث باسم الحرس الوطني.
0: دقيقة نيوز،
5: دقيقة نيوز،
0: دقيقة نيوز.
8: يعطيك الصحة ناهد. ناجي زعيري، مرحبا بك مرة أخرى. إن نقرأ في أرقام رعبت، فما تصاور زاد باش تفسرهم لنا، انتم تتابعوا فينا توا في اللايف باش نعطيكم. يعني عملية مدنية دامت أشهر، شملت 7 ولايات، إيقاف 67 شخص من بينهم تونسيين أجانب، 62 بطاقات إيداع، 29 في التفتيش، سيارات الدنيا، عملات مشفرة، عملات أجنبية. فما صور قاعد تتعدى في اللايف، ناجي باش يفسر لنا شنو الصور، خاطر أنا بيدي معناتها مش واضحين. نيجي زعيري، المخدرات جريمة تتطور وتتغير، ما عادش كلاسيكية، تطورت برشا. لو كان تحكي لنا شوية كواليس.
10: طبعا تطورت كما تطورت كل الجرائم الأخرى، الجرائم التحيل وجرائم تبييض الأموال وغسل الأموال، كلها قاعدة تتطور وتستفيد من التطور التكنولوجي المتسارع، لأنه الشبكات هذه الشبكات تقريبا تعتبر يعني أكثر الأطراف المستفيدة من كل تطور تكنولوجي، وتستخدمه وتوظفه بشكل جيد. الصور هذه اللي عرضتها نوفل ما عنديش علاقة بالعملية اللي كان يحكي على نهد، عملية سوسة اللي قامت بها الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات الحرس الوطني في بنعروس، طبعا تحت شراف النيابة العمومية المحكمة الابتدائية سوسة 2. النيابة أصدرت 62 بطاقة إيداع إلى حد الآن في انتظار طبعا
8: و29 مفتش عنهم
10: في انتظار الكشف عن بقية العناصر. عملية كبيرة، عملية
8: واضح أنه تمت مراقبتهم لفترة طويلة،
10: عملية المراقبة بدأت في جوان 2025.
8: أحكي لنا تو التفاصيل سينيجي، مش لازم نقعد نسأل
10: فيه. العملية بدأت دونك بمعطيات استخباراتية، تعرف الأجهزة الأمنية وكذلك العسكرية اليوم تشتغل في المجال هذا، نحكيه على مجال تهريب وترويج المخدرات. اليوم الأجهزة الاستخباراتية والاستعلاماتية تشتغل يعني بطاقة كبيرة برشا، لأنه العمل الذي عمل في الأصل استعلاماتي يعتمد على التقاط المعلومة، لأنه ما تنجمش تكشف عن شبكة دولية، شبكة خطيرة، شبكة تعتمد يعني وسائل تنقل دقيقة جدا وتعتمد على التخفي وتستعمل شبكات وقنوات معناها وعندها معناها تغطية مالية وتغطية حتى اجتماعية ما تنجمش تكشف عليها بدون ما تكون عندك أجهزة استعلاماتية قوية جدا وفعلة جدا. وإحنا الحمد لله نقول الحمد لله على خاطر عندنا أجهزة متطورة وعندنا إفكتيف في سواء في الأمن العمومي أو في الحرس الوطني أو حتى في المؤسسة العسكرية عندنا أجهزة استخباراتية اليوم على درجة عالية جدا من الكفاءة والدقة. ده قلت العملية بدأت في جوان 2025 مستمرت إلى حدود القبض على الشبكة هذه. عملية يعني الحجز, عملية الحجز صارت على 106 كيلوغرام من المخدرات مبالغ مالية فاقت 1.4 مليون دينار إلى جانب كمية كبيرة من المصوغ الذهب اللي يلقوا عندهم
8: ويخزنوا الفلوس بالذهب
10: بالضبط ويستعملوا حتى يعني شبكة هذه ديما تكون مرتبطة بشبكات لغسل الأموال لأنه العائدات المالية المخدرات يتم يعني كيفاش يتم تصريفها وتمريرها عبر الحدود,
8: غسلها معناتها إدخالها في الدورة الاقتصادية.
10: طبعا يعطيك الصحة, إدخالها في الدورة الاقتصادية تم عبر هالشبكات أخرى مختصة في غسل تبييض الأموال يعني تحويل العائدات المالية هذه للمخدرات إلى أموال مشروعة إلى
8: مشاريع داخل القانون داخل الدورة
10: شراء
8: الاقتصادية.
10: عقارات وتذكر نوفل في بعض العمليات اكتشفت الأجهزة الأمنية أنه فما شبكات تحت تمتلك عقارات فيلات فخمة جدا بأسعار معناها باهظة جدا, هذيك نتيجة العائدات المالية المخدرات اللي يتم تبييضها
8: ويحطوا شركات فيترين زعمة زعمة هاني نبيع ونشري ونتاجر في كذا وهو الشيفر دافير يكون كبير برشا
10: يعطيك صحة في النقطة هذه لأنه هذا ما يتسموا دي سوسيتي إكران هي شركات عبارة على واجهات موجودة فقط على الورق لكن عمليا على أرض الواقع ماهيش موجودة يعني حتى كي تبحث على عناوينها ما تلقاهاش. الشركات هذه اختصاصها تبييض الأموال المتسخة يعني العائدات المخدرات وعائدات التحيل ودونك اختصاص
8: الشركات
10: ولا يعطيك الصحة مشاريع يعني اقتناء عقارات اقتناء عمارات وغيرها اقتناء بإنشاء حتى مصانع صغيرة إنشاء شركات أخرى. دونك نوفل نحب نحكي شوية الحقيقة الموضوع لأنه موضوع كبير برشا والموضوع التطور مجال تهريب المخدرات التطور برشا الصور اللي
8: نشوفوا فيها في اللايفات
10: نشوفوا فيها هذه طائرات درون طائرات مسيرة طائرات بدون طيار
8: تحشكون
10: هذه نتاع شبكات المخدرات اللي تستعملها في نقل المخدرات. موقع ميليتري أفريكا مؤخرا نشر تقرير مهم جدا على المنصة هذه, المنصة هذه متخصصة في الشؤون الأمنية والعسكرية تقول أن تهريب المخدرات أصبح يتم عبر الطائرات المسيرة في المجال البحري لشمال أفريقيا. شمال أفريقيا يعني من موريتانيا وصولا إلى
8: الكوت
10: يعطيك الصحة. دونك التهريب المخدرات أصبح يتم عبر الحدود للمنطقة اعتمادا على الطائرات هذه الدرون وتو نحكي شوية مش نحكي شوية على الدرون هذوما لأنه خصائصهم التقنية غير مألوفة ويتم جلبهم من أوكرانيا وانتعشت التجارة هذه في المدة أو في السنوات الأخيرة بفعل الحرب الروسية الأوكرانية. دونك الأسلوب هذا تطور بشكل لافت للانتباه في المدة الأخيرة تقول المنصة على طول السواحل الأطلسية والمتوسطية. المهربين يعني انتقلوا من نقل المخدرات عبر الزوارق السريعة وفما حتى زوارق مسيرة اليوم يعني زوارق بدون قائد ما فيهاش طاقم بشري انتقلوا إلى نقل المخدرات عبر هليدرون هذوما. والسلطات المغربية في المدة الأخيرة أحبطت شبكة دولية لنقل المخدرات بطائرات المسيرة، هذه منها بعض الصور، وحجزت 700 كيلو من مخدر الشيرة. هذا صنف من أصناف المخدرات اللي تم ترويجها في الدول شمال أفريقيا، ومنها تعبر المخدرات هذه إلى أسبانيا، إلى إيطاليا، إلى دول أوروبا. وحجزوا 25 درون و150 بطارية و35 جهاز التحكم. التقرير يقول أنه التكتيك هذا معمول به اليوم في الممرات الاستراتيجية بما فيها منطقة البحر الأحمر. الطائرات هذه باش نعطي زادة مثال على مثال حي، على عام 2022 السلطات الإسبانية حجزت عدة طائرات درون مسمى للهروب من الرادار. كل درون بإمكانها طاقة الاستيعاب متاحة، أن كل درون تنجم تحمل 200 كيلوغرام من المخدرات. عام
9: في 70 درون
8: قاعدين تتفرجوا في الأمثلة.
10: الطائرة هذه يتراوح سعرها بين 30 و 150 ألف يورو. والنوع هذا من الطائرات عنده قدرة كبيرة على التخفي لأنها تعمل تحت تغطية الرادار. يعني قاعد موقع الحقيقة في المعطيات هذه معطيات تقنية يعني تطير على ارتفاع منخفض، يعني تحت تغطية الرادارات، وعندها قدرة على أنها تقطع مسافات طويلة ثم تعود إلى نفس مسلك العبور. بطبيعة الحال يعني التحكم فيها يتم عبر منصات أرضية. ويقول التقرير أن الدرون هذوما يطيروا على ارتفاع منخفض وبأجنحة ثابتة تمكنها من تجنب أنظمة الرادار. طبعا العمل المتاحة بدون تيار، معناها جنب هالشبكات هذه القبض على المجرمين الحقيقيين. وكشف الحقيقة زادة تقول المنصة على بعض الثغرات التكنولوجية لأنظمة الرادار في دول شمال أفريقيا، وذاك علاش خلى بعض العمليات هذه تنجح لكن البعض الآخر من العمليات.
8: أما إنه فافقوا بها بش يعملوا تول ميزاجور والتكوين بش يولي ما هو يسبق العام من بعد يصير رتراباج في كل الدول تقريبا.
10: هذا اللي صار مؤخرا خاصة على مستوى مجلس وزراء الداخلية العرب، وكذلك على مستوى التعاون الأفريقي يعني الشمال الأفريقي بالخصوص لتطوير أنظمة الرادار للكشف على الدرون هذوما. نوفل فما معطى مهم تقول المنصة في تقريرها، أنه النسق التطوير التكنولوجي للدرون هذوما يتم تقريبا بشكل شهري. كل شهر فما تكنولوجيا جديدة، فما تقنية جديدة، ميزاجور جديد
8: للهروب من المراقبة.
10: بطبيعة الحال يخلي الطيارات هذه المسيرة ما يتمش كشفها من قبل أنظمة الرادار القوية.
8: فلا معناتها تكنولوجيا المراقبة، التكنولوجيا المضادة. أنت قلت كما سلاح، أي التجارة الأولى في العالم سلاح، تجارة ثانية مخدرات.
4: تجارة ثانية المخدرات، وراه بين قوسين راهو عندهم علاقة رهيبة جدا. راهو المخدرات تمشي في إطار الجريمة المركبة والفلوس المبيضة متاع المخدرات. أنت كان تمشي في نقاط التوتر في العالم الكل، تقولوا الإرهابيين هذوما اللي زعزعوا في استقرار الدول شنو مصادر تمويلهم؟ أول مصدر تمويل يجيبه هو تجارة المخدرات. معناها أحنا توا في تونس واللي شفته، ومش الجريمة المركبة، الجريمة المماسة اللي عندها وسائل نقل واللي عندها طيارات واللي عندها ربما وراء شبكات، ثم شبكات أخرى تنجم تكون ما همش في الأصل تجار مخدرات، معناها شركات موجودة في العالم، رؤوس أموال إلى غير ذلك. يعني تطور كبير للجريمة. لاحظنا أنه مع تطور كبير للجهاز الأمني المضاد للجريمة، وإن شاء الله زاد يصير تطور كبير في التعاطي القضائي مع الجريمة. لأنه اليوم زاد في تونس مطروح أنه قانون 92 يقع تعديله باتجاه تشديد
8: أكثر صرامة رغم اللي احنا قاعدين نلاحظوا انه العقوبات ولات اقوى في الفترة الاخيرة سلاح
7: جوز حتى بخلاف اللي حكي سينيج على الدرون والكل فما زادة حكينا على ثم مرة على غواصة كريمو هزا 1.7 طن من الكوكايين
9: اسبانيا وقتها
7: كانت تشدت على سواحل البرتغال وكانت قادمة من كولومبيا يقولون فيها برشا النجم شوفوها التصويرة في الانترنت معناها الغواصة هذه معناها برشا حتى في اوروبا معناها كي شدوا الغواصة ما اعتبروهش فقط نجاح امني لكن اعتبروه زادة جرس انذار يقول لك الناس هذوما ولات عندهم امكانيات اللي امكانيات دول نورمال دول عندها غواصات
8: ميزانيتهم اكثر من الدول يلا نختموا سينيجي في كلمتين
10: بقدر ما نوجه تحية كبيرة برشا لقوة الامن امن وحرس وكذلك القوات العسكرية وخاصة قوات الحرس
8: فما الاقتراح متاعك انه تولي وزارة لجنة هيئة مختصة وتتوفر لها مئات المليارات باش نجم تقاوم مخدرات
10: بخلاف هذا نوفل نحب الحقيقة عندي تساؤل انا اخشى انه يكون فما مخطط لاغراق تونس بالمخدرات عملية مخطط لها ربما الحقيقة ما عنديش معطيات كافية يمكن الاجهزة الامنية عندها الجواب على هذا أما أخشى أن يكون فعلا فما مخطط يتم تنفيذه يعني من عش مش خوش لكن إغراق تونس وجعل تونس سوق تغرق في المخدرات
8: واضح يعطيك الصحة سينيجي نعملوا طلع على الجرايد نعملوا جرايد بسرعة باش نحكيو في 4-5 دقائق على العلالش وبعد نمشيو موزيك 24 برشا معلومات نجموا تعودوا تسمعوها بينشير على الانترنت قالهم سينيجي قالهم خليل قالهم سلاح وناهد نرجعوا لكم تاو نمشيو للجرايد في الجرايد بما أن دونك باش ناخذ خبر واحد في الجرايد به عدم جلب سي خليل عدم جلب العلالش من برا ويبدو أنه الوقت منطقيا الوقت انتهى معناتها يظل فما حتى فترة كل يقعدوا قبل ما يدخلوا ما عادش نجم
7: تسمى الكونفينمون
8: اي والاسعار اللي قاعده تغلى ما شفناش تدخل صارم ما شفناش تحديد الاسعار فما ناس يا خليل يا خويا قاعده تستفز شوف سينيجي من عرش توفقني ولا فما فيديوهات تلقائيه اما راهو فما فيديوهات متاع بستة ملايين كذا فما نوع من الاستفزاز للتونسي
10: شحن
8: الشحن متاع يا تونسي راك مستحيل باش تشري علوش راك كذا دونك هل الدولة لماذا واقفة تتفرج لماذا لم تتدخل بصرامة الدولة للحد من هذه الأسعار بالتسعير بأي فازة
7: تعديل السوق شوف
8: تعديل السوق ولا الأسعار مع العلم أنه
4: الوقت نوفل باش يستفز خليه يستفز
8: لا ما يستفزش
4: لا خطر احنا يتحاسب لا خاطر احنا زاد مده توا شهرين التالي قعدنا نحن في نفس البلاتو بدينا نشكروا في الاستعداد المسبق وبدينا قلنا ها باش يحطوا بلان باش اللي صار عملناه ما يصيرش السنة شويه هك قلت ما ثماش التوريد وهو اصلا التوريد حتى في العدد
8: باش نقول حاجه سي خليل
4: توريد 5000 راس هكا
8: لا ما نعرفش برشا لا 20000 ولا 25000 نقولوا ما فماش لانه فما لا خبر لا خبر التوريد هذاك علاش قلنا ما فماش توريد
4: قداش مازال
8: معاش منطقي اذا ما جاوش معاش
4: احنا الاسبوع الاول نتاع ماي مشى على روحه هو في العيد في الاسبوع الرابع نتاع ماي
8: بمعنى
4: شوف يبدو
8: ان شاء الله انه كذب ويجي اما او سينيجي
4: شوف الحيثيات قاعده تقول لنا اللي يعيد باي حال عدت يعيد لما مضى ام لامر فيك تجديده اما الاحبه فالبيداء دونهم نحضروا رواحنا العيد كيما بتاع مناول وان شاء الله مش
8: لا لا اكثر
4: مش, مش اقوى شويه اما عندنا زادة وسائل الدفاعيه المواطنيه ما نحبش ندخل في الفرقه في كذا
8: ما تدخلش
4: اما كي باش تدخل انا
8: اي نجم ندافع
4: نجم ندافع احنا
8: انا لا لا ما تدخل لهنا نحكيو على لابد من مقاومه الناس اللي تستغل لابد انه الناس يوليوا يربحوا اسوام معقوله سينيجي شنو تنجم تقول لنا
10: والله شوف نوفل عمليا وعلميا وما جرت به العادة أنه دولة وقت اللي تحب تستورد العلالش راهو
8: من ديسمبر
10: يلزم لا ما خلنا نحكيه علميا وهذا يعرفوه الفيترينير يزمك تجيب العلالش قبل بأربعين يوم العلوش اللي تستورده من برا تجيبه تحطه يزمه يقعد أربعين يوم قبل عيد الأضحى احنا
4: يدور في السوق.
10: لا لا لا لا باش يتكيف مع
4: المناخ مع
10: فوالا. دونك هذا راهو كلام كلام علمي ما مش فادلك. احنا اليوم 5 مايو والعيد مازالوا تقريبا حوالي 20
7: بين 26 28 فلكيا قالوا 27 مايو مازال ما نعرفوش.
10: اما الارجح هذول 26
7: الارجح هاي
10: دونك
7: دونك ال 40 يوم مانيش خالتين عليهم هذاك اللي نحبوا
10: صعيب صعيب.
4: انا
10: انا نقول
8: مش لحظه لا مش 40 يوم فما بين 15 30 يوم يعني ال 40 يوم ماهيش ضروريه 100%
7: مانيش خالتين
8: اي لا لا لا لا
4: منطق مازال 21 يوم علميا
8: منطقيا نجموا حتى 15 يوم
10: باهي
8: لا لا لا سينيجي كان عندك خبر قولوا اما نقول راهو الكونفينمون نجم يكون حتى 15 يوم
7: لازم نعرفوا
10: نقول مازال ما تمش توريد علاش الى حد على حد علمي مازال ما فماش اجراءات لتوريد العلالش. ماذا بيا وزارة التجارة تكذب تقول لا راني مش نستورد العلالش وتقول لنا قديش مش تستورد ومنين وبأي تكلفة. معطيات هذه مهمة. علاش قلت لك هكا نوفل على خاطر
8: هما قالوا لنا قديش هما قالوا لناش منين
10: في كل عيد في كل عيد أضحى الدول الإسلامية ومعروفة تستورد كميات العلالش اللي تلبية الطلب المحلي على الأقل قبل بشهرين ولا ثلاثة شهور
8: أقل حاجة.
10: احنا على بعد أيام من عيد الأضحى وإلى حد اليوم مازلنا شركة اللحوم اللي هي بين قوسين ذهل لي بلاش مدير عام إلى حد اليوم مازلت ما استوردتش العلالش به والثلاثة آلاف علوش اللي قال وقتها وزير التجارة قال شركة اللحوم مش تقتنيها من المربين حد إلى حد علمي فما خلاف بينها وبين المربين مربي العلالش. يبدو لي يظهر لي شركة اللحوم طلبت سعر 25 دينار الكيلو لحم الحي والفلاحة طالبين 30 دينار دونك ثم خلاف
8: به. نهار الأربعاء 25 فيفري واحد على وزارة التجارة قال سنستورد بين 15000 و 20000 رأس خروف حي و 15000 رأس من لحم الضأن المبرد للتحكم في الأسعار. هذا قيلت في آخر فيفري في مجلس النواب. تفضل
10: إن شاء الله يطلع الكلام هذا صحيح. أما أنا قلت لك على حد علمي ما بلغني ونجم تكون معطيات
8: قلنا هذية. احنا قلنا الا خبر الى حد
10: ايه الا خبر
8: وما نجمناش لحظه وما نجمناش واحد كي نجي راهو يعرف الناس كل ما نجمناش نلقاو خبر راهو مش لي خبر معناتها قاعدين في ديارنا. ليس هناك اي خبر وليس هناك اي احد ينجم يعطيك خبر. تفضل سينيشي.
10: اما الحد العلمي ما الى حد الان الى حد اليوم الى حد اليوم 5 ماي ما تمش التوريد ما تمش الاتصال بدولة لتوريد معناها علالش. الدول الإسلامية اللي حاجتها بعلالش استورد مثلا الجزائر مثلا استوردت مليون راس. عدة دول عربية استوردت علالش. تونس مازالت ما استوردتش علالش ما نعرفش علاش. والثلاثة آلاف علوش اللي شركة اللحوم قالت وقال هذه وزير التجارة ثلاثة آلاف قال راهم مش نشريهم تلاه ما هو شركة اللحوم يشريهم من المربين
8: معناها المربين ايش يعملوا سينيجي
10: هاني تي على الأقل
8: أرقام الوزارة أي نحكي الرسمية
10: هذا رقم عطاه الوزير عطاه وزير التجارة.
8: نرجع نقولوا المتابعة ما احنا ماذا نفعل ناخذوا في كلام كما قلنا في رأس العام اتفقوا مش نواب على برشا حاجات هاي زيادة في الأسعار صار في الشهري صارت يعني المتابعة. دونك الوزارة من المفروض أنها حتى بيان تهبطوا على الفيسبوك تعلن لقد تم إلغاء استيراد سنلغي لم نلغي من المفروض الحق في المعلومة يهم المواطن التونسي خاطر احنا قلنا كي بش يجيو 15 20 ألف علوش بش يطيح الأسعار حتى الناس اللي قاعدة تغلي وربي يهديهم وربي يسامحهم ويحاسبهم
4: اللي
8: عملوا ولكن الحق في المعلومة من المفروض يهبطنا. لا لقد تم الإلغاء الاستيراد
4: هات نحكيه بصراحة فرضا سيدي ما صارش التوريد راهو مش باش ينتهي العالم في العيد هذا لكن في مقابله أنت إيش عملت إيش نجم تعمل في السوق المحلية باش ترخص في الأسعار.
8: هذاك إيش قلت أنا
4: هذاك إيش كان عندهم
8: خلينا أول سؤال قلت لك في الليل خبر متاع التوريد لازم يعلنوا وإيش عملوا وإيش حكموا في الأسعار يا أخي تيم هنا كيرفلوها بريود على الدنيا وعلى الخضرة وعلى الغلا رخصت ما تعملوا ليش كل بنان للعليل شهو كراو مش تبعنا ما من المفروض متى اي نعملوا حملات نرخصوا شويه شو وشنو هذه وفيديوهات علوش بستة ملايين على تيزي تيزي وراكم راكم تهينوا في كرامه التونسي وربي يعاون التونس الكل يحبوا يخطوا
10: كل الفيديوهات اللي قاعده تدور محاوله مش حتى استفزازيه هذيك سبيكولاسيون قاعدين يعملوا فيها ومعروف هذاك فما تكتيك فما خدمه قاعده تخدم باش يطلعوا في سوم العلوش أما أنا أقول وزارة التجارة مش ما يشمزي أنا بشتعتي المعلومة الصحيحة من واجبها رانا نحكيه على عيد الإضحى نحكيه على
8: التزام
10: التزام قطعه وزير التجارة على نفسه قدام النواب البرلمان وقال باش شركة اللحوم باش تقتني 3000 راس علوش وباش نستورده من برا
8: من 15-20 ألف أي.
10: من واجب وزارة التجارة اليوم باش توضح يهديكم ربي ووضحوا قولوا للناس باش تجيبوا علوش من برا ولا لا راه مهم جدا وبربي كلمة تحب نوجهها للمربين الفلاحة اللي هبطوا لبداوي هبطوا في العلاش متاعهم للأسواق بلاي يخافوا ربي في المستهلك التونسي بالله مثالش خلي فرحوا الناس خلي الناس تفرح خلي العائلات على الأقل مش العائلات العائلة الميسورة نجيب تشرح حتى تزوز عليهش ثم عائلات رم مازالوا ما خلطوش حتى باش يشري زوز ولا 3 ولا 5 كيلو لحم علوش في العيد باش يفرح صغيرته
8: واضح
10: بالله يخافوا ربي طايحوا في الأسوام
9: مش ما تربحش اربح, اربح بالمعقول
8: واضح ونداء لزملاء الإعلاميين واللي على تر ما تهبطوا حد يقول والله نبيع بالخسارة رم ما يصدقوا
10: ما ثماش واحد يبيع بالخسارة
8: كلهم كيكة ويجيوا يبكيوا يقولوا نبيعوا بالخسارة ما فهمتش كل رابح ما فهمتش يلا فاصل نمشيوا الموزايك 24
11: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج إديسيون إكسيبسيونيل تهزكم بين سحر البحر وقوة التاريخ نستناكم نهار لحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux 20, 30 VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار الناس الكل لانفيتي ادخلوا قايد على الموقع getbike.in ما لجيب البسكليت وشارك في كومبيت
12: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنينكم عليه اما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما لمتكم محبتكم وفرحتكم فوكس الكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا فوكس وي فوكس اون يو
13: ميديماك
8: يا مرحبا يا مرحبا نمشي وتوال موزايك 24
13: موزايك 24
9: موزايك 24 نرجو على كلام رئيس الجمهورية البارح في لقائه برئيس الحكومة ووزير التجهيز كيف حكي على عدد من المواضيع المتعلقة بتطوير البنية التحتية حكي على تسريع إنجاز المشاريع المعطلة اللي تشهد في نسق بطيء وحكي أيضا على ملف كبير ملف الصفقات العمومية وقوانينه
14: رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو إلى إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية تقوم على تبسيط الإجراءات والحد من التعقيدات التي تعطل إنجاز المشاريع مع إرساء منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن التصرف في المال العام وتكريس مبدأ المساءلة جاء ذلك في لقاء جمعه مساء أمس بقصر قرطاج برئيسة الحكومة سارة زعفراني ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري حيث تمت مناقشة آليات تطوير البنية التحتية وتسريع إنجاز المشاريع المعطلة أو التي تشهد نسقا بطيئا
8: واضح خليل
15: والله مش نقول لك أنا في يعني اليوم عودنا تحدثنا على شيء تقريبا تم تشخيصه عنده مدة هكا ولا لا يعني كل عام يخرج بلاغ من الحكومة أن سننظر في النصوص اللي تنظم سير الصفقات العمومية في البلاد لأنه الملاحظ أن النصوص رتيبة أن النصوص تستهلك زمن طويل زمن إبرام الصفقة العمومية وطلب العروض والمقاولة
8: ولكنها تحرص على النزاهة. يعني ما من ردوا بالكم لو ما نقولوش نحيوا النصوص، لا
15: لا مش نحي النصوص،
8: حينوها بطريقة
15: شفافية في طلب العروض.
8: فوالا ما يلزمش واحد يجيب هذا
15: وإسناد الصفقة اللي مستحقها، ولكن زاد ما يجمش واحد يقعد يتأمل في العرض لمدة عام قبل ما يحدد له الشكل نتاعو، وإلا يتأمل ويعمل في الدراسات وهو المشروع نورمال يحضر في 2027 وانت تعمل في الدراسات. لا لا، هذا راهو الشيء المعقول، وأن النصوص القانونية الجديدة كنقولها بكل وضوح راهي تحطت على الطاولة عندها مدة، على خاطر الرؤية الجديدة. أنا واحد من الناس توا تقريب ثالث موسم وأنا نسمع كل عام الحكومة تبسيط الإجراءات واختصار زمن الصفقات العمومية وتبسيط زمن الدراسات وما إلى ذلك، وما لقينا نعرفوا في تونس اللي عندنا اعتمادات مرصودة لبعض المشاريع اللي ما انطلقتش.
8: وتذكر مش حكيتونا كنهار، مش حكيتونا كنهار سينيجي خليل قلتونا فمك الليست متاع المشاريع وتعملت وما تعديتش،
15: تعملت وما تعديتش. بمعنى شنو معناتها؟
8: ما انت فما الناس اللوطة ما يحبوش تتعدى،
15: هذا عمل مركب. ولكن شوف الإرادة منين تنطلق الساعة. أنا به اعداد نصوص قانونية جديدة، قالها الرئيس البارحة ثم نصوص قانونية جديدة باش تعدى الشهر الجاي كمبادرة ذات أولوية في البرلمان. وش نحب؟ هذا هو وش نحبه، لأنه فعلا راهو الوقت من ذهب، والوقت قاعدين نستهلكوا فيه في بعض الأحيان في التشخيص وقت اللي احنا كملنا التشخيص.
8: معناتها من المفروض وقت اللي رئيس الجمهورية البارح قال لرئيس الحكومة نحب نصوص جديدة، تقول له أوكي بعد 60 يوم باش نقدم لك نصوص جديدة. لابد من ردة فعل حكومية على على أمر الرئيس
15: جديدة.
8: نعم تفضل 60 يوم هاي نصوص حق. رغم اللي كما أنت قلت عندك 3 سنين يظل في الإذاعة، كل شهر نحكي عن نصوص جديدة. سينيجي
10: أنا نطرح السؤال بطريقة أخرى ومن زاوية أخرى، نقول ما الذي أو ما بالأحرى باش نكون دقيق، من الذي يعطل هالمشاريع هذه؟ معناها سؤال كي نطرحه نقعد نعمل في مجموعة جملة من الفرضيات
8: من داخل الإدارة. هل تعتقد
10: بأي مساج خلنا أنا مش نطرح سيناريوهات أو واضح. مشاريع إجابة، خاطر ما عنديش لا الصفة لاني إداري ولاني مسؤول، دونك أما إحنا دورنا أن نطرح الأسئلة وننتظر الأجوبة. هل الإدارة هي ومن يقف وراء تعطيل المشاريع هذه؟ خاصة نحكيه على مشاريع القوانين به. شنو اللي يخليني نقول كلام هذا ونطرح السؤال هذا؟ على خاطر كي نشوف رئيس حكومة سابق يخرج في الفيسبوك والشيء معنا كل شيء موثق، نجم ترجعوا الفترة متاع سي كمال مدوري رئيس الحكومة السابق، خرجوا فما قائمة طويلة متاع رخص إدارية سيتم إلغائها نهائيا وتعويضها بكراسات شروط.
8: بلي لحظة قبل ما تكمل، بين قوسين الرخص ما عندها إيجا تونعتك رخصة ونفرح بك، تفضل كمل.
10: إيه هذا هو ديما الرخصة، الرخصة بوابة لل
8: معناتها رئيس حكومة هبطها وصارت بعد
10: وتمت مناقشتها وتعرضت على مجلس وزاري مضيق واستوفت تقريبا كل اللي تسمى الدراسات والبحث والتعمير والتعمق وكذا وما إليه. إيه الرخص هذه علاش ما تمش الغاها؟
8: جاتها لجنة،
10: هذا سؤال. هل فما هل عملوا لها لجنة باش لقبرها ووعدها؟ هل ثم شكون في وسط الإدارة مش من مصلحته أن الرخص تتنحى؟ هل في وسط الجهاز الإداري أو فما طرف آخر سياسي ما نعرفش من مصلحته أنه الشباب اللي حبوا يعملوا مشاريع وسقيها محفات بالمشي والجي وكدس الأوراق، كدس الأوراق والوثائق وجيب الورقة هذه ويقعد يمشي وفيه ويجيبه من بيرو لبيرو ومن قشي لقشي ومن وزارة لوزارة ومن مؤسسة لمؤسسة وبرا البلدية برا كذا، من يقف وراء إحباط الناس هذوما، إحباط الشباب هذوما؟ علم على فكرة نوفل راو ولوني منحبش نستخدمها أنا العبارة، حكاية جرة قلم. إلغاء الرخص يتم فعلا بجرة قلم. علاش؟ لأنه الإدارة عندها نموذج لكراس شروط صالح لي،
8: وهذا مش يرتح الإدارة، ينقصلها شوية
10: خدمة طبعا يرتح الإدارة يرتحها، لكن يسكر باب
8: بلي لحظة. هل عندك جواب على السؤال سي خليل، من يقف وراء تعطيل هذه القوانين؟ ايش بكم تضحكوا؟ نخدم في خدمة منشط.
15: لا لا يعني نخدم
8: احكي لك نهار على الخبز كيش عاملين ونص تعطى الخبز
15: خدمة
8: باجيت باجيت جاي
15: نخدم خدمة كرونيكار نخدم خدمة منشط. ان من يقف وراء تعطيل هذه القوانين يقبعوا داخل مؤسسات الدولة في شكل جيوب تجروا الى ما وراء وراء وراء المشكل. وثم ناس ما تحاسبتش الى حد اليوم بايك نقول هذا وتقول لي انت شخصولي اعطيني اسمه لقبه هذا شكون انا ما نعرفش ولذلك انا هاني ما نتكلم تعرف عليه
8: كيما قال لي استنتجت
15: لاني انا اعتقد جازما ان وظيفه الكشف عن هؤلاء المعطلين ليست وظيفتي وليست وظيفتك وليست وظيفه المواطن في الشارع هي وظيفه الناس اللي حطت المسؤولين هذم على راس المؤسسات العموميه وعلى راس المؤسسات الحساسه في الدوله وانت
8: واضح
7: بلي على ذكر
8: معناتها الكلام مهم هي انا علاش جبت ارتيكل نتاع الخبز خاطر مش قلت مشيش تاريخ يعيد نفسه معناتها لابد زيدا معناتها اي لابد مثلا نحط كيما رئيس الحكومة نحط يلا باش نحي كذا نهار واحد جويليا ونتبع نتبع ونفرض يتنحى معناتها زاد النجم كي تكون فما صرامة من الوزراء باش يتنحوا الشروق قالت هذا موعد ترويج خبز النخالة أو ارتيكل الشروق قالت الكوش الكل جاتهم المادة الجديدة واحد جوان باش يبدأ خبز النخالة
15: كما كان مبرمج
8: لا باش نتبعوا باش نتبعوا واحد جوان
15: واحد
8: يلزم كل يوم نسأله على الخبز نهار واحد جمال قل لي سينيجي نكمله على خبز النخالة
7: أنا أتمنى من كل قلبي إن شاء الله أنها غرة جوان نشوفه خبز النخالة يتباع في المخابز
8: هي جيستو ما
7: إن شاء الله لأني الحقيقة
8: ما تسبقش
7: سيبوي ما توفي نفسه شيء من حتى أنا في نفسي شيء
8: إن شاء الله لبس أنتوكا شكرا لكم خاطر لا تساؤلتكم وإشكاليتكم صحيحة معناتها لهنا وتهم رئيس الحكومة والوزراء لابد أنهم نعرفوا اللي الفوق فما رغبة طيبة ولكن اللوطة اللوطة اللوطة وهذه حاجة تقبع لديها لسنوات معناتها يلا فاصل وبعد نرجع لكم
16: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك ما تلقى راحتك كان في دارك ولي يقول دار يقول عزيزة
17: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة الدار دارنا

0: نوفلور تاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا به سيني. هذا الرياضة وموضوع الرياضة نخليه هو ينجم يكون دوسي. خلي نحتفلوا بذكرى تأسيس وزارة الخارجية. يلا نمشي في الصميم.
0: في الصميم
1: مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا سينو. في الدبلوماسية التونسية في ذكرها 70 رصيد من الثوابت في مواجهة حقل من المتغيرات, وأنا كنت أسميها جبل من المتغيرات, لأنه فعلا اليوم هو سؤال الدبلوماسية 2026 في هذه اللحظة اللي يعيش فيها العالم ربما يذهب إلى أفاق أخرى. ولكن زاد من باب الفخر الوطني أن نقول فعلا أحداث وزارة الخارجية التونسية في 3 مايو 1956 رسميا بالشكل الرسمي. وكان نتذكر شوية أنه الرئيس بورقيبة كان يجمع بين رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية إلى أن وقع تعيين سي صادق المقدم. ومشيت وزارة الخارجية في ربما تجربة هي فعلا في السيرورة امتدت 70 سنة. 70 سنة بالثوابت نحكي, مع ثم فترات أو تقطعات, ولكن كانت أنا أعتقد أن انطلاقة الدبلوماسية التونسية كانت في حجم الحدث, وكانت في حجم الفكر متاع جيل الاستقلال والفكر متاع البلاد. وهذا شيء يلزمنا نقولوه قبل ما نتعداو للتحديات اللي جاية بعدها, لأن اللي نتفكروا كوني تونس في أوج البلدان خارجة من استقلال والحرب الباردة عملت اختيار ذكي جدا, كوني كانت في مستوى الفكر مع العقلانية والتنوير ووحدة الأمم وحوار الحضارات, لكن كانت في الممارسة الدبلوماسية من مؤسسي حركة عدم الانحياز. يعني منذ الحرب الباردة تونس وقفت ضد النزاعات المسلحة وضد تطور النزاعات المسلحة, وشدت اللينيا متاع ميثاق الأمم المتحدة كما بني الدفاع عن السلم, وعاشت في طور ديما الوساطة وفي بعثات السلام إلى أن وصلت اخذت حتى موقع في وقت الاصطدام العربي نفسه. وهنا يلزم نتذكر وقت نحكيه على الدبلوماسية التونسية أن وقت اللي صارت قمة بغداد في 78 ثم خرجت الجامعة العربية من مصر في 79, شكون اختار باش تونس تكون مقر الجامعة العربية؟ مش تونس, وتونس كانت عندها تحفظات. اخويا قال الدول العربية أصرت على أن تونس تحتضن مقر الجامعة العربية
1: سويسرا العرب.
2: هذا مش من فراغ, لأنه بالحق بلاد تقول لك أنا عندي فكر وعندي موقف وندافع, لكن عندي صفر نزاعات, بمعنى أني بلاد اختارت أني تحترم تاريخها وتحترم حجمها المتوسطي وتخدم على الحجم هذا في غيري الطريق اللي هز للطيارات والدبابات وكذا, ونجح حتى في ذلك. أي ما نجاح نعرفه ما بين السبعينات والثمانينات كانت تونس مقر للجامعة العربية, كانت تونس مقر لمنظمة التحرير الفلسطينية, كانت تونس في البناء العربي هي صوت العقل والحكمة. ولكن أيضا عندما نتحدث على هذا نتحدث على بعض منعرجات صوت العقل والحكمة أحيانا أمام السيادة الوطنية وأمام الالتزام القومي. هناك خطوط حمراء, بمعنى أن البلاد العاقلة الرزينة الحكيمة وقت 85 صار الاعتداء الإسرائيلي على حمام الشط, بورقيبة زعيم بورقيبة هدد بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية واستصدر قرار أممي ضد إسرائيل. وفي هذه السيرورة خلال التسعينات وصولا إلى 2003 سقوط بغداد, تونس خذت تقريبا 3 أو 4 مواقف ما فيهم حتى مساومة في الالتزام القومي تجاه العراق وتجاه ليبيا أيضا عندما حصرت وقع حصار جوي. بمعنى يبدأ الموقف واضح, ولكن هذا الموقف الواضح عندما نترجموه في علاقاتنا الدولية نترجموه دائما بالدعوة إلى الكف عن النزاعات المسلحة. ومشى الخط هذا مشى الخط هذا إلى أن وقع انكسار في فترة ما هو يزمنا هذه التاريخ. احنا 70 سنة في إطار استمرارية الدولة نقوله 70
1: سنوات بسيطة لا تذكر
2: 70 موانكاتر تقريبا تونس دخلت كما الكهرباء اللي ديرابي مع أكسيدون دو روت متاع تاريخ. صارت أنه تونس بدأت تخرج على الصف العربي, صارت أن تونس دخلت في نزاعات مش لازم نكررها, ولكن دبلوماسيتها مشيت في إطار انغلاق إيديولوجي واضح وفي إطار خط متطرف
1: وانتماء
2: ترجمة إلى عداوات فعلية. جاء رئيس الراحل الباجي قايد السبسي صلحها انطلاقا من 2014-2015 وصولا للقمة العربية اللي قبل ما يتوفى بثلاثة ولا أربع شهور. رجعت الثقة,
1: رجعنا لروبير متاع تونس,
2: رجعت لروبير ورجعت الثقة. لندخل الآن في موضوع ثاني, ندخل الآن في موضوع ثاني, لأنه منذ 25 جويلية 2021 وقع ربما التمشي الاستمراري في أن الدولة التونسية نفس الثوابت ما تبدلتش مع تغيير ربما الربير نحو تعدد الأقطاب اللي نحكيه معها في العالم، أن ما عادش محصورين ربما في فضاء معين أو في تكتل أقليمي معين، نذهب إلى الجميع فيما هو فيه مصلحة تونس ونحافظ نفس الشيء. ونعطيك آخر بيان لوزارة الخارجية في حرب إيران نجم تلقى فيه ثوابت 70 سنة كاملة، نحافظ أولا على موقفنا في السلم الدولي، على التزامنا العربي، يعني خط واضح لا مجال للطعن على الأقل في مصداقيته أو موضوعيته وللطعن في أغراضه السلمية العالمية. الآن هذه الدبلوماسية اللي مشينا فيها بميثاق الأمم المتحدة يبدو أحنا فوقنا وغيرنا فاق، أني ستكون مفهوم جديد ربما في قادم السنوات. ما هي هذه الدبلوماسية اللي قامت على ميثاق أمم المتحدة لم تعد تحترم قراراتها؟ ما نكون واضحين الآن، اللي قامت على مواثيق بين دول والآن قائم على شكون عنده أكثر سوخوي وشكون عنده أكثر F-35، هذه الدبلوماسية. ولذلك احنا قدر ما في المستوى النزاعات العسكرية نبعده، قدر ما يلزم نقربوا المنطقة الدبلوماسية الحقيقية الآن اللي أمس اعطينا واحدة من من من خصائصها وقت اللي نجحنا مثلا احنا والدول الإفريقية في تشسير علاقة مع الصين أدت إلى صفر مثلا معاليم جمركية. الدبلوماسية متعتو ما فيهاش كان وزارة خارجية، وزارة الثقافة وقت اللي عامت حفل في دقة كبير وجابت الأجانب وأشاعت على العالم تعمل في الدبلوماسية، وزارة السياحة لازمها تعمل الدبلوماسية، وزارة الاقتصاد والتخطيط عليها أن تخدم عمل دبلوماسي كبير، لأنه اليوم تقريبا لتابو متاع النظام هذا المعولم والمتأقلم مع الأحادية خرجت من الناس الكل ولتلوش في مصلحتها. يجب أن نطرق كل الأبواب الآن لما فيه مصلحة تونس الاقتصادية، ويبدو أنه الطابع السلمي متاعنا مع الدول الكل باش يعاوننا في هذا، لأن تونس ما زالت عندها ثقة الجميع.
1: واضح، يعطيك صحة خليل. سينيجي دونك خليل الكلمة، 70 سنة وزارة خارجية زادة تونسية، نهنيوهم الكل. وكما قال مهما صار قعدوا لروبير عنا وقعدت سياسة الخارجية التونسية معدا موضع احترام كل الدول.
3: هذا صحيح، رغم الانحرافات اللي صارت بالدبلوماسية التونسية ورغم محاولة استغلال هذه الدبلوماسية هذه والانحراف بها إلى إلى بعض الأقطاب اللي حاولت أنها تتمترس وتتغلغل في تونس وتسيطر على الوضع السياسي والاقتصادي في تونس، وهذا شفناه بالعين حتى عن قرب وواكبناه عام 2012-2013 إلى حدود تقريبا 2014. اليوم بعد 70 سنة اليوم الدبلوماسية التونسية تحتاج إلى إعادة تقييم، تقييم منطلقاتها، تقييم نتائجها، شنو يعني التحركات هذه للدبلوماسية التونسية باش فادت البلاد، باش فادت المجتمع التونسي، هل استطاعت الدبلوماسية التونسية أنها تثبت الصورة المعروفة عن تونس كبلد منفتح على العالم على وبلد لا ينحاز إلى قطب دون آخر أو إلى كتلة دون أخرى؟ لأنه أنا نعرف يعني أنه الدبلوماسية التونسية عندها فما 3 مبادئ أساسية تقوم عليهم، هي المبدأ الأول هو التمسك بالسيادة الوطنية والندية، يعني احترام سيادة الدول ورفض كل تدخل خارجي.

0: كعامل يفتح.
1: كنت باش نسألك هل وزارة الخارجية ودبلوماسيتنا أنا أرى من نقاط الضعف قاعدة تخدم في اقتصادنا المشاريع
0: ضخمة
1: الكبرى
0: ماوش بالشكل المطلوب
1: وهذا يرجع لازم نبعد على السياسة ونمشي للاقتصاد عملا بمبدأ الصين.
0: هذا يرجع لعدة أسباب. نوفل أولا ساعة ما زالت عنا بعض الشغورات ثم سفارات اليوم تمش تعيين على رأسها سفراء وفما حتى قنصليات بلا قناص اليوم. وهنا راو نحكي على دول مهمة دول عندها وزن وعندها ثقل كبير برشا. اليوم مطلوب من البعثات الدبلوماسية أنها تفتح الأسواق قدام الاستثمار المستثمر التونسي ثم تعمل على جلب الاستثمار الأجنبي. رأوا مش كان وزارة الاقتصاد فقط تخدم وإلا وزارة منعرفشنا أي وزارة أخرى. راهي البعثات الدبلوماسية هي الخط الأول للتواصل مع كبار المستثمرين في العالم. اليوم الصين السوق الصينية تحتاج إلى تواجد تونسي بأكثر كثافة. اليوم السوق الإفريقية أيضا تحتاج إلى وجود تونسي إلى وجود مستثمرين توانسة إلى فتح الطريق وفتح الباب للفاعلين الاقتصاديين التوانسة خاصة في مجال البنية التحتية. اليوم في القارة الآسيوية اليوم نتسائل هل هناك وجود تونسي فعلا؟ هذا المطلوب اليوم.
1: هذا من نقاط الضعف اللي الدبلوماسية نعتقد يولي في سفارة اشترها سفارة واشتر الاخر ديبارتمون اقتصاد
2: صحيح
1: وكد ديبارتمون اللي يمشي ويهز لك المشاريع واللي تروادي وكذا
2: جيب نتائج.
1: اي يا خويا امورك امور الاقتصادية وكذا اما جيب لي نتائج وكذا. نعتقد شكرا لك سينجي سي خليلي على الاخبار. نرجع لكم الساعة الثانية.
3: فرعون مع ليتر حالي.
4: استهلاك المنتوج التونسي، هل التونسي يقبل على المنتوجات الوطنية عموما؟ وهل خير انه يستهلك تونسي؟ وبشنو مربوط الاختيار هذا؟ بالسعر، الجودة، العلامة او اسباب اخرى؟ هل التونسي عنده ثقة في صنع في تونس؟ وهل المنتوج التونسي اليوم قادر ينافس بعض المنتوجات المستوردة او حتى يتفوق عليها؟ وهل المنتوجات التونسية محمية بالشكل الكافي من منافسة المنتوجات المستوردة؟ علاش بعض التوانسة يفضلوا المنتوج المستورد على المنتوج المحلي؟ وهل يربطوا الجودة بالمنتوج الاجنبي؟ وكيفاش ممكن دعم المنتوج المحلي والتشجيع عليه؟ شنو اللي يخلي المواطن يختار وباقتناع المنتوج التونسي ويقبل عليه؟ هل هو الحس الوطني، دعم اقتصاد البلاد، ام قدرته الشرائيه ومصلحته كمستهلك وقت يلقى لو رابور كاليتي بري؟
5: انا واحد من الناس اللي سلعه تكون تونسيه نشري. انا مخي هكاك يمشي يعمل في الامبورتاسيون تك يجيب يقول لك هذه السلعه كاليتي. واخر مره شريت من صباط من عندهم وكل ما شدنيش حتى جمعه الامبورتي هو اللي قطع لي.
6: التونسي يستهلك تونسي ويحب المنتوج التونسي، المشكله نتاعه هو في القدره الشرائيه. اليوم باش تمشي تشري باريكزامبل السوريه تونسيه باش يشري سوريه باش يخاف 75 دينار، كي يمشي للسواق يلقى سوريه تركيه ارخص واللي يرتجيخ سوريه تركيه. فالتونسي اول حاجه يخمم فيها هو مكتوبه، ما عادش يخمم شنو المنتوج.
7: انا راني تاجر نخدم في العويج عندي 20 سنه في السوق، يعني الناس ديما تجري على السلعه من برا، ضرتنا في السوق، خلتنا نعمل حتى شيء حسيت. وبرشا برشا اصحابي من القدم اللي معايا سكروا وبيعوا، وهذا الكل علاش؟ على خاطر فما اقل سوق وبرا شوف انت الكاليتي كيفاش. فما فارق ما بين مريول يسوى 80 كيف مريول يسوى 20 دينار لبسه وطيش. في الاخر الشعب التونسي راه يحب ديما الحاجه رخيصه، ومن بعد يقول لك طلع لي ماهوش به، الكاليتي شبه هكا، يا ريتني كان خديت، يا ريتني كان كملتهم ال 200 ولا 300 وخديت حاجه به.
4: استهلاك المنتوج التونسي موضوعنا في فورم نهار تلاف.
3: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية. ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام. الأولى في تونس
8: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه. أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم، محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكتروميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس، وي فوكس اون يو.
3: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
9: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. وزير الفلاحة عزيم بالشيخ يشدد على أن تثمين المياه

0: المعالجة والسامة لها في الري أضحى ضرورة ملحة لتعزيز الأمن المائي وضمان استدامة الموارد المائية في تونس، وذلك خلال جلسة عمل في مقر الوزارة خصصت لمتابعة مؤشرات الوضع الفلاحي والمائي في كل من ولايتي جندوب وزغوان. ووزير الفلاحة بالشيخ يشدد على أهمية تشريك البحث العلمي ووضع برامج متكاملة للإرشاد الفلاحي بهدف تحسيس الفلاحين وتشجيعهم على اعتماد المياه المعالجة في الري، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل والإدارات لضمان حسن استغلال هذه الموارد. بلدية المرسى تفيد في بلاغ صادر اليوم بأنه تقرر الإخلال الكلي والفوري لمبنى قبة الهواء الكائن بالملك العموم البحري بالمرسى الشاطئ، وذلك على حساب ومسؤولية ملكيه. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، رئيس مجلس الشورى في إيران محمد باقر قليباف يؤكد في منشور عبر منصة إكس أن المعادلة الجديدة لمضيق هرمز في طور التثبيت، ويشير إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها تحمل الوضع الحالي. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس العقشي قال من جانبه إن الأحداث في مضيق هرمز أظهرت أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة، واصفا عملية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يسمى مشروع الحرية في المضيق بأنها مشروع الجمود. في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، تحول مضيق هرمز إلى بؤرة لأزمة بحرية وإنسانية معقدة بعدما بقي أكثر من 800 سفينة وما يقارب 20,000 بحار عالقين في مياه المضيق منذ أسابيع طويلة نتيجة الحصار المفروض على هذا الممر الحيوي. تقرير خولة كعبي.
1: أزمة مضيق هرمز التي دخلت شهرها الثاني لم تعد مجرد اضطراب في حركة الملاحة، بل أصبحت وضعا إنسانيا متدهورا، حيث يواجه 20,000 بحار ظروفا صعبة في عرض البحر مع نقص في الإمدادات الأساسية وتزايد مشاعر القلق والغموض بشأن مصيرهم في ظل بطء الحلول الدولية، فيما تتهم بعض التقارير شركات الشحن بالتقصير في رعاية طواقمها في محاولة لفك هذا الجمود. أعلنت الولايات المتحدة عن مبادرة أطلقت عليها اسم مشروع الحرية تهدف إلى مرافقة السفن وتأمين خروجها، غير أن هذه الخطوة لم تحظى بثقة شركات الشحن، كما قوبلت برفض من إيران ما زاد من تعقيد المشهد وأضعف فرص تنفيذها على أرض الواقع. وتتعمق الأزمة أكثر بسبب الخلاف حول طرق العبور الآمنة داخل المضيق، إذ تسمح إيران باستخدام ممر شمالي قريب من سواحلها، في حين تدفع الولايات المتحدة نحو مسار جنوبي قريب من عمان ودول الخليج ينظر إليها على أنه محفوف بالمخاطر بسبب الألغام التي زرعتها طهران، وهو ما يزيد من خطورة الإبحار ويضع القباطنة أمام خيارات معقدة. ورغم تمكن مئات السفن من مغادرة المنطقة منذ بداية الأزمة، فإن المخاطر لا تزال قائمة، خاصة بعد تعرض عشرات السفن لهجمات أسفرت عن سقوط ضحايا، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني في واحد من أهم شرايين التجارة العالمية. على الصعيد الإنساني، هناك تحركات لبعض الدول للتخفيف من معاناة البحر، حيث بدأت بلدان مثل الهند في تنظيم عمليات لإعادة مواطنيها، في حين تتزايد الدعوات من منظمات دولية ونقابات بحرية لإيجاد ممرات آمنة وضمان حماية الطواقم العالقة.
0: نهاية هذه الجولة والمشورة، التواصل في ميدين ماج. ابقوا معنا.
2: الأولى في تونس. ميدي ماغ كل يوم الثلاثاء من الصناعة المدساتين. ميدي ماغ مع نوف الورداني.
3: As many day through, we're oceans apart. Even though my tears have dried,

0: بوبليسيتي. اسمعي، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة، أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا يتحشرج.
1: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين، باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
2: ميديماك كل يوم السنة جمعة من نص نهار لمدة ساعتين. نوف لور تاني.
3: يا مرحبا، يا مرحبا، رجعنا لكم في ميديماك باش نكملوا نحكيوا فرد موضوع تقريبا حل الدوسي.
2: حل الدوسي.
3: الصفقات العمومية كلنا متفقين يا ناهد أن لابد من إصلاح القوانين، ولكن ما تنساش أن القوانين تحمي الدولة من التجاوزات.
4: وهذه المعادلة الصعبة ربما نوف اللي حدثت عليها أنت، هل تعطل أم تراقب؟ هذا يرجع بعد كلام رئيس الجمهورية. حكينا الصفقات العمومية في عديد المرات، ولكن المرة هذه الكلام يجي من قرطاج في لقاء البارح برئيس الحكومة ووزير التجهيز، هو مكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم. حكي على جملة من المواضيع المتعلقة بتطوير البنية التحتية، دونك تم الربط بين زوز مسائل هذوما، حكاية المشاريع والتسريع إنجاز المشاريع المعطلة اللي يقول رئيس الدولة تشهد في نسق بطيء. في السياق هذا يأكد رئيس الدولة على ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة، نكون واضحة الأمور، هي إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية، ترتكز أساسا على تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التعقيدات اللي غالبا ما تعيق تنفيذ المشاريع أو تؤخر انطلاقها. وكان تذكر نوفل كي صارت الأزمة بتاع جابس، ذكر كي حكينا على الصفقات العمومية وشنو والتأثير متاع التعطيل والبيروقراطية.
3: تذكر على مبلغ بسيط كيفاش تعطلت حكايات. تذكر حاجة أخرى، تذكرك الحيط اللي طاح وجاي مدير المدرسة قال باش نجدد حيط لازمني 11 أمضاء.
4: صحيح،
3: دونك حيط حتى ماهوش باش يربح فلوس من حيط.
4: هذا الجانب الأول. الجانب الآخر هو أهمية وضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن التصرف في المال العام، هذا أيضا مهم جدا مع تكريس مبدأ المساءلة وتحميل المسؤولية لكافة المدخلين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع. دونك هذاك اللي جاي في بلاغ قرطاج هو المعادلة هذه اللي نحكيوا عليها. الجانب هذا متاع تحميل المسؤولية في مراحل إنجاز المشاريع، في الموضوع هذا نلقاو الآخر خبر في علاقة بالصفقات العمومية، هو خبر هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اللي قضت بالسجن مدة 11 عام في حق مدير عام سابق لشركة عمومية ومعه مدير جهوي سابق لوكالة عمومية ومدير تجاري بشركة، من أجل تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، مع الإضرار بالإدارة ومخالفة للترتيب المنطبقة والمشاركة في هذا، جاء على خلفية جريمة فساد في إبرام صفقة عمومية، دونك أبرمتها الشركة العمومية للتزود من شركة تجارية أخرى وصفقة ثانية لاقتناء تجهيزات حديدية، هذا يصار دون احترام الإجراءات المعمول بها واحترام الأمر المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ودون طلب عروض بصفة سرية وشفافة والوقوف على أدنى سعر مقترح بغاية تحقيق المنفعة للإدارة والنزاهة في عملية البيع والشراء، شيء تسبب في أضرار للشركة العمومية. دونك هذو ما زوج جوانب نوفل اللي حكينا عليهم من الأول، هذا اللي خلينا اليوم قدام عدة تساؤلات بين المراقبة، بين المحاسبة، بين التعطيل، بين السرعة، فاش نجمو نلقاو ليكيليبر هذوما في نصوص جديدة؟ هل التوجه يكون نحو إعادة النظر بصفة كاملة وشاملة أم إصلاح؟ هذا اللي اليوم
3: واضح لانه زاد الاداري يقول لك ما تبدلش قانون الصفقات باش ما يوليش تسيب. باش نحكيو اكثر تفاصيل معنا السي شرف الدين العقوبي، مختص في مجال حوكمه الاداره. مرحبا بك، اهلا وسهلا.
5: مرحبا، شكرا على الاستضافه.
3: شكرا لك. اذا قانون الصفقات العموميه، قانون مع تقريبا تصريحات رسمية وغير رسمية من مواطنين، من حقوقيين، من وزراء، من مسؤولين، يقول لك هذا القانون يعطل. هو يحمي أكيد، ولكنه يعطل، ودائما نشوف تصريحات رسمية لابد من إجراء الإصلاحات. سي شرف الدين العقوبي، وانتي مختص في مجال حوكمة الإدارة، تلخصنا الموضوع بصفة عامة قبل ما ندخلوا في أسئلة تفصيلية، كيفاش تكون الإصلاحات، شنو لازم يتبدل باش القانون هذا ما يعطلش ويقعد ناجع في محاربة الفساد؟
5: فعلا يعني هي الصفقات العمومية تقريبا حسب الأرقام تمثل 40% من ميزانية الدولة، يعني جزء كبير من ميزانية الدولة مش من الصفقات لتنفيذ سياسة الدولة. والمعادلة الصعبة كما حكيناها تقبليك اللي هي معادلة ما بين نجاعة وحسن التصرف في المال العام، لأن يعني نصف مال عام من أجل توفير خدمات ولا توفير يعني تزويد بخدمات. الإشكالية هنا أنه صحيح تونس عملت برشا إصلاحات في مجال الصفقات، لكن الإطار القانوني الإطار القانوني المنظم للصفقات معقد. كنت تدخل مثلا على الموقع بتاع الهيكوت بتاع الصفقات معناتها تلقى عشرات الأوامر والمناشير، وكل عام يصدر مناشير جديدة، وهذا خلى الإطار القانوني معقد اللي خلى حتى المختصين يعني في مجال الصفقات متريس با معناتها ما يتحكموش في كل الأطر القانونية، فما بالك يعني بمتصرف يشري ولا شركة عمومية ومؤسسة عمومية بيشتري معناتها وتعمل صفقات عمومية. معناتها عنا إطار قانوني، وهذا حتى خبراء عملوا تقييم للنظام القانوني للصفقات في تونس يقول لك النظام القانوني بتاع تونس للصفقات هو قانون معناتها نظام معقد ومشتت، معناتها فيه برشا.
3: باش نسألك سؤال قبل ما نبدأ ندخل في التفاصيل، هل الغموض متاع القانون أحيانا يمشي في مصلحة العباد اللي تحب تسامسر وتحب تبيع وتشري؟ أحيانا غموض القانون والقانون تلقاه نجم يطبق بثلاثة طرق مثلا.
5: الفساد من أهم أسبابه هي توسع السلطة التقديرية للإدارة. معناتها توسع السلطة التقديرية للإدارة معناتها قانون يتنجم يتأول بطرق مختلفة، كل واحد يفعل شيء أول حسب المصلحة، وهذا يفتح باب ما نش نقوله باب فقط للفساد، يفتح باب لسوء التصرف، باب للتأويل، باب للاختلاف في التعامل ما بين المزودين، ويفتح أبواب كثيرة كما قلت يعني للفساد. هذا معناتها من النقاط المهمة اللي لازم القانون يكون واضح.
3: سي شرف الدين العقوبي، أنت مختص في مجال حوكمة الإدارة، هاو مثلا باش نطرح عليك جوانب بجانب بجانب باش نحكيه، مثلا تبسيط الإجراءات المعقدة، الرقمنة الشاملة، الأجيال القانونية الملزمة، والسكوت تساوي موافقة، مراجعة دور اللجان والرقابة وأحيانا تولي رقابة بعدية، والصفقات الصغيرة والمتوسطة تكون ليونة أكبر. إذا نبدأ بالإجراءات المعقدة، ترخيص المسبقة، معناتها هذه أولا لابد من التنقيص منها لأنها موجودة بطريقة أكثر من اللازم.
5: صحيح، نحن نسميه ونحن الرقابة المسبقة، معناتها رقابة قبل إقدام الصفقة، يعني فما يدخلوا العديد من المتدخلين في لجان رقابية في مستوى البلديات، في مستوى الوزارات، في مستوى الهيكل، يعني العديد من اللجان يعني تدخل، وهذا يثقل العملية ويخلي حتى على ذيك تطويل المدة ما بين صدور معناتها طلب العروض، لأنه برشا متدخلين، وهذا إشكال يعني كبير كيفاش نخفوا من اللي نسميه ونحن الرقابة المسبقة.
3: النجم يعني تكون الرقمنة الشاملة، معناتها تولي منصات إلكترونية للطلبات العمومية، توقيع إلكتروني كذا، ملفات نتبعوها أون طون ريال، معناتها الرقمنة تنجم تعاوننا
5: بطبيعة
3: الرقمنة الحقيقية مش الشكلية اللي أنا بدون أحكيه عليها في الإعلام ساعات.
5: تونس عملت خطوات مهمة يعني في تينكس، يعني اللي هي البوابة الإلكترونية للصفقات اللي هي معتمدة منذ سنوات وأصبحت هي المدخل الوحيد للمشاركة يعني تقريبا في الصفقات. لكن الرقمنة نحن في تونس ديما نخدم على جزء فقط من مسار كامل متاع الصفقة. مثلا الرقمنة في تونس تخدم كان على الجزء متاع يعني مرحلة الاختيار والتنافس ومرحلة يعني قبول العروض، لكن المرحلة الثانية اللي هي المرحلة متاع التنفيذ ومرحلة الخلاص ومرحلة الختم إلى غيره ما مسار على الرقمنة. وهذه المرحلة خطر الصفقات فيهم تقريبا 6 مراحل، نحكي على المرحلة الأولى تحديد الحاجيات، وبعد مرحلة الإعداد والتنافس، وبعد مرحلة قبول العروض، ثم مرحلة إسناد الصفقة، وبعد يجيو مرحلة التنفيذ. هالمرحلة هذه متاع التنفيذ حكينا قبليك على رقابة كبيرة برشا في مرحلة معناتها طلب العروض ومرحلة التقييم وغيره، لكن مرحلة التنفيذ الرقابة فيها ضعيفة، وهي المرحلة اللي ترى نسميها في الصفقات واللي هي فيها مرحلة التنفيذ اللي هي نجمه نحترموا في المواصفات نجمه نتغطاو على برشا برشا حاجات
3: ونتذكروا ملعب سوسا دي زوتوروت معناتها فضاء احنا نتذكروا انه ملعب الناس كي تقعد ما تفرش في التيران معناتها يعني
5: العمليه واحد لكن في التنفيذ في برشا
3: علاش ما نعملوش اجل قانونيه ملزمه مثلا 15 يوم للتقييم 10 ايام للمصادقه واذا ما وافقتش تعتبر موافقه معناتها علاش ما نعملوش القوانين الصارمه الملزمه
5: هو صحيح فما اجل يعني منصوص عليها في الامر ديسترونسيون يعني للسند صفقات ولطلبات العروض الى غيره لكن بعد اللي زين اللي تخدم على المواضيع هذه كل لازم تاخذ الوقت نتاعها
3: ما هو يقول لك لازم
5: العام بالعامين ونحن في مرحله معناتها
3: اما لازم فما اجل ومع قانون عدم الاجابه يعني موافقه
5: ما مش بسهوله اللي نصوروها معناتها موافقه على شنو اذا انت عندك خمسه عروض معناتها العروض بكل توافق على العروض بكل ثم عمليه تقييم يعني في النهايه لكن هنا لازم نحددوا معناتها اجيال نتاع التقييم النهائيه وهذا راه مش فقط تثبت قبليك على الاصلاح القانوني والاطار القانوني راه غير كيف الاطار القانوني راه الدول اللي اعتمدت فقط اصلاح قانوني ما نجحتش لانه يعني الاصلاح لازم يكون شامل حكيت نوفق قبليك على رقمنا نحكي زاد على بناء القدرات البشريه راه التكوين لازم ناس مختصه في الصفقات ناس عندها كفاءه ناس تفهم في البنائات المدنيه ناس تفهم في الماتريال انفورماتيك ناس تفهم في السيستم ده انفورماتيك معناتها لازمنا مختصين في صفقات معينه وعندهم قدرات معناتها بناء القدرات زاد مهم وعمليه زاد الرقابه المدخلين لازم كل
3: كثرة الرقابة وفما جملة تتقال بالله خناس الكسي شرف الدين عقوبي جملة تتقال كثرة الرقابة وكجملة تقال لا ما نحبش نصحح برشا ما عادش يحبوا يصحوا باش ما يحلوش نهار آخر في مسؤولية معناتها لابد من التنقيس من الناس اللي تراقب وغيره كيفاش يتم الإصلاح متاع كثرة الرقابة
5: الإصلاح راه كما قلت يعني الإصلاح هو العملية لازم تكون نقلصوا سلطة تقديرية للإدارة بس معناتها النص يكون واضح ما عادش نخليه باب للتأويل وباب حتى كي يستهد الموظف يستهد في حدود مضبوطة والأمور منظمة معناتها ما يستهدش يعني في حاجات ربما تفتح الباب للتأويل حتى إذا كانت نيتو ساعات برسة مسؤولين نيتو التسريع ونيتو معناتها الدولة ما تخسرش فلوس وكذا يجيبش يعمل مبادرة يلقى نفسه يعني في إطار محاسبة بدأ يفتح الباب بعد يقول لك أنا ما نصححش وما نتخذش قرار وخلي يعني الأمور تتراكم وده عنده كو راو صفقة نحكيو كان على فساد بركه في الصفقات نحكيو عن تاخير في الصفقات يعني صفقه اذا ما تنجزهاش اليوم وتخلي اجراءاتها تقعد بالعام بالعامين السوم نتاع اليوم غدو ما عادش يطبق يولي دوبل وتكفر
3: نعاود نذكر شفناه في ملعب سوسه به فما حاجتين مش بالضروره الاقل هو الافضل معناتها احيانا نتبعوا الاقل دون النظر للجوده معناتها احيانا فما اصلا الناس يربحوا صفقات بانه يعطي الاقل لا نجم نعطي الاقل ولكن الجودة ما تكونش خير كيفاش نجموا نحلوا إشكالية كما هكا مثلا
5: هو راو فما فكرة مغلوطة في الصفقات العمومية في تونس إنه المواندينون هذه الناس كلها يقولوها يقولك راو الصفقات تتعطى للأقل معناتها ثمنا
3: مش صحيح
5: ماهوش صحيح قانون الصفقات ساعة ننظر في المستوى الفني معناتها مدام وطبقته على المستوى الفني معناتها نحط شروط فنية بعد اللي يستجيبوا لك الشروط الفنية هذيك والكرة الشروط الفنية نمشي وقتها للأسعار معناتها ساعات فما شكون ما يستجيبش للشروط الفنية وحتى لو كان سعره أقل راه ما ناخذوش
4: يتيح قبل ما ناخذ المرحلة نتاع الفلوس
3: باهي كي وضحت أنا باهي سي شرف الدين يعقوبي مثلا
5: في إشكاليات ربما مش مازال باش نتعمقوا فيها لكن في بعض
3: باش نسألك سي شرف الدين يعقوبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة لي بي ام او علاش ما نعملو لهمش صفقات أقل تعقيد ونزيدوا لاشا ديريكت معناتها حكينا على وقتها الليسي ومدير الليسي قال باش نجدد حيط يلزمني 11 إمضاء نقعد عام ونص معناتها علاش ما نبسطوش في الأمور الصغيرة
5: هو راه حتى في القانون تم الإجراء متاع إجراءات المبسطة حتى إجراءاته في الأجيال أقل لكن ديما في مستوى التطبيق يقعد الإشكال هنا خاطر مرة أخرى الرقابة المسبقة ثقيلة برشا وبرشا متدخلين مراقب المصاريف يعني ليزان إلى غير يعني متدخلين برشا على ذلك التوجه العالمي توا إنه نقص في الرقابة المسبقة خلي المتصرف أنا عطيك سلطة كمتصرف وعطيك مسؤولية نعطيك المسؤولية، نعطيك الأدوات القانونية والكفاءات وكذا، أما بعد الرقابة نكثف عليك الرقابة بعد، عليك أنا نعطلك في الأول وبعد معناتها نخليك تسيب وحدك في التنفيذ، نحسك أنه راهو تقدم على روحك، فما إجراءات واضحة، فما قوانين واضحة، فما معناتها منصات إلكترونية إلى غيره. مثلا في فرنسا ولهنا معناتها التجارب العالمية راهو نستفيدوا منها برشا، فما مال كما نحن نقوله تدخل على السيت تلقى فيه انت حاجات شرائط نتاع الدوله الكل مستيل وحتىش السيستم دافورماسيون، معناتها تلقى متاح لك وتدخل وتشوف الاسعار وحدك وتقارن وتشوف شكون كثير وكذا وتنجز شرائطك كلها على كانه سيت اونليني، معناتها نتاع شراء اونليني وتنجم انت تكون محمي وتكون يعني تقوم باجراءاتك في كنف الشفافيه وحتى حد بعد ما يسال. الرقم هي الاساس احنا
3: سؤال اخير سي شرف الدين يعقوبي ونحبك مختص في مجال حوكمة الإدارة، هل هناك صحيح أنه الناس ملوطة في الإدارة ما يحبوش صفقات عمومية التطور لأنه فما برشا رشاوي وحكايات، وهل إذا فما رغبة اليوم رئيس الحكومة قالت باش نعملوا القانون قديش ينجم يقعد من شهر باش يحضر القانون ويتقدم؟
5: والله هو نجموت محمو على نواية، لكن ثم معناتها ثم منذ سنوات راهو نتحدث على إصلاح منظومة الصفقات بحكمة وزي البنك الدولي وزيت لو سي بي وتم تقييم، معناتها ثم خدمة راهي كبيرة تخدمت معناتها حتى
3: معلش من يعطل هذه الخدمة علاش خدمة واقفة؟
5: انه تم مجلس وزيري راهو تعمل يعني تقريبا في اخر 2025 حسب ما نذكر في نوفمبر 2025، والمشروع الامر معناتها والمشروع نتاع الاصلاح موجود ومحطوط على الطاول، فقط المرور الى التنفيذ بدون تاخير، على خاطر اي تاخير راهو عنده كلفه في الابجاز في تعطيل المشاريع في معناتها الشفافيه في النزاهه، يعني هذا كله باش يكون عنده انعكاسات، لذلك الإرادة السياسية مهمة لهنا باش نمر إلى مرحلة اتخاذ قرارات أوامر جديدة، منصات إلكترونية جديدة، تكوين يعني للكفاءات يعني يكون شامل، تحكم في الإجراءات، تحكم في الأجال، باش نقصوا السلطة التقديرية للإدارة، مش هو الموظف زاد الموظف اللي خايف اليوم وربما ما يحبش ياخذ قرار ويخلي الأمور تتعطل، زاد لازلنا نحميه من خلال توفير كل هالأدوات هذية اللي تحميه وخليه يخدم في أريحية وينجز صفقاته في الأجل.
3: شكرا لك سي شرف الدين يعقوبي مختص في مجال حوكمة الإدارة، موضوع عنده سنين الدوسي موجود فوق الطاولة.
4: أي صحيح كما قال هو عديد الناس اللي خدمت حتى دراسات والتقييمات وفي انتظار
3: وخليه لنطق
4: في انتظار
3: ما كل عام نفس الموضوع، الدوسي موجود حاضر دونك فما شكون يعطل فيه للاسف، وان شاء الله تتحرك الامور المره هذه. يلا فاصل وبعد نرجع لكم، هذه ميدي معك
6: مع ليتر حالي. استهلاك المنتوج التونسي، هل التونسي يقبل على المنتوجات الوطنية عموما؟ وهل خير انه يستهلك تونسي؟ وبشنو مربوط الاختيار هذا؟ بالسعر، الجودة، العلامة او اسباب اخرى؟ هل التونسي عنده ثقة في صنع في تونس؟ وهل المنتوج التونسي اليوم قادر ينافس بعض المنتوجات المستوردة او حتى يتفوق عليها؟ وهل المنتوجات التونسية محمية بالشكل الكافي من منافسة المنتوجات المستوردة؟ علاش بعض التوانسة يفضلوا المنتوج المستورد على المنتوج المحلي؟ وهل يربطوا الجودة بالمنتوج الأجنبي؟ وكيفاش ممكن دعم المنتوج المحلي والتشجيع عليه؟ شنو اللي يخلي المواطن يختار وباقتناع المنتوج التونسي ويقبل عليه؟ هل هو الحس الوطني، دعم اقتصاد البلاد، أم قدرته الشرائية ومصلحته كمستهلك وقت يلقى لو رابور كاليتي بري؟
7: أنا واحد من الناس اللي سلعة تكون تونسية نشري، أنا مخي هكاك يمشي يعمل في الامبورتاسيون تك يجيب يقول لك هذه سلعة كاليتي، وآخر مرة شريت من الصباط من عندهم وكل ما شدنيش حتى جمعة، الامبورتي هو اللي قطعني.
8: التونسي يستهلك تونسي ويحب المنتوج التونسي، المشكله نتاعه هو في القدره الشرائيه. اليوم باش تمشي تشري باريكزامبل سوريه تونسيه باش يشري سوريه باش خاب 75 دينار، كي يمشي للسواق يلقى سوريه تركيه ارخص، واللي يتجيخ سوريه تركيه. فالتونسي اول حاجه يخمم فيها هو مكتوبه، ما عادش يخمم شنو المنتوج.
9: انا راني تاجر نخدم في الحوايج، عندي 20 سنه في السوق، يعني الناس ديما تجري على السرعة من برا، ضرتنا في السوق، خلتنا نعمل حتى شيء حسيت، وبرشا برشا اصحابي من القدم اللي معايا سكروا وبيعوا، وهذا الكل علاش؟ على خاطر فما اقل سوق، وبرا شوف انت الكاليتي كيفاش، فما فارق ما بين مريول يسوى 80 كيف مريول يسوى 20 دينار، لبسه وطيش، في الاخر الشعب التونسي راه يحب ديما الحاجه رخيصه، ومن بعد يقول لك طلع لي ماهوش به، الكاليتي شبه هكا، يا ريتني كان خديت، يا ريتني كان كملتهم ال 200 ولا 300 وخديت حاجه به.
6: استهلاك المنتوج التونسي موضوعنا في فورم نهار 3.
2: إذا تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام. الأولى في تونس ميدي ماغ

0: وفلورتاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، مازلنا معكم في ميدي ماج، نعملوا طلع على اخر الاخبار. ما فاتك شيء
0: ما فاتك شيء
2: في ما فاتك شيء. باش نحكيوا على حادث غريب في امريكا، طياره تصدم في كاميونه. شنو هو الحكايه؟ تعالوا نفسروها بكثر تفاصيل. بعد زاد نحكيوا على كارثه صحيه على متن سفينه سياحيه، 3 وفيات وفيروس خطير يثير الرعب. لكن قبل هات نحكيوا على حديث الصحف الرياضيه في اسبانيا. نحكيوا على كيليان امبابي اللي يتهموا فيها الصحفيين وايضا احباء الريال بانه قاعد يكذب او يظهر بالاصابه باش ينجم يقابل حبيبته اللي هي استر اكسبوزيتو الممثله الاسبانيه. في خبر عمل ضجة كبيرة، جماهير الريال بدأت تطرح تساؤلات غريبة يمكن حتى صادمة شوية. القصة بدأت بعد إعلان النجم الفرنسي كيليان مبابي إصابته خلته يخرج من التشكيلة في وقت حساس برشا للفريق. لكن في نفس الوقت تقريبا خرجت صور تسريبات على السوشيال ميديا تبين أن مبابي موجود مع الممثلة الإسبانية استير إكسبوزيتو، ولهنا بدأت الشكوك.
3: Les supporters du Real Madrid soupçonnent Mbappé d'avoir simulé sa blessure pour voir sa petite amie Esther Exposito. Sous le feu des critiques ces dernières semaines, Kylian Mbappé fait encore parler, mais pas pour ses performances. Blessé à la jambe gauche, lésion du muscle semi-tendineux, l'attaquant français est actuellement en convalescence. Son retour est envisagé dans les prochaines semaines, avec l'objectif de rejouer avant la fin de saison. Mais pendant cette période, son comportement agace. En Espagne, selon Mundo Deportivo, une partie des supporters du Real Madrid ne comprend pas ses choix récent. En cause, plusieurs déplacements remarqués, notamment à Paris, puis en Sardaigne où il a été aperçu en dehors du cadre sportif. Ces voyages passent mal auprès des fans, surtout dans un moment clé de la saison. Beaucoup estiment qu'il devrait se concentrer uniquement sur sa récupération alors que ses coéquipiers enchaînent les matchs décisifs. La colère monte aussi sur les réseaux sociaux.
2: دونك نحكيو لهنا على معناها كيليان امبابي
1: في ساعة خاطرنا باش
2: نحكيو يوسف صعب معناها باش نجاوب سليم على السؤال. سليم انا راهي اصغر منه، هو عمره 27 هي عمره 26 سنه. هو فقط التوضيح
1: شنو يلومه كيليان امبابي؟ فما برشا كونجيات يخرجوا كونجيات انه يفيشي تصاور، وصارت على برشا ملاعبيه مثلا ما تجيش جمعيتك تلعب في المونديال انت مضروب وتوري تصاور كذا به انه تظاهر بالاصابه صعيب، ولكن انه يفيشي تصاوروا انه جاء في طيارته الخاصة 20 دقيقة هبطت الطيارة قبل ما يبدأ الماتش الاخراني ويمشي يزرب يتفرج. دونك من المفروض حتى مضروب يقف أكثر مع جمعيته. هو يقول باش نحضر الكلاسيكو، هما يشوفوا ريال مدريد رانا في أزمة، حاول كامبابي كليدر كذا انك تقف أكثر مع جمعيتك. ثم الجملة الشهيرة سمحني نحب نحكي عليها برشا، انه كي غيب مبابي ريال تلعب مليح وفينيسيوس يماركي مليح والريال تربح. تقريبا في آخر 6 ماتشات لعبهم مبابي ربحت ريال كان مره برك، وكل ما يغيب مبابي ريال تربح تو سويت. دونك هذه الكل اللي عامله البوليميك انه مبابي كي يحضر يبدو انه عنده شويه انانيه تخليه مش متفاهم مع ريال، ويقال انه الفستير منرفز برشا على مبابي. تفضل يا اخ سلاح.
2: اخ سلاح تفضل، عرفتك ايه بعد ما كمل الحديث والكل. دونك نحكيوا لهنا انه الاشكال الكبير في انه تو هو الاصابه
1: اللي انا ما حكيتش كلامي، انا قلت حقق
2: الحكايه وين بدات. تمت الاصابه نتاعو شان وشان برشا جوالات فرانسيس سورسو بعد الاصابات نتاعهم، ولا فما تخوف انه ما يخلطوش على الكوب دي مونت، فانه الريال سمحت له باش انه نوعا ما يحاول انه يرتاح في الاصابه نتاعو.
1: لا لا حتى الجول نتاع الريال مرتاح.
2: لا لا هو مكمل مكمل لك. هو تسمح له، تنجم تسمح له، تنجم تسمح له اللي هو ينجم يكون موجود باش يحضر فقط، معناها باش هاكا يخلط على الكوب دي مونت باش سيزون ينجم يكملها مرتاح، وبخلاف انه باش الاصابه نتاعو ما تكونش مشكله. خاطر الريال بيدها ما تحبش انه يمشي للكوب دي مونت، مصاب خاطر نجم يصير له كيما صار برشا جوارات قبل يرجع مصاب. تبقى الاشكال لهنا الكبير بالنسبه لي هو انه وجوده مع استير اكسبوزيتو اللي هي ظهر معاها اكثر من مره قبل، سواء في باريس ولا في مدريد، ويعاود المره هذه يظهر في برشا بلايص اخرين، هي اللي حاله اللي خلت نوع من الغضب. سواء اول حاجه
1: يعني في وقت حاسم للريال اللي في الاخر الريال راه مازال عنده طموح في البطوله،
2: هو مازال
1: رقميا
2: هو رقميا مازال طموح، لكن بعدها يقعد.
1: لا رقميا مازال والريال في ازمه. ما تجيش الريال في ازمه وانت بلانجي فيوت انت وصديقتك وتصور يعبتو، هذا هو الاشكال.
2: هو اشكاليته هنا مبابي انه يمكن ما هوش عارف انه الميديا في اسبانيا ولا حتى الجمهور الاسباني راه مش كيما الجمهور اللي في فرنسا والميديا في فرنسا، خاطر راهو الهجوم يكون اقوى. اقل حاجه تنجم تعملها حتى لو كان ما سافرش، حتى لو يا سيدي مشى يعمل في قهوه في الليل وقت طرح، والا معناها عنده حاجه لازم يكون موجود وقت تولي مشكله.
1: هو راهو الافيكاسيتي نتاعو، نعاود لك انت قاعد مش قاعد تناقش فيا الافيكاسيتي نتاعو، وكل ما يحضر للريال الريال ما تلعبش مليح حتى الأحباء قاعدين يطرحوا فيه
2: هي من مشاكل الرياضة
1: ونعود نذكروا رو برامج بالله يقول لهم صلاح رو برامج رو برامج الرياضة في إسبانيا رو ناقص كان يلفوا بعضهم بالكفوف
2: أيه.
1: رو برامجنا الرياضية تتسمى محترمة جدا رو بالكلام الزيد والسبين والتنجيز ولا معناتها ما رو عندهم سبيكتاكل كبير
2: فقط يعني. انه مشاكل الرياضة ماهيش فقط مربوطة به هو لكن يعني مربوطة زيد موسم كامل اللي هو برشا مشاكل صايرة فيه حتى كي خرج مثلا تشابي الونزو بعد خرج التقارير الصحفية انه تقريبا فما ثلاثة ولا أربعة لاعبين طلبهم تشابي الونزو بالاسم حب يتعاقد معاهم لكن إدارة الرياضة رفضت واللي هو من بعد الرفض نتاع المراكز اللي حشوا بها ظهر من بعد النقص في الموسم بعد ما خرج
1: دونك مدرب ريال الحالي كيعلق على مبابي من الاول علق بجفاف بعد الماتش قال كل ملاعب حر يمشي وين يحب وقت العطلة متاعو ثم في ندوة صحفية بعد الماتش سألوا قالوا أما خير فينيسيوس ولا مبابي قالوا راني ما نجموش نقارنوا بين ملعبية زوز ملعبية بهين
2: اكزاكتوم هو هكا ولا هكا عارف روح بشيخ دونك ينجم يقول لي حب نجموا نحكيو زاد لهنا على كارثة صحية في سفينة سياحية نحكيو على ثلاثة وفيات ومرض غامض يرعب الركاب نحكيو لهنا السفينة ذي ولات محور اهتمام عالمي اللي هي تابعة لشركة هولندية على متنها 149 شخص من 23 جنسية مختلفة لكن الرحلة هذه تحولت الكابوس.
4: Les autorités du Cap Vert refusent que les passagers de ce bateau de croisière débarquent, alors même que trois d'entre eux sont contaminés à un antivirus, selon l'OMS, maladie qui peut provoquer un syndrome respiratoire aigu. Trois autres passagers sont déjà décédés. Pendant la croisière, un premier homme âgé de 70 ans est décédé. Son corps a été déposé sur l'île de Sainte-Hélène. Son épouse, âgée de 69 ans, a été évacuée à Johannesburg, en Afrique du Sud, où elle est décédée. La troisième victime se trouve encore sur le bateau.
2: دونك نحكيو لهنا على مرض اللي هو الهانتا فيروس ولا كما يقولوا في فرنسا لونتا نحكيو على التحول هذا تزيد ثلاثة وفيات والمرض في فرنسا تحسهم محليهم على هكا كي تسمى بالفرنسي ما ترجع اما بالروس ولا بالعربي ولا بالانجلي حاجه اخرى
1: هانتا فيروس
2: دونك نحكيو لهنا على فما شخص حالته حرجه لكن لحد الان نورمالمون الكروزير هذه تكون موجوده في الكاب فير لكن في منطقه الراس الاخضر لكن تم رفض الدخول الى حد الان مازالوا يحبوا شوفوا شنو اللي مازال موجود لهنا ونوعا ما شركات سياحية هل هي جاهزة لمواجهة أزمات صحية مفاجئة ولا في فترة الكوفيد أبرز مثال السياحة كيفاش ضربت في العالم الكل
1: واضح يعطيك الصحة نمشي ونحكيو على حوادث مرور غريبة وغريبة جدا في البرازيل قاعدة دورك الطيارة اللي زودمت فيها أبارتمون
2: دونك نحكيو لهنا على حادثة غريبة وصادمة حادثة أرض جو نحكيو على طيارة بوينغ معناها أثناء عملية الهبوط متاحة دخلت في كاميونة على الطريق السريع قرب المطار الحادثة ذي كان حساس وبحكم اللي الأمريكان اللي يعجبك فيهم كل شيء يصوروه فكان فما كاميرا في الكاميونة وكان فما واحد تقريبا توقع الحاجة كان يصور من بعيد
1: ومريتش الكاميونة كش يشتح وشيخ عمل جو
2: اكزاكتمو هو يغني على روحه ومريجل يعمل هكا بوينغ تهبط على الكاميون
5: Ce chauffeur était en train de chantonner dans son camion près de l'aéroport de Newark lorsque soudainement il vient d'être percuté par un Boeing 767 aussi spectaculaire qu'improbable, l'incident n'a fait aucune victime. Le chauffeur n'a eu que quelques blessures légères et est rapidement sorti de l'hôpital. L'avion de la compagnie américaine United Airlines arrivait de Venise avec à son bord 221 passagers et 10 membres d'équipage.
6: Nous allons conduire une enquête interne rigoureuse. L'équipage a été retiré du planning de vol dans le cadre de cette procédure.
5: Des dégâts mineurs ont été observés sur l'appareil livré en 2002 et le trafic de l'aéroport a pu reprendre rapidement.
2: حسب المعطيات الأولية الطيارة كانت منخفضة برشا لدرجة أنها لمست الكاميون إلى حد الآن حسب ما سمعنا أنه ما فماش خسائر كبيرة في الأرواح إصابات طفيفة بالنسبة للسائق متاع الشاحنة لكن الحادثة أثر جدل واسع حول السلامة الجوية ونذكروا أنه أي طيارة أي حاجة ديما تصير فيها راهو الدنيا تقوم وتقعد خاطر يحبوا ديما يتجنبوا الحاجات هذه سواء أخطاء تقنية مشاكل تقنية أو أخطاء بشرية
1: واضح بلي قول إيش نحوي لك نوف اللباس قلت
7: شحوي لك نوف اللباس
1: والله صفاء أنا مع تصد منطفية الطيارة ما الحمد لله
2: الحمد لله
1: فاصل وبعد نرجع
8: بيسيتي كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur moderne thermique et hybride la gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر نقص في استهلاك الوقود تطول في les intervalles de vidange وتزيد في عمر الموتور NEI Synth la performance italienne au cœur de votre moteur disponible chez Agile Energy
0: هنا وفي الور تاني.
1: يلا نكملوا معاكم ونمشي ولا أصل الحكاية.
0: أصل الحكاية
2: اليوم باش نحكيوا على لحظه مفصليه في تاريخ تونس، لحظه فيها السياسه حرب عالميه وضغط استعماري، حكايه تنصيب لامين باي بن محمد الحبيب سنه 1943 وكيفاش وصل للحكم. نرجع شويه للتاريخ، في 1881 تونس وقتها كانت في ما يسمى بالحمايه الفرنسيه، الاستعمار الناعم اللي كان موجود وقتها، يعني عنا باي يحكم، اما القرار الحقيقي كان بيد المقيم العام الفرنسي. نجيو العام 1942 في عز الحرب العالميه الثانيه، تونس تولي ساحه معركه بين قوه المحور المانيا وايطاليا والحلفاء، وفي نفس الوقت يطلع بي جديد، المنصف بي. المنصف بي ما كانش بي عادي من نهار الاول، حاول يرجع شويه،
1: كانش مرشي
2: اكزاكتومون يا خاطر للاسف للاسف قعد التسميه هذيك. من نهار الاول حاول يرجع شويه كرامه للدوله التونسيه، قرب من الشعب، ساند الحركه الوطنيه. المؤرخين يقولوا انه الحكم نتاعو فقط حوالي 11 شهر من جوان 1942 حتى الماي 1943، لكن في المده القصيره هذه عمل حاجه خطيره بالنسبه لفرنسا، حب يكون عنده دور حقيقي مش مجرد امضاءات. فرنسا خافت خاطر البي هذا بدا يخرج من السيطره، ومع دخول الحلفاء لتونس 1943 قررت تتحرك. 15 ماي 1943 تم عزل المنصف بي بالقوة واتهموه حتى بالتعاون مع الألمان، أما برشا مصادر تأكد أن التهمة كانت سياسية أكثر منها حقيقية. النتيجة نتفاوها لفرنسا وين توفى غادي عام 1948، ومن هنا تبدأ المرحلة الثانية. فرنسا ما تنجمش تخلي الفراغ، فتم الاتصال بولي العهد متاعه لامين باي بن محمد الحبيب. 5 ماي 1943 كما اليوم تم اختياره، 15 ماي 1943 رسميا يولي باي على تونس. أما الحقيقة برشا توينسا وقتها ما قبلوش بيه، علاش؟ خاطر جاي بعد بي وطني وبه قرار فرنسي. في البداية حكمه كان ضعيف برشا ودوره كان محدود، يوقع في القرارات اللي تجيه من سلطات الحماية لا أكثر لا أقل، يعني باختصار باي اما ما عنده حتى سلطه حقيقيه. القصه ما وقفتش لهنا، في الخمسينات الوضع تبدل، الحركه الوطنيه تكبر، وظهر وقتها زعيم جديد شاب الحبيب بورقيبه، والضغط على فرنسا كبر برشا. 20 مارس 1956 تونس تتحصل على الاستقلال، والغريب انه لامين باي بقى في الحكم، اما المره هذه كرمز للدوله مش كحاكم فعلي. لكن المرحله الانتقاليه ما طولتش، 25 جويلية 1957 المجلس القومي التاسيسي يعلن نهايه النظام الملكي، يتم الغاء حكم البيات، تتحول تونس الى جمهوريه، ولامين باي يتنحى الحكم ويتحط تحت الإقامة الجبرية لفترة، ومن بعد يعيش حياة عادية حتى وفاته سنة 1962. يعني نحكي لهنا تنصيب لامين باي في 43 ما كانش مجرد تغيير حاكم، كان جزء من صراع كبير بين فرنسا اللي تحب تسيطر، شعب تونسي اللي بدأ يطالب بالحرية، وباي وطني تنحى بالقوة، وباي آخر جاي في ظرف حساس.
1: فلا معناتها هو كره منذ جاي لانه عوض المنصف بي اللي هو من اكثر البيات المحبوبين، رغم اللي اشهر حكم ولكن محبوب،
7: كان الاقرب لقلب التوانسه، كان اكثر بي يفهمهم، كان اكثر بي يحس بهم، اكثر بي يفهم لغتهم، يدور معاهم، محبوب كان بشكل كبير. معناها هو نهايه عهد البيات في تونس كان نهايه خايبه برشا،
1: ولامين باي معناتها لم يقع احترامه بعد الاستقلال، معناتها وهنا نوعا
7: ما بعد من قبل السلطات الفرنسية، العائلة، حتى المكاسب متاعهم، أملاكهم وغيره.
1: واضح، شكرا لك. يلا نمشي وتوا للأرشيف.
0: للأرشيف
1: الجمعة هذه وفاة هاني شاكر، مسيطرة يوم حداد على نت والنقابة الموسيقيين. باش نرجعوا لكم الحوار عملناه عام 2009 على موزايك اف ام، هذي زعيم اجراه مع هاني شاكر اللي عشرات المرات جانا الموزايك، علاقته به كانت طيبة جدا. نحكيه على هاني شاكر وخلافه مع عبد الحليم حافظ، وفما شكون قالك طلعوه ناس باش يضرب بين ظفرين عبد الحليم حافظ. هاو هاني شاكر يجيب.
9: كان اول مره اشوف عبد الحليم حافظ وانا طفل صغير، وغنيت وراه في الـ في الـ في المسرح غنوت بالاحضان، كنت مع الاولاد الكورال اللي بيغنوا الاولاد الصغيرين.
10: وقت اللي وليد فنان هو جاك للمسرح معاك؟
9: بالضبط، وغنى مع وغنى معايا كده برضو يا امر.
10: وعاونك في هندسه الصوت.
9: بالضبط بالضبط. طبعا الكلام ده كان بعد ما كان فيه يعني كلام كتير على صفحات الجرايد ما بين انه عبد الحليم بيحارب هاني، وهاني ما عرفش بيقول ايه على عبد الحليم، هو والموجي الله يرحمه، الكلام ده كله يعني
10: خلص. كانت فتره صعبه لانه الموجي نقل على لسانك كلام انه انت طلعت باش تنافس وتحطم اسطوره.
9: لا بس الموجي ما قالش كده والله يا هادي خالص، لا يعني انا ما كنت مع الموجي على طول في بدايه ما طلعت، لا ما قالش كده. هو للاسف زي ما بقول لك كان في كلام كتير بيتقال وبينسب ليا وبينسب للموجي اكتر كمان مني. انه هو مطلع هاني عشان يحارب عبد الحليم في الوقت، لانه للاسف الوقت اللي انا طلعت فيه كان هو على خلاف مع عبد الحليم حافظ في التوقيت، فده ساعد شويه الموجه دي انها تنتشر، لكن كل الكلام ده مش مظبوط خالص.
10: ومن بعد طلع معاك وغنى معاك
9: كده برده لما أمان. لما توضحت الصوره، وعشان كده بقول لك والله يا هادي بجد انا اسعدني ربنا سبحانه وتعالى بهديه كبيره قوي ان انا اشوفه وجها لوجه واتكلم معاه واشرح له انا بحبه قد ايه، وما زلت بحبه لحد النهارده، وما زلت كل مره بغني غنوة لعبد الحليم حافظ على المسرح انا بحس ان انا بقدم ورده.
1: واضح. وهني شكر حكي مرتين على الموت، وفيت خوه وفيت بنته، زاد اللي قال بالنسبة لي الحياة والموت ولو كيف كيف الحلم الجميل اللي تعاملت بعد وفيت خوه. ترى نسمعوا شنو حكي.
9: أنا حقول لك واحد من الناس مثلا أو واحد من الفنانين، أنا غنوة زي الحلم الجميل ما ينفعش أعمل غنوة تاني زيها دلوقتي، ما أقدرش، مش هعرف، مش هعرف ليه، لأن أنا نفسيا مش هقدر. يعني الأغاني اللي بتهز المشاعر قوي قوي دي العنيفة في دراميتها، أنا حتى الحلم الجميل لما بتطلب بيني وبينك يعني وبيني وبين الجمهور الجميل اللي بيسمعنا ما بحبش أغنيها. يعني أنا جربت السنتين ثلاثة اللي فاتوا دي بلاقي نفسي بعيط على المسرح بجد، ما بقدرش أكمل الحلم الجميل كمان، لأنها يعني مرتبطة بموت أخويا الله يرحمه. فأنا عايز أقول لك كمان وبعد وفاة والدتي، يعني أنا عارف أن هتقلب علي أحزان، أنا مش هقدر أقدم هذه النوعية تاني من الأغاني
10: على الأقل في المرحلة
9: القليلة، على الأقل في المرحلة دي بالضبط كده، يعني يمكن قدام شوية قد يكون في إمكانية، لكن أنا دلوقتي زي ما بقول لك سواء أنا حالتي النفسية واللي أنا بشوفه في الدنيا ما أنتش محتاج بقى، أنت محتاج رومانسية أكتر.
1: واضح. دونك كان هذا هني شاكر في واحد من برشا حوارات اجريت معها على موزايك. شكرا ليك نهد، شكرا ليك سلاح،
10: شكرا
1: عبد الناصر سليم، شكرا النشي خليل. نتقابلوا احنا غدو بعد شويه الاخبار، باش تجيكم اخر الاخبار، ثم سبور اكسبريس، ثم جينا ليندا في فوروم في موعدها اليومي. نتقابلوا غدوه. ميرسي بوكو، شاي طيبه الناس الكل، في لامين.

0: 9 le Wurtani.
1: Publicité.
2: مروح من الخدمة وتحب تنسى تعب النهار وتعرف اللي فاتك من أخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار. عليك بعلى كل لسان.
0: على كل لسان.
2: فوتخو ماجازين دكتواليتي وين تلقاو الصحافة التفسيرية، الربح، الموسيقى اللي تحبوها وخاصة الموجات الإيجابية. مع بعضنا يوميا نفهموا نتعمقوا ونتثقفوا وننساو تعب النهار. معايا أنا أحسن الهمالي والجولدن تيم على الأولى في تونس.
0: من الأربعة للستة متاع العشية على كل لسان.
3: عن فتحي يعطيني حلوة.
4: ما تحبش ياغورت خير بنين وصحي؟
3: أعرف اللي ياغورت به للصحة ومفيد ونحب ناكل وراو، أما اليوم جيت شاهي حلوة.
4: إيش قولك في ديليس ميكس؟
5: ديليس ميكس جديد ياغورت فريز وفوقها كعبر شوكولاتة الكولوغي، فيها منفعة ياغورت ديليس الكل، فيتامين كالسيوم وبروتيين، وفوقها بنة كعبر شوكولاتة الملونة باش تخلطهم مع الياغورت وتتبنن بالصحة. ديليس ميكس، صحة وفرحة. ديليس يعطيك الصحة كل يوم.
6: تنظم الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة بالتعاون مع وزارة السياحة صالون سوق السفر التونسي يومي 8 و 9 مايو 2026 بمدينة الثقافة الشيدلي القليبي. الدخول مجاني، كونوا في الموعد، جوائز مهمة في انتظاركم. صالون سوق السفر التونسي يومي 8 و 9 مايو 2026
7: بمساهمة الديوان الوطني التونسي للسياحة وموزايك فام.
0: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
8: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. ترويج زيت الزيتون التونسي في الخارج من خلال تعبئته في قوارير خزفية تجمع بين الأصالة والمعايير الدولية والجمالية أمر مهم جدا لإضفاء قيمة مضافة على هذا المنتج، حسب تصريح وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد خلال افتتاح لقاء حول تعليب زيت الزيتون التونسي انعقد بالعاصمة. وطلال صحميم مدير مشروع تونس الإبداعية التي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يؤكد أن هذا البرنامج ركز على القيمة المضافة لزيت الزيتون المصدر من خلال إعطاء قيمة أكثر للتعليب بالتعاون مع مؤسسات حرفية تستجيب للمعايير الدولية ومتطلبات السوق.
9: تعرف اللي في تونس عنا معروفين بالزيت.

0: نصدروا برشا في الزيت، لكن مالوريزمون التصدير نتاع الزيت اكثر اون فراك من كونديسيوني، وهذا هي المشكله الكبيره نتاعه، هو لا بوتي، على خاطر ما ثماش بوتي كي فالوريز التعليب اللي ثمن الزيت زيتون نتاعنا، يستجيب لمتطلبات السوق ويستجيب لنورم انترناسيونال. 40 مصمم تونسي ساهموا بتصاميم مختلفه في قطاع الخزف. اليوم مش يكون لقاء ما بين المصممين وبين المنتجين نتاع التعليب وما بين المصدرين نتاع زيت زيتونه. كما اشتغلنا على عديد الحرف اللي عندها طاقه تصديريه كبيره، والا اللي حرف ماهيش معروفه وتنجم تكون مصدره، كيما الخزف، كيما فخار الحدائق بالمكنين، كيما النسيج اليدوي بالمنستير، كيما الحلفة بالقصرين، كيما الكليم في الكاف. في المشروع تونس الإبداعية عندنا شراكة حقيقية مع ديوان الصناعة التقليدية، هذاك علاش نفس الممولين عطاونا مشروع جديد اللي هو يهدف إلى رفع تحديات جديدة في قطاع الصناعة التقليدية، اللي هو مشروع كرياتيف تونيزيا 2.0. المشروع هذا ينطلق 2024 إلى حدود آخر 2027، وفيه عديد المحاور كما الميزانية تاع المؤسسات، تهيئة المؤسسات، كما تطوير الصادرات، خلق شراكات ما بين التونسيين بالخارج وما بين حرفيين لهنا.
1: عدد من المناطق بمعتمدية منزلة ميم من ولاية نابل تشهد تسربا لمياه الصرف الصحي ناجما عن عطب بقناة تصريف المياه المعالجة الصادرة عن محطة التطهير، امتد على أكثر من 7 كيلومترات نحو أراض فلاحية مستغلة في زراعة الخضر والحبوب. وعدد من الفلاحين يؤكدون في تصريحات لوكالة تونس إفريقي للأنباء تضرر أراضيهم وتلف محاصيلهم بسبب تسرب مياه الصرف الصحي إليها، ومن جرى عن ذلك من خسائر مادية، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لمعاينة هذه الوضعية. في الشأن الدولي، وزير الدفاع الأمريكي يقول إن العملية الأمريكية الرامية لحماية السفن التجارية من إيران في مضيق هرمز هي عملية مؤقتة، مضيفا أن واشنطن لا تسعى إلى الدخول في صراع. من جانبه، رئيس هيئة الأركان الأمريكية يقول إن قواته مستعدة لاستئناف العمليات القتالية الواسعة ضد إيران في حال تلقت الأوامر بذلك. الحكومة السويدية تعلن أنها تمضي قدما في مشروع قانون لإنشاء جهاز استخبارات مدني جديد معني بمراقبة التهديدات الخارجية، وذلك على خلفية الحرب في أوكرانيا. نهاية الموجز قدمته لكم حول الكعب. المشوار يتواصل مع مكي في سبر إكسبرس.
2: الأولى في تونس.
3: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
4: أريد، طور عالمك.
5: مرحبا بكم في سبور إكسبريس. في البداية بشكون مع الاتحاد الرياضي المنستيري والاستقالة رئيس النادي مسلم سلامة، قدم اليوم استقالته للهيئة المديرة، هو واحد من أعضاء الهيئة، لكن الهيئة المديرة قررت رفض الاستقالة هذه. واليوم العشية من المبرمج أنه يتم عقد اجتماع ما بين الهيئة التسييرية للاتحاد الرياضي المنستيري ووالي الجهة لإيجاد حل بخصوص وضعية الفريق، خاصة أنه يمر بوضعية مادية صعبة برشا. نهاية الأسبوع الحالي تتلعب الجولة قبل الأخيرة من البطولة، جولة الديربي، جولة تنجم تحسم فيها اللقب بنسبة كبيرة، وأيضا جولة بشكون حاسمة في تفادي النزول. برنامج الجولة هذية تتلعب على 3 دفعات، نهارة الجمعة 8 ماي، الأربعة متاع العشية، الملعب التونسي ضد اتحاد بن قردان، مستقبل سيمان ضد مستقبل جيبس، أولمبي البيجي ضد شبيبة العمران، وشبيبة قيروان ضد الاتحاد الرياضي المنستيري. ونهارة السبت 9 ماي الدفعة الثانية، مستقبل المرسى، نادي صفاقسي، نجم الساحلي ضد نادي البنزرتي، وترجي الجرجيسي ضد النجم الرياضي بالمتلوي. ونهار الأحد مقابلة واحدة، الأربعة متاع العشية، ديربي العاصمة في رادس، الترجي الرياضي التونسي يستقبل النادي الأفريقي. نذكر بالترتيب قبل جولتين من نهاية البطولة، النادي الإفريقي في الصدارة 62 نقطة، المرتبة الثانية للترجي الرياضي التونسي 60 نقطة، المرتبة الثالثة النادي صفاقسي 56 نقطة، المرتبة الرابعة للملعب التونسي 44 نقطة، المرتبة الخامسة الاتحاد المنستيري 42 نقطة، المرتبة السادسة نجم المتلاوي 39 نقطة، المرتبة السابعة نجم الساحلي 38 نقطة، المرتبة الثامنة فيها ترجي جرجيس وشبيبة العمران 35 نقطة، المرتبة العاشرة فيها اتحاد بن قردان ومستقبل المرسى 34 نقطة، المرتبة 12 في نادي البنزرتي 33 نقطة، ذوما الفرق ضمنوا البقاء، الفرق المعنية بتفادي النزول. المرتبة 13 الأولمبي البيجي 28 نقطة، المرتبة 14 اللي هي روليغابل يعني ينزل الفريق اللي يكون فيها، فيها شبيبة القراوين 27 نقطة، المرتبة 15 فيها مستقبل سيمان 24 نقطة، والمرتبة الأخيرة المستقبل سيمان اللي مستقبل رياضي بي جيبس برصيد 18 نقطة ونزل رسميا للرابطة الثانية. نحكيو على اخبار الزوز فرق قبل الديربي نهار الاحد. في النادي الافريقي البارح كانت حصه لازاله الارهاق، واليوم راحه وغدوه انطلاق التحضيرات. مباراه الديربي غيب عليها اسامه بوقره بسبب عقوبه الانذارات مقابل عوده حمزه الخضراوي اللي استوفى عقوبه الانذار الثالث. بالنسبه للترجي غيب حمزه جلاسي بسبب عقوبه الورقه الحمراء. بالنسبة لفرق تفادي النزول نذكر ببرنامج مقابلتهم في الجولتين الأخيرتين. بالنسبة للأولمبي البيجي في المرتبة 13 عنده 28 نقطة في الجولة هذه متاع نهاية الأسبوع هذا، يواجه شبيبة العمران في الجولة الأخيرة، يواجه النادي الإفريقي في رادس. بالنسبة لشبيبة القراوين عنده 27 نقطة المرتبة 14، تلعب ضد الاتحاد الرياضي المنسيري الجولة هذه والجولة الأخيرة ضد نجم المتلوي في المتلوي. ومستقبل سيمان في المرتبة قبل الأخيرة في رصيد 24 نقطة، يستقبل مستقبل جيبس في الجولة هذه الجولة قبل الأخيرة، والجولة الأخيرة يتحول إلى منسير وين يواجه الاتحاد الرياضي المنسيري. نحكيو خارج تونس، واليوم نتعرفوا على أول متأهلي النهائي رابطة الأبطال الأوروبية. 8 متاع الليل تنطلق مباراة أرسنال ضد أتلتيكو مدريد. مباراة الذهاب كانت تفت بالتعادل 1-1. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فامبونات. نخليكم مع ليندا وكامل فريق فورم.
3: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات ولا أكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك فاغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
4: أريدو طور عالمك.
2: ثغام ثغام من الاثنين الجمعة من بين ساعتين للأربعة العشية ليندا رحالي.
6: مرحبا بكم فورم على موزايك اف ام، حلقة جديدة كالعادة معكم حتى الأربعة متاع العشية. اليوم 3/5/2026 نحكي على استهلاك المنتوج التونسي. هل أنه التونسي يقبل على المنتوجات الوطنية عموما؟ هل يخير أنه يستهلك تونسي؟ وبشنو مربوط الاختيار هذية؟ زعما بالسوم، بالسعر، الجودة، العلامة، وإلا أسباب أخرى؟ هل التونسي عنده ثقة في صنع في تونس؟ وهل المنتوج التونسي اليوم قادر أنه ينافس بعض المنتوج المستوردة أو حتى يتفوق عليها؟ وهل المنتوجات التونسية محمية بالشكل الكافي من منافسة المنتوجات المستوردة ولا لا؟ علاش بعض التوينسة يفضلوا مازال عندهم الميل أكثر المنتوج المستورد على المنتوج المحلي؟ وهل يربطوا الجودة بالمنتوج الأجنبي؟ كيفاش ممكن دعم المنتوج المحلي والتشجيع عليه؟ وشنو اللي يخلي المواطن يختار باقتناع المنتوج التونسي ويقبل عليه زي كيف كيف؟ هل الحس الوطني، دعم اقتصاد البلاد، وإلا قدر الشرائية ومصلحته كمستهلك وقت يلقى لو رابور كاليتي بري؟ يولي معاش يخمم البروفنونس متاع السلعة منين، ولكن السوم اللي يتماشى مع ميزانيته ومع مكتوب. وهذا كل نحكي فيه اليوم في فغو. مرحبا بكم. 71-113-1000 تحكيوا على تجربكم، تحكيوا على الليشوا متاعكم واختياراتكم. هل فما استهلاك ساعات يكون كونسيون، معناها والإنسان يكون باختياره يمشي ويفضل ويحبذ المنتوج التونسي، أو العكس؟ شنو الأسباب؟ كيف كيف ماذا بينا يتصلوا بنا حتى زيدا من التجار أو المصنعين لمنتوجات تونسية؟ بما أنه اليوم عنا بعض المصانع أو شركات أو المنتوجات التونسية اللي وصلت للعالمية، اللي خذت سيرتيفيكاسيون، اللي خذت برشا حاجات اللي تخليها تدخل وتنافس الأسواق العالمية وحتى قاعدة تتصدر خارج تونس. مرحبا بكم على 71-113-1000. تختلف التجارب، تختلف وجهات النظر، وهوني الثرى متاع البرنامج في فغام. معنا كالعادة في الإخراج صالح الشرقي, أشواق ميجي الإخراج الرقمي, أمل هذيلي في العنوانة محتوى الحصة, غسان عايدي في التنسيق والعمل السحبي في ستوندار. شكرا استقبل تليفوناتكم. في الميكرو معكم ليندا رحاليوي, رافقني كالعادة سليم بعبدالله المختص في علم الاجتماع. اليوم معنا ضيوف في الحلقة, بعد شوية مع نائب رئيس المنظمة الوطنية للدفاع عن المستهلك, كيف كيف من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية لوتيكا, رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة, نائب رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية وجدي ذويب, ومدام ثريا التباسي كما قلت عن المنظمة الوطنية للدفاع عن المستهلك, باش نحاولوا نشاركوا الناس الكل, المستهلك المصنع التاجر المواطن الحريف. نحكي اليوم على استهلاك المنتوج التونسي. مرحبا بكم, بعد ما نخرجوا فاصل مع وائل كفوري باش نرجعوا ديريكت مع التليفونات وزادة مع ريبوندور موزايك اف ام, وين سجلتوا برشا مساجات في تفاعل مع موضوع اليوم.

0: ليندا رحالي.
1: مرحبا بكم جديد في فورم على موزايك اف ام. تحية لكل مستمعينا و 9:16 دقيقة، حلقة جديدة وموضوع جديد في فورم. شاركوا كل عادة معنا على 71113000. نحكي على استهلاك المنتوج التونسي. هل التونسي يقبل على المنتوجات الوطنية عموما، وهل يخير انه يستهلك تونسي، وشنو مربوط الاختيار هذية بالضبط؟ بالسعر، بالجودة، بالعلامة، وإلا لأسباب أخرى؟ هل التونسي عنده ثقة في صنع في تونس؟ وهل منتوج تونسي اليوم قادر إن ينافس بعض المنتوجات المستوردة أو حتى يتفوق عليها؟ وهل المنتوجات التونسية محمية بالشكل الكافي من منافسة المنتوجات المستوردة؟ علاش بعض التوانسة مازال عندهم ميل أو يفضلوا المنتوج المستورد على المنتوج المحلي؟ وهل يربطوا الجودة بالمنتوج الأجنبي؟ وكيفاش ممكن دعم المنتوج المحلي والتشجيع عليه؟ شو اللي يخلي المواطن يختار وباقتناع المنتوج التونسي ويمشي يشريه؟ هل هو الحس الوطني، دعم لاقتصاد البلاد، وإلا قدرته الشرائية ومصلحته كمستهلك وقت يلقى لبون غابور كاليتي بري؟ يقول لك أنا نشري الحاجة اللي تتوامل مع الميزانية متاعي ومع مكتوبي، ما يهمنيش منين باش تجي، ولكن تولي مربوطة أكثر بالبجي. شنو بالضبط تجربكم في الإطار هذا؟ وجهات النظر متاعكم، إن كنتوا حرفاء مستهلكين أو زادة كيف كيف تجار أو مصنعين لمنتوجات تونسية؟ مرحبا بكم. 71113000. قبل ما نبداو مع التليفونات ومع الضيوف مع البلاتو، مرحبا مره اخرى سليم عبد الله المختص في الاجتماع.
2: مرحبا،
1: تحيه ليك. اليوم لابسين تونسي، احنا مستهلكين تونسي خاتيك مو
2: باكسيمو،
1: نحاولوا ماكسيموم باش نمشيو ساعه الريبوندور موزايك اف ام، نسمعوا لي ميساج نتاعكم ونرجعوا.
0: فورم تيمونياج.
3: منتوج بلادي سطرة ليك وليا ولولادي يا لندا. أما وين هذا؟ توا الشيء غلا. كانت أمي وأمك ومماتي ومماتي كيلبسوا الفوطة والبلوزة الحرير ومريو الفضيلة القطن والكلاسة القطن، هذوما ولاو تسميو أرتيزانة، ولاو معاش نخلطولهم بلايتي، معاش نجمو نلبسوهم، ولاو يدخلوا في الحاجات الغالين. شكون يوصل لهم؟ معاش لفوطة وبلوزة ومريو الفضيلة يكويوك تمسهم يحرقوك. نتأسفوا على سلعة بلادنا، الباهي فيها ولا غالي والاخر ولا سواق. ساعات تلبس صباط يضحك لك، اكل كورس بدري يطلع لك يخرج صبعك منه، مريول يتفتق لك من هنا ومن هنا، سوريا تير لفلس. اما الصنعه الباهيه ديما غاليه، هي بتاع بلادك، فما تطر ليا وليك ولولادك.
4: بلي انا نحب نحكي على المنتوج التونسي. ماذا بينا نحن يبدو منتوجنا تونسي، مع عملنا تخدم، ولادنا تخدم، رجالنا تخدم، بلادنا تتطور، الاقتصاد نتاعنا يتطور. انا كي ناخذ حاجه من تركيا ما انا ما يفرحنيش، انا كي ندخل بوتيك ويقول لي هذيك هذيك من تركيا ما يفرحنيش، انا ما نفرح، انا نفرح الزعيم ويقول لي هذيك تونسيه. تونسيه هي انا تونسيه، انا تونسيه، نحب التونسي، نحب التونسيه، نحب بلادي، نحب كيساتنا معمولين، نحب فلوسنا نعمل اقتصاد قوي، نعملوا كيساتنا، سبيطاراتنا، امورنا ويا بلادنا يقراوا بالباهي والحاجات الباهيه. وبارك الله فيكم، ديما اطرقوا الحاجات هذوما، وعي وحتى من الصغيرات باش تستخ فيهم. انا تونسيه حره.
5: ضحك دقله وحليب يا ليندا يا غاليه يا مزيانه، نهاركم زين زي الكل. بالحق اختي ليندا، احنا راهو منتوجنا التونسي نحبوه ونشجعوه، انا واحده من الناس نحبوا منتوجنا التونسي ونشري معناتها منه. اما ما عادش تنقص الجوده اللي تحب عليها، انا قبل ما عندي شيء تصمدين ومعناتها غالي الثمن، والله غالي ما شدنيش حتى جمعتين يا خويا. معناتها ما عادش تنقص الجوده السمحه ولا كل حاجه اللي تشدك، مثلا تقعد لك حتى العام الجاي مثلا تلبسها، فهمتني؟ ما عادش تنقص حاجه سمحه بالحق. راه ما نحبش نعمم، ما ربي سامي نجديكم ويستركم كل مزيك، نحبكم برشا، نحبك يا نين دايما زين.
6: بالنسبة لموضوع اليوم، راهو المنتوج تونسي أنا من المحبين ليه، أنا نحب ناخذ منتوج تونسي. علاش؟ خاطر يساهم في تعزيز الاقتصاد، يخلق فرص عمل جديدة، قلل من الواردات، وزاد يطور في النمو ويكثر العملة الصعبة، وخاصة يمكن ما يعرفوش العباد، يعني سعر الدينار التونسي يقعد معناها ستابل. راهو بالحق احنا عندنا صناعات معملية، عندنا صناعات غذائية في مواد تنظيف بالحق تونسي، وناخذ فيهم 619 كودابار هذيك وفي العالم تونس بالحق، ونفتخر بالحق. لازم الناس كل عقلية تستعمل تونسي. راهو كنت تستعمل تشري أي حاجة لك انت تسافي المواطن الشغلان البرة وقتها في الخليج كنت تخدم صارت لي حاجه مشيت خدت شتريت صغيره عملت كي نقام ودقله النور ولا يفرح تلقى منتوج تونسي عملت كي شريتها بالصدفه نهار هذاك جاوني ضيوف ما كنت نعطيهم عملت لهم التاي تونسي عطيتهم دقله النور صدقني من غدوه واحد منهم جاني فرحان قال لي بالله راني كنت انا مريض شويه وخذيتك الدقله هذيك وليت لاباس وري مين شريتها قلت له هايك هذيك راهي صنع تونسي واحد وكل شيء وليت العباد تشري من البلاصه هذيك يعني حتى العطار قال لي غني ما عادش معناها ولات الناس ولات تخمها يعني بالحق عندنا منتوجات تونسيه تخلوا بها ونشجعوا الناس باش تاخذ باش تكسر الاقتصاد والسلام.
4: انت ماذا بالله بالمناسبه هذه المصنعين بجاه ربي يحطونا ساعتون يعافيتون في قبل ميد انتونيزيا والله لا انا هاني في العيد شريت لهم تاع تونس ومحلاها والله صحيح فما الغالي وفما الرخيص انا جاب بالله يزول يحسننا في الجوده ساعات والله تاخذ حاجه غاليه ما تبدا ما عادها ماهي شكلي معناتها مش كاريتي مش لك الكل حصلنا في الجوده والله شبيه تونس قسما بالله ما فما الامبلاج محلاها ساعات ندخل جروند سيرفات نشوف منتوج معناتها هكا ديريكتي يجلبني باش نشريه مش بالي مش من برا ديريكت نشوف والله طيب لاصونا عن تاع تونس نفرح والله نفرح قسما بالله انا وحده كتونسيه ناخذ التونسي ونشجع التونسي وماذا بينا نستاهل كتونسي شبينا الحمد لله يا ربي والله كفاءات عنا في الصناعات في كل شيء في كل شيء في كل شيء نشرو نستاهل وفك علينا مهل الحق والاكتفاء الذاتي نتاعنا والله محلانا ومحلى تونس وربي يحمينا ربي يحفظ بلادنا يا رب يا ربي يعينكم انتم يعطيكم الصحه على برامجكم اللي محلاها.
2: التونسي الحقيقه يستهلك المنتوج التونسي بصفه كبيره وما ننساوش انه المنتوج التونسي تحصل حتى على جوائز في العالم وما ننساوش انه المنتوج التونسي مطلوب حتى في الدول العربيه والدول الاوروبيه من حيث الكاليتي والفالور نتاعو ما ننساوش انه المنتوج التونسي ينافس حتى في الماركات الكبار وينافس حتى في المنتوجات المستورده.
7: انا نحب نشارك في فرق على الموضوع نتاع اليوم حبيت نقول بحكم كوني انا تاجره تاجره عندي 30 سنه في الدومين وعندي 5 سنين تقريبا من اللي بعد قبل الناس اللي التجار اللي يسمعوا فيا قبل كنا كي نخدموا احنا الكونفيكسيون كي نخدموا السلعه كي نهبطوا نبيعوا في بالجمله اسواق الجمله في تونس ما تبيعش مستحيل ممنوع كونها تبيع ديتاي ممنوع اصلا كان قبل الثوره معناها قبل الثوره كان فمن في دوره نورمال باش تشري باش تحب تشري وكل تدخل الحانوت جرو باش تشري تقيس تعمل كل تعجبها القطعه تقول له قداش يقولها ثالثه هي تخلص وكل بعد ترجع من البيت تقول له ممنوع عليك باش تستظهر بالوحده اللي هي جايه من وزاره التجاره وبيع من الماليه وكل تقول له ممنوع عليك باش تبيع بالديتاي احنا توا هيك تخلي الحابل عاد نابل وما عادش فما جمله وتجار الجمله الكل والديتاي كلهم يبيعوا في الامبورتاسيون اللي إجا نقول لك 90% منه مهرب والكلنا نعرفه منين مهرب وكيفاش يتعرب كنت سواء جاي من الصين ولا جاي من بلايص أخرى فما حاجة أخرى أيضا واللي يبيع تونسي بالكرياسيون التونسية كنت سواء جرو وبيع ديتايون يبيع عنده فاتوراته يدوروا على الفاتورات خلاصة الحديث باش ما نطولش الكلام برشا المراقبة تجي من وزارة التجارة وزارة المالية وزارة الصناعة.
8: بالنسبة للموضوع نتاع مشجع المنتوج التونسي والله هي فكرة حلوة برشا لكن مع كل أسف أنا في تونس نلقاو شركات مصدرة كلية أنا وثيت مرة مشيت لألمانيا عجبتني سوريا شريت دوز سفيرة معناها ورجعت بها تونس لبستها وصادف أني توجدت في شركة في تونس مولاها بقى يضحك قال لي السورية بيس معناها أنا في تونس قلت أنا شريتها من ألمانيا وهي مصنعة في تونس علاش معناها شركات مصدرة كلية هذيا صحيح واقتصاد وقانون وغيره وكون الكاليتي هذيك موجودة في الأسواق متاحة للعموم معناها علاش ندوا بها كان الأسواق الأجنبية دونك حتى أنا بيدي كيشيها من تونس قاعد نشجع في السوق التونسية ونسبة للكاليتي نتاع المنتوج التونسي هذا بيه فما تكون رقابة دورية عليه خاطر أنا كي نلقاها معلقة ومريقلة فيها لي ريفيرونس نفهم ديريكت هي مستجيبة مع الشروط القانونية وشروط الجودة هذا بيه ثم رقابة ساعات تشري حاجة تلقى ما تستجيبش الشروط دونك ثماش رقابة وما ثماش يعني مصداقية في البيع موضوع هام جدا وبارك الله فيكم.
9: ألو مزيك بخصوص موضوع اليوم نتاع استهلاك المنتوج التونسي من قبل المواطن بالنسبة لاستهلاك المنتوج التونسي أنا نميز بين حاجتين ثم المنتوج التونسي اللي يتمثل في المواد الغذائية الحقيقة أنا شخصيا نقبل عليها بالكدا تعجبني عنا جودة عنا مواد غذائية ممتازة ولكن بالنسبة للمنتوجات المتمثلة في الملابس وللأحذية وأنا الحقيقة ما نحب في المنتوج التونسي، خاطر يفتقر للجودة، يفتقر للإتقان. أنا خذيت صباط نزلت لبسته، زرني يلمع محليه، مشيت به مشية في الجاية اتقلع بهي، قلت أنا جديد هذا مش تخسرو، حسيتو عنا صباطي هكا كل شيء. قال لي ما تخسرش عليه وما تصلحوش، راو ما هوش حاجة. يعني شوف الصبابتي وحدك يخزر للحاجة يعرفها ذات جودة وتستحق تصرف عليها وتصلحها، وإلا ما تصلحهاش في الملبوس وفي الأحذية، فهمتني؟ ما تشدش إطلاقا، فهمتني؟ سواء من حيث طبيعة الأقمشة، سواء حتى مش الأقمشة، حتى الصناعة.
10: عسامة بربي أنا ننتج الصبابت، وعنا ياسر نقد من العباد اللي بصراحة ما يفهم شيء، ينقد على حاجة ومش فهمها. يا أخي تحب تنقد حاجة، مثال تحرف فيها كما كتب تشري كهرباء تشوفها قديش تاكل ليسون، قديش تسوى، قديش كذا. الصباط مثلا علاش زايد 200,000، علاش زايد 50,000، وتقارن وقتها حتى بسبعة اللي تحب عليها من برا، فهمني؟ صباطنا حاجة ممتازة برشا. أنا مثلا نبيع في صباط عال عال في ديبيان عال كبير من الدنيا 169,000 وأنت ماشي. أما والله شو قلت، إحنا ياسر نحبوا رخيص على حساب غيرنا.
11: انا واحد من الناس اللي سلعه تكون تونسيه نشري، انا مخي هكاك يمشي يعمل في الامبورتاسيون تك يجيب يقول لك هذه السلعه كاليتي. واخر مره شريت مع الصباط من عندهم وكل ما شدنيش حتى جمعه، الامبورتي هو اللي قتال.
12: التونسي يستهلك تونسي ويحب المنتوج التونسي، المشكله نتاعه هو في القدره الشرائيه. اليوم باش تمشي تشري بار اكزومبل سوريه تونسيه، باش يروح سوريا باش خاب 75 ليره، كي يمشي للسوق يلقى سوريا تركيه ارخص، واللي يرجع جاي يخ سوريا تركيه. فالتونسي اول حاجه يخمم فيها هو مكتوبه، ما عادش يخمم شنو المنتوج.
0: باش تتفاعلوا معنا في فوروم كلمونا تسويس على 71 113 013، سجل رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فوروم باي موزايك اف ام. فوروم ليندا الرحالي.
1: كانوا هذوم أصواتكم في ريبوندور موزايك اف ام في علاقة بموضوع اليوم، استهلاك المنتوج التونسي، صنع في تونس، ميد ان تونيزيا، وعلاقته بالمستهلك التونسي، يقبل عليه ليه، كيفاش العلاقة متاع الثقة الموجودة اليوم، كيف كيف السلع المستوردة، هل فما منافسة متوازنة وإلا لي، هل أنه المنتوج التونسي محمي بما فيه كفاية، هل أنه التونسي يلقى لو رابور كاليتي بري، السعر، الجودة، العلامة في المنتوجات التونسية. أنا أكثر يمكن منتوجات اللي يقبل عليها كمنتوجات تونسية، وناهي الأخرى اللي مازال يمكن لازم عليها أكثر خدمة والعمل عليها أكثر فأكثر، وكذلك من ناحية دعم الاقتصاد الوطني، ولكن زادة القدرة الشرائية اللي تلعب دور اليوم في اختيارات المستهلك التونسي. ساعات وسمعت حتى في الريبوندو يقول لك وين يلقى الأرخص يمشي أكثر منه، معناها دي كريتير أخرى. على كل حال احنا باش نحكيو في الموضوع اليوم كالعادة بالتليفونات متاعكم 71 113 013، نسمعوا وجهة النظر وتجربكم، ومع ضيوفنا في البلاتو معايا سنيو عبدالله المختص في علم الاجتماع كالعادة عنصر قهر في الحصة، ولكن الضيوف معنا اليوم مدام ثوريا تباسي نائب رئيس منظمة الوطنية الدفاع عن المستهلك. مرحبا مدام ثوريا.
13: أهلا وسهلا. مرحبا عايشة.
1: شكرا على حضورك بحضنا. الساعة الثانية زادة تكون فما مداخلات مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية لوتيكا، في ممثلة رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة، و كذلك نائب رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية وجدي ذويب. نعرف اللي فما برشا حاجات أخرين نحكيه عن الصناعة التقليدية والعديد من المواد الأخرى التونسية والمنتوجات المصنعة. باش نبدأ مع أول زوز مداخلات بالتليفون، فاطمة وقيس. نبدأ مع مدام فاطمة من باردو، تقول اللي ملي دخلوا السلع من الصين وتركيا وكذلك السوق الموازية ما عاش فما بلاصة للمنتوج التونسي، وهي ذولي من المجال. مدام فاطمة تحية لك. مدام فاطمة مرحبا.
14: عسلامة ليندا.
1: مرحبا بك لله، شحوالك؟
14: عايشك عايشك، ربي يفضلك يا ليندا يفضلك. مرحبا بزيفك الكل. انا قبل كنت باش نقول لك يا ريت كل موضوع تجب يكون واحد مسؤول، يا فرحت كي قلت فمشكون من وزارة الصناعة والتجارة الغرفة
1: الحقيقة من الاتحاد. احنا راسلنا وزارة التجارة ولكن ما كانش فما رد، دونك هذاك علاش نحاولوا.
14: صحيح.
1: فوالا لوتيكا حاضرة معنا ومنظمة الدفاع عن المستهلك.
14: صحيح. علاش قلت لك الكلام هذا؟ وزارة التجارة سمحني خاطر برشا حديث في بخي وزارة التجارة كان لازم تكون حاضرة. علاش كان لازم تكون حاضرة؟ باش تأيد الكلام اللي يقول فيه صحيح ولا غلط.
1: الخط مفتوح فقط مدام فاطمة بارونتيز، احنا وجهنا معناها رسميا اون دوموند باش يكون فما ممثل عن الوزارة، ولكن حتى تيبال الحس يحبوا يتصلوا بينا للتفاعل، مرحبا بهم. باهي تفضل مدام فاطمة.
14: صحيح، باش نبدأ لك من الاخر وبعدها نرجع لك للديتاي. اذا كانت الدولة ما تحميش، خلاص الحديث العباد اللباس اللي باش يحكي لك اليوم لباس لباس باش يتبع القدرة الشرائية، باش يتبع شو كنا متولينا فرد وضعية تقريب القرب لبعضنا، خاطر اللي عنده فلوس يسافر يجيب من برا، صحيح كلامي ولا غلط؟ أما احنا التوانسة اللي عايشين في البلاد هذه كنا مضبينا ناخذ الحاجة الباهية، صدقة وجرية وما تاكلش شهيرة تحبوه هكا ولا ليه؟
1: صحيح برشا في الريبوندور قال لك يهمني في السعر فينالمون.
14: صحيح، هذوما الناس اللباسة. أنا نحكي من كان إنسانة كنت منشأ، كي وقت اللي أنا كنت منشأ كان دولتي حاميتني.
1: في أنا مجال مدام فاطمة،
14: أنا كنت نعمل كونفكسيون، كنت نعمل حوايج نساء، حوايج نساء. أنا كنت نتعامل بالجملة، بالجملة عندنا نهج كبير اسمه نهج الدولار، هذاك الكل قبل خلينا نحكي لك على تجربتي الأقوى الأكثر معليش. نهج الدولار هذاك سوق جملة نتاع الحوايج نساء. باش نبدا واضحين، نحكي على تجربتي أنا. مستحيل كان فما كونترول في كل شيء، عندك لي ديتاي الكل، ديتايونات الكل، وبيان الجرو مش الجرو بركة. مستحيل تلقى حاجة امبورتي في بوتيك وبيان في حالة الجرو، مستحيل. علاش؟ على خاطر الرقابة موجودة، ممنوع تدخل لك كل حاجة، فما فاتوراتها، فما كونترول على الفاتورات. كنت تونسي ساعة انت بديرة الناس اللي تخدم في الامبورتاسيون ما تخدمش في وسط البلاد، ما تخدمش في شارديغول، وما تخدمش في ناجب اللار، وما تخدمش في الاسواق، وما تخدمش حتى في البلايص اللي شبه راقي عندهم. فعلنا قبل ما نعرفش انت صغيرة، انا نحكي راه قبل الثورة، راه فما بلايص معينة اللي يحب على الامبورتاسيون يمشي له.
1: ودوما معناها فما رقابة انه تكون كله معناها تونسي المنتوج.
14: رقابة تعرف وزارة التجارة ولا وزارة وزارة التجارة شحالينا جيك مرأة نحكيتها توا في الفوند بالتجارة توا اللي باش نعاودوا
1: كيما المواطن الرقيب يعني
14: كيما البوليس السيفي. خليني نحكي لك بلغتي انا فهمت. ساعات يبدا يمشي واحد بعد يجي يقول لك يشد المجرم يقول بعد يوري ورقته هكاك تخدم الناس هكاك الوزاره تخدم، تدخل تشري كعبه كان على سباعلها تجبد له وقته تقول له ممنوع عليك. وخطايا بالملايين، انا حاضر على برشا حاجات خطايا بالملايين. فماش اذا انت ما فماش
1: شنو اللي تبدل مدام فاطمه معناها اليوم؟
14: انا حتى توا خرجت انا بعد كل شيء وخرجت والحمد لله ربي واحد خلص روحه وكل. اما انا توا كي نهبط البارح لازم نهبط ديما نهبط، اقسم بالله اقسم بالله قلبي وجعني على اللي مرأة فيه، قلبي وجع. يقولوا لك تركيا، انا مشيت في تركيا ونعرف تركيا، انا سلعة تركيا كيف سلعة الصين سلعة انا راهو تعرف شنو والله العظيم لو عارفين فيش قاعدين يلبسوا جديديا مش عارفين بعدش قاعدة تلبس. احنا القماشات في تونس، احنا مناش بلاد منشا للقماشات، احنا ناس عندنا جروسيتية في تونس في البلاد بعد ثانيهم بواحد قاعدين يجيبونا زادة في القماشات لابوكاسيون حكا ولا لا. الاكسسوارات عندنا صحيح، الاكسسوارات عندنا ناس زادة لمرسيري، عندنا ناس معروفة تجيب في الامبورتاسيون. كل شيء احنا سألت لما ننجوهش كل شيء قاعد يجينا لبرا فابريكاسيون والصنع. تعلم خاخ انا مره شخص بك سلعه سلعه سلعه سلعه بعد غزرت ما لقيتش ما عنديش موديل، لقيت قدامي لابارين تاع التليفون عملت موديل فيك التليفون باللي العظيم خلينا الخير والبركه. عندنا مخاخ خلي نشوف انا ذلك بالجينيراسيون، عندنا ناس تحب خدمتها وفما ناس تحب الخياطه وفما ناس خرجت منهم. انا خرجت خاطر فما برشا حاجات مره جبت انت حكايه البنوك هكا البنوك اللي كتبسوا عليك من غير ما يبداو يسالوك حتى فرنك. جستك عرفت هذوك زاد معاونوش حتى طرف الصناعية، أنا جديدية الصناعية مش عارف
1: معناها. بالنسبة لك مدام فاطمة السوق غرق توا بالسلع اللي تغاط على المنتوج التونسي. البرشا أسئلة نطرحوها اليوم مدام فاطمة، هل أنه خاطر ولد فما وافرة في المنتوج اللي يدخل كما كنت تحكي أنت بالعديد من الطرق سواء امبورتي ليغالمون ولا سوق موازية، هذا بالنسبة لك ينجم يكون ضر بالمعنيها المجال على الأقل اللي تاخذ فيه انت وفما مجالات اخرى تو طيب يتواصلوا بينا اكيد ناس من مجالات اخرى وانت تحكي هوني على التكستيل. باهي تقعد معنا في الاستماع مدام فاطمه باش نتفاعلوا مع مداخلتك. قبل ما ناخذ معنا قيس من اريانا نبدا معك ثاني قبل ما نمشي مدام ثوريا. نشكرك مدام فاطمه على المداخله. دونك ثاني اليوم سمعنا مدام فاطمه شنو كانت تحكي الاستهلاك المنتوج التونسي. ظهر لي في برشا بلدان في العالم هالثقافه هذه موجوده واي بلاد ماذا بها تشجع المواطنين نتاعها انهم يعطيوا الاولويه لاستهلاك المنتوج نتاع البلاد لعده اعتبارات. هذا يذولي معلوم شنو اهمها الانسان وقت يستهلك منتوج بلاده شنو نقراو من وراء ذلك.
15: هو ستانكت هي حركة مهمة جدا فيها البعد الاقتصادي لكن فيها أبعاد أخرى تنجم تكون ثقافية اجتماعية وتنجم تكون محرك مهم جدا للاقتصاد الوطني. لما تسالك تونسي أنت ساعة باش تساهم في دعم المؤسسات الاقتصادية التونسية ولما نقول دعم المؤسسات الاقتصادية اللي تشتغل في تونس فما مواطن شغل وراها فما زاد حركة بتاع أنك أنت تشري الحاجات خاصة في كل ما هو أليمونتير فريشكا أكثر. نعرفوا أنك أنت باش تكون في الباتو أو بطريقة أخرى في النقل باش تكون أقل في الفري باش تكون زاد أقل تلوث لأنك أنت بهذا الجست باش تربح العالم الكثير من الحاجات المرتبطة بالتلوث.
1: الدوفيز
15: بطبيعة الحال هذا باش يعطي سيادة وطنية بالنسبة للبلاد اللي هي حتى ساعات خطوة الصنع التونسي مش بالضرورة هي تكون 100% يعني تنجم تكون مواد أولية مستوردة أو جزء 50 منها
1: 50-50 بنسب مختلفة
15: أو كيما نجم زادة باش أني أنا وهذه التي النقطة اللي قلت عليها فيها مسألة هوية وثقافة لو سافوار فير تونيزيان ولا سافوار فير إيطاليان فرنسي فما حاجات يعني الناس في مخيالها تربطها بجنسية.
1: يعني على ذكر مثلا فرنسا كمثال اليوم حتى في البيبليسيتي متاحة تستعمل ميد إن فرانس أرغومون دو فانت زعما دليل على الجودة
15: لأنه المستهلك باش يساهم أنه هو في دعم السيادة الوطنية الاقتصاد الوطني باش يعطي فرص للناس تخلق مواطن شغل الابتكار التونسي يتطور فما حاجات وسلع اللي مثلا باش نرجعوا لزيت الزيتون أكيد اليوم معناتها أن سافوار فير على آلاف لأنه فما أن سافوار فير تونيزيان في اختيار الأشجار في اختيار في طريقة العصر في طريقة التعليم وممكن يتحسن أكثر فأكثر. فالمسألة هي اقتصادية في البداية لكن عندها أبعاد اجتماعية ثقافية بيئية اللي تحمل بطبيعة الحال كي نقوله ثقافية في هذه تحمل مسؤولية المواطن التونسي باش يكون أولا واعي بهذا الأمر والتحدي الكبير باش نحافظه على المنتوج التونسي ولما لا أنك تغري الأجنبي إن كان المستهلك الأجنبي السائح يجي لتونس أو اليوم كما نراه بالنسبة للزيت للتمور وغيرها من المواد لما يكون هناك الماركة التونسية هي تولي متى حاجة براندينج متى أن هي حاجة موثوق فيها
1: بالضبط. باش نمشي بسؤال مدام ثوريا تباسي نائب رئيس المنظمة الوطنية للدفاع عن المستهلك. مرحبا مرة أخرى مدام ثوريا. خلينا نبدأ ونرجع شوية بالوقت الحملة أنتم شاركتوا فيها استهلك تونسي مثلا اللي من بين الحاجات اللي نجموا يدعموا في الإطار هذية المنتوج التونسي ولكن اليوم على اختلاف المنتوج التونسية كما قال سنين فما مواد أولية جيبوها من برا فما 30-50% تونسي والعكس بالعكس فما اللي 100% تونسي هو خاصة نلقاوها يمكن في الصناعات التقليدية وين ندخلوا في دي برودوي فريمون
13: هاند ميد
1: فوالا الهاند ميد اللي الحمد لله ماشي في تونس. عندك ذولي بعض الأرقام داير على مجال الصناعات التقليدية يمثل نسبة محترمة اليوم في تونس.
13: تعرفوا الصناعات التقليدية من أساسها أن هي الهوية الثقافية والاجتماعية متاع التونسي. هو يعتز ويحب يستهلك من الصناعات التقليدية ولكن الصناعات التقليدية وانتي توسألتني احنا آلاف للعاملة كي تغزر انتي تلقى آلاف يدي عاملة قاعدة تخدم في الصناعات التقليدية أكثر من 300 ألف حرفي أكثر من 300 ألف حرفي ويدعم معناها المنتوج الخام ب 4% على ما أعتقد. معناها مهم جدا هذا القطاع المهم في دفع الاقتصاد في دفع الحركة الاقتصادية في بلادنا في تكريس الثقافة متاع استهلك تونسي وهذيك تراثنا هذيك ثقافتنا هذيك حياتنا هذيك الهوية التونسية ولكن مع الأسف هذا هو المنتوج التونسي هو نوعين، فما كما قلنا التقليدي، والتقليدي هذه صناعة تقليدية هي غالية وما هيش متناول التونسي، وتنحكيو فيهم بعد. أما فيما يخص معناها المنتوج التونسي الآخر فيه وعليه نحكيو فيه، على خاطر زادة توا في المعروف والمتداول أنه خارج قلنا صناعة تقليدية، يعني مش نحكي عن صناعة تقليدية
16: عموما، نحن عن الصناعة الغذائية، عن الصناعة التقليدية، يعني
13: احنا كي نقولوا صناعة تونسية هنا في المتداول في العام، انه مازلت عنا راسخة الفكرة الغالطة اللي هو منتوج لا يرتقي الى مستوى جودة انك تستعمله وانك تقبل عليه. كيف نقولوا احنا هذيك علاش في الغزو متاع المنتوج التركي والايطالي
16: والصيني
13: الصيني وكل هذا تلقاها التونسي من ناحية الثمن، معناها من ناحية الكلفة متاعه تكون معناها الكلفة على المستهلك الجودية، معناها السعر متاعه يكون في المتناول، وفي نفس الوقت مع في إطار تراجع المقدرة الشرائية بتاع المستهلك التونسي اليوم اللي يخمم أكثر قديه تتكلف له وقديش تسوى أكثر من الكاليتي.
16: ألوغ
13: كو الكاليتي مالورزمون
16: ماهيش في المستوى،
13: ماهيش المستوى يفضلها بك الألوان وبك الحاجات اللي يقبل عليها وكلي معناها تجلب الحاجات اللي تجلب المستهلك يقبل عليها، فما إقبال كبير وفما غزو كبير يشكي منه الحرفيين اليوم الغزو المنتوج معناها
16: لامبورتي. باش نجيوها من بعد جوستمون الرابور كاليتي والمنافسة متاع المواد المستوردة، وكذلك انتم كمنظمة شنو تجيكم ربما ساعات دي ريكلاماسيون تشكيات من المنتوجات كي يجي من سلعة تونسية كيفاش

0: سويفيسير من سلعة بوختي وساعات حتى من سوق موازية. خلينا ناخذ قيس قاعد سنة فينا بالتليفون من أريانا ونرجع معكم في البلاتو. قيس أستاذ جامعي وفلاح باش يحكي على نقطة زيدة في علاقة موضوعنا اليوم. سي قيس باش يحكي على القطاع الفلاحي, يقول القلوب ما عادش يقصد معناها الزريعة والمنتوجات الفلاحية وكل اللي تجي من الخارج باش تر السوم, ما عادش هو لهوني مع أو ضد. قيس مرحبا بيك, تحية ليك.
1: مرحبا بيك أختي ليندا, مرحبا بضيوفي معك.
0: مرحبا سي قيس, تحية ليك. ألو أنت رأيك في النقطة هذية, في مثلا في القطاع الفلاحي تحكي على البذور, تحكي على شنو بالضبط؟
1: ما هي قبل كل شيء لو كنت تعطيني 20 ثانية نحب نذكر باللي صار في تونس. ما عندنا من التسعينات راهو الدولة هي اللي صنعت حاجة اسمها السوق الموازية في تونس لأسباب سياسية وأسباب اقتصادية مربوطة بحرب الخليج بالوضعية بين تونس وليبيا. وكانت الدولة كانت تذكر حاجة عندنا اسمها سوق ليبيا, كانت الدولة موفرة سوق ليبيا, معناتها هي فهو بتحمي الاقتصاد التونسي المنتوج التونسي, كانت تحمي في السوق الموازية, هي مقنتها بطريقة غير مباشرة. أنا أحب أقول تحية لكل مستثمر في قطاع فلاحي صناعي تجاري في تونس على خاطر أرباب الأعمال راهي ناس تقاسي بالتسعينات من الوضعية نتاع الدولة اللي عندها دوبل فاس. منها كانت تجيب لك استهلك تونسي ومنتوج تونسي, وفي نفس الوقت كش كانت تعمل, كانت تمول في السوق الموازية وتخلي السلع تدخل, وكانت العائلات اللي هي مسيطرة على الدولة ما غير من نرجع في التاريخ ذاك. لكن تم حاجة مهمة, ضرب وزاد اليد العاملة التونسية اللي كانت عندها كفاءة وامتياز وتميز كبير. ما زلنا لتو في بعض القطاعات خاصة الصناعات الإلكترونية ما زلت عندنا إمكانيات كبيرة ويد عاملة متميزة. التكوين المهني قضوا عليه في تونس, التكوين المهني في الميدان الفلاحي والصناعي تكون دوختي قضوا عليه بمعنى ولا العمل الفلاحي عمل يعزف عنه الشباب.
0: سي قيس كلامك الكل معقول وصحيح وموافقينك عليه, ولكن مش منخرجوش على الموضوع, خلنا نرجعوا
1: موضوعنا. أنا من بعد الثورة ولات عنا ما يسمى بسيادة وطنية مفهومة خارج على مفهوم حماية الحدود, هي أني نبيع البلاد اقتصاديا باش نضمن حكمي على أرض الواقع. تجيب لي قلوب من تركيا بلواش باجة, كانت راهي القلوب الكحلة كانت راهي باجة منتج كبير بتاع قلوب الكحلة
0: الصغيرة معناها هذيك بتاع تونس.
1: اي اي اي اي ماشي نجوها فلاح ولا يعاني فلاح تونسي. اللي عندك التابل والكروية وحبة حلاوة في شيرة الكابون نسخاسي. انت كي تجيب الحمص وتجيب القلوب القراع من ليبيا من تركيا شنو تحب؟ شنو الهدف من ذلك؟ في بالك انت الفلاح التونسي اللي هو يخدم في مثلا في تفلون في السودان في في فرجون في في شيره وطن القبلي اراضي خصبه, راهو قاعد فالس الرجل, راهي المدن قاعده تتعبى بالنزوح, نزوح الناس وقاعده تترك في اراضيها. منطقه كيما ابو عراده كي تمشي انت في طريق ماشي طريق سليانه وين عينك سيل تلقى البلاد فارغه, ما عادش تم ناس تسكن. رأي الفلاحة ضربت في تونس بالسوق هذية اللي عبيموش باتفاقيات تم إمضائها ضد الوطن أنا نسميها ولمصالح شخصية, تم تهميش القطاع الفلاحي. القطاع الفلاحي الغابات في تونس قاعدين يقصوا فيها, الغابات في تونس ماهيش قاعدة تتحرق, هذيك المسألة أخرى. اللي قصوا فيه دون غراسة أشجار جديدة ما عندكش فكرة, سيدي عويدات قصوها, الرتيبة قصوها, عندك وشيرة وشتاتة طريق وشتاتة عين دراهم قصوه. الدولة قاعدة تخدم ضد المواطن وضد نفسها.
0: هوني معناها الدولة أو بعض المسؤولين في بعض القطاعات في الدولة اللي هي بطبيعة مثل الدولة, ولكن هوني قيس معناها ترى أنه أنت تحكي على قطاعك أنت القطاع الفلاحي, فما حتى شكون يحكي على بذور اللي هي عندها آلاف السنين تونسية ما عادش موجودة اليوم.
1: انت في بالك في تونس انت كي تحب تستهلك انت هذه صحيحه, انت تحب تستثمر في تشتيل البذور التونسيه وانك تعطيها بصفه مجانيه. في بالك ثم ناس في شيره زرم الدين صارت لهم مشاكل مع وزاره الفلاحه
0: علاش
1: وهم يسمعوا فيا على خاطر السيد يعطي في بذور تونسيه اصيله بدون مقابل.
0: يعني عاد حاجه
1: بالك بالموضوع لا ما هوش حاجه بايه. اسال وزاره الفلاحه تقول لك حاجه بايه وحاجه خايبه. في بالك انت كي قصت في الغابات نتاع كلاتوس وما يعوضهاش بمنتوب بغراسات اخرى تخلي الفلاح والنحال التونسي انه يواصل في العمل الفلاحي منطقه كيما عين جلوله منطقه كامله 11000 نحال تونسي والوسلاتيه والفحص وسجنان وسيدي بوزيد راهي عوائل ناس من هنا لعشر سنين باش تجوع. تقصتي في غابات كلاتوس انت وتجيبي في عسل من الصين الواش وتجيبوا لي بمواصفات عالميه راهو متابقه ما عندكش فكره. بمعنى لغه الزين قبل كي كان يعذب في المعارضين السياسيين يقولوا لقد تم الحكم عليك بالمؤبد وانت ما تعرضتش للتعذيب وانت في الحبس اثبت لي انا عذبتك.
0: معناها سي قيس فهم عبدي ذولي على القطاع عندك حق بون القطاع الدفاع عليه نتاعك وهذا معلوم ولكن اليوم هاو باش نتفاعلوا خاطر زاد القطاع الفلاحي زاد منتوج تونسي زاد مهم برشا وقت اللي نحكيو على انتاج زيت الزيتونه ولا العسل والا كما كان يحكي هو على بعض البذور ولا حتى القلوب الكحله اللي نذكر كنا صغار ما كانتش فما قلوب هذيك الطويله نتاع تركيا البيضه والكحله كانت فما التونسيه المكعبره. باهي نشكرك يا سي قيس باش نعطيو فرصه لسي عبد الستار والبلاتو باش يتفاعلوا مع مداخلتك. نبدا معك سنيم دونك تفاعل مع اللي قالوا قيس انه اليوم هل المنافسه نتاع المواد المستورده اللي موجوده في السوق الصيف في عندي مجالات وحكي على الفلاحه نسيج احذيه ما نعرفش انا الاثاث كل ما هو ينجم يكون فيه اون امبورتاسيون هل انه عقليه التونسي يلقى في السوق هل المواد هذيا والمنتوجات المستورده والمنتوج التونسي علاش البعض مازال عنده عقلية إنه المستورد خير؟ منين جات الخلفية التاريخية أو الثقافية أو المجتمعية إنه البعض عندهم أمبورتي معناها خير؟ منين جات؟
2: هو فما نظرة دونية للبلدان ما كان يعرف بالعالم الثالث أو في طريق النمو وكانوا يعتقدوا الناس خاصة إنه الدول الشمال هي الأكثر تقدم في الصناعة خاصة واعتبار إنه هذه المواد عادة الجودة متاعها أفضل. ربما في التاريخ القديم نجم نقوله بعض الصناعات كانت تعاني من صعوبات لكن التنافس خلق هو باهي وخايب كي تنفتح. الباهي إنك أنت تولي
0: تتحسن في الجودة
2: يعطيك صح لما تنغلق وتكون حمائي بشدة المؤسسات الوطنية والمحلية ما عادش باش تعمل المجهود باش تحسن أو ما تكونش عندها هذا الهدف المنشود. في حين لما تكون هناك هذا الانفتاح يعطي الإمكانية باش أنك أنت تحسن من المنتوج وتقرب أو تتجاوز وهذا اللي قاعد يصير في بعض القطاعات أنه يصبح المنتوج عنده جودة عالية. وهنا لكن
0: تاريخيا
2: في مرحلة معينة نعرفوا تاريخ الاستعمار في كثير من بلدان العالم نعرف نظام العالمي والناس كانت عندهم الانبهار
0: سبقونا في كل ما هو صناعات وتصنيع دونك كل حاجة كانت تجينا
2: نوعا ما خاطر من بعد فقنا عملوا أغلاط عملوا كوارث في البيئة
0: صحيح.
2: ضروا بالكثير من الأشياء تبين أنه نحن لو نرجعوا للأشياء اللي عندنا في التاريخ متاعنا والقديمة ربما نحن وطوى نضيعوا فيها طبعنا في البلاستيك وقاعدين نعملوا في عمان نقاسيوا فيها لأنهم في الماكل وبعد نعاني وتو مسمنا معناتها هما نفسهم معناتها هذا الانبهار تاريخيا كان النظام العالمي يقوم أنه نحن نعتبر البلدان الغنية البلدان الصناعية هي القوية وهي اللي تتملك العالم وكانت عندهم زادهم الاستراتيجية لترويج لذلك هما تبونوا زابخيسيوني ما الناس تلبس
0: باش يسوقوا السلع نتاعهم
2: جين متى أنت تشوف الفيلم الفيلم أمريكان خاصة باش ترى ماركات معينة جينات معينة ماركات متاع أورديناتور معينة فما دي فيتون دي سيري أمريكان متى دي سيري أمريكان الماركة تراها معناتها المسلسل كله قائم على الإشهار على كل أنواع متاع التليفون أورديناتور غازوز ماكلة معينة هومبرغر ماركة هذا الكل كان هو مقصود. فما ناس بلعت الحربوشة يعني
0: تأثرت
2: اليوم اللي قاعد يصير في العالم يدك صح اليوم فما فرصة قاعدة تصير في العالم انه فما كل ما هو محلي ومش في اللوكار هو بمعنى التونسي ساعات حتى في قرية في الشنني ولا في منطقة صغيرة تتبين عندك حاجة سجنان غيرها
0: محلية
2: وربما تركناها ولو انك نحن انثمنوها ونحافظوا عليها قادرة باش يكون عندها الإشعاع الوطني ولما العالم
0: على العالم يعني
2: فقط شو نقول هذا تاريخين اليوم لذلك ستارت اب لي جان اللي قاعد يصير في الكثير من المجالات، انه فما ناس او لازم الثقه في النفس، خاطر الثقه بالنفس والدعم هو حاجتي. انا نسع انا نفهم
0: التراثي هي
2: تراثي غني، هو ساعة لازمني انا النظره الدنيا لازم تتكسر ونعرف انا عندي ما نجم نروج كاي ثقه.
0: بعد هذا باش نحكيوا فيه سنين شنو اللي نجموا نعملوا باش ندعموا المنتوج، وشنو ما الحاجات اللي قاعدين ربما يتغيروا كما كنت حكي انت عند لي جون ولا وغيره. خلينا نمشي مدام ثريا ومليح معنا سي عبد ستار. مدام ثريا تبيسي نائب رئيس منظمة الوطنية للدفاع عن المستهلك، معناها نكون نحكيوا على النظرة ساعات نتاع البعض انه زعما حاجة امبورتي راهي خير واللي ماهيش قاعدة فينالمون. اليوم لي ريكلاماسيون يجيوكم انتوما كمنظمة اوسي بيان من سلع تنجم تكون تونسية كما تنجم تكون أجنبية ومستوردة كما تنجم تكون للأسف زادة من سوق موازية، يعني لهوني النسب موجودة
3: ملي ريكلاماسيون هكا ولا لا؟ أنا خليني نقول لك ونعقب على السي سليم قبل كل شيء، مش كل مستورد احنا هنا تعرف المستورد اللي هو موجه معناها للدول كيما احنا كيا والمغرب العربي هي تبدا معناها معده ناخذوا ماركة عالمية مثلا اللي قاعد يتسوق في بلداننا احنا ما هو مش نفسه ما مش على مستوى الجودة نفسها اللي يتسوق تلقاه في امريكا ولا في اوروبا ولا في هذه ديجا. ولكن العقلية ما زالت، انا قلت لك انا رأي انه ان احنا الاقبال على المنتوج التونسي راهي ثقافة ويزمها نكرسوها حتى عند النشأ متاعنا باش نكونوا فخورين احنا بالمنتوج متاعنا. ولكن فما كما حكيت لك ونحب نعود نأكد عليه انه المنتوج فما الهاند ميد اللي هو يتكلف غالي ما هوش المتناول التونسي المستهلك التونسي، فما المنتوج التونسي اللي هي قطاعات مع الأسف قاعدة تندثر وتعاني من مشاكل كبيرة برشا كما نسيش ريتشي انت تو احنا نلقاو منتوج مثلا مصري في الخشب وفي الأثاث وكل نجم معناها يقتحم أسواقنا وتلقاه معروض وكل، ولكن تلقاش انت منتوج تونسي في خاصة في الدول العربية خاصة نحكي الخشب نحكي المابل هنا فما منافسة على مستوى عربي فما منافسة على مستوى العالم الكل اللي هي الحقيقة قاعد التونسي والمنتج المنتوج التونسي قاعد يلاقي في صعوبات كبيرة في الترويج. احنا في الهند ميد نحكيه مثلا تلقاه من معرض المعرض ما فماش معرض اعطيني فين تنجم تلقى صناعة تقليدية.
0: هو تبارك الله غزمو عن معرض برشا واحد كبير برشا يصير في العام ولكن والدنيا بالصف وترى الاقبال وترى الحركات
3: لكن نقاط البيع تلقاها موسم مية مش تلقاها. أنا نمشي مثلا أنا اليوم نحب نأخذك الحاجة نمشي نجم نلقاها بخلاف تلقى ديوان صناعة تقليدية قليل تلقاها في نزل تلقاها في كذا. أنا هوني نحب
0: نقول اليوم فما جوست حل قوس مدام ثريا برشا الفانت اون ليني ولات اكسبلوزيف اللي هي
3: مالورزمان صناعة تقليدية
0: اليوم لحظة واحدة
3: شو نقول لك
0: فقط حبيت نحييهم بالعكس خاطر فما عدد كبير من الحرفيين ومن لي جون يبيعوا برشا على الانستغرام ولي ريزو سوسيو وليني بما انه كلفه انشورو ومحل وكرير وما تكلف فقط
3: صحيح هما صحيح فما ناس خاصه لي جون عليه فما عزوف لي جون خاطر عنده برشا مشاكل انه باش نجم عندنا الافكار عندنا تبارك الله عندنا النشء نتاعنا وعندنا لي جون عندنا افكار وعندنا برشا حاجات وبرشا. انا كنت على فكره خلينا نحلك خاوس كنت في زياره بولايه صفاقس بالنسبه للحلو العربي نتاعنا راهو هربوا بينا ما شاء الله راهي معناها مواد على مستوى جوده كبيرة التوينسة معناها
0: شكون هرب بشكون خاطر هو كلها منتوج تونسي.
3: احنا عندنا في الثابت نتاعنا وفي العقلية نتاعنا انه عندنا كل الحلويات التقليدية نحكي الحلويات التقليدية عندنا حلويات معروفة حتى توا معناها غوفيزيتي نحب نقول لك منتوج غوفيزيتي تطور هرب بالثابت اللي عندنا معناها الحاجة احنا شيء يفرح وشيء نحن نثمنوه برشا. ولكن يقول لك ان نعاني القطاع هذا يعاني من الإحاطة يعاني أن
0: أنا احنا اليوم نحكي على
3: نحكي لك معناها باش نجم يكون على مستوى علاش ما يكونش على مستوى عالم علاش ما
0: علاش ما نوردو عندنا ديزانساني نتاع حلو تونسي في عواصم أوروبية وحاجة هذية باهية
3: معروفة
0: نختار ستار سامحني مدام ثريا خاطر الوقت أخبار ماضي ثلاثة باش يجي وهو يستنى فينا المقبلة سي عبد ستار من أرينا وقت الحصة لازمنا ديما نعملوا روتاسيون باش ناخذوا التليفونات وسنيم والضيوف على غالب هذاك الريتم في فورام. ولكن سي عبد ستار قعد استنى فينا برشا نعتذروا له من اريانا تاجر وصاحب معمل لصنع الأحذية يحب يقول انه التونسي فينا لون يلوج على السعر وبعد يتشكم الكاليتي تفسر لنا في الإطار المهنة نتاعو والقطاع نتاعو شنو بالضبط الإشكاليات. مرحبا سي عبد ستار.
4: يعيشك مرحبا بك.
0: يفضلك مرحبا بك سيدي.
4: والله أنا حبيت نحكي جوست على حتى الصبات وفي الاختصاص متاعي اللي هو صبات التونسي اللي هو الجلد اللي هو متاع رجال. هذا اختصاصي
0: جلد
4: فري كوير معناه. صحيح نحكي على الفري كوير اللي هو 90% ولا 100% اللي هو صبات كلاسيك نجم تقول انت متاع كوستيوم متاع إدارات متاع حاجة لوكس. هنا التونسي مشكلته ديما يحكي على السوم ومن بعد يجي يحكي على الكاليتي. لو انا كي نخدم لك صبات لازمني نقرا حسابي سوم وكاليتي ونكون مع بعض ما نجمش مثلا نعملوا كاليتي خارقه

0: إصابات نعال، لحتى واحد يخدم في النعال في تونس، نتحدى واحد توا يدخل يقول لي عندي إصابات نعال،
1: ايه؟
0: تخدم في تونس، نبيع فيه 169 دينار.
1: هذا 100% كوير.
0: تعرف معناتها 100% كوير، كوير انتيريور اكستيريور ايسومال.
1: حتى كشي لوين ينجم يمشي سعر صبات دو كاليتي اللي معناها يشريه الشخص فيه مواد بالكدا ومخدوم
0: له. اي سامحني، تحب في تونس ولا برا؟
1: ساعة نبداو بتونس وبعد باش نقارنوا بالبر.
0: لا انا باش نقارن لك ديريكت، خاطر هذا المهم. والله خاطر جا نقول لك الناس باش تقارن، تقارن بالفريب وتقارن البرة. والفريب يقارنوا صبات قديم صبات جديد. اللي هو جديد يلقاه بمليون، وكي يشريه من الفريب يشريه ب50,000 و60,000 هكا ولا، ويعمل له مقارنه مع صبات جديد نتاع تونس اللي هو بعيد على بعضه شيء. انا نجم نخدم هذاك اللي يبيع نتاع مليون، نبيعه ب300 في تونس، ما يشري حد
1: مليون. مليون وين هذا البر؟ معناها مليون ولا ميلوغو تقصد؟
0: لا لا لا، انا نحكي مليون فلوس تونس، مش لازم نقولوا 300 اورو، لا انا نبسطوا نحكي فلوس تونس. معناتها احنا رانا مربوطين بالسعر وبالكاليتي كله مع بعض. والتونسي نعذر، وانا في حاجه برك، اولا هو ما عندوش ثقه، يقول لك انا فما راي ناس تهون في الصبات، يقول لا بروفوني هم يشريوا من برا، فماش عباد تشري من برا صبابت معطى غالي، ما يشريش من تونس. علاش؟ على خاطر ما عندوش ثقة.
1: حسب رايك علاش ما عندوش ثقة سي عبد الستار؟
0: على خاطر بصراحة نقولها وانا برشا حاشم، فما برشا غشة زادة. علاش؟ ما الباهي والخايف في كل بلاصة،
1: فما بعض الناس
0: فما ناس تغش، اما فما الحل، راه موجود الحل. الحل وانك انت شري ثقف روحك، تفهم مش معناتها صبات. تو انت تجيبش تشري كهرباء بالملايين، تقول الكهرباء زي ايسونس وقداش تاكل والدوله وما نعرف شنو، وتو الباتري صبات كيف كيف، تو تنزل على فلسه يعطيك يقول لك الصبات يلزمو كيفاش يكون، الانتيريور كوير اكستيريور كوير، فهمت؟ ساهل ماهوش صعيب برشا، وتعمل مقارنه نتاعك. ونعطيك حاجه اخرى، تو المشرع التونسي يفرض عليك المواصفات في الصبات، هكا الكومبوزيسيون تاع الصبات. به المواصفات هذيك انت كي تلقاها يلزمك تقراها، ويلزمك تعرف شمعناتها مواصفات، وكي تلقاها غالطه معناتها يحط واحد مواصفات غالطه ايش كي بيه يا خويا، تعمل مسؤوليته اللي يحط في الغالطه. خاطر تسمى غشه
1: معناها، معناها الانسان كي باش يشري صبات نورمالمون كيما ياخذ حاجه فيها الاتيكيت، شنو هو المواد المصنوعه بها، شنو هو بالضبط كذا، شنو مهم. معناها الكلام كنت تقول فيه سي عبد الستار، وهون تو بعد شويه يدخل معنا سي واجد ذويب نائب رئيس الجامعه الوطنيه للجلود الاحذى، نقترحوا عليه الاقتراح هذايا باش التونسي يبني هكا الجسر نتاع الثقه في المنتوج اللي باش يشريه، مش صبات قيس وجي قدي نخرج وكهو ما نعرفش من داخل جلد كردونه كيما قلت انت نعال، شنو اللي فيه معناها من الكومبوزيسيون. هون يخذينا الصبات مثالا، لانه نعرفوا زاد القطاع الجود الاحذيه في تونس متضرر نوعا ما. شكرا سي عبد الستار، نشكر سي قيس مدام فاطمه والناس كل اللي دخلوا معنا في ساعتنا الاولى. موعد اخبار ماضي ثلاثه من قسم الاخبار مع زميلتنا خوله الكعبي، نرجعوا ساعه ثانيه نواصلوا مع بقيه الضيوف. نشكرك مدام ثريا دباسي رئيس منظمه التنميه الدفاع المستهلك على حضوركم معنا، يعطيك الصحه. الساعه الثانيه الضيوف يكونوا معنا من اللوتيكا كما قلت حتى تونسي صناعة وتجارة والصناعة التقليدية، من النسيج والملابس، الجلود والأحذية. نواصلوا مع تليفوناتكم، نواصلوا معك سنيم فغم للأربعة، رجعين.
2: البرمجة الشتوية إسبور على موزيك فم، أخبار كواليس تحليل تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبريس يوميا في أربع مواعيد، ريكاب سبور من اثنين الجمعة حيدر الشرني، من 6 ل 17 إسبور فورم سبور، كنا الخميس من مدي ساعتين للأربعة عشية سكندر إبراهيم وأحمد عدالة، وفي الويكاند سامدي سبور من 6 ل 8 متاع الليل فهمي برهومي، ونهار الأحد ريكاب سبور مكي العوني من 5 ل 8 متاع الليل، وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. إسبور على موزيك فام، نتائج فورية الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيك فام. موزيك فام. الأولى في تونس، راديو موزيك فام تونس، الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيس الجامعة التونسية لكرة الطاولة المختار التوكابري يؤكد اختفاء لاعب المنتخب التونسي بوبكر بوراس منذ الثاني من شهر مايو الجاري عقب مشاركة

0: المنتخب التونسي في بطولة العالم للفرق أكابر المقامة بالعاصمة البريطانية لندن. وتكابر يفيد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الجامعة تلقت إشعارا من المدرب الوطني مراد سطا أكد من خلاله مغادرة أبو بكر بوراس مقر الإقامة دون سابق إعلام عقب نهاية المشاركة التونسية في بطولة العالم منذ الدور الأول والاستعداد للعودة إلى تونس. والمتحدث يضيف أن الجامعة لم تتلقى إلى حدود اليوم أي اتصال من اللاعب رغم محاولات التواصل معه بشكل متكرر، مضيفا أن الاختفاء المفاجئ لبوراس البالغ من العمر 25 سنة سيشكل خسارة للمنتخب. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف بتونس تطلق بمناسبة اليوم العالمي لنظافة الأيدي حملة توعوية تحت بهدف تعزيز الوعي بأهمية هذه الممارسة كوسيلة أساسية وفعالة للوقاية من الأمراض المعدية، معتبرة أن نظافة الأيدي تمثل خط الدفاع الأول للحد من انتشار العدوى داخل المجتمع. دوليا، إشعارات للطيارين نشرتها الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات تؤكد أن الدولة فرضت قيودا على الرحلات الجوية في عدد محدود من المسارات المعتمدة حتى تاريخ 11 من مايو وفعلت بروتوكولات الأمن الخاصة بالطوارئ. يشار إلى أن الإمارات قد قالت أمس إن دفاعاتها الجوية تصدت لصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، مما أجبر عدة رحلات جوية على تحويل مسارها إلى مسقط في سلطنة عمان والتحليق في أجواء السعودية. مسؤولون في قطاع الصحة في غزة يقولون إن غارات إسرائيلية أسفرت عن استشهاد فلسطينيين اثنين على الأقل وإصابة آخرين في القطاع. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول إن على الاتحاد الأوروبي أن يفعل آلية مكافحة الإكراه التي يطلق عليها اسم بازوكا إذا مضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تهديداته بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية. وماكرون ينتقد ترامب بشدة بسبب تلويحه بتهديدات مزعزعة للاستقرار على خلفية تعهده برفع التعريفات من 15% إلى 25%. وتتيح آلية بازوكا فرض رسوم على السلع الأمريكية أو تقييد صادرات استراتيجية أو استبعاد شركات أمريكية من المناقصات في أوروبا. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ليندا في فرن.
1: الأولى في تونس. We'll be right back.

0: كرم تيمونتاج.
1: ما انتوش بلادي سطرة ليك وليا ولولادي يا لندا. أما وين هذا؟ توا الشي غلاه. كانت أمي وأمك ومماتي ومماتي كيلبسوا الفوطة والبلوزة الحرير ومريول الفضيلة القطن والكلاسة القطن. هذوما ولاو تسماو أرتيزانا، ولاو معاش نخلطولهم بلايتي، معاش نجمو نلبسوهم، ولاو يدخلوا في الحاجات داك الغاليين. شكون يوصل لهم؟ معاش لا فوطة وبلوزة ومريول الفضيلة يكويوك تمسهم يحرقوك. نتأسفوا على سلعة بلادنا. الباهي فيها ولا غالي والاخر ولا سواق. ساعات بالصبات يضحك لك اكل كورس بدري يطلع لك يخرج صبعك منه، مريول يتفتق لك من هنا ومن هنا، سوريا تير الفلس. اما الصنعه الباهيه ديما غاليه، هي بتاع بلادك فما تطر ليا وليك ولولادك.
2: بلي انا نحب نحكي على المنتوج التونسي. ماذا بينا نحن جبت منتوجنا تونسي، ما عملنا تخدم ولادنا تخدم رجالنا تخدم بلادنا تتطور، الاقتصاد نتاعنا يتطور. انا كي ناخذ حاجه من تركيا ما انا ما يفرحنيش، انا كي ندخل بوتيك ويقول لي هذيك هذيك من تركيا ما يفرحنيش. انا ما نفرح، انا نفرح يزعين ويقول لي هذيك تونسيه. تونسيه هي انا تونسيه، انا تونسيه، نحب التونسي، نحب التونسيه، نحب بلادي، نحب كيساتنا معمولين، نحب فلوسنا نعمل اقتصاد قوي، نعملوا كيساتنا سبيطاراتنا امورنا ويا بلادنا يقراوا بالباهي ونقولوا الحاجات الباهيه. وبارك الله فيكم ديما اطرقوا الحاجات هذوما، وعي وعي وحتى من الصغيرات باش تستخ فيهم. انا تونسيه حره.
3: ضحك دقلة وحليب يا ليندا يا غالية يا مزيانة، نهاركم زين مزيك الكل. بالحق اختي ليندا، احنا راهو منتوجنا التونسي نحبوه ونشجعوه، انا واحدة من الناس نحبوا منتوجنا التونسي ونشري معناتها منه. اما ما عادش تلقى الجودة اللي تحب عليها. انا قبل معناتها شريت صندل ومعناتها غالي الثمن، والله يا غالي ما شدنيش حتى جمعتين يا خويا. معناتها ما عادش تلقى الجودة السمحة ولا كل حاجة اللي تشدك مثلا تقعد لك حتى العام الجاي مثلا تلبسها، فهمتني؟ ما عادش تلقى حاجة سمحة. بالحق راهو ما نحبش نعمم، ما ربي سما ينجيكم ويستركم كل مزيك. نحبكم برشا، نحبك يا نين دايما زين.
4: بالنسبة لموضوع اليوم، راهو المنتوج تونسي أنا من المحبين ليه. أنا نحب ناخذ منتوج تونسي، علاش؟ خاطر يساهم في تعزيز الاقتصاد، يخلق فرص عمل جديدة، قلل من الواردات، وزاد يطور في النمو ويكسر العملة الصعبة، وخاصة يمكن ما يعرفوش العباد، يعني سعر الدينار التونسي يقعد معناها ستابل. راهو بالحق احنا عندنا صناعات معملية، عندنا صناعات غذائية، في مواد تنظيف بالحق تونسي، وناخذ فيهم 619 كودابار هذيك وفي العالم تونس بالحق، ونفتخر بالحق. يلزم الناس كل عقلية تستعمل تونسي. راهو كنت تستعمل تشري أي حاجة لك انت تساهم في المواطن الشغلان البرة. وقتها في الخليج كنت تخدم، صارت لي حاجة مشيت خدت شتارات صغيرة عملتها كي نقع عنده دقلة النور، ولا يفرح تقع منتوج تونسي عمل كي شريتها بالصدفة. نار هذاك جاوني ضيوف ما كنت منعطيه، عملت لهم التاه تونسي عطيتهم دقلة النور. صدقني من غدوة واحد منهم جاني فرحان قال لي بالله راني كنت انا مريض شوي وخذيتك الدقلة هذيك وليت لاباس، وري مين شريتها. قلت له هاي كذيك راهي صنع تونسي واحد وكل شيء، وليت العباد تشري من البلاصة هذيك. يعني حتى العطار قال لي ما عادش معناها ولات الناس ولات تاخذ منها. يعني بالحق عندنا منتوجات تونسيه تاخذوا بها، ونشجعوا الناس باش تاخذ باش تكثر الاقتصاد والسلام.
2: انت ماذا بالله بالمناسبه هذه المصنعين بجاه ربي يحطوا لنا ساعه صنعه في تونس قبل ما انتينيزيا. والله لا انا هاني في العيد شريت لهم تاع تونس ومحلاها والله صحيح، فما الغالي وفما الرخيص. انا زادوا بالله يزيدوا يحسنوا في الجوده. ساعات والله تاخذ حاجه غاليه ما تبدا معناتها ما هي شكلي معناتها مش كاريتي مش لك الكل، حسنوا لنا في الجوده والله يشبه تونس قسما بالله. فما الامبلاج محلانا ساعات ندخل جراند سيرفات نشوف منتوج معناتها هكا ديريكتي يجلبني باش نشريه، ماشي بالي مش من برا ديريكت نشوف والله يطلع صنيع تاع تونس. نفرح والله نفرح قسما بالله انا وحده كتونسيه ناخذ التونسي ونشجع التونسي وماذا بينا نستهلك تونسي. اش بينا الحمد لله يا ربي والله كفاءات عندنا في الصناعات في كل شيء في كل شيء في كل شيء نشرو نستهلك وفك علينا مهل الحق والاكتفاء الذاتي نتاعنا. والله محلانا ومحلى تونس وربي يحمينا ربي يحفظ بلادنا يا رب يا ربي يعينكم انتم يعطيكم الصحه على برامج اللي محلاه.
5: التونسي الحقيقة يستهلك المنتوج التونسي بصفة كبيرة، وما ننساوش انه المنتوج التونسي تحصل حتى على جوائز في العالم، وما ننساوش انه المنتوج التونسي مطلوب حتى في الدول العربية والدول الأوروبية من ناحية الكاليتي والفالور نتاعه. ما ننساوش انه المنتوج التونسي ينافس حتى في الماركات الكبار وينافس حتى في المنتوجات المستوردة.
6: انا نحب نشارك في فرق
0: على الموضوع نتاع اليوم. حبيت نقول بحكم كوني انا تاجره ومتاجره عندي 30 سنه في الدومين وعندي تاع 5 سنين تقريبا من اللي بعد. قبل الناس اللي تتجار اللي يسمعوا فيا قبل كنا كي نخدموا احنا الكونفيكسيون كي نخدموا السلعه ونهبطوا نبيعوا في بالجمله. تسويق الجمله في تونس ما تبيعش مستحيل ممنوع كونها تبيع ديتاي ممنوع اصلا. كان قبل نحكي قبل الثوره معناه قبل الثوره كان فما سي يدوروا نورمال باش تشري باش تحب تشري وكل تدخل الحانوت جرو باش تشري تقيس تعمل كل تعجبها القطعه تقول له بقداش يقول لها ثالثة هي تخلص وكل بعد ترجع من البيت تقول له ممنوع عليك باش تستظهر بالوحده اللي هي جايه من وزاره التجاره وبيعمل ماليه وكل تقول له ممنوع عليك باش تبيع بالديتاي. احنا توا هيك تخلي الحابل عاد نابل وما عادش فما جمله وتجار الجمله الكل والديتاي كلهم يبيعوا في الامبورتاسيون. الامبورتاسيون اللي اجا نقول لك 90% منه مهرب والكلنا نعرفه منين مهرب وكيفاش يتعرب كيف جاي من الصين ولا جاي من بلايص اخرى. فما حاجه اخرى ايبا واللي يبيع تونسي بالكرياسيون التونسيه كوسوا جرو وبيع ديتايون يبيع عنده فاتوراته يدوروا على الفاتورات. خلاص الحديث باش ما نطولش الكلام برشا المراقبه تجي من وزاره التجاره وزاره الماليه وزاره الصناعه.
6: بالنسبه للموضوع نتاع المشجع المنتوج التونسي والله فكره حلوه برشا لكن مع كل اسف انا في تونس نلقاو شركات مصدره كليه. سنواتيات مره مشيت لالمانيا عجبتني سوريا شريت دوس سفيره معناها ورجعت بها تونس لبستها وصادف اني وجدت في شركه في تونس مولاها بقى يضحك قال لي السوريه دي صنايعها في تونس. قلت انا شريتها من المانيا وهي مصنعه في تونس علاش معناها شركات مصدره كليه هذيا فيها اقتصاد وقانون وغيره وكون الكاليتي هذيك موجوده في الاسواق متاحه للعموم معناها علاش ندوا بها كان الاسواق الاجنبيه. دونك حتى انا بدي كي شيء من تونس قاعد نتشجع في السوق التونسيه ونسبه للكاليتي نتاع منتوج تونسي هذا بيه ثم تكون رقابة دورية عليه حتى أنا كده نلقاها معلقة ومريقلة فيها اللي ريفيرونس نفهم ديريكت هي مستجيبة مع الشروط القانونية وشروط الجودة هذا بيه ثم رقابة فحتى تشي حاجة تلقاها مستجيب الشروط لو ثمش رقابة ومثمش يعني مصداقية في البيع. موضوع هام جد وبارك الله فيكم.
7: ألو مزيك بخصوص موضوع اليوم متاع استهلاك المنتوج التونسي من قبل المواطن. بالنسبة لاستهلاك المنتوج التونسي أنا نميز بين حاجتين. ثم المنتوج التونسي اللي يتمثل في المواد الغذائية. المواد الغذائية الحقيقة أنا شخصيا نقبل عليها بالكدا تعجبني عنا جودة عنا مواد غذائية ممتازة. ولكن بالنسبة للمنتوجات المتمثلة في الملابس وللأحذية وأنا الحقيقة ما تحبتش المنتوج التونسي خطر يفتقر للجودة يفتقر للإتقان. أنا خذيت صباط نزلت لبسته زرني يلمع محليه مشيت بيه مشية في الجاية تقلع بهي قلت انا جديد هذا مش نخسره هسيته عنا صبابتي هكا كل شيء قال لي ما تخسرش عليه وما تصلحوش راو ما هوش حاجة يعني شوف صبابتي وحدك يخضر للحاجة يعرفها ذات جودة وتستحق تصرف عليها وتصلحها وإلا ما تصلحهاش في الملبوس وفي الأحذية فهمتني ما تشدش اطلاقا فهمتني سواء من حيث طبيعة الأقمشة سواء حتى مش الأقمشة حتى الصناعة.
8: عسامة بربي أنا ننتج الصبابط وعنا ياسر نقد من العباد اللي بصراحة ما يفهم شيء ينقد على حاجة ومش فهمها. يا أخي تحب تنقد حاجة مثال تحرف فيها كما تجيب تشري كهرباء تشوفها قدش تاكل ليسون قدش تسوى قدش كذا الصبابط مثلا علاش زايد 200 ألف علاش زايد 50 ألف وتقارن وقتها حتى بسلعة اللي تحب عليها من برا فهمني. صباطنا حاجة ممتازة برشا. أنا مثلا نبيع في صباط عال في ديفيان عال كبير من 169 أما والله شو قلت احنا ياسر نحبوا الرخيص على حساب غيرنا.
9: انا واحد من الناس اللي سلعه تكون تونسيه نشريها. انا مخي هكاك يمشي يعمل في الامبورتاسيون تك يجيب يقول لك هذه السلعه كاليتي. واخر مره شريت من صباط من عندهم وكل ما شدنيش حتى الجمعه الامبورتي هو القتال.
10: التونسي يستهلك تونسي ويحب المنتوج التونسي. المشكله نتاعه هو في القدره الشرائيه. اليوم باش تمشي تشري باغ اكزامبل سوريه تونسيه باش يشري سوريه باش خاب 75 ليره كي يمشي للسوراق يلقى سوريه تركيه ارخص ولا يلقى جايه سوريه تركيه. فالتونسي اول حاجه يخمم فيها هو مكتوبه ما عادش يخمم شنو المنتوج.
11: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويز على 71 113 013. سجل رايك نقدك ولا صوتك ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك اف ام. فورم ليندا الرحالي.
12: بوبليسيتي. كونوا في الموعد مع معرض الموبيليا وقاعات الجلوس لو سالون اكسبو، اكبر تظاهره في قطاع الاثاث والتأثيث واحدث ابتكارات في الموبيليا بمركز المعارض بالشرقيه من 1 إلى 10 ماي 2026. المعرض مفتوح من 10 صباحا الى 7 مساء.
13: ليندا رحالي، رجعنا معكم جديد في فورم على موزايك اف ام. مرحبا بكل مستمعينا. نحكي اليوم على استهلاك المنتوج التونسي، وتشاركوا معنا كل عادة على 71 113 ألف. هل التونسي يقبل على المنتوجات الوطنية؟ هل انه يخير يستهلك تونسي، والاختيار هذا مربوط بشنو؟ وقت يلقى السعر الباهي، الجودة، العلامة، ولا اسباب اخرى؟ هل فما ثقة اليوم بين التونسي وصنع في تونس؟ وهل المنتوج اليوم التونسي قادر انه ينافس المنتوجات المستوردة او حتى يتفوق عليها؟ المنتوج التونسي محمي بالشكل الكافي من المنتوجات او من منافسة المنتوجات المستوردة؟ وعلاش بعض التوانسة، وهذا كنا جاوبنا عليهم برشا نقاط في الساعة الاولى، يفضلوا مازالوا المنتوج المستورد على المنتوج المحلي؟ وهل يربطوا الجودة فورسيمون بالمنتوج الاجنبي؟ كيفاش ممكن دعم المنتوج المحلي والتشجيع عليه؟ وشنو اللي يخلي المواطن يختار وباقتناع المنتوج التونسي؟ هل هو دعم الاقتصاد البلاد، الحس الوطني، والا القدرة الشرائية نتاعو هي الفيصل ومصلحته كمستهلك وقت يلقى لو بون رابور كاليتي بري؟ مرحبا بكم، هذا هو موضوعنا اليوم في فورم 71 113 ألف. سمعنا بلوزيورز انترفونسيون من مستمعينا، من كيف مداخلاتكم، ومعايا سليم عبد الله مختص في علم الاجتماع، رافقني حتى للأربعة في فورم. في ساعتنا الثانية باش نحاولوا ناخذوا معنا زوز ضيوف، وضيفنا الاول باش يكون رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس عن اتحاد تونسي صناعة والتجارة والصناعة التقليدية سهي في بوجيلا.
14: المدي ساعتين للأربعة عشية. ليندا رحالي.
13: سهي في، مرحبا بيك وشكرا على المداخلة معنا في فورم. تحية ليك.
15: مرحبا، شكرا على الاستضافة والاهتمام بالمنتوج التونسي.
13: يعيشك يا سيدي، شكرا ليك. اليوم نحكيه على المنتوج التونسي، حكينا في الساعة الأولى على المزايا المتعددة وقت اللي نستهلك تونسي، يرجع بالفايدة على خلق موطن شغل، على اقتصاد التونسي، على العملة الصعبة، على برشا حاجات. اليوم حبوا نفهم مثلا، خلينا كمثال قطاع النسيج والملابس، وكانت دخلت معنا مستمع في الساعة الأولى قال تتضرر القطاع من بعض المواد المستوردة كسوة لقالمان ولا سوق موازية، ولكن اليوم عنا زوز أسئلة مهمين. هل المنتوج التونسي محمي بما فيه كفاية من المنافسة من المواد المعنتها والمنتوجات المستوردة؟ ثم هل أنه زاد كيف اليوم فما لكاليتي بخي اللي يلقاها المستهلك في السوق باش يمشي سبونتانيمون يشري المنتوج التونسي؟ نبدأ بالسؤال الأولاني سي هيثم.
15: السؤال الأولاني، المنتوج التونسي في النسيج والملابس بكل صراحة غير محمي بما فيه الكفاية. وهوني كي نحكيه على حماية منش نحكيه على حاجات فانتازيست، نحكيه على عدالة من ناحية الجباية. كيفاش؟ مثال، وقت اللي عندنا مصنعين توينسا في تونس يستثمروا في تونس ويشغلوا في تونس ويحولوا المواد الأولية في تونس ويصنعوا الألبسة في تونس، مع العلم اللي في النسيج والملابس ينجم يكون المنتوج لباس موضة من جميع أنواعهم، كما ينجم يكون زاد لانج دو ميزون مع تنسيج تاع المنزل، كما ينجم يكون زرابي، كما ينجم يكون أمبلومان، غلافات نتاع موبل اكسيتيرا. دونك المنتوج الصناعي في النسيج برشا، كيما ينجم يكون حتى كلي بروتيز نتاع الظهر ولا جنويات ولا شوبيه ولا شبه طبيه، المعدات الطبيه وشبه طبيه، كل ما فيه قماش ونسيج. هوني زملائنا اللي يشتغلوا في القطاع المحلي اللي هما حوالي 250 شركه صناعيه يتعرضوا العديد من الصعوبات على مستوى عدم وجود عدالة في الجباية. كيفاش؟ العديد من الموردين العشوائيين يوردوا في أقمشة وفي سلعة بممارسات مشبوهة ويديكلاريو في قيمة غير حقيقية على مستوى التوريد. هذا شنو يجعل؟ يجعل التوريد سهل ورخيص وفيه عملية مشبوعة لأنه في الآخر الديكلاري هذاك ما يخلصش ديوانة قد ما يلزم يخلص وهذا معروف معناتها كمعاملات في السوق.
13: ثاني حاجة جوست باش نفهموا هذا معناها هما عن طريق ان سيركوي في الظاهر لقال ولكن
15: فيه مبطن فيه مشبوه فيه شبهة متاع معاملات أخرى لأنه وقت اللي تشوف القيمة السوقية العالمية العديد من الأقمشة المستوردة نلقاوها في غير قيمتها اللي موجودة على مستوى العالم العادي ما حتى في مستوى البلدان اللي تبيع بالرخيص
13: تلقاها أرخص يعني
15: أرخص نلقاوها احنا مديكلاري بقيمة أرخص وفي الموضوع هذا قاعدين نشوفوا مشكورين لخيان في وزارة التجارة قاعدين نشوفوا فيهم مش ننظموا جلسات عمل مع ديوانة ومع الصناعة ومع التجارة ومع المصنعين نتاعنا وين مديناهم دي فيش تكنيك في الغرز وبعض الأمثلة التي
13: سي هيثم الامباكت ديريكت على الشان الكل اللي تخلط القطعة للمستهلك ثم عليكم انتوما ك معناها مصنعين في مجال
15: نسيج سمحني مش نكمل لك العنصر الثاني نتاع عدم الحماية بما
13: فيه
15: هو بتبيع معناتها السوق الموازي توريد العشوائي الكونترا الشيء اللي قاعدين نراو فيه في كل بقعة معناتها وداخل من برشا بقايا خاصة من شير الحدود الليبية ولا الحدود الجنوب غربية ولا غيرها فمني يدخلوا برشا حاجات وقاعدين يتبيعوا في كل بقعة على مرأة ومسمع من الجميع وصفحات الفيسبوك والانترنت وغيره وغيره وغيره اللي ما فيهمش هذوكم لا يخلص عليهم تي في ا لا تخلص عليهم جي بي اكسيتيرا دونك شنو اللي يصير في الواقع يصير فما حاجات قاعدين يتبيعوا اور سيركوي ليغال اور سيركوي نورمال اللي هما قاعدين يزاحموا فك الماركة التونسية اللي تشغل في تونس وتصنع في تونس فك المصنع التونسي اللي يستثمر ويعطي ماكينات ويحط اليات ويحط استثمارات ويخدم في عباد ويخلص في فيسكاليتي ويخلص في الأداء القيمة المضافة ويخلص على دي في ديوانته في جيبيته في ضمان الاجتماعي متاع العمل متاعه ومتاع الموظفين متاعه دونك هذا كل حقيقة ما انت
13: هذه كل اللي نجم يضر معناها
15: السيركوي هذايا الباراليل بكل صراحة معناتها يلزم نراو امباكت نتاع النقص نتاعو بطريقة كبيرة وبطريقة تتحس
13: ولكن هذا عنده سنوات هيثم ولا
15: عنده سنوات عنده سنوات وساعات يعمل بيك كبير فهمتني مشكورين هما الناس كل في الإدارة اللي قاعدين يحبوا يقاوموا هالفينومين هذايا ولكن بكل صراحة يسوفي باش تحل فيسبوك يسوفي باش تمشي او نعطيك انا امشي انت الشيرة العوينة ناش خالد من الوليد وشوف الفريب دو لوكس وشوف ما عارفش شنو منه ومنه ومنه من غادي وشوف الدنيا اللي قاعدة تتحل جديدة وتتباع وامبورتي كيما جيت بالبالة وكل شيء امشي لحتى البرج بقايا في وسط تونس في وسط المدن التونسية امشي لصفحات التواصل الاجتماعي المواقع الانترنت اكسترا فيهم برج حاجات كان جيون شوفهم لا ماتريكول فيسكال ولا تي في ولا حد شيء
13: ممكن
15: يقولوا إنه الصيني اللي يستثمر ويشغل ويعمل
13: أكيد به هل أنه معناها أنت حكيت على السيركوي باراليل ولا السوق الموازي وتوريد العشوائي بخلاف هذا اللي هو واضح وما فيهش كلام هل أنه يدخلوا بطريقة لقال اللي يخلصوا معناها جيبية كل شيء وديوانة هل أنه زادة فما مفروض عليهم رسومات اللي تخليهم كي يدخلوا للسوق يكونوا قراب في الأسعار والأسعار تنافسية بلوز وموا كيليبري متوازنة وإلا ليه معناها فما شكون عندهم دي بريفيليج
15: أول حاجة أنا نحيي الماركات التونسية الكل نجم نسمي بعض الماركات
13: لا ما نجموش للأسف ولكن نضم صوتنا لصوتك ونحييهم الكل
15: الماركات التونسية ولي ستارت اب لي جون كرياتور التوانسة ولي جون كرياتريس التوانسة اللي قاعدين يعملوا في حاجات باهية برشا واللي قاعدين يعملوا في دي كوليكسيون خارقين العادة وفي تصميمات خارقين العادة وفي كاليتي باهية والحقيقة في أسعار في المقدور
13: صحيح نراو في برشا حاجات
15: وكثير منها والأغلبية نتاعها مصنوعة في تونس بالنسبه للماركت اللي قاعده اللي فرانشيز معناتها لي فرانشيز اللي قاعدين يوردوا
13: لي فرانشيز هذيك موجود في العالم اجمع. وكما كان يحكي سنيم بون فما حاجات
15: اونجو
13: فوالا معناها اونجو اخر. انا مش نحكي مثلا نعطيك اكزامبل سي هيثم هذوكم موجودين في العالم اجمع وما نجموش نعيشوا مسكرين على رواحنا يفو معناها جو الجو. ولكن نحكي على مثلا جودي نيمبورتو كوا مثلا سلعه جات من تركيا ولكن تعديت بسيركوي ليغال وتتباع في بوتيكاتنا. هل انه كي تمشي تاخذ قطعه وحكيوا عليها في الريبوندور شوميز بنطلون اي حاجه مش من السوق معناها الموازيه اليوم تلقاو روحكم في معناها منافسه متوازنه خليني نقول والا باقي لكو اقل
15: شوف عند المنافس؟ لا لا لا هو اذا كان فما حوكمه صحيحه في مؤسسه صناعيه تونسيه وفما سلعه داخله من تركيا اون توت ليغاليتي في سيركوي عادي ما فماش حكايه هذيك شكون يخدم احسن وهذيك هي سي لا ريغل دو جو. فهمتني؟ دونك هذاك ما يقلقوش العباد اللي يخدموا على رواحهم. احنا في الجامعه التونسيه لنسيج الملابس في الجانب نتاع السوق المحليه واصدقائنا وزملائنا اللي يشتغلوا ويستثمروا ويصنعوا وباش يبيعوا في السوق المحليه واصحاب الماركات التونسيه ولي جون كرياتريس كرياتور توانسه راهو ما يقلقهمش اي تجاره قاعده تصير
13: كله ما يغالي معناها
15: شرعيه وليغال. علاش؟ خاطر راهو زاد المنافسه تدزك باش تعمل ما احسن والمنافسه تخليك تتعلم اكثر والمنافسه تخليك تقدم كي تبدا ليغال. احنا ما نحكيو كان على التجاره الموازيه والكونترا والمواقع الانترنت وصفحات التواصل الاجتماعي الغير خاضعه للجبايه وتوسكي قاعد يدخل باسعار مرجعيه اقل من اسعارها الحقيقيه العالميه.
13: واضح معناها المذره جايه واضح منين بالضبط من المجال هذايا. سؤال اخر
15: هذايا فيه خساره المصنعين التوانسه فيه خساره الماركات التوانسه فيه خساره الجبايه والخزينه العموميه التونسيه.
13: سؤال اخر اليوم بانه متفاهمين ان سوق الموازيه والتوريد العشوائي وغيره قاعد فيه مذره ومنافسه غير شريفه ولكن كي نرجعوا للسيركوي ليغال قلت انت تنجم تحسن في الجوده في الكاليتي في الاسعار وبالعكس يولي المنتوج التونسي تنافسي خير. اليوم حسب رايك شنو اللي يخلي التونسي كي يلقى جوستمون المستورد والتونسي وباقي نحكي على السيركوي ليغال يمشي للتونسي اكثر معناها يخير فينا المنتوج التونسي حسب رايك شنو الحاجه اللي تخليه يمشي للميد ان تونيزيا؟
15: والله الميد ان تونيزيا ينجم يمشي له على خاطر برشا اسباب. السبب الاول بكل صراحه وقت اللي تستعمل الميد ان تونيزيا تخدم في تونسي وتستهلك في منتوج تونسي وتشجع في التشغيل في تونس وحتى كي يتعزز التموقع الاقتصادي والصحة متاعك الشركة التونسية والمؤسسة التونسية اللي قاعدة تصنع على المارشي لوكال يكون عندها في مقدورتها باش تقدم وبجديد تعطي منتوجات أخرى وتحسن في ابتكاراتها وتحسن في جودتها وتحسن في العرض متاعها وفي الخدمات متاعها. ثانيا لأنه من اليوم العديد من الماركات التونسية عملت ما يكفي من الخبرة وليت عندها دي زونسيني وليت عندها دي مجازان وليت عندها دي كوليكسيون متناسقة برشا وفيها جودة تضاهي الحقيقة مثيلاتها الأجنبية وبأسعار أفضل. الحاجة الأخرى زيدة صنع في تونس بأيد تونسية اللي كمان مهما يكون شنو اللي يقولوه شنو اللي نعملوه عنا شركات عنا الغالبية متاحة فما فيه الشاذ اللي ليس مسؤول بتاتر اجتماعيا وبيئيا ولكن هذاك الشاذ يحفظ وليقص عليه ولكن غالبية المؤسسات النسيجية التونسية احنا أموا متأكدين منين جات كيفاش تصنعت بمواد أولية تحترم الجانب البيئي تحترم الجانب نتاع الكونفورميتي نتاع الصحة والسلامة وتحترم الجانب الاجتماعي. دونك هذا الكل افونتاج التونس وبخلاف هذا الكل الحقيقه لي زونسيني تونيزيان تعلموا كيفاش يخدموا اليوم موقعين بالكدا لوفر نتاعهم مقابله الذوق التونسي مقابله ما يحتاجه التونسي يوميا في المواسم الشتويه الصيفيه في الدومي سيزون اكسيتيرا الصغار الكبار العيد الصغير العيد الكبير رونتري سكولير فما كالعادات والتقاليد اللي تخلي لي زونسيني توانسا
13: والجن
15: كرياتيف كرياتور توانسا مستانسين بشنو يلوج التونسي ولا غالبية التوانسا. بس باش نمشي لك الحاجة أخرى بربي راهو شنو يعرف في تونس وبأيد تونسية هذا هي البارتي اللي صنعوا المحل ولكن بصفتنا احنا معروفين برشا ورائدين في صناعة التصدير زيدا يجب ناخذوا بعين الاعتبار الماركيت اللي قاعدة تشتغل في تونس من ماركيت البريميوم ماركيت اللوكس وماركيت الباهية والمتوقع بكذا في أوروبا زيدا هذيك تكون يعرف في تونس
13: بالضبط
15: دونك نعطيوك التفاضلية ليهم
13: بالضبط وهوني دليل على أنه الجودة موجودة الكاليتي موجودة بما أنه فما برشا ماركيت ونعرفوهم برشا توينسا اللي يصنعوا في تونس سي هيثم نشكرك برشا بعجيل على التوضيح هذا وهوني توضحت الصورة أكثر وفهمنا ربما كيفاش معناها الحاجة تنجم تمثل خطر على الأقل في مجال النسيج والملابس وأكيد التونسي ماذا بيه يشجع منتوج تونسي وحكينا على الأفونتاج كو سوا خلق موطن شغل اليد العاملة الاقتصاد وغيره نشكرك برشا سي هيثم بورجيلا رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس على التدخل وعلى توضيح النقاط هذوما الكل شوية آخر باش يدخل معنا هنا برئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذيه كيف كيف وجدي ذويب باش نحكيو معاه على بعض النقاط وحكينا قبيلة شوية على الصناعات التقليدية قبل ما ناخذ معنا عادل بالتليفون مشكور سي هيثم أعطيه الصحة على المداخلة نرجع معك سنيم للتفاعل وبعد ناخذ معنا سي عادل مزهرة دونك اللي كنا نسمع فيه مهم برشا في قطاع كبير كما نسيج والملابس في تونس باش نفهموا شنو ما الإخلالات النقائص الحاجات اللي نجموا يضروا جوستومون بالميد ان تونيزيا وصنع في تونس فاللي كنا نسمع فيه قال لك انا ما يقلقنيش المنافس اللي يدخل بطريقه ليغال ويخلص الجيبيه و و و فينالمون يخليني نحسن في الجوده ولكن الاشكال في كل ما هو سوق موازي وتوريد عشوائي وهذايا يظهر لي معقول كلام سي هيثم اذا كان نحبوا اليوم نحافظوا على الاستهلاك المنتوج التونسي عموما سليم
16: هو أهمية المنتوج التونسي باش اولا يلبي احتياجات التوانسه او الناس اللي عايشين في تونس ولكن هذا باش يعطيه قدره على التصدير نحن نعرفوا الحاجه نتاع ارتباطنا الساعه التقليدي بالسوق الاوروبيه ونعرفوا انه نحن مبادلاتنا موقعنا الجغرافي مبادلاتنا التاريخيه التقليديه مع السوق الاوروبيه ونحن زادا نعيشوا تنافسية كبيرة مع بلدان خاصة الآسيوية وحتى بعض بلدان المتوسط ومهم جدا يكون التنافس قائم على معايير موضوعية لو مشينا في الكونترفاسون مشينا للفريب ومشينا كل ما هو تهريب وكل ما هو فلات من الجباية مش يخلي التكلفة المنتوج التونسي تكون أكثر مقارنة بكل ما هو يتم عبر طرق وأساليب
13: علاش أكثر بلوتو ما عاش معناها يكون مروج بالقدر الكافي ربما
16: خاطر أنا اللي باش نشري كي باش نلقى حاجة أقل وتقرب على الأقل انتظاراتي حتى كان عندي الكاليتي التونسية فاني أنا باش نخير
13: تمشي الأرخص
16: الأرخص وهذا اللي وخاصة أنه هو مش باش يدفع الشارج متاعه والتكلفة متاعه الحقيقية لأن احنا ولينا في منافسة غير شريفة متوازنة. بين ظفرين بمعنى أن القوانين اللعبة مش كيف كيف باش يضر بالمنتوج التونسي اللي كما تم ذكره ما عن تاريخ في النسيج إن كان للسوق التونسية أو للأسواق خاصة الأوروبية مع الماركت العالمية فما عادش زي ما نكونش عنا عقدة متاع جودة ومتاع اتقال
13: هذاك ما فروغ منه بي. حكينا على قطاع النسيج والملابس حكينا على معناها الصناعة التقليدية قبيلة مع مدام ثورية اللي اليوم كمان معناها رجع بقوة أخذ بلاست وحتى تونسي يستهلك تونسي في المناسبات والعروس ما نجموش نرى عبد مش لبس حاجة تونسية رجعت حتى في الحياة اليومية ولكن خلنا نحكي شوي على الصناعات الغذائية اليوم وحتى في الريبوندور قالت لك أنا في الصناعات الغذائية نستهلك 100% تونسي المنتوجات التونسية كسوسوا في الغراند سورفاس الموجودة وإلا هل هنا معناها خلطنا المستوى جودة منافسة وإلا البوفوار داشا متاع التونسي بما أنه الحاجات المستوردة نرى مثلا تابلي شوكولاتة تونسية ب 4000 ولا 5000 ومثيلتها أو متشبه لها جاية من الخارج تلقاها ب 20 ساعات دينار و 15 دينار 25 دينار
16: وفما الفارق هذا اللي ممكن يعطي حظ للسلع التونسية لكن إذا عندك بضاعة أخرى تجي خاصة من البلدان المجاورة وساعات نجم تكون أرخص وساعات تكون أخطر
13: يعني نحن ما فيهاش رقابة ما فيهاش تخصابيليتي
16: بالإضافة إلى ما هو معناتها مالي واللي الناس نتفهموا ان الناس تم في اختياره باش يمشي الحاجة الارخص الا انه فما اليوم مظهر صحية الكثير مواد مدرسية على مكياج على مواد مسرطنة فما العديد من الاشياء اللي تمثل خطر هي
13: على الصحة
16: بالاضافة لان هي معناتها تكون اقل التكلفة ومهدئة للصحة وحتى للبيئة معناتها فما مواد تبين اللي هي
13: توكسيك.
16: في حين شنو نقول بقدر ما انه الدولة التونسية تبقى صامدة وتراقب هذا يحمي الصحة العمومية وعندنا مشكل اخر وعشته خاصة البلدان الاوروبية في الكوفيد انك انت كي تولي ما عادش تعمل مثلا النسيج كيما الماسك التبعية تجاه السوق الصينية خلت كثير من البلدان
13: يرجعوا
16: ازمة
13: صحيح
16: انه هو ما يلقاش سيادة دولة معناتها انت فما بلدان لقات روحها في وضعية التبعية المفرطة للسوق الخارجية خليها في لحظة ما خاصة الازمة واللي قاعدين نعيشوا فيه شوية ازدراء حاليا مع اللي قاعد يصير في الخليج ومع ايران نفس الشيء بالنسبة لأوكرانيا فالنقطة مهمة جدا راني زي ما نفهمه راهو قوة الاقتصاد الوطني
13: الاكتفاء الذاتي
16: الاكتفاء الذاتي
13: في المجالات الكل بالضبط نرجع لك سنين نسمع تيمونياج متاع سي عادل وبعد نواصلوا النقاط الاخرين نمشيو للزهرة مع سي عادل
17: المدي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي
13: أنا وسعد البرش يحكي على تجربته مع منتوج تونسي وبتبيع من عموش كل تجربة تكون واحدة ولكن قول خذيت صباطة سومو غالي 134 دينار ولكن لقاه مش مخيط بالقدين دي فودو فابريكاسيون أبارامون وهو منتوج تونسي مرحبا سعد تحية ليك
18: عسامة ليندا وعسامة سليم وجميع المتدخلين
13: أي فضلك يا سعد مرحبا بك
18: أنا حبيت أشكر الموضوع هذا جديد وحبيت لو كان المصنعين المتدخلين يكونوا أكثر باش يدافعوا على روحهم اليوم خاطر أنت فريمون عطيتهم فرصة حقيقية اليوم باش نحكيو شنو هي حكاية الرابور كاليتي بري
13: أيوا
18: موضوع كبير برشا برشا بون باش نحكي لك جست أنكدوت صارت لي ديريرمون صافي جمعتين تالي مشيت البوتيك بون معروفه بالقدا حبيت ناخذ صباط عندي مناسبه خذيت الصباط نتاعي وقتها بالسبت لحد عندي المناسبه باش نمشي نحضر غير 8 تاع الليل تبست وجبت الصباط الباكو نتاعو باش نلبسو يبقى طرف يعني لما حاله صباط غالي هو السوق الحقيقي مش 134 هو غالي برشا برشا مي وقتها في العامين بون سول مع شنو استغربت بالسوق قلت والله انا ناخذ بوم ايش خبير انا عجبني اللون نتاعو خاطر انا عندي لون معين باش نلبسه باش
13: يكون
18: صورتي ياك صح جبت الصباط بعد ما لبست كل جبت اخر قطعه باش نلبسها الصباط يبا بون كيما نقول احنا بالدارجه السنه تاع الصباط اي ما فيش الفرد اليمين نورمال واللي صار ما فيش كومبليتوم مش مخيط بالقدا ما فيش كومبليتوم لسان
13: ما فيش تصورك
18: الموقف
13: وانت نهار العرس يا سي عادل ماشي
18: مش نهار العرس مدت لي ساعه مدت لي ساعه رساتي معناها نجري باش نبدل الكولور وباش نحدد والمراه تجري وانا نجري وحاطي
13: بروجرام الكل تبدل
18: وانا باش نحضر في الكورتيج تاع العروس
13: المهم مش اللي فيك رهبتك انت العروسه والعروس
18: معناها انكدوت ضحك شي بون
13: هو معناها انت كي شريت وسعاده عطاوك باكو امبالي مش اللي قصته
18: لا مش قصته خاطر عندي مشكله في السياق اللي صار ديما ناخذ اللي صار القصه هي الاولى بون كي قص اللي صار
13: جاتني
18: بالدجاج بدي خاطر عطاني الاكسبوزي ما عادش منه خاطر الديفان تشيري
13: ايوا
18: دونك جبت الباك وريت جست الكولور سافا الصباط هو روحت انا روحي
13: اي اما عطينا السيرفيس ابري فونت سي عادل
18: لا رجعت للبوتيك وما حبوش يستعرفوا قالوا لا مش منا وتنشوفوهم وتنكلموهم وشنو دار الحكايه خاطر منتوج تونسي بون الاسم ماهوش تونسي مقلد في بالي كي شريت ولا مش على اساس تونسي على اساس صباط معناها رونومي معناها معروف ماركه عالميه نجم تقول يعني صباط تاع 450 دينار يبا وقت تفتفت الصباط وغشت عليه وشديت لقيت مكتوب من لوت مصنوع في تونس معناها ما حش ما
13: ايوا
18: من عموش
13: من عموش
18: وهنا الموضوع جورنا الرابور كاليتي بري وانا جسوي اكسبير في كونفكسيون ديريكتور تكنيك كاليتي ديريكتور دو بلاتفورم في كونفكسيون ونعرف اش معناها السوم مسي نورمال مسي نورمال نعطيك اكزومبل انا بون خدمت برشا اختصاصات في الخياطه خدمت من لانجوري فيتمون سيكوريتي سبور الوزير جين اتو نعطيك حاجه اللي هي متعمق فيها بكدا نعطيك اكزومبل ان بونطلون جين
13: ايه
18: ان فاطرون جين يجي في معمل لوا 112 واللي معناها واللي احنا نفتخروا باليد العامله تاعنا من اعز ما فما في العالم كيقول لك في العالم خاطر قعدت مع رؤساء مؤسسات ما انا معروفين بالاسم ويجيو يعطونا سلعتهم ونخدموا لهم فهمتني وتلقاها اللي معنا الحق باش نصدروا الا ما موجود الفينيات هذيك ميدين تونسيا باش الديوارات خلينا نصدروا معناها البنطلون تاعهم يتباع ب 500 دينار و 600 دينار واحنا السروال تباع 150 دينار مي سي با جوست اللي انت تباع 150 دينار امبوسيبل
13: معناها تقول انت لو رابور كاليتي بري الحاجه الغاليه فيها سومها وحقها تقول
18: معناها مش نعطيك باش نعطيكش ونخلي بيان سور انكو باش نخلي غيري باغ اكزومبل انا في المعمل 112 انا خدمت في بلاتفورم يجيونا ناس يحبوا نعطيهم السلعه اللي يخدموها نعملوا فيزيت للوكال نلقاو اللوكال باه ما نحكيوش على ليتا دو ماتريال والخدام شنو ولا التين وكل السوسيال ما نحكيوش عليه هذاك تلقى عنده باغ اكزومبل 40 ماشينه كود يباع ان بونتالون جيز متعدى على 70 و 80 ماكينه جي انت تخدم ب 40 يقول لي لا مو مبدل خدام وما عندي بوليفالونس لا ما فماش بوليفالونس السيرويل تجي احنا عندنا تعدى سير 80 ماشين نحكي لك 80 سير ماشين
13: يعني فما توت ان سيركوي لازم يصير ريسبكتي باش تخرج الكاليتي اللي تحبوا عليها
18: بيان سور فما فيش تكنيك وفما فيش تكنيك يقول لك باغ اكزومبل ان بونتالون
13: اي باش ما تخرجش تفاصيل سي عادل اما الفكره وصلت خاطر سي وجدي ذويب الرئيس الجامعه تاني جود الأحلي استنى فينا والحسب بشتوفة ولكن شكر خاص ليك يا سعادة ماذا بينا زي نحكينا معك أكثر ولكن فهمنا الفكرة العامة وصلت أنه بالنسبة ليك مادام فما معناها دي نورم يفو ريسبكتي مش خدمة نص الباس وبعدك تطلع كاليتي مش به سعادة شكر شكر كبير برشا ليك الوقت على غالب ديما يجري في فرام وبش نمشي ونأخذ معنا سي وجدي في بالتليفون
19: المدي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي
13: سي وجدي ذويب نائب رئيس الجامعة الوطنية الجدد والأحذية يدخل معنا في فروم مرحبا سي وجدي تحية ليك
20: مرحبا بك سيدة الكريمة لكافة التقنيم في بعث مزيد
13: يعيشك شكرا ليك قبلك بشوية كان معنا سي هيثم بوعجيلة رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس وهذا التدخل باش يكون معك أنت بطبيعة في إطار حلقتنا اليوم نحكيو على الشركة المنتوج التونسي دونك سي وجدي كيف كيف زوز نقاط مهمين في الوقت اللي قعد كنجمو نطرقو لهم النقطة الأولى هو هل أنه اليوم كيف كيف في قطاع الجلود والأحذية المنتوج التونسي محمي بشكل الكافي والمنافسة الشريفة ومتوازنة معناها مع ما هو موجود في السوق اليوم ولا لا؟
20: نور السيدة الكريمة مشكورة برشا تكمل صحة أنتم تطرقتوا الموضوع هذايا وبالأخص النقطة في استهلاك تونسي خاطر نقولوا احنا استهلاك تونسي يعني كل مؤسسة راهي تبدأ فيها يد عاملة إذا كان نحكيو على مؤسسة فيها مئات عامل وعاملة راهو فما مئات انخراط في الصندوق الوطني للرضا الاجتماعي.
13: أيوة.
20: دو كيف كيف معناها المردودية الجبائية على خزينة الدولة أنا نحكيو على المرد معناها الإيجابية من الجانب الإيجابي
13: هذا كل ذكرناه صحيح أي.
20: لا. دونك اليوم القطاع جود الأحذية رغم كنا سابقين احنا وخلقنا قانون العدد 571 واللي هو دخل حي التنفيذ في اوت 2021 ونظم زاد كذلك صوتي للسيد هيثم كيف كيف نفس المشاكل اللي يعاني فيها قطاع جود الأحذية يعاني فيها قطاع الملابس مشكلتنا ديما ماهيش مع الامبورتاسيون واللي هي تخلينا في منافسة شريفة وعادلة رغم تدني السعر المرجعي نعرف معناها دجا يعني اليوم الأسعار العالمية كنا نعرفها كنا نسافر وكنا نمشيه وكنا نعرفه يعني وكيف نشوفه الأسوام اللي هي معناها قاعدين يشرحوا بها الموردين على مستوى معناها الديوانة معناها المعادلة بعيدة الأولى ومع ذلك تبقى ديما فما معناها قادرين باش تنافسوا قادرين باش نخلقوا معناها منتوج يعني معناها قيم وعنده معناها البلار نتاعو وتحتفظ ولكن المشكلة اليوم سيرتو من بعد 2011 وصلنا اليوم تقريبا 80% سوق موازي جد بيها معناها
13: شنو معناها 80% من الأحذية في الأسواق سوق موازية
20: نعم سيدتي الكريمة
13: برشا سي وجد
20: نعم نعم للأسف وسوقها بكل معناها يعني بكل حثرة وبكل مرارة وهذا من شأنه يعني انعكس سلبا على عديد الأشياء أبرزها هي الشان دي فالير بتاع القطاع الجود الأحذية بالإضافة المردودية على خزينة الدولة، وكذلك فقدنا عديد مواطن الشغل معناها كذلك فهمت
1: باهي. 80% هذوما البروفنونس نتاعهم منين سي واجد معناها منين
20: هما عندك كما قلت لك معناتها عبر الحدود بالإضافة. وتو نعطيك النقطة الثانية اللي هي تو معناها الناس كل تعرفها يعني رغم اللي علاش نقول لك معناها موازي خاطر كيف نشوف امبورتاتور يعني دخل معناها على الطرق القانونية والسيركويل المنظم في الفا خلص ديوانة وخلص تيفيا نشوفوا زاد كذلك معناها منتج محلي زاد كيف فهمتي معناها خلص أداءاته إلى خير إلى آخره. نشوفوا اليوم اللي هو متأتي عبر الحدود ما خلص حتى شيء. دونك المنافسة عمرها ما تكون عادلة.
1: وهذايا ميدين شاينا ولا منين؟
20: مخلط. اليوم عندك تقريبا معناها 80% اللي محطوط في السوق مجهول المصدر. رغم اللي راهو الأحذية لعلم الجميع تخضع لرقابة يعني كبيرة. وكما قال الأخ كبير معناها المتدخل يعني ديجا معناها ألقى معناها الحذاء ديجا اللسان معناها ماهوش موجود. دونك راهي تخضع لرقابة ورقابة كبيرة برشا. وراهو الأحذية اللي يعلم الجميع راهي سيرتو على مستوى التوريد راهي تتعدى على التحاليل المخبرية كون في الفيزيوميكانيك وإلا في الشيميك.
1: هذا في السيركوي لقال هذا
20: أي. صح كذلك زاد كيف اللحظة يعني هي مصنوعة محليا زاد كيف معناها في كل
1: أي لحظة. مسايد لما لقاش لسان شنو الحكاية سي واجدي انت تفهم يمكن
20: فهمت كل شيء كيما موجود الموازي أنا معناها باريزون نعطيك فما اليوم الموازي أصبح يتحط عليه الميدين
1: ويتباع في البوتيك
20: أي نعم وأصبح يتحط عليه الاسم التجاري وكأن معناه ما فماش مقر اجتماعي اصلا للمؤسسه وهو موازي معناه دخلوا حتى في عميل التحيل على مستوى الرقابه رغم اللي هي الرقابه مفقوده اللي احنا نديو بها تو عنا يعني سنوات
1: نديو معناه نجم حد ياخذ سلعه من السوق الموازيه ويحط عليها لوجو نتاع لانسيني نتاعه ولا البوتيك نتاعه ويبيعها على اساس
20: لا لا لا لا, لا, لا هو الموازي بحد ذاته هو معناها هي موازي والموازي بحد ذاته ولكن كيف يبيعها نجم ندرس انا كمعناها تاجر ولا حاجه كما هيك
1: فهمتك
20: دونك هيك علاش احنا عندنا سنوات نجيب الرقابه. النقطه الثانيه اللي هي معناها كذلك معناها فاتمه الازمه هي الامر الحكومي عدد 2093 والفقرة 11 منه اللي هو ينظم قطاع الملابس المستعملة والفقرة 11 نص يدخلوا الحاويات عرضا الملابس الجلدية بصفة عامة ثلاثة أو إعادة تصديرها. اليوم سيدتي الكريمة أنت مواطنة تونسية والمجتمع مواطن تونسي اليوم البلاد بكل أغار قبل أحذية مستعملة
1: هوني الأحذية عموما بالقانون الأحذية عموما الأحذية المصنوعة من الفريكوير
20: الأحذية عموما يعني النص واضح وصريح الفصل 11 الأحذية والأحذية الرياضية وقبعة الرأس واللعاب الأطفال والحقائب اليدوية والملابس الجلدية هذم طبعا أفصال كل هذوما ثلاثهم أو إعادة تصديرهم نقطة ورجع للصفر. اليوم نلقاو السوق معبة غارقة من الأحذية المستعملة. دونك هيك علاش نقول لك اليوم 80% بين موازي وبين أحذية مستعملة دونك مجهول المصدر نعتبره في المقابل اليوم حتى للبورتاتور راه مضر أختي كريمة رغم اللي هو عندنا تحفظ احنا على التصريح الديوانية اللي يقوم بها
1: ولكن آخر سؤال سي واجدي خاطر الوقت الحصة وفي ما قعدش برشا وقت اليوم كي نحكيه على المنتوج التونسي هل انه هذية البعض معناها اللي حكيه عليه اكيد جدا عنا يدعم لو عنا ناس يخدموا في خدمة بالقدية ومتقنة وهذية لا جدال فيه ولكن عموما كيفاش تقيموا انت كنائب رئيس الجامعه الوطنيه للجود والاحذيه كي تسمع مستمع كيما في الريبوندور يقول لك لا انا الكاليتي ما هي

0: يعني بدرجة أولى حماية المستهلك.
1: أيوة.
0: هو الميل الديني لازم تكون موجودة. تحب تجيبها من الصين ولا من تركيا جيب اللي تحب أنت كمورد ومنها، ولكن حط عليها الميل الديني. بالإضافة المنتوج المحلي لازم يكون فيه الميل الديني. شيء أوبليجي معنا بالقانون. اثنين هو الوصفة بتاع التركيبة، لازم المستهلك يعرف الحذاء ذاك اللي خذاه ذاك شنية التركيبة بتاعه.
1: أما هذا مش متوفر ديما سي وجديد.
0: إكزاكتومون. هذا علاش احنا في الدنيا نجيو بالرقابة في الكريمة. علاش احنا تو عندنا سنوات
1: وحنا كل واحد يعرف ماله وما عليه. والمواطن
0: يلزم المستهلك
1: تتبني ثقة معناه مع المنتوج.
0: يلزم المستهلك، يلزم المستهلك يلقى الوصفة بتاع التركيبة كذلك باش يعرف المنتوج كي معناها اسكو هو معناها جلد طبيعي والا جلد معناها مصنع
1: نوعيته بالضبط.
0: بل صحيح. بالاضافه فما نقطه اخرى ثالثه واللي هي سي اوبليجي معناها اللي هو القانون واضح صريح يقول لك يحجر عدم وقع اللي هي المقر الاجتماعي المؤسسه كون الصناعيه
1: تكون فما تخسابيليتي معناها
0: لا دونك حتى كي يتغش المواطن معناتها بالنسبه لهيك الرقابه يزمو معناتها سهل الاصول كون للمؤسسه
1: معقول جدا
0: للمورد
1: واضح جدا.
0: كما قلت لك القانون هو ديجا جاب حد ذاته هو درجه اولى حمايه المستهلك لانه نعتبر روحي انا،
1: ولكن على ارض الواقع مازال مش معناها
0: هذا هو رغم اللي معناها وهذا يبقى دور وزاره التجاره معناها ماش قاعده تقوم به، ورغم اللي طالبنا وزارة التجارة عديد المداخلات في الكونفرنسات وإلا في اجتماعاتنا مع وزارة التجارة، ولكن تبقى الرقابة في السوق معناها
1: مفقودة. وهذا فيه فايدة للمستهلك لكم أنتوما للجودة معناها للاقتصاد. إن شاء الله يكون فما تجاوب سي وجدي وقت الحصة، وفي الأسف ماذا بينا نزيد نعطيك الكلمة أطول، ولكن وصلنا لنهاية حصة فروم اليوم. شكر كبير ليك سي وجدي ذويب نائب رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية. شكرا هيثم بعجيلة رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية. شكرا مدام ثريا تبيسي نائب رئيس المنظمة الوطنية للدفاع عن المستهلك. وسني ملي كنتي كيف فما 15 ثانية تنجم تخدم بها، تنجم تقول سلوغان، تنجم تقول استهلك تونسي.
2: استهلك تونسي ليس شعار فقط، هو سلوك مسؤول، فيه وطنية، فيه التزام تجاه تونس، تجاه المؤسسات الاقتصادية اللي من حقها باش انها تتطور وتحسن من انتاجها لتلبية احتياجات التونسيين والتونسيات.
1: يعطيك الصحة سني معضلة، مختص في عمل الاجتماع، فريق فروم الكل، صالح أشويق، أمل غسن، وائل في الميكرو، لندار حالي. ملتقنا غدوة حلقة جديدة من ساعتين الأربعة على موزايكا فام في فهم.
3: البرمجة الشتوية اسبور على موزايكا فام، أخبار، كواليس، تحليل، تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبرس يوميا في أربع مواعيد، ريكاب سبور من اثنين الجمعة، حيدر الشرني من 6 ل 17 سبور فروم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربعة عشية، اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة، وفي الويكاند سامدي سبور من 6 ل 8 متاع الليل فهمي برهومي، ونهار الأحد ريكاب سبور مكي العوني من 5 ل 8 متاع الليل، وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. اسبور على موزايكا فام، نتائج فورية، الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزايكا فام. موزايكا فام. الأولى في تونس. راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. البنك الدولي يتوقع أن الحرب في الشرق الأوسط ستلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، وأن ترتفع أسعار السلع العالمية بنسبة 16% هذا العام، بينما قد ترتفع أسعار الطاقة بنسبة 24%، وهو أعلى مستوى لها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في العام 2022. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن أن دفاعاتها الجوية تتصدى اليوم لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، وذلك لليوم الثاني على التوالي بعد فترة هدوء نسبي دامت 4 أسابيع منذ إعلان الولايات المتحدة وقف إطلاق النار. أعضاء مجلس الأمن الدولي سيبدأون اليوم محادثات حول مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة ودولة البحرين، ربما يؤدي إلى فرض عقوبات على إيران، وربما يخول استخدام القوة إذا لم توقف

0: طهران هجماتها وتهديداتها للملاحة التجارية في مضيق هرمز. النرويج توافق على إعادة فتح 3 حقول قديمة للغاز في بحر الشمال ستستأنف الإنتاج في 2028 لدعم الإمدادات الأوروبية بحسب ما أعلنت وزارة الطاقة النرويجية. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعرض صفقة طائرات مسيرة على البحرين خلال زيارته إلى البلاد اليوم، مشيرا إلى الخبرة الأمنية التي اكتسبتها أوكرانيا في ساحات المعارك. في الشأن الوطني، المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين مبروك عياد يقول في تصريح لمزيك أن أسعار الأضاحي المعروضة بنقاط البيع القانونية في القصرين تشهد تفاوتا يرتبط أساسا بالسوق ومستوى العرض والطلب، والمتحدث يبين أن سعر الخروف يتراوح حاليا بين 800 و1300 دينار، في حين تتراوح أسعار البركوس بين 1400 و1900 دينار، مع تسجيل أسعار تفوق 1800 دينار بالنسبة للكبش، مشددا على تكثيف حملات المراقبة بالتنسيق مع المصالح الأمنية للضرب على أيادي القشارة والوسطاء، ومؤكدا أن بيع أضاحي العيد في الأسواق بالقصرين يظل نشاطا يقتصر حصريا على الفلاحين ومربي الأغنام حسب تصريحه. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. موزايك FM، لا راديو 100% tube.

مرحبا بكم في على كل لسان على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتم. مرحبا بكم على موزايك اف ام بونيت، الموقع الخبري الأول في البلاد. تسمعوا فينا فيا الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام، تنشارجيوها على اندرويد وعلى اي او اس. مرحبا بالإكيب الكل، مرحبا بمروان في الإخراج وميمة في الإعداد. تحية كبيرة الشكر يستقبل تليفوناتكم كل محبة على 71 113 ألف. عايدة ويونس كالعادة في التحليل وفي التعليق 71 113 ألف. مرحبا بالجميع. نبدأ ومنعرف أندو تخوى سولي يا رايح على موجات موزايك اف ام.

0: هذا الشامي على موجات موزيك اف ام توا الاربع واربع. رحبوا بكم الجديد في على كل لسان صوتوا واختاروا على غنية لبوتياج.
1: غنية لبوتياج
0: من اللي هي عام 1999 لوبيغا في مامبو نمبر 5.

0: كانت نجمة 99 و 2000 و 2001 بامتياز. زاهية حسن كانت الكراش متاع جيل كامل سي مروين هكا ولي خلي The British One and The Only One Britney Spears في عطينا You Drive Me Crazy. عملت برشا غنيات وقتها ضربوا منها Oops I Did It Again وبرشا غنيات على كل The Iconic One نحكيه على بريتني سبيرز. نجموا تصوتوا لبريتني وإلا تصوتوا كما قلنا لوبيغا على الكونت انستغرام تاعنا موزايك اف ام اوفيسيال. رحبوا بسيونس الفرحي مرحبا اهلا وسهلا
1: مرحبا
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله لباس
0: امور طيبه
1: صباح لباس
0: توتو بني
1: الحمد لله نسلم عليكم
0: الكل الحمد لله مرحبا سيده عايده
2: دكتوره اهلا بيك صباح لباس
0: كيف الحال صباح امور طيبه
2: والله الحمد لله وانت لباسه
0: تحت اللطف الحمد لله يا ربي
2: الحمد لله شرا ديما تحت اللطف
0: امين يا رب العالمين نسلم عليك
2: اهلا بيك جوزيف صباح لباس هادو شنو احوالك عسلامه دراكو عسلامه وميمه عسلامه البم سلام على شيك في ستاندر على كل المستمعات والمستمعين
0: سلم راسك يلا مرحبا بكم كل نمشي لقالوها اليوم قالوها اليوم طلبت المنظمة الدولية لحماية الدولية لحماية أطفال المتوسط بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية دون استثناء وفرض الالتزام بجزء من البرامج التعليمية الوطنية بما يضمن الحد الأدنى من الانسجام التربوي ودعت أيضا إلى إجراء زيارات تفقد دورية وفجئية للوقوف على حقيقة المضامين المقدمة داخل الأقسام على خلفية حادثة صارت بإحدى المدارس الفرنسية بولاية صفاقس ينعمد القائمين عليها إلى تقديم نصب الفرنسية لتلميذ السنة السابعة أساسي بعنوان العنف والنور وهو نص يحرض على الإلحاد والشذوذ وعقوق الوالدين ويصور من يمارسها في ثوب البطل والمستنير وفق بيان المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط وهنا دعت رئيسة المنظمة ريم بالخذيري في تصريح اليوم صباح البرنامج أحلى صباح وزارة التربية إلى تحمل كامل مسؤوليتها في حماية النشأ وأيضا من كافة أشكال الاستهداف الفكري والثقافي وعدم ترك هذه المؤسسات خارج دائرة المتابعة والمراقبة أبرز ما قالته تتسويت مش نسمعه في هذا التصريح
3: اتصالات مع الأولياء من الأول ما ناش فهمين احنا بينا الموضوع دونك يا يو ان فاغ دانديناسيون وبرشا أولياء تذمروا من النص وفيه تشكي بون احنا قرينا النص بلغة أدبية ومن بعد بلغة ثقافية تونسية خاطر أدبيا مقبول ما في الهوية التونسية فيه حاجات اللي صغير متاع سنة سبعة أساسية مازال صغير عليهم باش يفهمهم دونك التست ليمام يحكي في الغرب كي يبدأوني في سويسرا ولا في فرنسا ولا في ألمانيا ما يتعدى وينكح في تونس وقت نقراه بالثقافة والهوية التونسية خط المدارس الأجنبية فيهم برشا تونس والأرقام هامة جدا دونك قرينا plusieurs fois pour mieux comprendre la situation ومن بعد فهمنا اللي فيه في أربعة مراحل اللي هي أنا فاجئتني برشا منها تقويض دور الأسرة كمرجعية أساسية معناها النص قاعد يعطي في دور أسرة مفرطة ودور الأب غير موجود ضعف المرجعية الدينية والثقافية معناها الإلحاد اللي احنا مجتمع نحتفل بالأعياد متاعنا تقريبا كلها وناخذ الوقت اللي نحتفل بها باش نغرسه في عند صغارنا الثقافة الدينية اللي هي مش متشدة في تونس يعني ثقافة ما مسلمة دونك ثقافة الإلحاد ماهيش من الثقافات نتاعنا ثالث حاجة الترويج الفردانية المفصولة على المجتمع يعني الانديبوندونس مي مالسين معناها هوني الصغير اللي في عمر صغير ينجم يكون يعتمد على روحه ويعمل كل شيء خارج الإطار الأسري وهذا مرفوض هو احنا ديما طول الجمعيات والمجتمع المدني يحاول يقرب اللي هو راهو التوازن الأسري والفرد مع الجماعة مهم برشا نفس هذا قاعد يعطي في رؤية مخالفة اللي انت تنجم تكون وتعمل البوكس وتنجم تخرج على الإطار وتنجم تعمل كل شيء وحدك في عمر صغير اللي هو ماهوش المبدأ نتاعنا
0: ماهوش المبدأ نتاعنا بوليميك كبيرة عايدة على entre la violence et la lumière النص اللي تلقاوه نحكيه على معناها نلقاوه على مواقع التواصل الاجتماعي علاش كان قريته ولا ما قريتوش عايد برشا ناس مشي ويقول لك انه في نهايه الامر المنظمه بالغت في تقييمها لهذا النص وفي انه فوفعه تعملت على النص اكثر مما يستحق انت شنو موقفك
2: بوليميك كبيره وبوليميك سورتو فارغه فارغه في فارغه خلينا نحط الاشياء قال سيد احمد ربي يرحمه في اطارها المدارس الفرنسية ساعة في تونس بتفهم العبيد شوية معنيها الإطار والسياق هي تشرف عليها أساسا وكالة التعليم الفرنسي في الخارج اللي هي لا او اف او يعرفوها الناس اللي قريوا ولادهم في المدارس الفرنسية، ونظامها يقدم تعليم مطابق تقريبا للبرامج المعتمدة في فرنسا مع بعض التكيف مع بلد الاستقبال والسياق المحلي on parle dans le cas d'espèce على تونس. نحكي هوني على مرحلة من المراحل التعليمية في المدارس هذية اللي هي النص هذا تقدم في الإعدادي اللي هو يوافق لكوليج إعدادي، مرحلة الإعدادي مرحلة الكوليج اللي هي مرحلة التعليم من 11-15 سنة بالنسبة للتلامذة. البرامج والمناهج المعتمدة في المؤسسات هذه هي نفس المناهج المعتمدة في فرنسا مع التركيز، ونحطوا ثلاثة أسطرة على الجملة اللي باش نقولها توا، على التفكير النقدي والتحليل. التفكير النقدي والتحليل، يعني التوانسة اللي اختاروا لأولادهم التمدرس المؤسسات هذية إلى جانب أبناء الجالية الفرنسية وجنسيات أخرى، لأن المدارس الفرنسية في تونس فيها أبناء الجالية الفرنسية، فيها أبناء التوانسة اللي اختاروا باش يحطوا أبنائهم في مدارس فرنسية، وفيها برشة جنسيات أخرى منها من الأفريق سوبساريان، من المواطنين اللي يجيوا يخدموا لهنا في مختلف المؤسسات ويقريوا أولادهم في المدارس الفرنسية. دونك الأولياء ذوما يعرفوا بالضبط برامج ومناهج التدريس، وأولادهم اللي بداوا منذ الصغر قرايتهم في المدارس هذه منخرطين ومستنسين بالتفكير النقدي والتحليل. التفكير النقدي والتحليل يعني النصوص اللي تتعرض عليهم تندرج في الإطار هذا، مش في إطار التلقين وإلا غسل الدماغ وإلا الدعوة للشذوذ وإلا تشجيع على عصيان الوالدين ولا العقوق. معناها أنت كتتفرج في فيلم توا كما شوف في البوليميك توا على فيلم اغتراب ولا على أفلام أخرى من ناحية أخلاقية ولا أخلاقوية، هاو فيها كلام، هاو فيها ترشنوة، هاو فيها ما هاو التوانسة الكل تتفرج معناها في الليسيري اترانجير وفيهم هذي الكل. ولكي تقرأ كتاب انتي يحكي على طفل البعيدة عايق والديه، معناها انتي مش تولي عايق والديك، تما هو تصوير هذي هالنصوص الليتيرير تصوير لوضعيات معينة. وكي تتعرض على التلاميذ اللي هما من جنسيات متعددة وفي برامج نفسها تقريبا اللي تدرس في فرنسا، ماذا هل اللي كان وزارة التربية الفرنسية ناحية تونس معناها هدفها عصيان الوالدين ولا الشذوذ ولا العقوق متاع الوالدين؟ ماذا هل اللي كان يربيوا في أولادهم على المسائل هذية؟ حتى كان تاخذها من جانب كما قالت المتدخلة هذه الممثلة على المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، قالت مراعاة الثقافة والهوية التونسية، وقالت احنا أعيادنا الدينية يا مدام راو كان تعرف بالقدية سيستم فرنسي رام هما زيدا يحتفيوا بالأعيادنا الدينية وعطلنا احنا، ويعطيوا للتلامذة كيما يعطيوا العطل بما أننا نعود نقولوا اللي هما خليط من أبناء جالية الفرنسية من أبناء التوانسة ومن جنسيات أخرى، راهم يعطيوا الأعياد الفرنسية، يعطيوا الأعياد التونسية الدينية، يعطيوا لجوغ فيغي متاعنا كيما احنا بالضبط، رعاية للمحيط اللي هما موجودين فيه والبلاد اللي موجودين فيها. معناها ما همش محترمين للثقافة والهوية التونسية، وما همش معناها ما يحترموش ديانتنا ولا ما يحترموش أعيادنا الدينية. تيوما تقى أجانب كي يدخلوا الجامع يحطوا الفولار، تلقى توانسة ممكن ما يحطوهاش، وتلقى أجانب وقت اللي يدخلوا الأليو دو كولت يحطوا الفولار ويغطي ويلبسوا التويل وكل شيء. معناها لا بوليميك اللي ديبلاسي فريمون ديبلاسي بالنسبة لينا، خاطر انت نص ليتيرير يحكي على حاجة معينة ماهوش حاف، معناها انت باش تتبع التلامذة هما إطار تربيتهم وإطار تعليمهم وإطار برامجهم التربوية، مش كيف نحن راو صب صب صب
0: أي مش لقل. خلينا نشوفوا
2: فيه الاسبري النقدي والتحليل، وكي تعرض عليك ناس معناه وانتي زيدة عنها مؤطرين لصغارنا كي نقريوا فيهم في كل التوانسة اللي قراوا صغارهم في المدارس التونسية يعرفوا برامجها ويتبعوا فيها. أنا عمري مريت معناها في سنوات واحد تشكى قال هاو حثوا ولدي، بالعكس يحسن لو نومبر نتاع الميلوات اللي كون رسواتها. وانا نحكي عن تجربة لان ولادي انا قرا ولدي عمل تعليم الكل في مدرسة فرنساوية لين خرج ورين اخذي البكالوريا والكل، معناها نقل معناها عدد الميلوات كون غسوا وإلا على برونوت على حكاية الانضباط على حكاية الأخلاق على حكاية الكمبورتمون خارج المدرسة على حكاية استعمالات الهاتف الجوال على حكاية التريشق والعراك أمام ما بين المدارس على لسيكوريتي كيليا قدام مدارسهم التأثير اللي يحذيو به داخل المدرسة من تأثير بيداغوجي حتى للناس اللي عندها بعض المشاكل الصحية وإلا الذهنية وإلى غير ذلك. معناها اونيتمون ما ريتهاش في المدارس التونسيه معناها
0: يدير ما ذا ما لا شك فيه ما دخلوش شعبين في قاعدين
2: يقولوا فيها معناها مو شيء داخل البعض معناها
0: نرجعوا للبوليميك
2: معناها ماشي باش يجيو يعطيو نص النصوص تعتمد على الشذوذ فهمت
0: ليه ليه معاك هو توت فاسون كيما قلت انت اليوم في الاخر هو حتى احنا نقولوا في ثقافتنا نقول الكفر ليس بكافر معناها في نهايه الامر لو تيكست حقيقه كي تقراه معناها سيونس ما هوش فريمون ان تيكست شوكون كيف ما قال كيف ما قال البيان معناها الحقيقه وقت اللي انا نمشي او جولي لو تيكست نجم نقراه حتى راه ماهوش فريمون ان تيكست اللي في نهايه الامر يدفع يمكن بتدخل الصغار هذوما باش يفهموا باش معناها هما في مرحله نتاع بلوغ باش يطرحوا الاسئله اللي يلزمها تطرح اللي معناها باش يحلوا اكزاكتومون يمكن على ما يبدو شفنا بعض الناس المتشددين بلزموا دينيا معناها فما إمام موجود غاديكا ما كان محسوب على طرف سياسي قبل 25 جويلية دونك ذاك علاش نعرفوا بأنه هو اللي أثار الحملة هذية معناها سيدي الجوادي واضح ولا دونك اليوم حملت المسألة أكثر من حق
1: مما لا تحتمل
0: الوقت نمشي انا الباج نتاع سيدي الجوادي ونشوف لي كومونتير نتاع معناها نتاع الناس جو تو تدي سي كوا سا معناها وين نعيشوا يا خويا ما نقراو ربي اش قال اول حاجه اقرا خويا اقراوه النص اللي عنده قصور في فهم الفرنسيه مش مشكلتي انا معناها مش مشكله الصغيرات نتاعنا معناها قبل ما تحل معناها هالبوليميك فوفع تحلت كما قالت عايده معناش تجم تكون راكم مش موافقنا الراي جمله واحده
1: انا احترس جدا من حراس النوايا حراس الاخلاق يعني الحراس أو الأوصياء في على صفة الإطلاق شو معناها توا اللي توجد في البيان وأنا قريت التكست وكانت تحكي عايدة أنا بالنسبة لسؤال بسيط هل يمكن أنه صغير في الإعداد يتعلم حاجة من نص هذايا أكثر من اللي يمكن يتعلمه بفيسبوك كل يوم
2: ولا منا
1: لا امبوسيبل لأنه يعني النص أعتقد كونه ينجم يأخذ الحيز اللي بش يأخذه وقت دراسته وقت مناقشته وقت طرح أسئلة وقت أجوبة مع أستاذ ينتهي الأمر بعد يوم يومين ثلاثة أما أنك تتواصل يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي فيها براتيكمون كل شيء وبأكثر مباشرتية تأثيرها أعتقد هو تأثير أكبر من تأثير النص. ثاني حاجة بربي مسألة الفضائل الكبرى الأخلاق وغيره غيره راهي المسائل هذه غير مرتبطة بالفكرة الإيمانية في حد ذاتها معناها الأخلاق بالنسبة للفرنساوي هي الأخلاق بالنسبة للتونسي بالنسبة للياباني وأحيانا
0: الأخلاق هي إنسانية
1: مجتمعات صحيح أحيانا ثم مجتمعات
2: أكثر تشدد يمكن بشيء.
1: يعني الفكرة الإيمانية ما هيش حاضرة في سلوكهم اليومي ومتخلقين بالنظر يعني في التوصية الكبرى دونك حاجة ثانية حاجة أخرى بربك تقول هذا مش متاعنا لا يا لله الشذوذ متاعنا والإلحاد متاعنا وعلينا أن نقرأ تاريخنا جيدا نقرأ تاريخ العربي يا حسن
0: سبوك
1: لا مش يا أخي
2: ما توجدش
1: علاش نكذب
0: ما نكذبش
1: موجود
0: ما يقراوش ما يقراوش
1: في كتبنا الكل
0: ما يقراوش يا سيدي
1: الشذوذ وموجود الالحاد وفما حتى يسموهم ملاحدة الملاحدة المسلمين نسميوهم معناها نسميوه الرازي ونسميوه ابن سينا ونسميوه ابن الراوندي ونسميوه المعري هم يعني موجود عندنا وتعاملنا معاهم بشكل ما بيان سور بيان سور انت والفطره تخزر لي تضحك لكن هذا هو
2: حقائق من اسم تقراش
1: يلزم نسب الامور وانا نحب نسال سؤال فقط تقول يقولوا حق الاطلاع على المحتوى التعليمي والانشطه الموازيه داخل المؤسسات نحب ماذا يمكن ان ينجر على حق الاطلاع هل انك باش تسنسر هل انك باش تمنع تدخل المؤسسه تمنع تقول ما تعملش كذا البعض يعتبر كونه مثلا النوادي بتاع المسرح لا يقول لك لا غدا تشجع على كذا يا ولادي نسمع
2: ليه الأمور. ليه برامج معتمدة في فرنسا ومعروفة تونس تعرف اللي المدارس الفرنسية تشرف عليها وكالة التعليم الفرنسي في الخارج.
0: أنت سمحني
2: أنك تقول هاي رقابة.
0: المشكلة تعرف المشكلة شنية؟ المشكلة إنه اليوم لا الأسوسياسيون دي بارون تكلمت ولا حد شيء. معناها لهنا اليوم منظمة دولية لحماية الأطفال المتوسط نحب نعرف إسكو فما دي بلانت القاوهم جاوهم تقدمت اليوم نتكلموا باسم معناها انت قلت كلمه حلوه ياسر انا ما نحبهمش هذو حراس النوويه معناها هو
1: حراس الفضاء الكبرى
0: الفضاء الكبرى
2: يقول لك فيغاليزاتور
0: صحيت لي دور دو لو سونس ده كيف كيف هذوما المشكله الكبيره. انت اليوم وقت اللي قرينا احنا بكلنا راهو في مكتب هاو قرينا تعليم تونسي قال الرجل يا اخي ما قريناش دي تيكست ساعات اللي فيهم بوليميك وليهم وفيهم لبس ولبس كبير وبقريناش مثلا في سيونس ناتوريل مع في العمر هذاك معناه في العمر الحساس بين 13 14 سنه قرينا لو سيكل شي لا فام والى ما اخر ذلك وانت تلقاك تفهم مش فاهم شنو هي الحياه هو في الاخر بالعكس On te pousse à comprendre où est à l'âge de la puberté. Kif kif.
1: Donc,
0: c'est pas normal.
1: Son petit ami. هذا طفل
0: ما فسر هذا وهذا وهذا.
1: خلينا نفهم حاجة. راهو إحنا مسلمين. إحنا مجتمع عربي مسلم. بين ذفرين عربي مسلم. راهو الهوية الدينية ما نجموش نحافظ عليها فقط من خلال الأعياد. رأي الهوية الدينية مرتبطة بسلوك وممارسة وعقل ونظر وفكر ونقد وغير وغير وغير
2: ومرتبطة أيضا بانفتاح على كل شيء باش تتفي باش تحلل وتناقش وتنقد وتعرف الغف من السمين
1: نسألوا نلقاو إجابات بيان سور نسألوا نلقاو إجابات
2: اكزاكتومون
1: فوالا دونك وخاصة المتلم ذات ذمة معناها في, في في في عمر السؤال معناها العمر هذا مهم جدا دونك نتعاملوا بتريث نتعاملوا بشوية منطق وشوية عقل ونسبوا الأمور ونحكيه مع المؤسسة
0: وهذا من باب أولى وأحرى اليوم إيش أقول لك حاجة أنا ماذا بي أنه هالمنظمة هذه الدولية لحماية أطفال المتوسط أنا مش نفترض حسن أني تجيكم الصحة أخوي حراس اليوم على الأخلاق وكذا كذا
1: أي أخوي
0: لا دقيقة بركة تجيكم الصحة هل اليوم دعيتوا أنه الدولة التونسية اليوم أنها
1: قانون مثلا
0: لا سامحني احنا قداش عنا وإحنا نحكي وريقنا شيح هات ندرجوا مادة التربية الجنسية للأطفال وتعرفهم وتصالحهم مع أجسادهم وتخليهم اليوم في في منأى عن لحظة عاد عن انتهاكات
1: مجرد ذكرك أنت تاول التربية الجنسية أنت
0: تاول علاش كفرت لا سامحني وفي لب الدين هذا أنك تعلم صديق. ولدك لا لا سامحني في لب الدين ما فهم اليوم فهم استقالة زادة كيف كيف دون باغي دوتر راهو من مشايخنا نعاودها أونكور أون فوا ومن أيضا اليوم معناها القائمين على وزارة التربية زادة كيف كيف اليوم معناها اليوم الإصلاح يجب أن يكون عاما
2: صحيح هل تعبوا هاي لبون كيستيو
0: هي هي اليوم أنت اليوم صالحني أنا مع روحي ومع بدني ومع إلى ما آخر ذلك وخرج مجتمع سوي يا أخي أنا قلت لك خلي
2: تربوشي هذوما بالله تربوشي هذوما بإصلاح البرامج التربوية نتاعنا اللي جعل التلميذ ريالمون يخمم بعقله ويحلل وينقد مش يتلقن بالحق في حاجات اللي هو نسيهم بعد كومبليتمون
0: يحميه الصغير جوستومون هذا هو على كل حال رايكم يهمنا كالعادة اون كومونتير على الباج نتاعنا وزي كفيلنا
4: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
0: كمل معكم احنا في على كل سنة على 71-113-1000 كونوا سعداء باستقبال تليفوناتكم بعد شوية عن 800 دينار كاش من هذا موزيك فم 71-113-1000 شوية اخر زد الموعد اليومي يكون مع صديقنا دراكو في جيم اوفر قبل هذايا باش نمشي وتوت سويت للاشتاك يحكي
4: اشتاك يحكي
0: أشتاق يحكي اليوم صباح جهة ميلاد استقبلت مفتي الديار سماحة مفتي الديار سماحة الشيخ هشام بن محمود في صباح الناس تلقاو الانترفيو اون انتغرال على الباج متاعنا موزايك اف ام وعلى باج البرنامج صباح الناس باي موزايك اف ام مفتي الديار وجه رسالة طمأنة لكافة المواطنات والمواطنين مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك لرفع الحرج عن كاهل العائلات التي تواجه صعوبات مادية وأكد أنه من مقاصد الشريعة الإسلامية اللي تقوم على الرأفة والرحمة واليسر مفتي الديار قال بأنه شريعة الأضحية رغم مكانتها العظيمة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقدرة والاستطاعة وعلى من تعذر عليه توفير ثمن الأضحية باسم الذيق ذات اليد فلا إثم عليه ولا حرج. وضح أيضا مفتي ديار بأنه الإنسان غير مكلف شرعا بالاقتراض أو إرهاق ميزانيته بما يفوق طاقته من أجل الأضحية، خاصة في ظل الصعوبات الظرفية اللي قد يمر بها البعض. نسمعوا أبرز ما قال مفتي ديار في حوار اليوم مع جهين ميلاد في صباح الناس.
5: هي شعيرة من شعائر الله، ومن شأن المسلم أن يعظم شعائر الله. يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ثم هي سنة مؤكدة. الأضحية هي سنة مؤكدة. ما معنى مؤكدة؟ يعني أن الإنسان الذي يؤديها يجازى على ذلك، والذي لا يؤديها لا إثم عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني القضية في قضية الأضحية هي استجابة لذلك الموقف. أيضا احنا هو سمى ياكم المسلمين من قبل، وهي كلها قضية تعود إلى الصبر والاختبار. المولى سبحانه وتعالى رغم قيمة سيدنا إبراهيم وهو أبو الأنبياء، أراد المولى سبحانه أن يمتحنه في أعز شيء. إني أرى في المنام أن يذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء. إذن هي قضية ابتلاء، فمدام الإنسان يريد أن يدفع عن نفسه الابتلاء وخاصة عن أعز الأشياء إليه، يقتدي بسيدنا إبراهيم. لكن المشكلة هنا هي القدرة، هي ظاهرة عالمية. نسمع في الأخبار يعني البترول ارتفع إلى أقصى درجات الارتفاع، والعالم يعيش في مخاض دقيق جدا اليوم. أنا عندي دائما كنت أقترح وأعيد هذا الاقتراح، والمشكلة هنا في الأضحية سيدتي هي أن تكون المال واحد، معناته البو مثلا ولا الابن ولا الإنسان المقتدر في العائلة عنده إمكانيات مادية، يمكن أن يدفع من ماله مثلا إذا كان عنده قدرة. إذا كان ما عندهش قدرة لا إثم عليه إطلاقا، فمش موضوع، ليست إجبارية، هي مؤكدة. إذا كان عنده إمكانية يشتري بمال واحد، هذه المشكلة في الأضحية، تكون بمال واحد، ما يشتركوش الناس المال فيها. أنت بطاقتك أنت لست مكلفا، مش في الناس يتباهى بالأضحى أو شارب 2000 دينار ولا كذا. لا يعني الواجب إن كان بإمكانك أن تؤديه عليك ذلك، وإن لم يكن بإمكانك فليس عليك إثم.
0: فليس عليك إثم. بارك الله فيك مفتي الديار، سماحة مفتي الديار الشيخ هشام بن محمود. نطق على الأقل بالحق، بالرغم معناه هذا أن كيفاش يقولوا فيها، معناها
1: ما يجب أن يكون
0: بيجب الوضع بيجب الوضع هذا اللي احنا بالرغم فيه. من أنه هذا غير معناه رأي غير شعبي كيف ما يتقال، ولكن من مكانته العلمية ومكانته الدينية والمكان اللي يشغلها اليوم مفتي ديار، أنا منجم كان نقول له بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير. على خاطر عليش وماذا بينا المشايخ الكل، معناه مشايخ زويتنا وهما يعرفوا بأنه نعاود ناخذ احنا ونستأنس بتجربة اخوتنا في المغرب الحبيب، معناها هكا هما بيدهم قلعة من قلاع الملكية، افتوا بذلك برشا مرات لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فهم اتفاق في المذاهب الاربعة،
1: خلصت كل شيء احسن
0: المذاهب الاربعة،
1: لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
0: لا هذا اليوم باهي برشا انه على الاقل نرى مثل اليوم هذه الفتوى المستنيره سي يونس، حتى لا نقع اليوم في المحظور تو سامبلومون.
1: زاده فما حاجه، ثم تداخل كبير بين القيم الايمانيه وبين العاده. معناها فما برشا ناس يعتبروا أن المسألة تجاوزت أن تكون شعيرة، وهي المشي على سنة نبينا إبراهيم وغيره الشعيرة الدينية هذه. فما ناس عملت تداخل بينها وبين العادة الاجتماعية، لا يا أخوي يلزمني نعيد. وثم مسألة يلزمني العيد مرتبطة أحيانا بالمباهات يعني
0: وبالمرائد
1: والحال أنه إذا كانت تحبوا أنتم تحكيوا على السلف الصالح مثلا، هاو السلف الصالح ما كانش يضحي، هاو الرسول الأعظم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين اللي هو ولأمتي.
0: أي هذا عني هذا
1: يسختو أمتي يسختو. ثم أمر مسألة مهمة جدا اقتصادية، مسألة قطيع ومسألة غيره اللي تتطلب رؤية أخرى وسؤال آخر، تطلب معنا إجابات أخرى. يا أخويا إيجا شنو نعملوا ضرورة، ثم أحيانا بالمحظور وال يعني الضرورات تبيع المحظورات أحيانا، معنا ثم ضرورة الآن لأنه الرم القطيع متاعنا، لأنه مثالش كان وزادة حاجة مهمة راه ماهوش واجب ماهوش فرض، راه لازم يكون فائض على حاجتك الاصليه وعلى نفقه اهلك. ناس معناها واحد ما نجمش يدين على قرايه ولاده ولا لبس ولاده ولا كراه ولا ما ولا الضوء نتاعو باش يشري علوش على خاطر جار وراه شري علوش. ليه زيدا بيان سور احنا معنا مساله العاده في رمضان في قلت في العيد نخرجوا لك باش
6: ونزينوهم بالليبون ونعيطوا
1: والله حتى انا نحب كذا نحب علوش دونك ليك ني
2: ميميتيزم
1: صحيح معناها لا يكلف الله نفسا الا وسعها
2: كما قلت وشوف
6: كما قال ربي
1: كما قال ربي كما قال ربي
6: كما قال ربي
1: كما قال ربي كما قلت انت في ذكرت بالله
2: هو وضح لنا الحكم الشرعي انه الضحيه مش فرض انما سنه مؤكده تركها ما يركبش اثم على صاحبها ان لم يستطع. كيف يجي تصريح كيما هذا من مفتي الجمهورية اللي عنده شرعية الدينية والسلطة المعنوية؟ فهو يؤخذ محمل الجد من المواطن التونسي اللي ممكن البعض يجهل انه معناها راهي ماهيش فرض، وياخذها من الناحية الدينية المتشددة على اساس يلزم العادة يحولها الى فرض لانه هو
6: اعتاد يحول.
2: دونك كي تجي من عند انسان عنده شرعية، واحنا كنا طالبنا بهذا من مدة من عوام زيدا، تجي معناها مقبولة وتطمئن قلوب المواطن اللي هو يعرف راهو تركها ماهيش بالنسبة ليك، لا تركب لك اثم لا حد شيء. فشكرا له لانه نصي في المسألة هذه هذا المطلوب من، وهذا معناها جو بونس اللي من مهامه من المهام الموكلة إليه هو اللي يلزم يقول حاجات من،
6: ولكن فيها برشا شجاعة انكور اون فوا اليوم فيها برشا شجاعة. هذاك علاش اليوم نقولوا بارك الله فيك، لأنه في وقت اللي سكتوا فيه برشا ناس وشفنا برشا عباد اللي كانت خايفة الحقيقة، وقت اللي اليوم يجي الأمر من مفتي الديار فهذا على الأقل يطمئن القلوب.
1: يفسر
6: شخصية دور هو أيضا اليوم من وزارة الشؤون الدينية، واليوم سيد وزير شؤون دينية من رجال الله لا نزكيه على الله نعرفوه رجل زيتوني وكذا، ومعناها بالحق معناها من الناس اللي مشكور عند الناس الكل ونعرفه بأنه مجهوداته كبيرة. اليوم سيد وزير شؤون دينية ماذا بينا زده كيف كيف تعطي معناها التعليمات أيضا لأئمة المساجد اللي هما تابعينه يرجعوا له بالنظر لتفسير هذا العام. راهو اليوم مفتي ديار تكلم في موزايك الحمد لله مسموعين وعنا برشا ناس تسمعنا وتتبعنا وكل، ولكن لا غدوندونس مهمة برشا في الاتصال. ثانيا وقت اللي تتعاودوا على معناها الخطب ونفسروا للمواطن البسيط بخ A plus B شنو اللي يلزم يكون؟
1: لا تقول المواطن البسيط
6: يا بلدي أحق فهم والله فهم شكون قلي المواطن والله تحية لي
1: المواطن
6: التونسي معناها اليوم المواطن اللي قاعد يسمع فينا نحاولوا أنه كيف كيف نوصلوا له المعلومة. الناس اللي موجودة في المدن في القرى في الأرياف وين ما كانوا قولوا لهم راهو هذا ما يجب أن يكون، وراهو العيد في الأخر راهو نجموا ما نضحيوش وإحنا ما نش قادرين، أما نظهروا الفرح ونظهروا العيد ومثال الزوز كيلو الحم وثلاثة كيلو الحم نجموا نحتفل.
1: إذا كان لك ساعة أنت يا سيد يلي تحب أنت تضحي وأنت عندك فلوس فايدة لحاجتك وعندك لبس عليك خذ على روحك ضحي على روحك، أما أنه تخلي الناس تدين تخلي الناس تدخل بالحق راه بعد العيد العباد تقعد تخلص في ديونها مده كبيره
6: برشا. هذه فما شكون عاملين علوش على 24 شهر على 12 شهر معناه يا رسول الله خوفا ومدد معناه ما يجيش معقول راه بالتقسيط راه والله له معقول وتشوف اليوم. وثاني حاجه هات اليوم نمشيوها من امور ما هي دينيه ولا لا نفهموا، وكيف كيف ما نخرجوش اليوم زاد جيل عنده مشكله كبيره مع معناها مع العلوش لازم يعرفوه علو معناها ما نعرفوه عيد كان بالعلوش.
1: كان ابن عباس حبر الامه ابن عباس كان يبعث عكري من نهار عيد الاضحى يعطيه درهمين يقول له جيب لي بهم اللحم وهذه ضحيه ابن عباس اكثر شيء من هك ها حبر الامه
6: حبر الامه هي. افهمتني به هذا هو سيدي رايكم يهمنا كالعاده اون كومونتير، ونعاود نذكركم تلقاو الانترفيو اون انتغرال مع مفتي الديار سماحه مفتي الديار هشام بن محمود اليوم صباح مع جهين ميلاد على الباج نتاعنا موزايك اف ام
4: يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعه للسته متاع العشيه
6: يلا نمشيو تو سويت لصديقنا دراكو. هلو هلو بعد اشتاق يحكي خدينا برشا وقت اليوم عليك.
7: لا لا ما تعمل
2: ذهبوا الكل جيكم جيكم خليتو يستنى
6: والله ذكرني برابور لا محالة ربي الحمد لله والله نشكي بيك الربي برو يلا جو

0: يلا دراجون بول.
1: السلام ومرحبا بكم كل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو كيما سمعتوا الموسيقى نتاع سان اندرياس سي جي اكثر ايكونيك كاركتر في الفيديو جيمز. باش نحكيو المره هذه على شركه روكستار جيمز, هي الشركه المطوره للعبه جي تي اي وريد ديد ريدمبشن, ولكن الجيم اللي استناو فيه توا اكثر من 11 عام فاينلي فور بروبابل انه يخرجوا يخرج 19 نوفمبر 2026. علاش؟ لانه الحق عربي فما تسريبات البارح خرجت انه من موظفين قاعدين يخدموا في شركة روكستار جيمز يقولوا اللي فما راهو ظروف تعمل صعبة جدا, وانه الموظفين قاعدين يخدموا في خدمة ياسر كبيرة, يعني خدمة متاع 5-6 أشهر لازمهم يكملوها في شهرين وثلاثة. الحق عربي يقولوا اللي جدول الأعمال زاد ولا مرهق للغاية, وفي نفس الوقت العبيد توصل قاعدة تخدم المساعتين والمطلثة متاع الصباح, معناها اللي بالرسمي فما خلينا نقولوا بلانينج ياسر سريع, خاصة انها وعدت شركة روكستار انها اللعبة لازمها تهبط 19 نوفمبر 2026, وخاصة انه العمل الاضافي هذايا ما فيش حوافز ولا مكافئات مالية ولا والو, ما في حتى شيء. هذاك علاش نحكيه على البتيتر المورال متاع الموظفين اللي خدموا غديكا ياسر طايح لوتا, برشا مؤشرات تقول اللي ممكن لعبة جي تي اسيس توخر او يتم تأجيلها, اللي هي الحق متاع ربي هذي حاجة شبه مستحيلة, مش مستحيلة 100% ولكن تنجم تضر برشا استوديو روكستار جيمز, وخاصة انها تركيزها الكامل على الكونسول اللي هي البلاي ستيشن 5 وقت اللي بيشتهر ب 19 نوفمبر, لانه سولون روكستار جيمز تقول اللي اغلبيه الجيمرز وخاصه العبيد اللي باش تلعب لعب جي تي اي باش تكون موجوده على البلاي ستيشن. الحق نتاع ربي بيرسونالمون نقول اللي مش باش يصير رتار جمله, وانه حتى دون لو كاو الجيم هبطت ناقصه حاجات سيغمون يغا دي ميزاجور ولا حاجات نجموا يفيكسيو بها الجيم على البلاي ستيشن 5, ولكن الحق نتاع ربي اكثر من 2 مليار دولار واكثر من 11 عام ديفلوبمون, شركة روكستار أنا بادروا ليرور ما عندش الحق تغلط جملة لأنها أتونت ياسر كبيرة, وخاصة أنها كونسيديري يعني لعبة العصر اللي الناس كل قاعدة تستنى فيها, اللي باش تكون فما أبغريد ياسر ياسر كبير ما بين لعبة جي تي اس 5 وما بين لعبة جي تي اس 6 من نواحي الكل. خلينا نحكيو كالكوسوم الذكاء الاصطناعي الجرافيك الجيم بلاي للقصة الغير ومن الشخصيات اللي باش يكونوا موجودين في لعبة جي تي اس 6. الحق نتاع ربي 19 نوفمبر إذا كان عندكم بلاي ستيشن 5 لازمكم تعملوا بري أوردر للعبة جي تي اس 6, اللي زاد ممكن ياسر سومها يكون أبارتير من 80 دولار إلى 200 دولار أي إلى 200 دولار, لأن الحق نتاع ربي باش تكون جو ولا أربعة. فوالا هذا هو ممكن 19 نوفمبر الراو سورتي أوفيسيل متاع أقوى جو في التاريخ. في نفس الوقت نحكيو على بروغرام اسمه يونيتي. يونيتي هذا البروغرام معروف على الاخر انه اي باش يديفلوبي لي جو فيديو, برشا عباد قبل لازمها تقرا الكودينغ ولازمها تفهم في برشا حاجات باش تنجم تكودي او تخرج جيم بلوز موا كامله, ولكن المره هذه الموتور اسمه يونيتي يخليك تتعدى للفيتا سوبيريور, وخاصه عنده اوتي نتاع ذكاء اصطناعي للديفلوبر وين تنجم جينيري الكود ما غير انك تسحق نوليدج او معلومات باش تنجم جينيري لي كود, خاصه انه نجم يعطيك ديزاسيت ولا جيم بلاي من عند دي جو اخرين. اوتي ياسر مزيان موجود في بروجرام يونيتي يخليك تصنع الجيم اللي انت حلمت بها واللي انت تمنيتها وحبيتها انها تصير ما غير حتى معرفه بالدومين الكودينج, تو سامبلمون كتاب البروجرام هو موجود بلاش, ويكونوا موجودين دي اسيتس يعني خلينا نقولوا دي زليمون موجودين في وسط الجيم تحطهم كيما انت تحب الفاسون اللي تراها بها انت, وفي نفس الوقت نجم تنسبيري حتى من دي جو كبار تريبل اي من جي تي اي من ريد ديد ريدمبشن من ذا ويتشر 3 وغيره من الالعاب وتصنع اللعبه نتاعك انت. على خاطر الحق نتاع ربي وصلنا الايرا اللي تنجم تصنع اللي تحب عليه بالذكاء الاصطناعي, وهذه هي فرصتك باش تصنع الجيم اللي كنت تحلم بها, وتنجم ياسر تحطها على منصه ستيم وفور بروبابل انها تعمل لك ثروه كبيره وكبيره جدا, خاصه ان اذا كانك انت جيمر وتكون باي جيمرز فور جيمرز. فوالا هذه هي
0: كانت باي جيمرز فور جيمرز
1: يا باي جيمرز فور جيمرز يا ثانك يو. فوالا هذه هي كانت جيم اوفر اليوم, ان شاء الله ملتقانا تومورو في جيم اوفر جديد.
0: جراتسي ميلي.

يعطيك الف صحه دراكو، شكرا جزيلا ليك. نذكركم على 71 113 71 113، بعد شويه نلعبوا على 800 دينار كاش من اهداء موزايك اف ام. اسئله سهله مالها في الثقافه العامه. سينو بغيت نسمعكم شويه موسيقى في الجود فايبس. يلا جود فايبس، بريف ريسبير تنفس هذا الشيء.

مرحبا بكم جديد في على كل سين على الأولى في تونس. عنا برشا عيد ميلادات اليوم, ولكن قبل هذية باش نبدأ بلانيفرسير دو نوتر بوتيت برانسيس صوفيا اليوم اللي تحتفل بعيد ميلادها. إلا صوفيا النايفر اليوم تحتفل بعيد ميلادها, ديديكاس تخي تخي سبيسيال جاها دو لابار دو سا مامون مريم بن عبلة, كيف كيف دو سون بابا خليل النايفر ودوت لا فامي اللي يقولولها إن شاء الله كل عام وانتي حية بالفخير يا صوفيا يا مزيانة.

0: هابي بيرثدي اليوم العليه العتروس، اليوم اللي يحتفل بعيد ميلاده ولد عليه، اليوم يحتفل بعيد ميلاده. ديديكاس تري تري سبيسيال يجي من عند بابي بشير ومن عند مامي ثريا اللي يقولوا ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير بوتي برنس.
1: هابي بيرثدي، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي جاست فور يو.
0: واليوم نقول لها يا لله ان شاء الله بالصحه وطول العمر وربي فضلك وشدلك في صحه بدنك. اليوم الصلوحه واس تحتفل بعيد ميلادها 85، ديديكاس تري تري سبيسيال يجيها من عند ولدها طارق واز، من عند مرته، من عند ولاده اللي يقولوا لها يا صلوحه يا مزينه ان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير، ربي يعطيك الصحه وطول العمر. وهذا اليوم نهار كبير عند خونا يونس الفارحي، وحضروا روحكم ليونس الأب اللي بش يقول للسليمة الجميلة.
2: سليمة بنتي، هي سليمة بنتي سليمة الجميلة، نقول لها اليوم إن شاء الله كل عام وانت طيبة وفرحانة وربي يسعد قلبك ويفرحك وينجحك ويعطيك الوقت الطيب، يعطيك الوقت الباهي، وربي ينولك اللي تتمنى. بابا وماما، اخواتها شموسة ولينا، وبابا وماما وبابي ومامي والاخوال والعمام والخالات والعمات من الشيرتين والناس كلها، يقول لها ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير، رانا نحبوك برشا برشا يا سليمه، وانا تو نتقابلوا بعد شويه حتى عندنا العشاء وريت،
3: واحنا زايد نقول لها كل عام وهي حيه بخير.
0: فما سوشي وفما سوشي،
3: المره جبت لنا حتى طرف جاتو
0: غدوه نجيبوا الجاتو،
3: غدوه نجيبوا الجاتو،
0: غدوه نجيبوا الجاتو، نعرف شو نشوف شو احتفل
3: بيه. عمتي حيه بخير يا سليمه يا باهيه،
2: هو هي سليمه تحمل تحت فلا عدي كما يقولوا المسارة تو الليل،
3: بعدين بيك بارتي
0: تعملنا بارتي
2: باش تعملك الاحتفال،
0: باش نجيو في البارتي ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب وربي يفضلها، كل عام وانت حيه بالخير يا سليمه يا مزينه. نمشي وتو تسويت التوب 3 ونشوفوا اكثر اغنيات محتلين الترند في البيلبورد. شرقاو برونو مارس في المرتبة الثالثة، الأغنية اللي هي I Just Might.
4: توب 3
0: نسمعها كاملة شوية خلال موجات موزايك FM. Choosing Texas توب 2.

0: برونو مارس وصلنا حتى الخمسة على موجات موزيك فام بعض السجوندات كيف ما يقولوا فيها بعض الثواني المتميزة في دي المهري وأخبار الخامسة على الأولى في تونس بعد هي موعد
1: بعتينا خف عليك من
0: هذه نجات الكبيرة بعد شوية على موجات الأولى في تونس
2: تبعوا الفريكونس رقم واحد في تونس موزيك فام www.mosaikefm.net Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ou elle a l'application mobile Mosaik FM. Mosaik FM. Al-Oula fi Tunis. Radio Mosaik FM Tunis. Al-Akhbar.
3: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس بيل باسي يعلن أثناء لقائه رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربال اليوم بقصر باردو استعداد ثلاث شركات أمريكية توسيع نشاطها وتكثيف مشاريعها في تونس بما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين ويسهم في دعم التشغيل في تونس. ووفق بلاغ أصدره مجلس نواب الشعب السفير الأمريكي تطرق خلال هذا اللقاء إلى أهمية التعاون التونسي الأمريكي في المجال العسكري وما حققه من نتائج إيجابية تشجع على مواصلته معبرا عن العزم على تعزيز التعاون في المجال السياحي عبر تشجيع السياح الأمريكيين على الوجهة السياحية التونسية. وزارة الصحة تعلن في بلاغ أنه تم ليلة البارحة نقل أعضاء من متبرع متوفى دماغيا بولاية المهدية من قبل فريق طبي بواسطة مروحية وذلك في إطار تنسيق محكم بينها وبين وزارة الداخلية بما مكن من التدخل في أجال قياسية وضمن أفضل ظروف النجاح. وفق بلاغ وزارة الصحة فقد أسفرت العملية عن إجراء زراعة قلب مستشفى الرابطة وإجراء زراعتين للكلى لفائدة مريضين من القائمة الوطنية للانتظار. أكثر تفاصيل في تصريح المنسقة الوطنية للنهوض بزراعة الأعضاء الدكتورة بثينة زناد لموزيك.
4: امبارح فما احدى المستشفيات العموميه في المهديه كلمنا باش يقول لنا اللي راهو فما حاله موت دماغي عندهم في القسم نتاعهم. انتقل الفريق الطبي من تونس باش يثبت في الامور الاداريه وحكيوا مع العائله وعطاوا الموافقه باش ناخذوا الاعضاء نتاع عزيز عليهم متوفى الله يرحمه باش ناخذوا الاعضاء. بعد ما احنا شخصنا الحاله نتاع الموت الدماغي شنية تاكدنا اللي القلب والكليتين صالحين للزرع دونك نسقنا مع وزارة الداخلية على طريق الشرطة والحرس الوطني الفرقة الجوية زاد كيف كيف باش هز ليكيب نتاع اللي باش ياخذوا القلب في المهدية من مستشفى الرابطة وصلوا في وقت وجيز باش خذوا القلب ورجعوا زاد كيف كيف العملية اون المام في البلوك وما بين اللي يرجعوا بالقلب ما تفوتش 4 سوايع دونك الحمد لله دونك القلب سي معناها خرجوا من البلوك والكليتين زاد كيف كيف واحدة في ولاية من ولايات تونس الجمهورية والأخرى في ولاية أخرى.
3: أجهزة الأنقاض التونسية المشتركة تنجح اليوم في تعويم المنصة البترولية العائمة بالحويشات بمعتمدية بنزرة الجنوبية وجرها من المنطقة الصخرية التي جنحت بها إلى الليلة 12 من شهر جانفي من سنة 2025. ووفق بلاغ صادر عن ولاية بنزرت شاركت في العملية مصالح ديوان البحرية التجارية والموانئ ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلية ومصالح الحرس البحري وجيش البحر كما تمت الاستعانة بالجرار البحري الجديد مكتريسة

التابع لإدارة ميناء بنزرت. هذا وستخضع المنصة للإصلاحات اللازمة في عرض البحر قبل نقلها من السواحل التونسية في اتجاه أحدى الموانئ التركية. في شأن دولي، موقع إكسيوس الأمريكي ينقل عن مسؤولين قولهم إن الرئيس دونالد ترامب قد يأمر باستئناف الحرب ضد إيران في وقت لاحق هذا الأسبوع إذا استمر الجمود الدبلوماسي. وثلاثة دبلوماسيين غربيين يقولون إن أعضاء مجلس الأمن الدولي سيبدأون اليوم محادثات حول مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة والبحرين، ربما يؤدي إلى فرض عقوبات على إيران، وربما يخول استخدام القوة إذا لم توقف طهران هجماتها وتهديداتها للملاحة التجارية في مضيق هرمز. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: الله الله، هذه نجدت في أحلى مغنيت في أخف عليك على موجات موزايك فام. حيليكم مستمعات ومستمعين، بعد شوية الموعد يكون مع الربح.
1: تي هاك زي وعمل جو.
2: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
1: صح ترى، وريني قدش وليت.
2: اه الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
1: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقول ليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب،
3: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب، كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
4: تنظم الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة بالتعاون مع وزارة السياحة صالون سوق السفر التونسي يومي 8 و 9 مايو 2026 بمدينة الثقافة الشيكي القليبي. الدخول مجاني، كونوا في الموعد، جوائز مهمة في انتظاركم. صالون سوق السفر التونسي يومي 8 و 9 مايو 2026
5: بمساهمة الديوان الوطني التونسي للسياحة وموزايك فام.
3: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
0: مرحبا بكم من جديد في على كل سن على الأولى في تونس. تحية لكم الناس الكل تسمع فينا في الابليكاسيون متاعنا اللي هي موزايك كافي. نعاود نذكركم الابليكاسيون تنجموا تيليشارجيوها على iOS ولا على اندرويد. دونك أسأل كيف أسألت برشا مستمعات ومستمعين كيفاش نجموا نسمعوكم زاد كيف غير على السيت تسمعونا فيا لابليكاسيون نتاعنا. دونك تحيه لكم الناس الكل كيف على مختلف الترددات نتاع موزايك اف ام. توت سويت نمشيو نروح تربح.
3: تروح تربح
0: معنا صديقنا أيمن العقربي من بن عروس، طالب 27 سنة. عسلامة أيمن، مرحبا يا خويا. شكرا لك، لبس عليك أمور طيبة.
6: ربي يفضلك، عايش الحمد لله.
0: الحمد لله. حاول أنك تقعد في بقعة فيها أكثر ريزو خويا. حاضر. يلا نبدأ ونتوكل على ربي خويا. يلا واحدين ثلاثة يلا. توب، شنو هي عاصمة تايلاند يا أيمن؟
6: عاصمة
0: تايلاند
6: فماش احتمالات كيف؟
0: فماش احتمالات أيمن، سهلة على الأخر. قل لي باس، ما تعرفش قل لي باس. هاي من هو الشاعر الملقب بأمير الشعراء وصاحب قصيدة ناجي البرد؟ شكونه هو؟ شاعر عربي معروف البرد. أمير الشعراء، أمير الشعراء معروف على الأخر. ما عرفتوش، هو سيدنا محمد رسول الله، هو كتب ناجي البرد في حب سيد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أحمد شوقي. وعاصمة تايلاند هي بانكوك. إن شاء الله في فرصة أخرى أيمن، تحياتي ليك، ربي يوفقك في دراستك. غدر نلعب على مليون كاش من هذه موزايك فيم. كانت هذه روح تربح لليوم.
3: تروح تربح على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
0: يا سيدي رحب بكم من جديد في على كل لسان. مرحبا سيدة أميمة.
7: أهلا، مرحبا.
0: كل عادة جيبنا الاسم اللي على كل لسان، وكل عادة باش نحكيه اليوم على حقيقة موضوع حساس جدا. وقت اللي نحكيه على جرائم تقتيل النساء، فما نجم كان شيء ذي يخلينا الحق اليوم نشعر بحزن كبير جدا.
3: اسم على كل لسان.
7: تشهد تونس تصاعد في معدلات العنف بمختلف أنواعه، وخاصة العنف الأسري، وانشهدنا عدة حوادث بدأت بعنف لفظي ثم تطورت ووصلت حد القتل. جرائم تقتيل النساء سواء في المجال الخاص أو العام ماشية وتزيد، وين سجلت تونس منذ بداية العام 10 جرائم تقتيل للنساء في ولايات مختلفة على مستوى الجمهورية. آخرها حادثة منوبة اللي راح ضحيتها أم لزوج أطفال بسبب مناوشة صارت بينها وبين زوجها، وتمكنوا أعوان منطقة الحرس الوطني بمنوبة البارح من القبض على القاتل اللي طعن زوجته بسكين. وحسب المعطيات المتوفرة فإن المتهم وبعد ما سدد لزوجته عدة طعنات بسكين اتصل بأعوان الحماية المدنية في محاولة الإسعاف، إلا أنه بوصول أعوان الحماية تبين أنه الضحية فارقت الحياة. وفي حادثة أخرى وفي إطار العنف اللي استشرى في المجتمع، توفى شخص على عين المكان متأثر بجروح الخطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل جاره باستعمال بندقية صيد بأحد الأحياء الشعبية وسط مدينة القيروان، وأصيبت زوجته بالرش. وترجع أسباب الحادثة وفق المعطيات الأولية إلى خلافات شخصية بين الطرفين. وفي ظل تواصل جرائم تقتيل النساء في تونس وتنامي أرقامها بشكل مقلق، ما عادش الصمت خيار ولا المعالجة ظرفية كافية. ظهر هذا يتطلب تحرك جدي وشامل يشمل تعزيز القوانين وتفعيل آليات الحماية ونشر الوعي المجتمعي بثقافة احترام المرأة وحقوقها. حماية النساء مش مسؤولية الدولة فقط، بل هي واجب جماعي يستدعي اليقظة المجتمع بكل مكوناته للحد من جرائم هذية، وخاصة ضمان بيئة آمنة تحفظ الكرامة الإنسانية.
0: هذا هو اللي نطالب به احنا الكل كمجتمع. إلى متى عايدة تتواصل هذه الظاهرة اللي بالحق مقلقة ومقلقة جدا؟
8: هي يمكن النجم ننعتها أكثر من ظاهرة، هي آفة من الآفات الاجتماعية اللي تبين الأرقام إنها مش مستمرة فقط لكن في تزايد. ظاهرة منتشرة، حوالي 47% من نساء التوانسة تعرضوا لشكل من أشكال العنف على الأقل مرة في حياتهم حسب المعهد الوطني للإحصاء. أكثر عنف منتشر هو العنف الزوجي، والأرقام المعلنة أقل برشا من الواقع، لأنه ما زالت نسبة كبيرة من النساء ما تبلغش على العنف اللي تتعرض له، رغم أنه الإطار القانوني موجود، القانون 58 نذكره لسنة 2017 اللي جرم كل أشكال العنف الجسدي النفسي الجنسي الاقتصادي السياسي. تطبيق متاع القانون هذا باركونتر يواجه صعوبات كبيرة متمثلة في نقص الموارد. مراكز الإيواء مثلا تسميه معناها الأنومبر شوية بارابور للحالات، بطء الإجراءات وبعد ساعات تعطيلها، ضعف التبليغ لأنه برشا ناس مازالوا لتوا يخافوا نساء من الوصم ومن الوالدين ومن شنو باش تعمل من بعد، كاني ديبندونت ماهيش أوتونوم. كان نجيو للنساء اللي تتقتل أيضا، حسب تقارير جمعية أصوات نساء ومنظمات نسوية أخرى العدد أيضا يتصاعد من سنة إلى أخرى. في 2020 نحكيه على 25 قتلة، 2022 25 فما فوق، سنة 23 وصلت 30 قتلة. سنة احنا في معناش أرقام تاع 24 26 توا 10 لحد الآن. العام بدأ في جانفي فيفري مارس، معناها أفريل توا 3 شهر وصلنا العشرة، معناها قديش بش نكملوا الآخر العام؟ أكيد بش يرتفع العدد لأكثر من ما كان عليه في سنة 2023. يقعد اليوم الحاجة اللي نوصي عليها ونعاودوا اللي هي التبليغ أول حاجة، ثم أنك تواصل طلب حقك، ما تقومش بالتنازل بالنسبة للنساء المعنفات بأي شكل من الأشكال، لأنه الشكل مهما كان هو مرشح للتطور لين يوصل للفيميسيد. معناها عمرك ما تقول لا دي حاجة خفيفة ولا أو البعيد ضربني بكف ولا قال لي كلمة ولا خطر. كل
0: تبدأ
8: صحيح كل عنف يبدأ كان بدأ العنف كما يقولوا لا فيولونس أبيل لا فيولونس، معناها التصعيد مرشح للتصعيد ومرشح دونك التبليغ ثم التبليغ عبر الرقم الأخضر عبر المراكز الشرطة، وأيضا الالتجاء إلى القانون راهو موجود تجريم العنف دونك التجيء للقانون.
0: هذا هو نلتجأ للقانون سيونس هكا ولا ليه؟
9: نلتجأ للقانون. سياسة الإفلات من العقاب زاد خاطر توا نشوفوا معناها ونعرفوا أنه فما قدرة على الإفلات بالعقاب، ما نعرفوش منين الفاي منين، خاطر في المسألة هذه مسألة حساسة جدا. احنا نتعاملوا مع معطيات، نتعاملوا ساعة أساسا مع بيئة منجل العنف والتقتيل، والبيئة هذه عندها أسس اجتماعية واقتصادية وبالتالي هي أسس نفسية كيف كيف، تتعامل أيضا مع إرث كامل معناها ممتد على زمن اللي يخلي المسألة تتجاوز منطقة معناها الحادث المعزول إلى منطقة ظاهرة اجتماعية مستمرة، دونك زمنا خدمة على مستوى سوسيولوجي والبسيكولوجي كيف كيف. دونك زمنا أولا نعلم صغارنا في مدارسنا، نعلم صغارنا في نوادينا ونقول راهو خاطر توا فما شكون زاد توا في الوقت هذا يقول لك معناها تنجم تضرب المرأة على خاطر في حالة النشوز وفي حالة العصيان وعدم الطاعة يجوز ضربها، مش منطقة معناها المنطق الإصلاحي ولا الإهانة ولا، ويحرم ضرب الوجه ويحرم كسر العظم وغيره وغيره. يلقاه حجج عند ناس تعطيهم الإمكانية أنهم يضربوا نساهم، تتطور بينسير الحالات. دونك المسألة معناها متشعبة جدا، فيها مسألة نفسية، فيها مسألة اجتماعية أيضا، فيها مسألة قانونية برغم القانون 58 سنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة المرأة، ولكن اللي نشوفه فيه على أرض الواقع مغاير تماما للحقيقة، مع انعدام تو خاطر احنا تو نحكيه على تقتيل النساء، نحكيه على العالم زاد كيف ونشوفه ونلاحظه أنه في أكثر المناطق اللي فيها تقتيل النساء هي المناطق الفقيرة، نمشي على أمريكا اللاتينية إفريقيا، ولو أنه كما في تونس كيف كيف اللي هي الإحصائيات ما هيش دقيقة 100%، كان تحكي عائد على الرسم الاجتماعي نساء ما يخبروش، ولا عائلات حتى كي تموت عند امرأة تدخل تتعدى معناها موتة طبيعية، لكن دونك ما أعتقد أنه الخدمة يلزمها على جيل قادم وجيل ما بعده مع جيل أجيال كبيرة، دونك خدمة ظاهرة تستحق برشا برشا عمل وبرشا مسائل، ما مسألة القانونية
0: مسألة قانونية اكزاكتوم، ونوعي والناس ده كيف كيف اليوم ولا لتقتيل النساء نعوضوها اليوم. لو فيمينيسيد اليوم راهم مدان من العالم الكل وكل الأديان تدين، ونعود ونعول اليوم على وعي المجتمع ووعي أيضا اليوم أن الصغيرات على الأقل أمواطة والكبار ما عادش ينفع العقار في مفسده الدهر، ولكن هذا نكون اليوم أشياء أجيال اليوم تحترم المرأة، لأنه متى احترمنا المرأة صلح المجتمع وصلح حالنا كيف ما يتقال.
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية،
0: وفي على كل لسان كالعادة نحكي وعلى عيد ميلاد كارفور 25 اللي يبدأها 15 أبريل ويتواصل حتى 10 مايو 2026. لزيبر مارشي كارفور المارسا كارفور مونوفسوس كارفور مونوفسفاكس يحتفلوا بعيد ميلاد كارفور 25 ويودوكم بأعز لي برومو. عنا 200 مليون للربح، وكل يوم عنا بوند أشاب قيمة 5000 دينار من إهداء كارفور من نصيب سعيدة ولا سعيد الحظ. كيفاش تشارك؟ يكفي أنك تعدي لكارت وفي متاعك على بورن ديجيتال اللي تلقاه موجودين في زيبر مارشي كارفور مونوفسفاكس كارفور مونوفسوس ولا كارفور المرسا، تدخل كيك اوتوماتيكمون في القرعه. كلمك عاد المنافس عاد معنا لمواجهه موزايك فام وقول لك مبروك عليك ال 5000 دينار اليوم. عندنا بنوته تعمل الكيف بكالوريا سنية صديقتنا شهد عماره من قبلي. على السلامه شهدوده، اهلا وسهلا.
10: شنو
0: حوالك؟ لاباس؟ خرجني لكم كور جيستيون يظهر لي ما يسالش عطيه صح الاستاذ اللي كان متفهم. شنو ماشي الامور؟ بكالوريا الامور طيبه؟ وقتها غدوه باك بلون ولا
10: اي
0: غدوه باك بلون؟ اي لله هكا بديتها توا بالخمسه ملايين، مبروك عليك ال 5000 دينار من اهداء كارفور بوند اشاش. تشري بيهم شهدوده قل لي اي؟
10: والله يا حبيت معاونوني شرينا حاجات ناقصين للدار.
0: تشريوا حاجات ناقصين للدار، برافو يا شهدوده. قل لك ان شاء الله هال 5000 دينار هذوما يكونوا مبروكين عليك، وتكلمنا ان شاء الله بعد صدور نتائج البكالوريا تقول نجحت في البكالوريا وتاخذ التوجيه اللي تحب عليه. نقول لك مبروك عليك يا شهد، تحياتنا ليك ولكل اهلنا في قبلي. مبروك عليك شهدوده، اعملوا كيما شهدوده وعديوا لكارت وفي نتاعكم على بورن ديجيتال تلقاوهم موجودين في كارفور المرسى كارفور مول اوف سوس ولا كارفور مول اوف سفاك. سينو ما تنساوش وديناكم بالكتالوج الاول، ممكن نودوكم بالكتالوج الثاني اللي بدا نهار 27 افريل ويتواصل حتى 10 مايو. تلقاو فيه اعز البروموات وتلقاو فيه اعز الاسوام وبرشا دليل من اهداء كارفور. ما تنساوش زاد كيف كيف تابعونا على الباج فيسبوك كونت انستغرام كونت تيك توك كارفور تونيزي، وين تلقاو لي برومو او كوتيديان، وتلقاو زاد اون بروموسيون تعمل كيف في لي سوبر مارشي نتاعنا كارفور المرسى كارفور مول اوف سوس وكارفور مول اوف سفاكس. اليوم عندنا اون اوفر اكسبسيونيل تعمل الكيف لافلانج دو لا مارك برونت 8 كيلو بقديش بقديش يقول القايل تو سامبلومون ب 999 دينار فقط يا مدام ويا مسيو، وتاخذ معاهم جيل ماشين ليلا زاده 2.5 لتر غراتوي. دونك هذايا الكل ينجم يكون ديما مع كارفور، وما تنساوش زاده كيف كيف عندكم ريدكسيون 200 دينار على كيس بفضل البطاقة وفاء، بطاقة وفاء اللي مسهلت لنا حياتنا وكيف كيف تخلينا نبروفيتيو بأعز لي برومو اللي موجودين. عملوا طلس ده كيف كيف وقت تمشيو لزيبر مارشي كارفور على لو كاتالوج دي جي افيك دي بروموسيون اكسبسيونيل، راح تلقاو فيه دي بري امباتابل. الاحتفالات متواصلة في لزيبر مارشي كارفور حتى 10 ماي بمناسبة عيد ميلاده 25. مالا من توا امشي لأقرب كارفور بحذاك، نحكيو على لزيبر مارشي كارفور مونوفسوس كارفور مونوفسوس ولوفس فاكس وإلا كارفور المرسى، وين تتواصل الاحتفالات بعيد ميلاد كارفور الخامس والعشرين. وقعدوا ديما تبعوا لي ريزو سيو نتاع كارفور تونيزي، تلقاو عليهم ديما لي زوفر كيما لوفر نتاعنا لليوم اللي هي فالابل اليوم 500 2026. نجموا تشريوا ماشينه لافي دو لا مارك براند 900 دينار، 999 دينار، ولا 999 دينار، ولا 999 دينار، 999 دينار فقط. دونك وتلقاو معاهم زدا كيف كيف، تاخذوا معاها معناها جيل ماشين 2.5 لتر من اهداء ليلى، هذا الكل مع برشا افريات مع كارفور بمناسبه عيد ميلاده الخامس والعشرين.
3: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
5: كونوا في الموعد مع معرض الموبيليا وقاعات الجلوس لو سالون اكسبو، اكبر تظاهره في قطاع الاثاث والتأثيث واحدث ابتكارات في الموبيليا بمركز المعارض بالشرقيه من 1 إلى 10 ماي 2026. المعرض مفتوح من 10 صباحا الى 7 مساء.
11: اسمعني، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة، أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة عينك على تليفونك لا يتحشرش.
12: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 SMS، والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.

0: مولاندور يودك بشنوازرو لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولاندور ود روحك وزيد
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
3: هذا على كل سين حتى للستة متاع العشية. بتتسويت المواعيد يكون مع هايتيك وحمد علي سويس وآخر أخبار التكنولوجيا. صوتوا واخترتوا على غنية لومبوتاج على كونت انستغرام تاعنا موزايك اف ام اوفيسيال. لغنية لومبوتاج نسمعوها بعد شوية بعد هايتيك لوبيغا في مامبو مامبو 5. هذه الأغنية اللي نالت هذا هو هذه الأغنية اللي ربحت معانا على موجات الأولى في تونس. نسمعوها بعد هايتيك. يلا جو
4: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقتو نكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
5: أريدو طور عالمك.
3: تحياتي ليكم، هذا موعد جديد مع هايتيك على موزايك فيم. الذكاء الاصطناعي وتأثيراته، كنا حكينا برشا مرات على الأزمة متاع لبوس لشيبسيت منذ أواخر 2025 كيفاش تتواصل في الأشهر الجاي. حكيناكم برشا مرات على التأثيرات هذه زادة كيفاش تكون على مارشيات أخرين كما السمارت فون والبيسي، لكن التأثيرات متاع الذكاء الاصطناعي والتطورات متاع استعمال الذكاء الاصطناعي اتبع اللي طندون زادة بالنسبة للي موديل متاع البيسي اللي موجودين. عرفتوا على شو مش نحكي؟ مش نحكي على الماك ميني ام 4 متاع شركة أبل اللي أطلقته في 2025 ويعتبر واحد من أبرز وأنجح البرودوي متاع شركة أبل اللي أطلقته مع منيول نظرا لأنه فيها رابور بيرفورمانس وبري دو مارشي مهم برشا رخيص ياسر. مع بوس ام 4 فيها قدرة كبيرة ياسر، البوس ام 4 وام 5 متاع أبل عندهم القدرة أنهم يدوروا الموديل متاع اللانجاج متاع الانتليجنس ارتيفيسيال بطريقة لوكال. هذاك علاش نجح اوبن كلو نجاح كبير ياسر هو بيربلكسيتي، بما انه كان فما تركيز ياسر على الماك ميني ام 4 بالكاباسيتي دو ستوكاج 256 جيجا واللي يعتبر ارخص ماك ميني اللي نجم يخدم اوبن كلو. ومن غادي زادة يعني تطور الاستعمال متاع اوبن كلو وبدينا نحكيه على الاستعمال متاع ليا اجنتيك بطريقة لوكال. شنو صار؟ اللي صار هو انه ماك ميني طيلة الاشهر اللي فاتت كان اون ريبتور دو ستوك، شركة ابل قد روحها عاجزة على انها تمشي بفرد ريتم هي والطلب، الطلب كثر نظرا للاستعمال الجديد بالنسبة للماك ميني. وشركة ابل بعد ما نجمت ترجع شيئا ما في النسق متاع التصنيع مقارنة بالطلب قررت انها توقف البيعان متاع الماك ميني ام 4 256 جيجا ارخص بيسي عندها على السيت متاعها وتبيعه فقط على الأبل ستور، ما أدى زادة إلى ارتفاع الأسعار متاع الماك ميني هذية اللي موجود في تونس بالمناسبة في دي مجازان أخرين وفي بقايا أخرين حتى بدي كاباسيتي دو ستوكاج أخرين. على كل التأثير متاع الذكاء الاصطناعي باش يكون عنده أثر كبير ياسر في المستقبل على الكاتيجوري هذية متاع لي بي سي اللي فيهم بيرفورمانس كبيرة ياسر ورخاص في السوم. فما شكون يقول أنه يمكن ياسر ماك بوك نيو متاع شركة أبل اللي أطلقته منذ أسابيع قليلة هو بيدو باش يتمس بالفاق هذي، ولو أنه الماك بوك نيو يخدم بالبيوس متاع الايفون 16 ما يخدمش بالبيوس متاع هاي سيليكون ام 5 ولا ام 4 متاع شركة أبل المخصصة للي بي سي. ويمكن يسر حتى تندونس هذي باش تمشي في دي بي سي أخرين، ما يحذرنا زادة لارتفاع أكبر بالنسبة للأسعار بالنسبة للبي سيات اللي فيهم كونفيغوراسيون كما الماك ميني في المستقبل. و هذا زادا باش يكون عنده تأثير حتى على السمارتفون. تعرفوا انه بالنسبة للشركات اليوم واللي تخدم على موديل يدوروا حتى على السمارتفون بطريقة لوكال، وفما تجارب اولى بالنسبة لشركة جوجل وحتى اوبن اي اي في الموضوع هذا. دونك الاستعمال متاع الذكاء الاصطناعي في وسط البيسي للسمارتفون ماشي في ثنية اخرى وقد يأثر على الاسوام، قد يأثر على دي موديل موجودين للاستعمال العادي هما بيدهم شوية وليوك عبارة على دي سيرفور صغار باش يدوروا لي موديل هذوما بطريقة لوكال. على ذكر استعمال الذكاء الاصطناعي والسمارت فون كنا حكينا لكم على مينغ شي كيو وسبيسياليست في الاناليز وقريب ياسر من شركه ابل. كان فما برشا تسريبات لاخبار من كواليس ابل من طرف السيد هذا، ومينغ شي كيو كنا حكينا لكم انه قال انه اوبن اي اي قاعده تحضر في روحها لاطلاق ان سمارت فون يعتمد على كونفيغوراسيون جديده ونوع جديد من الاستعمال، بما انه السمارت فون تاع اوبن اي اي يعتمد على ليا اجنتيك يعني نلقاو فيه حضور قوي ياسر للانتيجنس ارتيفيسيال بطريقة انه ليها هي اللي تخدم العديد من الحاجات اللي تطلبها منها انت المستعمل متاع سمارتفون هذا. وكنا قلنا لكم انه مينغ شي كيو قال انه الاطلاق متاع سمارتفون هذا باش يكون في 2028. اليوم السيد هذا رجع وقال انه الاطلاق باش يكون اقرب برشا من 2028. علاش؟ على خاطر اعطى تفاصيل بالنسبة للبيوس باش تخدم بالبيوس دايمنسيتي 9600 بالنسبة للكوتي كونفيغوراسيون تكنيك متاع السمارتفون هذا. و الدات متاع الإطلاق قريبة ياسر، الدات باش تكون في السداسي الأول متاع 2027، يعني نستنى ونعام الجاي في الوقت هذايا باش تبدا عنا فكرة أوضح على البروجي متاع أوبن إي آي بالنسبة للسمارتفون متاعها. سمارتفون وراه في الديزاين أكيد باش يكون اسم جوني آيفي اللي وراء الديزاين متاع الايفون لولاني والجينيراسيون لولانية متاع الايفون، وكان يعني هو وستيف جوبز خدموا مع بعضهم على تطوير الديزاين ديزاين متاع لي ماك ولي برودوي متاع شركة أبل قبل ما يقرر أنه يغادر الشركة. وبتبيع القوى متاع أوبن إي آي بالنسبة لاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتشات جي بي تي والسيرفيس اللي بنيتهم كل حول تشات جي بي تي. دونك سمارتون هذا باش يكون عبارة على مرحلة جديدة بالنسبة للاندستري متاع الهواتف الذكية، الاندستري هذه اللي مستحقة دزة كبيرة كما هكا بالنسبة للاستعمالات الجديدة مع الذكاء الاصطناعي، نظرا لأنه النمو مش ماشي في ثنية صحيحة بالنسبة المارشي للسمارتفون. على كل تغيرات كبيرة بالنسبة للمارشي هذية، والتأثيرات بتاع الذكاء الاصطناعي مازلنا قاعدين نعيشوا فيها ومازلنا باش نعيشوا معها في السنوات الجاية. هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تلقاو على السيت بتاعنا موزايك فيمبونات.
4: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك، مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
5: أريدو طور عالمك
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
6: سيد المدير العام، سيد مدير الموارد البشرية، الخير جاي في ثنية. قالك بلوكسي وكلوب بريفيليج عملوا شراكة ذكية، ديزابونمون بلوكسي باي بريفيليج، تعطيهم الموظفيك هدية يتمتعوا بتخفيضات حتى 50% على المصاريف اليومية، الماكلة واللبسة والتفرهيد وحتى الراحة النفسية، هما تتزاد لهم القدرة الشرائية وانت تزيد في المردودية. نمروهم 29 570 570 وزيد انت افهم الحكاية شنية.
7: فوكس إلكتروميناجي 25 سنة وانتو ما في عينينا.
2: على كل لسان، على كل لسان.
8: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

مامبا مامبا فايف، هذه أغنية لومبوتياج. يلا قبل ما نمشيو للناس تحكي، حبيت اليوم نتمنى لصديقتنا العزيزة فاطمة شعبان اليوم اللي تحتفل بعيد ميلادها، نسلموا عليها في قريبة قاعد تسمع فينا. فافا شعبان اليوم تحتفل بعيد ميلادها، دي كاس تخي تخي سبيسيال يجيها من عند بنتها أختها العزيزة حنان الغرايري اللي تقولها نحبك برشا برشا وربي يخليك ليا، من عند أولادها ومن عند أحفادها اللي يقولوا لها يا فافا يا مزيانة إن شاء الله كل عام وانت فرحانة وكل عام وانت حياة بالخير.

0: هابي بيرثدي اليوم ندخل بوتي فرانس سليم البديوي اليوم يحتفل بعيد ميلاده الخامس ديديكاس تري تري سبيسيال يجي دو لا بار دو سا مامون مريوم دو سون بابا كيف كيف علاء الدين اللي يقولوا نحبك برشا برشا من عند بابي ومامي من عند زيد عمته اللي يحبوه برشا برشا ويقولوا له ان شاء الله كل عام وانت حايبه الخير يا سليم وربي يعطيك العمر الطويل والخير والصحه والنجاح وهابي بيرثدي بوتي فرانس يلا شو مشيو تو تسويت الأميمة والناس تحكي
1: ناس تحكي
0: الناس تحكي على إسقاط أخطر شبكة دولية للمخدرات وغسيل الأموال له عبر 7 ولايات عمل استخباراتي دار معناها وعملية استخباراتية استغرقت برشا وقت تحية كبيرة لأبطال تونس
2: في عملية استخباراتية وصفت بالمعقدة وغير المسبوقة امتدت على مدى 10 أشهر تقريبا نجحت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات الحرس الوطني بن عروس تحت إشراف النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوساتين في توجيه ضربة قوية لأحدى شبكات الدولية الخطيرة الناشطة في تهريب القنب الهندي بعد كشف مخططها العابرة للحدود واللي كانت تستهدف إدخال كمية ضخمة من المخدرات إلى تونس وعدد من الدول الأخرى. انطلقت العملية منذ جوان 2025 وين ما اقتصرتش على إحباط محاولة التهريب في المرحلة الأولى بل كشفت عن شبكة كمالية معقدة لغسل عائدة نشاطها الإجرامي. أسفرت الأبحاث عن حجز أكثر من 106 كيلوغرام من المخدرات ومبالغ مالية تفوق 1.4 مليون دينار إضافة إلى مسوغ بقيمة 600 ألف دينار و26 سيارة. كما تم الاحتفاظ ب 67 شخص وإدراج 29 آخرين بالتفتيش من بينهم عناصر أجنبية. شملت التحريات 7 ولايات وكشفت امتدادات لشبكة خارج حدود البلاد ما أدى إلى إصدار 62 بطاقة إيداع بالسجن في واحدة من أبرز الضربات الأمنية اللي تكشف حجم وتعقيد شبكة تهريب وغسل الأموال فيما تتواصل الأبحاث لتعاقب بقية المتورطين وكشف باقي الإمدادات.
0: شكرا بصحة أميمة. هي عملية استخباراتية غير مسبوقة امتدت لمدة 10 أشهر كاملين وتحية كبيرة للفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس اللي بالتنسيق وبإشراف النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 2 نقولوا بأنه وجهوا بالحق معناها عملية وضربة كبيرة وضربة قاسمة لأحدى أخطر شبكات الدولية الناشطة في تهريب الزطلة القنب الهندي الجريمة العابرة للقارات اليوم encore une fois في تونس. تحية كبيرة لأبطال الحرس الوطني ونقول لهم شكرا لأنكم قاعدين تحميوا في العبيد وتحميوا أيضا في أرواح معناها المئات بل الألاف اليوم من شبابنا. تحية كبيرة لهم ونعود نحكيوا على هذه العملية البطولية يونس. قد ما نحكيه وباقي شوية قاعدين نحقه في إنجازات كبيرة والحمد لله في حربنا ضد المخدرات وهي حرب بلا هوادة.
3: حرب معناها أعتقد ما هيش باش تنتهي بسهولة لأنه فما ناس فما عصابات فما معناها اللي يستعملوا في وسائل معقدة جدا كيف كيف. أعتقد كونه كل الشكر للأجهزة الأمنية اللي معناها اللي كانت كما كانت تحكي أميمة بعد تتبع كبير وبعد عملية استخبارية دامت أكثر من 10 أشهر والملاحظ في الشبكة هذه كوني موجودة براتيكمون في البقايع الكل في معلومة موجودة في سوسة موستير قيروان جندوبة قفصة القصرين معناها ممتدة أعضاءها برشا فلوس دونك كانوا فما خدمة كبيرة تتخدم ما عادش تونس في وقت ما كنا نحكيه على أن تكون بلد عبور معناها فقط لهذه المادة الخطيرة وإنما الولايات بلد تستهلك بشدة دونك برشا خدمة على مستوى الأمني برشا خدمة على مستوى
0: تستهلك ولا تستهلك
3: أي معناها بالحق معناها
0: تستهلك
3: اللي قاعدين نشوفوا فيه وإحنا قاعدين البارح برك حكينا اليوم واليوم نحكيه
2: سيدي بوزيد اللي حكينا عليها
3: سيدي بوزيد اليوم نحكيه فمعناها ما يمرش أسبوع من غير ما نحكيه على عصابة معناها لترويج وجلب المخدرات لهذا البلد بكل أنواع المخدرات هذه ذات لا قنب هندي. إن شاء الله تقول لنا معناها في مستقبل الأيام قدرة أنه نفك مجموعات أخرى إذا كان موجودة لأنه أكيد بيانسور معناها المجهودات اللي قاعدة تعمل فيها ما يعمل فيها الأمن التونسي هي مجهودات بيانسور تشكر ولكنها تطلب أيضا معناها معافضة من طرف الناس، من طرف المواطنين، من طرف العائلات، من طرف المدارس، من طرف
0: الناس الكل. مثلا الناس الكل معناها اليد في اليد قاعدين تفرجوا في تصاور اللي اخذناهم ايضا من الحرس الوطني، وشكرا للحرس الوطني على التعاون امتاعه من إدارة الإعلام. نتائج ثقيلة عايد عرب بالاحتفاظ ب 67 عنصر بينهم توانسة وأجانب، مع إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 62 شخص، مع إدارة 29 أخرين في التفتيش. الحجز والمحجوز 106.5 كيلوغرام من مخدر القنب الهندي الزطل، حجز مبالغ مالية ضخمة تقدر ب 1,442,000 دينار، يعني مليار ونص تقول أنت من المليمات التونسية. حجز مسوق بقيمة 600,000 دينار ذهب ذي، عليها برشا عبيد تشري قاعدة تعمل في التروك كما قبل كما يقولوا فيها. حجز 26 وسيلة نقل مستعملة في التهريب أو متأتية من عائلات غير مشروعة، تحرير قرابة 20 محضر عدل تشمل جرائم مخدرات، في شانج باراليل صرافة موازية، وغسل أموال عبر العمولات الرقمية. لهنا قاعدين نشوفوا بأنه بالحق مهم برشا نحكيه عليها العملية هذه، ومهم برشا أن الرأي العام يستنير، هناك أعين تحرس الوطن والحمد لله.
1: شوف هي الظاهرة خطيرة جدا وقاعدة تفتك من سنوات بمجتمعنا، وخاصة بشبابنا، واليوم تبين أنه الإمكانيات المرصودة لمحاربتها أخذت حجم يضاهي مظهرها ومخاطرها على المجتمع، وهذا حاجة ما نجمو كان نفرحوا لها، وما نجمو كان نشجعوها. وقت اللي تعرف اللي إمكانية كبيرة مرصودة لمحاربة الظاهرة الخطيرة جدا على شبابنا، واللي هي تسبت بدورها في عدة أفات أخرى ومخاطر أخرى وظواهر أخرى لا تقل خطورة على الظاهرة هذية، اللي هي معناها في تعاطيها وبتعاطيها أدت لجرائم من كل الأنواع، البركاجات، القتل، الاغتصاب، التحرش، الاعتداءات بجميع أنواعها، وبطبيعة الحال بفتك توت جنراسيون بتاع شباب اللي قاعدة تذيع من بين يدينا، وقت اللي راوا اليوم الإمكانيات المرصودة والجدية المأخوذة بها الظاهرة هذه وكيف والتصدي لها وكيفية التصدي لها، ووضع كل الجهود والإمكانيات بجميع أنواعها من الحرس، من الشرطة، من مكافحة المخدرات،
0: من الديوانة،
1: مكافحة فرق مكافحة المخدرات. معناها اليوم وقت اللي يشوفوا العملية هذية وقديش معناها أصفرت في نهاية الأمر من ولا النتائج اللي توصلت لها من إيقافات ومن حجوزات وإلى غير ذلك، معناها نعرفوا نطمنوا أني راهو الأمر والظاهرة مأخوذة بكل الجدية اللازمة وبحجم خطورتها هي وبحجم مظهرها على المجتمع. فمن نجم كان نقوله برافو لكل السلطات المتدخلة والأجهزة الأمنية اللي متدخلة في المسألة هذه، خطر بالحق معناها مسألة خطيرة جدا على مجتمعنا على شبابنا بصفة خاصة، كي يقولوا شبابنا راهم هما للسوكل دو لاسوسيتي ومستقبل المجتمع هذايا، وقت اللي تنخروا ظاهرة كما هذه من الداخل و تمظهراتها ومظهرها تظهر على جميع مظاهر المجتمع ومجالات المجتمع في عديد المجالات في المجتمع، ولا مش شرائح مجالات معناها متاع المجتمع، كسوا في الإجرام، كسوا في المدارس، في الأزواج، بين الأزواج، داخل العائلات، مع الأولياء. معناها شفنا العديد من الشبان اللي فقدوا عقلهم واعتدوا حتى على أبائهم وأمهاتهم
0: حتى على جدتهم،
1: معناها هذا من نجم كان مباركو كل مسألة معناها فيها محاربة المخدرات وفيها حجوزات وفيها إيقافات من نوع هذا.
0: فقولوا من أكور إن فوا معناها يعطيهم ألف صحة وشكرا من القلب اليوم للفرقة المركزية لمكافحة المخدرات الحرس الوطني بن عروس، وكل الناس اللي ساهمت في هذه العملية الكبيرة، لأنه هذه ملحمة أخرى من ملاحم البطولية اللي كتبوها أبطال تونس لحماية الشعب التونسي من العصابات هذه ومن الجريمة العابرة للقارات. معناها الحمد لله اليوم اللي هالمخدرات هذه والشبكة هذه تم تفكيكها في انتظار انه نقضيه نهائيا على هالفليو هذه اللي هدد اليوم مجتمعنا. تحية كبيرة لكم، هكا نخلط معكم لفان دو على كل سن. سلام عليكم الناس كل تسمعونا على موزايك اف ام بوانيت. عندكم سليم يجينا من فرانكفورت، صديقتنا العزيزة همسة تسلم عليكم فردا فردا.
1: سلم عليها سليم
0: خاص الأميمة
1: قالت لك سلم عليها باش.
0: شكرا لكم الناس الكل، خليكم المتميز سيف الدين المهري
2: تعدى على المرسوم 54
0: انا المرسوم 54 نعطيك المتميز سيف الدين المهري واخبار السادسة الاولى في تونس. بعد هي وجينا حيدر شيرني في سبور اكسبريس، بعد هي وصل معكم في ريكاب سبور.

0: cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
1: عن فكرة يعطيني حلوة
2: ما تحبش ياغورت خير بنين وصحي
1: أعرف اللي ياغورت به للصحة ومفيد ونحب ناكل وراو أما اليوم جيت شهي حلوة
2: إش قولك في ديليس ميكس
3: ديليس ميكس جديد ياغورت فريز وفوقها كعبر شوكولاتة الكولوغي فيها منفعة ياغورت ديليس الكل فيتامين كالسيوم وبروتيين وفوقها بنتك عبر شوكولاتة الملونة باش تخلطهم مع الياغورت وتتبنن بالصحة ديليس ميكس صحة وفرحة ديليس يعطيك الصحة كل يوم
4: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك ما تلقى راحتك كان في دارك واللي يقول دار يقول عزيزة
5: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة الدار دارنا
6: العلاني لتحقيق الأماني نعرفك عرفتها فكرتها وكبرت معاها من جيل الجيل حضرنا عليك كي زهزت وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت واليوم في عيد ميلادنا الستين في العلاني إلكترو فخوا بكليك تحقق أمانيك برشا كادوات تستنى فيك سجل شارك واربح على العلاني.com.tn
7: راديو موزايكا فام تونس الأخبار
8: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال أفريل من سنة 2026 تبلغ مستوى 5.5% مقابل 5.6% في أفريل من سنة 2025 وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للأحصاء اليوم. الخطوط الجوية التونسية تعلن اليوم عن برمجة 44 رحلة ذهابا وإيابا مخصصة لنقل حوالي 5700 حاجا وحاجة إلى البقاع المقدسة من 7 مايو حتى 14 جوان من سنة 2026 وذلك انطلاقا من 5 مطارات تونسية استعدادا لتأمين موسم الحج لسنة 1447 هجرية 2026 ميلادية. هذا وتنطلق رحلات الذهاب وفق بلاغ صادر عن الشركة بداية من 7 وإلى غاية 21 مايو وسيتم تأمين رحلات نحو المدينة المنورة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 مايو تليها رحلات نحو جدة من 13 إلى غاية 21 مايو. إنهاء تكليف بلحسن شيبو بمهام مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة وفق ما ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الأخير. رئيسة كتلة صوت الجمهورية أمال المدب تؤكد أن مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة هو مبادرة تشريعية وقع عليها أكثر من 100 نائب منذ ما يزيد عن سنة وتمت إعادة تقديمه خلال شهر أفريل الماضي. والمدب توضح في تصريح للزميلة بشرى السلامي أن هذا المقترح يهدف إلى وضع إطار قانوني موحد يضم جميع الأسلاك الصحية ويجمع مختلف الأنظمة الأساسية التي تشمل قطاع الصحة من الإطارات العليا إلى الإداريين والأعوان ليشمل كل الاختصاصات وجميع الأسلاك المهنية دون استثناء.
9: المقترح هذا جاء كامل وشامل باش يلم يكون فما إطار قانوني باش يلم جميع الأنظمة الأساسية متاع اللي تشمل القطاع الصحة من الإطارات العليا الإداريين للأعوان يعني باش يشمل جميع الاختصاصات وجميع الأسلاك اللي تتعامل اللي هي في تبع النشاط الصحي. قعدنا نستناو في الوزارة يعني الجهة الحكومية باش هي استدعيناها قدش مرة باش عطينا رأيها أكثر وعلى أكثر من عام متعطلين ما وقعش من الحقيقة كل مرة يتأجل. احنا اسمعنا لعماد المهندسين سمعنا التنسيقيات خذينا هم قدموا المقترحات اليوم هي فرصة باش نناقشوا مقترحات وتنسيقيات خاطر احنا منفتحين إلى جميع التعديلات اللي باش تحاول تزيد تطور هو شو المبدأ متاعه هو التطوير القطاع الصحي في مجال باش تخلق انت محيط صحي يعني اللي باش يخدم العون ولا الطبيب ولا كذا يلقى الاطار المريح ومنطوم باش ترجع بالجوده الخدمات الصحيه وفيه والواجبات والحقوق والامتيازات والمنح باش كل واحد يعرف ما اليه وما عليه.
8: في تطورات الشأن الدولي الحرس الثوري الإيراني يحذر جميع السفن بضرورة استخدام مسارات مضيق هرمز التي حددتها إيران وإلا ستواجه ردا حاسما إذا انحرفت عن مسارها. من جهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقر اليوم من شأن القدرات العسكرية الإيرانية قائلا إنه ينبغي لطهران أن ترفع الراية البيضاء وتستسلم لكن الكبرياء الشديد يحول دون ذلك وفق تعبيره. وترامب يضيف للصحفيين في المكتب البيضاوي أن طهران تريد سرا التوصل إلى اتفاق رغم تلويحها العالمي.

علني بالقوة. ختاما، مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا تقول في مقابلة مع شبكة CNBC إن التعامل مع تداعيات حرب إيران سيستغرق من 3 إلى 4 أشهر على الأقل حتى لو انتهت الحرب اليوم. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حيدر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: بس موزيك FM الأولى في تونس.
1: مع أريد الألفين يطلع منها. شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد. وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
2: أريد طور عالمك.
3: مرحبا بكم الناس الكل. وافقت السلطات الأمنية اليوم خلال الاجتماع الأمني الخاص بمقابلة الدربي بمقر ولاية بن عروس على منح جماهير ترجي دي تونسي 27 ألف تذكرة باحتساب أصحاب الاشتراكات. نذكرون والدربي نهار لحد القادم بداية من الأربعاء في استاد العقربي برادس ضمن الجولة 29. نذكركم دونك بالبروغرام كامل في الجولة هذية واللي تتلعب على ثلاثة أيام، ثلاثة دفعات: الجمعة أربعة مقابلات، الجمعة 8 مايو أربعة مقابلات ستاد تونيزيا مع اتحاد بن قردان في النيفر، مستقبل سليمان مع مستقبل جابس، الأولمبي البيجي مع جي اس او، وشبيبة القيروان مع الاتحاد الرياضي المنستيري. نهار السبت 9 مايو ثلاثة مقابلات في البرنامج: مستقبل المرسى مع سي اس اس، نجم ساحلي نادي البنزرتي، ترجي الجيس مع نجم المتلوي، ونهار لحد الدربي الكبير المواجهة المنتظرة النهائي البطولة نجم نقولوا انطلاقا من الأربعة في استاد رادس الترجي ضد النادي الإفريقي. تطورات متسارعة في الاتحاد المنستيري، والرئيس النادي مسلم سلامة واحد من أعضاء الهيئة المديرة قدموا استقالتهم للكتابة العامة للنادي بعد تشاور بقية الأعضاء. تم رفض الاستقالة هذه، لكن منتظر إذا كان الرئيس والعضو المستقلين تمسكوا بقرارهم فإنه باش يصير اجتماع مع حوالي الجهة للنظر في وضعية النادي. هذا إداريا، لكن فنيا زاد انتهت العلاقة مبدئيا في انتظار الإعلان الرسمي بين الاتحاد المنستيري والمدرب فتحي العبيدي. الليلة القمة المنتظرة هي بنصف نهائي رابطة الأبطال الأوروبية في انجلترا، 8 أرسنال أتلتيكو مدريد، ونذكروا أن الذهاب كانوا فيه بالتعادل 1-1. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فان بوانات، نعادوا تقابلوا بعد شوية في ركاب سبور تفاصيل الاجتماع الأمني الخاص بالدربي، أخبار الأندية، تحضيرات وكل ما يهم التطورات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في ركاب سبور بعد لحظات.
1: مع أريد الألفين يطلع منها. شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد. وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
2: أريد طور عالمك.

0: الأولى في تونس. ريكاب سبور. ريكاب سبور. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 7 عشية. هيدا شيرني.
1: اهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار مزيكا فهم عودكم اليومي مع ريكاب سبور، عود على اهم واخر الاخبار والمستجدات في تونس وفي الخارج. بعد شوي نرجع على تفاصيل الاجتماع الامني اللي يقيم اليوم في ولايه بن عروس، عدد التذاكر وخاصه مطالب الزوز جمعيات في انتظار بطبيعه، زاد الاخبار واللاعبين الحاضرين الغايبين والاستعدادات لهذه القمه الكبيره نهائي البطوله خلينا نقولوا لحد القدم بين ترجي تونسي والنادي الافريقي. مادام باش نحكيو على النادي الافريقي نحكيو على ملاعبي حقق انتفاضة نوعا ما على مستوى الاداء على مستوى النجاع، نحكيو على اسامة الشريمي اللاعب الليبي متوسط ميدان الافريقي، كيف كيف من جهة اخرى وسط ميدان ترجي تونسي حمزة رفيعي يترك انطباعات جيدة جدا في المقابلات الاخيرة، شنو سر وراء تحسن الاداء بالنسبة لزوز ملاعبية هذوما، نحكيو على وضعية فرق الصدارة، كيف كيف نحكيو على وضعية فرق الرهان من اجل او المراهنة من أجل ضمان البقاء، الوضعية تعقدت للبعض فما أمل البعض الآخر، التفاصيل والحسابات وبقادم الجولات بالضبط شنو اللي فيها. حكيت عن الملاعبية ما ننساش أنه نجم فوق العادة علي معلول اللي أخلط الأسيست العاشر، يستحق بكل تأكيد أنه يتحط تحت الضوء الأداء متاعه في الموسم كامل لكن خاصة خلال المقابلات الأخيرة، وبكل تأكيد نحكي زيادة على مقابلة الليلة أرسنال أتلتيكو مدريد الإياب دور النصف النهائي. للتعليق على كل هذه الأحداث وتحليلها يحضر معايا اليوم المدرب والمحلل الفني نادر داود، أهلا وسهلا مرحبا بيه.
2: مرحبا بيك حيدر، تحية ليك تحية لأسامة تحية لكيب كاملة هنا وتحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين.
1: أهلا وسهلا بيك أسامة، شو الأمور؟
3: مرحبا حيدر، مرحبا نادر، مرحبا بالمستمعين والمشاهدين والناس كل.
1: أهلا وسهلا بكم، رحب صليح في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي، فاصل قصير وتكون البداية من آخر مسار بعد لحظات.
4: تيهاك زيه وعمل جو.
5: اي قل لي مبروك، ما وزدوني في الشهرية.
4: صح ترى وريني قدش وليت.
5: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي للا وصلي عني بي.
4: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي، ما تقول ليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب.
6: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد، عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك، أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
7: كل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار، وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال، كلا من كل رجال ورجع للغار اللي بقطر منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار ولهنا وفي الكشمار. كل رجال الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش.
8: تنظم الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة بالتعاون مع وزارة السياحة طالون سوق السفر التونسي يومي 8 و 9 مايو 2026 بمدينة الثقافة شادي القليبي، الدخول مجاني، كونوا في الموعد، جوائز مهمة في انتظاركم. طالون سوق السفر التونسي يومي 8 و 9 مايو 2026
9: بمساهمة الديوان الوطني التونسي للسياحة ومزيكا فام.

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: آخر مسار للاجتماع الأمني اليوم الخاص بمقابلة دربي نهائي البطولة العهد القادم ترجدي تونسي النادي الإفريقي الأربعة في استاد العقربي براد 27,000 تذكرة لأحباء الترجي الرياضي تونسي، وكان الرقم المتوقع الحقيقة. كانوا حاضرين زاد ممثلين على إدارة النادي الإفريقي، وفما فكرة أنه إدارة النادي الإفريقي تخول من يمكن أن يعاين دخول الجماهير، حتى معناها التأكد من أنه الرقم يكون في الحدود هذه، في حدود 27,000 تذكرة كما قلنا باحتساب أصحاب الاشتراكات. الاجتماع الأمني كان هذا الحقيقة، ما فيش إشكاليات، لكن هذه أهم حاجة صارت، عدد التذاكر وفكرة النادي الإفريقي في أنه يكلف من يعاين دخول الجماهير. تعليق من عندكم نادر وسامح.
3: تعليق أول شيء على مقابلة الدربي ككل، واضح وهي مقابلة في الأخير، هي مقابلة كرة قدم عنا مدة، عنا تقريبا سنوات، وكانت أربعة من سنة تقريبا 78-79 أربع مرات، وين كان الدربي حاسم تلعب تقريبا في الزوز ثلاثة جولات الأخيرة، وكان حاسم شكون فاز باللقب أو لا. بعض الأحيان عملوا تعادل، يا أخي فاز النادي الصفاقسي، صارت مرة، لكن في هذا الكل في الأخير هذه البطولة هي من عاش الإسبيرانس 35 عندها شوالي 36. النادي الافريقي ما نستحضرش العدد قداش من بطوله، نقولوا 15-16، مش تزيد بطوله، مش تنقص بطوله. اللي اهم من هذا هو انه وصلنا، عشنا موسم ممتاز، موسم فيه تشويق، ما نكذبوش بعضنا، عنا سنوات وتقريبا الترجي هذا بالناس كل قبل جولتين ثلاثه اربعه، وصلنا قبل اربعه خمسه جولات والترجي بطل، والناس تاخذين تعالك على المركز الثاني، يعني الموسم هذا عوده النادي الافريقي للواجهه والتحسن الكبير اللي ظهر عليه خلى رونق آخر. للأسف غاب النجم الساحلي، رجع لنا النادي الصفاقسي، وهاك تشوف وضعيتنا وترتيب بطولتنا، رانا الخامسة ولا السادسة تو في إفريقيا، راهو ثم قرار تو باش يزيدوا ثلاثة في الشامبيونز ليج، يمكن احنا ما نخلطولوش، ياخذوا من مصر، ياخذوا من الجزائر، ياخذوا من من من جنوب إفريقيا، وياخذوا من المغرب، ويمكن تنزانيا يزيدوها فريق ثاني في الشامبيونز ليج، وتونس ما يزيدوهاش ثالث، نظرا لتدهور بطولتنا. دونك كذا الكل حاجه بها البطوله نتاعنا، وبالتالي راي في الاخير مباراه قدم ان شاء الله الانتصار يكون للاجدر. ها موجود حكم اجنبي، تقول لي عدل منفذ وعدد جماهير، هذه امور امنيه، وعدل منفذ مش يجي مثلا مش يقعد يحسبهم بالواحد، والله يتجاوز 27 اقل من 27، بون كل فريق عنده الحق يحافظ على حقوقه وعلى الكوتا اللي تعطات للفريق نتاعه او للمنافس، لكن هذا كله ما يغير حد شيء. ماذا بينا نداء للهيئة المديرة للترجي وللإفريقي، حتى كان صارت في جولات سابقة بعض التصريحات، بعض الحاجات اللي صارت، وواحد يصرح والآخر يرد عليه، الأسبوع هذا توسعي خلاص، ما زلت ساعة ونص.
2: ويبدو أنه فهم اجتماع مع وزير الشباب والرياضة بين وزراء نادي معناه الترجي والنادي الإفريقي، بش يكونوا حاضرين مع وزير الشباب والرياضة الأربعاء القادم أعتقد غدوة، معناها
3: غدوة
2: هذا المتدين
3: إيه مش لوين. وصار قبلها بشوية صار اجتماع، بعد الاجتماع خرجنا مازال التصريحات،
2: لا فما مشكلة
4: يعني
3: كأن شيء لم يكن. وبالتالي أهم حاجة احنا ما شنو مشكلة تو، ما انعدام الثقة، والناس كل نحكيه على لعبة كواليس أو نية أو قصد لإعطاء البطولة لفريق هذا دون أخ، تو عندك تحكيم أجنبي مش يكون،
4: تو نحكيه على الشارع
3: بالفار، وبالتالي مش يكون هناك استحقاق. عادي إذا كان أجنبي وغلط هو ذيك وفات حلول الأرض نستنى وحلول السماء، هذا في اللخ المقابلة متاع كورة، وحذاري ردوا بالكم ردوا بالكم، هذا اللي قاعد صاير. تو كنت نحكي أنا وسامة البضا، هذا قاعد خارج على كرة القدم، هذا ثم أطراف تستنى في التجمعات الكبيرة، في الأجواء تكون مشحونة بين فرق كرة قدم باش تدخل في مشاكل أخرى متاع سياسة متاع أمور أخرى، هذا يحب هذا وهذا ما يحبش، راهو تونس فوق الجميع، تونس للجميع، رجاء التهدئة، مباراة كرة قدم وإن شاء الله تتعدى في كنف الروح الرياضية، واللي يخسر يقول مبروك للفريق الآخر، ولو أنه الاثنين عند مسيرة متاع بطل، واللي مش يهز البطولة هذه راهي عن جدارة واستحقاق.
4: تحب نكمل من نبدا من نكمل نادر؟ الحقيقه حيدر شوف عشنا في كره القدم وعشنا الدربيات كما كمشجعين وكلاعبين كل الحقيقه الجو اللي قاعد صاير هذا ما تعودناش به
2: عمره ما صار
4: ما عمره ما عشناه الشيء هذا الحقيقه عمره ما عشناه الشيء اللي يخلي الناس يعني ولاد حومه باش تعادي بعضها ناس ولا تعمل في حاجات اكسترا سبورتيف حاجات يعني الشارع نتاع الديربي اللي كنا عايشين وقبل ماهوش هذا ماهوش الشيء اللي قاعدين نشوفوا فيه تو نسمعوا فيه تو في الريزو سوسيو هذايا وناس منعرفش انا تعمل في افعال في بون ما نفهمش ومانيش متفقه في السياسه لكن الحقيقه تشوف في حاجات بعيده على كره القدم وما عندها حتى علاقه بكره القدم هذه الاولانيه. ثانيا الاسبوع الديربي الناس كل نعرفوا الديربي والجو اللي يصير في الديربي بين العائلات بين الحوم بين الاخوات بين الاصحاب بين كذا اما باش توصل يعني اللي قاعدين نشوفوا فيه هذا كيف يعني ما يصيرش وما يلزموش يصير راه في النهايه ديربي جو ديربي بين حوم يمشيوا مع بعضهم ولاد حوم يمشيوا مع بعضهم للاستاد وكذا وتوفى بعد بجمعه من الديربي انا معاك بعد بجمعه من الديربي الرابح يا شيخ على الخاسر وكذا في نطاق معين اما اللي صاير توا الحقيقه انا حسب رايي انا ماهوش نتاع كره قدم تحقيق يعني وانا متاكد يمكن بعض الاشخاص اللي قاعدين يعملوا في الفتنه لا عندهم حتى ليكيب تيب نتاع السيوات نتاع الترجي ولا نتاع الفريق ما يعرفوهمش حتى بالاسم صدقني يا خاطر الشيء اللي قاعد يتعمل له ذا تو ماهوش كما قلت لك ماهوش ما عنده حتى علاقه بكره القدم وما عنده حتى علاقه لا بديربي ولا بمحبه ولا بكذا. انت ديجا اول ما تحب امك وابوك يعني انت تعمل في عمايل نتاع انسان بتخلي امك وابوك يجريهم بعد يبداوا يلحرحوا على العباد ولا في المحاكم ولا في اللطف قدام السجون. ولذلك هني قلت لك حاجات هذوما الحقيقه حيدر اللي خوفوا برشا اللي ما تعودناش بهم اللي ما عشناش بهم الجو هذا عمرنا ما عشناه وعمرنا ما شفنا الحقد هذا سورتو والحاجات اللي يصيروا في الليل. شنو معناها في الليل؟ شنو تسمع الاخبار الخايبه كان في الليل شو معناها؟ يعني ناس هذه لا تمشي تفرج في الانترينمون لا تمشي تحضر لك في الليسيونس دونترينمون وبعد جي تسمع انت مثلا يعني جزء صغير يعني 5-6 من الناس يخرجوا يعملوا عمايل ما نعرفش انا كل مره تاخذ تر لهم وبعد توليها دايرين يوم مع الوزاره ومع الامن ومعاه وتشحين الامور زايد حسب رايي انا زايد ونقول انا ان شاء الله يتعدى اسبوع كيما مستانسين به الناس كل تنجم تفدلك مع بعضها الناس كل تنجم تحكي في الكوره تنجم تنقد انت مثلا مدرب شبي لعب فلان نحب فلان يلعب اما توفهنا مش واحد يرقد في الليل يقوم الصباح يسمع في اخبار الحقيقه ما تفرحش اخبار تخوف يعني واحد حتى كيبدا ماشي باش يخدم ولا ماشي باش يقرا ولا يزمو يعرف منين يتعدى يبدا يسمع في خبر في بلاصه معينه ولي يتعدى من شيره اخرى يعني ما مستانسناش بيه سي ذا الحقيقه ان شاء الله كما قلت لك ان شاء الله ساعه اولا الخبر به تقول لي الوزاره استدعت زوز رؤساء خاطر ديما الجمعيات الكبيره ديما الرؤساء نتاعها هما اصحاب القرار وهما اللي نجموا يريضوا الجو وهما اللي نجموا يسيروا خلينا نقولوا الجماهير نتاعهم. اولا هذا خبر باهي وان تري بون ميساج حتى للناس باش تعرف اللي مثلا راهو الرؤساء كي يقعدوا يحكيوا راهو حاجه مهمه للجماهير وراهو شوف ماهوش وقت نتاع الاشعال الفتنه وموش وقت نتاع مشاكل اللي قاعده صايره
2: في الرؤساء. اغلب الرؤساء كان ما همش مجرد زملاء في في في في في بطولة تلقاهم أصدقاء والملاعبية اشترهم أصدقاء واللي عاملين مشاريع استثمار مع بعضهم واللي يخرجوا مع بعضهم وكذا قاعدة الجماهير تاكل في بعضها افتراضيا وواقعيا وهذا الإشكالية وراو فما جرائم تقترف يوميا في العالم الافتراضي وتمر معناها وكأنه ما فما حتى حسيب ما فما حتى رقيب يا ولدي فما جرائم تقترف راو انت كي تشجع على اقتل واضرب وسامحوني في الكلمه وعنف وكذا راهي جريمه يعاقب عليها القانون كيفاش نتفرج فيه هنا عندنا 3 سنين نقولوا راو فما معناها دي جروب نتاع مانيبيولاسيون تصير كي تلعب على عقول وعواطف المراهقين والناس اللي تستهلك في كذا ودرشن وما عادش يخمم تعطيه انت المجال وتخليه ينشط يوميا في فيسبوك وفي تيك توك وفي انستغرام وفي كذا وقاعد يعمل في المانيبيولاسيون والناس قاعده تاخذ في الميساج وتستهلكوا. امشي فك، امشي اعمل، امشي كذا. ونحن نتفرجوا عندي 3 سنين نقول هل انه اليوم الدولة عاجزة انها تمشي تسكر باش فيها 200,000 توجه فيهم باش يكروا بعضهم وباش يدوروا على بعضهم وباش يعنفوا بعضهم؟ صعيبة العملية دي. هذا دخلنا ناس للحبس على خاطر قالوا كلمة زايدة في في انستغرام ولا درشنو البس ولا كذا. يا اخي انهي الجريمة بالحق اللي يقول كلمة زايدة ولا اللي يفتن بين جهات ونسمعوا في غناء متاع سبان جهات ونسمعوا في غناء متاع سبان اشخاص وشخصيات معناه ونتفرجوا ما نعرفش بالضبط. ما عنديش تفسير علاش فما صمت على هذا الكل. وزاد الامبونيتي وقت اللي تصير حاجة وتتعدى اللي غدوة يقول لك انا بدي خليني نعمل يودي عاقب. استعمل القانون، استعمل القانون، طبق القانون على الجميع، اي لون واي منشأ واي انتماء، طبق القانون على الجميع. تو الناس تخاف تولي تقرأ حساب، تولي تتردد، يولي يفكر شوية قبل ما يعمل. مسيبين احنا هكا معناها، خلينا نقولوا ربي قدر الخير وكهو. لانه في الاخر بكل عجبتني تصويره نتاع البول كلوبيست ولده مكشخ فوق كتافه، يصير تصويره محليه. وقتاش نوصلوا نهار نفكروا بالطريقه هذيك ونسلم عليه برشا البو هذاك محليه كيفاش معني خذا بخاطر ولده باش يستقبل البوس تاع الترجي. والعكس فما اخوات يخرجوا في الدار واحد لابس احمر وابيض والاخر احمر واصفر والبو ولده. معناها الفتنه باش تعملوها بين الناس هذوما، بين البو ولده بين خوخوه باش توصل لهكا. معناها
3: كانت تدخل مع بعضها تخرج مع بعضها، لا تمشي الاستاد مع بعضها
2: يا ولدي، وفما
3: تخرج مع بعضها. وكان وقت كنا قبل في المنزل
2: وفما ترمينولوجي جديده تعملت قبل ما الحقيقه لا تفرجت فيها. ولكن بدينا نخدموا في العالم 17 سنه كنت كراهيه رياضيه. يا ولدي الكراهيه كراهيه، ما عادش استعملوا كلمه كراهيه رياضيه. الكراهيه كره كره، ما عندوش تفسير اخر. ما عادش تقول لي كراهيه بين قوسين رياضيه، يا ولدي اسمها تنافسيه، اسمها ريفاليتي، اسمهاش كراهيه. حتى نحن ونقول انه مسؤولين جزء كبير من العالم الرياضي، جزء كبير جيبوا الناس تتعارك وتتنابز وانت 8 مازمبي وانت 5 البياري ونعطيهم الوقت باش يتعاركوا والناس تشحن وتقص لي زيكستري وتخدم عليهم ونتفرج ومساهمين في هذا الكل. الناس هذيا حسب رايي انا لازم تتحاسب، معناها اللي تعمل في الجرائم الافتراضيه واللي تعمل في كذا معناه وقيت يظل وقيت. ماتش كورة يا ولدي، ماتش كورة ماتش كورة وتيتر ما يسواش 10,000 فرنك قدام التيتروات الحقيقية معناه اللي تزفيها الناس تفرجوا ليلة وغدوة وكذا، شنو يسوى معناه؟ كملنا مع آخر مسار.
0: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار.
1: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: أكبر تظاهرة رياضية في بنزرت. سمي ماراثون دو بيزيرت في دولة ثانية نهار 11 ماي بداية من الساعة 8 صباحا، وقرية الماراثون في جردة سيدي سالم تفتح أبوابها من 7 متاع صباح. برشا جو وبرشا مفاجآت تستنى فيكم. 4 سباقات لكل الأعمار والمستويات، 1 كيلومتر للصغيرات، 5 كيلومتر سباق للجميع، و10 كيلومتر سباق للتحدي، والسباق الكبير 21 كيلومتر. ما تضيعش الفرصة، عيش التجربة وكون جزء من الحدث. لمزيد من المعلومات زوروا صفحتنا على الفيسبوك سمي Marathon de Bizerte, بمساهمه MG Motors, Moulin d'Or, Figec Aéro Tunisie, SVR, Société Rayenne و Mosaic FM.
1: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.

0: بسلم على صديقي رجب. والله سؤال في محله. قال لك انت قلت باش يزيد وكذا, فما شانس يزيدوا معناه فريق وكذا. قال لك تخيل كان عندنا ثلاثه فرق تلعب ليغ دي شامبيون, ويمش نلعبوا
1: اي هاتك الصح
0: اي ويمش نلعبوا.
1: برافو عليك. احنا سنه كان ترشحوا للفرق التونسيه, لقينا مش لاخر
0: تلعب الترجي كهو ورادس بين الترجي محليا وافريقيا والافريقي محليا وكذا والكيب ناسيونال. تهتك ما عادش معناها نخلطوا, ما عادش في غازون, ما الغازون يولي لونه حاجه ما نجموش نفهموا معناها. كان يوليوا ثلاثه ولا كيفاش تولي العمليه معناها. صحيح واحده من الاشكاليات الكبيره الحقيقه في كره القدم التونسيه. وسام شريم انتقادات كبيره منذ بدايه الوقت, وقت لعب مع النادي الافريقي وصلت حتى الاسابيع الاخرى. حتى فوزي بن زرت يتعرض لانتقادات اسامه ونادر على اصراره انه يكون شريمي موجود, ونستفتي وكل 12 مليون مدرب مع كل واحد عمل تشكيلته وكذا وكذا. في الاخر فوزي البنزرتي يكون اسعد انسان لانه اختياره كان صحيح. اسامه شريمي في زوز مقابلات الاخرى وخاصه في المقابله الاخيره كان ممتاز جدا. كان هو الملاعبي اللي وقت النادي الافريقي يستنى كما تسجلش وكذا, وكان افضل لاعب في المقابله. سجل بونتو ثالث ممتاز جدا تلغى بالفوت, لكن هو الحقيقه بونتو ممتاز جدا في رب الاكستيريور تبين الكاليتي نتاع الملاعب هذا. حتى البونتو الثاني الذكاء اللي فيه الخدمه جاز تكنيك مع فراس شوات وكيفاش قدم واستنى وكذا معناه الحقيقه. خلينا نقولوا انه اليوم اسامه شريمي هذا هو اللي كان يستنى فيه جمهور نادي الفريقي منذ صارت الإشكالية الأولى, وقت ما نجمش نادي الفريقي يدخله في الحساب نتاعه.
2: صحيح حيدر, شوف رو الكاليتي التكنيك متاع أي لاعب وكي تنجم تكون لاعب ممتاز, ساعات تبدأ ما عندك شخصية ما تعملش كارير به. ومكثر الحالات اللي باش نعرضك عليه تو باش نحكي على الشريمي وفوز البنزرتي, ومكثر الحالات متاع عدة لاعبين تبدأ عنده بوكو تالون ويجي مثلا مدرب يحطه في في في في في بوست ولا يحطه في في يعني في كادر معين ما يخليهوش يبرز ولا ما يخليهوش يخرج الطاقات اللي عنده ولا الكاليتي التكنيك اللي عنده. هذا اللي شفنا في اسامه الشريمي. وقتاش شفناه اسامه يعني الى اكسيلي وعطاه البلوس في النادي الافريقي؟ وقت اللي قرب للديزوي متر. وقتاش انت تقرب كتسرتو وسط ميدان حيدر, لازم يكون عندك فريمون مدرب عنده شخصيه هجوميه ساعه باش انت تنجم توري ما عندك. هذه الاولانيه
0: الكوراج يعدي الكوراج هذاك
2: يعطيك الحريه باش تطلع ويعطيك الحريه باش تمشي مثلا في سنتراج تلقى روحك انت في 18 متر ولا في اي اكسيون كما شفنا مباراه الملعب التونسي كيف يعني في اي اكسيون. الهدف الاولاني كان مشارك فيه اسامه في بعد السنتراج يعني كان قريب الشوات. الهدف الثاني سجله هو. الهدف الثالث كيف ولذلك يعني اللاعب متواجد خلينا نقول 100% في 18 متر. وقته ينجم يخرج الكاليتي التكنيك اللي عنده. اما كي تلعبه بعيد على الكاج بيان سور بيستقاه ياخذ من عند هذا ويمثل هذا ويبدا بعيد ما ينجمش يوري الكاليتي التكنيك. علاش قلت لك انا السيد فوزي بن زرتي حاجه مهمه اللي اللي اللي وقت اللي يبدا عندك مدرب هجومي لي دو لاتيرو يطلعوا ومعهم لاتاكون ومعهم اللي يلعب تحت لاتاكون وزيد معهم اسامه يعني هو بيدو كيبدا ياخذ كوره في يعني قبل ال 18 متر عنده دو تروا شوا ينجم يلعب ويتكى
0: معناه فما انفيرونمون كامل هو نجم
2: ماهوش وحده. فهمتوا؟ بعد باش نحكيو على لاعب اخر في الترجي
0: فما زاد الانيشيتيف هذاك مهم.
2: اي الانيشيتيف كي تاخذها انت حيدر بعيد 50 متر على الكاج ادفيرس
0: ما
2: تنجم تعمل حد شيء. كي تبدا بعيد 30 متر وقت تجي الانيشيتيف وقت تجي الكاليتي تكنيك وريني ايش عندك. هذا اللي صار اللي وفره فوزي البنزرتي للاعب. ومن بعد نحكيو على اللاعب. شوف الهدف اللي سجله انا عندي انا عجبني خير من الهدف الثالث. علاش؟ لساجاس والرزانه والجيست تكنيك في اي لاعب اخر باش يركح تيت خايف باش يماركي هدف باش يركح وينجم يمشي ان كونتران وكذا. هو شوف شاف لابوي نتاع الجارديان حتى دوما حتى الجارديان ما نجم يعمل حتى شيء. هذه الاول. ثانيا شفناها في الهدف الثالث كيفاش تخلى اولا في الدويل ومن بعد كومون الى اوزي باش يشوت يعني بريسك من 25 متر. يعني هذوما حاجات يوفرهم لك المدرب حيدر كي يعطي فيك الثقه به. انا حسب رايي انا اللاعب هذا سيفريك استنيته للنادي الافريقي من اول موسم كل وقت كل بيريود معينه باش يطلع لاعب ويجي لاعب اومي فورم. وقت اللي شوات كان في فورمه وكل مباراه يسجل وقتها كان وقت اكثر شواء على ما كانش الشريمي ما كانش يلعب برشا خلينا نقولوا سورتو سي فوزي في رادس يحب يلعب الحرزي ويحب يلعب مع خان ومعهم زمزمي تو وقت اللي انت استحقيت لي دو لاتيرو نتاعك وقت اللي استحقيت اللاعبين وسط الميدان لقيتهم تو وهذاك علاش انا قلت لك زاد خبره المدرب ويعرف سيرمون خاطر شوف او نادر يعني يدرب ونعرفه راهو متنجم تحكم على اللاعب زاد راهو عندك اسبوع كامل نحن ما نشوفوهمش في وسط
0: الاسبوع فما تمارين
2: اللي تخلي لونترينور شوف فيه فوزي في اللي ماتش ميكو في اللي زونترينمون شوف فيه ايش يعمل راهو ساعات راه بتعمل حاجات في التدريبات حيدر ومن بعد عادي يجيك المدرب يقول لك شبيك بتعملهم ليش نهار لحد هو كي يشوفه في مثلا في التدريبات الكاليتي الدفرات موجوده والكاليتي التكنيك موجوده ويتبلانجا في ال 18 متر يعني يعرف فوزي البنزرتي وقتاش ينجم يوظف اللاعب هذا وفنهي مباراه وقت اللي مثلا شوات يتعب شويه لازم نلقاه كنتي وقت اللي مثلا لارير دروا يتعب شويه لازم نلقى الجور دو كولوار تو النادي الافريقي استحقت لاعبين وسط ميدان باش يكونوا موجودين في مع شوات في ال 18 متر وباش يعطيوا الفلوس للنادي الافريقي ولا باش يجيبوا نقاط لقاهم وهذاك علاش قلت لك انا حاجه ممتازه سواء نحن نشوف ساعه باش نحكيوا على سي فوزي كان نجبدوا الليسته نتاع اللاعبين اللي كانوا يمكنه باش عداوا اكوتي من كارير ولا باش يبطلوا الكره رجعهم فوزي البنزرتي ولا نجوم هذوما راهي ليسته طويله وعريضه اسامه الشريمي كيف كيف لاعب استنى اصبر اخدم وقت اللي جات الفرصة وقت اللي النادي الفريقي وجماهير ومسؤولين والناس الكل اعطت فيه الثقة استحقوه القاوة وهذا حاجة بينشير تحسب للاعب وتحسب زادة للإطار الفني اللي حط فيه الثقة متاعه
0: نادر
1: الشريمي السنة الماضية عمل 24 مباراة مع السواحل الليبي بعدين قعد 4 شهور ما يلعبش من 18 جوان أول مباراة ليه مع النادي الفريقي ونعمل الإشكال القانوني اللي كان يوم 21 أكتوبر من 21 أكتوبر لليوم لعب شارك في 18 مباراة مع النادي الأفريقي منهم 12 أساسي في البداية من 21 أكتوبر من البداية عمل تقريبا 19 مباريات متتالية كلاعب أساسي ونتذكر وقتها الإشكال الكبير في وسط ميدان النادي الأفريقي والناس تحكي كي بدأ الزمزمي ومعه غيث غيث صغير ومعه بلال أيت مالك والناس كل تحكي الوسط الميدان هذا ماهوش بعد دخل صادق محمود خذا وقت من الاوقات فرصه بعد الشريمي خذا الفرصه نتاعو في المباريات هذه وقدم اداء تقريبا مقبول ثم من 15 فيفري لليوم تقريبا 26 فيفري اللي تعدى عمل 5 مباريات لعب الا المستير اساسي يعني تقريبا عمل 4 مباريات ماهوش لاعب اساسي بالمره يعني بلغه اخرى رجع الى دكه البدلاء الايطال الفني يمكن عنده تفسير لهذا بعض يمكن تراجع في المردود يمكن بعض الاحيان ولا يلعب بالزمزمي مع بن قردان والمتلوي الزمزمي قدامه الحارزي وايت مالك يعني حتى لاعبي وسط الميدان ليور هم في الاصل اجنحه مع زوز اجنحه اخرين يكونوا كينزومبي خضراوي بوقدره خضراوي واصبح النادي الافريقي بصبغه هجوميه كبيره جدا الشريمي الفتره هذه اللي ملاحظ عليه المقابله الاخيره نحكي عليها رغم انه كان اشكال في وسط الميدان للنادي الافريقي في الملعب التونسي
2: الشوط الاول
1: والشوط الاول ما كانش ثم تجانس وتكامل واختلاف في الخصال لانه تقريبا زمزمي وخان وشويه بدرجه اقل شريمي تقريبا يقوموا بنفس الدور وخصوصا خان والزمزمي تقريبا الكل بحث بعضهم نقطه التحول في الملعب التونسي لما الشريمي ضغط اكثر ولعب كدور صانع العاب وقرب الشوات وحتى الهدف اللي جالك اللي يحكي عليه أسامة شريمي كان في نصف الملعب قام بالدور الدفاعي ثم ضغط على الملعب التونسي افتك الكرة واعطاها البوغورة وكمل طلب الكرة عمل تفوق عددي في الهجوم وتمريرة رائعة من شوات اللي ما يشوفوهوش العباد العباد تشوف من سجل انا كمدرب نشوف شكون اللي اعطى التمريرة شكون اللي جاب الهدف
2: هو صاحب التمريرة هو اللي هزنا الكوب دي موند بالتمرير
1: مثلا بضغط كيف وبعد التمريرة دونك الشريمي الفترة هذه لعب كيف مقابل جي اس كا رجع عاود ارتاح ماتش سليمان عاود لعب ماتش ستاد فهمت يمكن الثراء نتاع الرصيد البشري نتاع الافريقي يخلي كذلك فوزي البنزرتي يمكن بعض الاحيان يغير في وسط ميدان اللي هو العاف العاده فوزي البنزرتي ما يغيرش ديما نقولوها بقت الكره عنده 11 واثنين ثلاثه هذوك هما لكن لما اصبح الوسط الميدان يعني ديجا غيث صغير ما عادش نحكيو عليه ما عادش موجود الزمزمي اللي هو عند فوزي بنزرتي. يعني كل ملح ما غيب على الطعم بالنسبه لي هو اللاعب الاساسي رقم واحد.
0: مليو تيران زمزمي والبقيه
1: لعب لا رغم نجم نحكيو فيه لانه سيد وخان حسب وجهه نظري انا ينجم يقوم بدور الزمزمي ويعطيك اكثر ولا
0: يتيح القدام اكثر شويه من الزمزمي.
2: يحب يصنع اللعب
0: ينجم يكون ثمانيه معناها
1: وانت في النادي الافريقي قديش من مقابله مش تقوم بالدور الدفاعي اكثر المقابلات تقريبا مش حاجتك بلعب ارتكاز محوري اللي خرج لك الكرة.
0: اي 80-90% من المقابلات انت باش تلعب
1: اي انت باش تلعب. صادق محمود عندك شريمي زادة وعندك سيدو خان وعندك زمزمي زاد لهم ايت مالك والحزي اللي هما يدخلوا دونك الحلول اصبحت متوفر في وسط الميدان وفي الاجنحة. ورغم ذلك فوزي بنزرت يجيك مع الملعب التونسي يثبت ثلاثة لاعبين وسط ميدان بصبغة ما عندهم صبغة هجومية كبيرة ولكن تغيرت المعطيات في الشوط الثاني. دونك هناك استحقاق للشريمي في هذه المقابله قدم مقابله كبيره لكن يلزموا الاستقرار كيف كيف على مستوى الاداء والعطاء واللي يبات انه ما تلقاش عنده الهدف اللي سجله المره هذه اول هدف من الجيل الافريقي. دونك هو وبعد نحكي على رفيعه رغم الاداء والتطور في الاداء نتاعهم ولو انهم وضعيتين مختلفين لاخر كان يلعب يعني وعنده استقرار يعني موجود ورفيعه جاي في المرحله الانتقالات الشتويه لكن ما هو مش من الملاعبيه اللي يعطيوك برشا تمريرات حاسمه او يسجلوا لك اهداف وهنا مشكل كبير. وتوا هذا المره الجايه نجيب لك لاعبيه وسط الميدان اكثر لاعبي وسط الميدان سجلوا اهداف 3 اهداف هدفين ما عندناش ملاعبيه سجلت 5 و6 و10 اهداف. تعرف قبل في تونس انا لاعبيه وسط ميدان يخرج لك بثمانيه وبعشره
2: وسام يحيى خرج
1: ب 15 هدف
0: كنت تو شامبيونه كامل ما فيش 10 ما عندناش 10
2: اخر
0: 10 يلعب ديما وكما
1: فهمت العشرة ما عادش اجنحه نحكي على دور ليور الاثنين لاعبين اللي يبداو خلف لاعب الارتكاز يبقى خلف المهاجم هذوك ما عندناش تو احصائيا ما تلقاش في وسط الميدان تقريبا كل لاعب 3 اهداف على اقصى تقدير يمكن ريان عنان مسجل 4 لكن عنان مره وسط الميدان مره لعب جناح دونك ما نجمش كيما ايت مالك مسجل 3 لكن لعب جناح ولعب. دونك عندنا مشكل كبير على مستوى الجوده الفنيه للاعبي وسط الميدان اللي يقدموا ويعطيوا اضافه ويدخلوا 18 متر ويسجلوا كيما مثلا اخر واحد كيما كان برمضان مثلا في الترجي كان يدخل منطقه 18 ويسجل وما يخافش
2: خاطر فما مدربين تخاف نادر هذا موضوع كبير. انا شوف انا امنيتي نهار تحكي فيه خاطر راه نجم الزاده مدرب راهو يحب اللاعب
0: شنو هي الامنيه خلينا نحققوها
2: اللي خلي الجوار تالونتيو اعطيهم فرصه راه فما مدربين حايدر راه فما مدربين يحبك الماكينه بعد المباراه يخرج الكورديناتور راك جريت 13 كيلومتر نحبك بولساسيون درا قداش هي كره القدم ويني من هذا الكل والكاليتي تكنيك وين راه باجو كي يجبد على ايطاليا يحكي على ايطاليا توا والمسيره السيئه اللي متعديه بها الكوب ديموند قال لهم ارجعوا للقبل وارجعوا يا اخي ايطاليا ما فيهاش رقم 10 توا في ايطاليا الكاليتي تكنيك وين انت تشوف منتخب ايطاليا انت ما عادش تعقله باكاتوتي وباجو وديل بيير وهذوكم الكاليتي تكنيك هذيك شنو توا الناس الكل ولا تاي قداش من كيلومتر جريت قداش من درا شنو يزمك ما نعرفش انا تدخل لي في الديويل يزمك طولك 1.90 يزمك ما نعرفش تعمل ومن بعد اخر حاجه احكي لك عليها كاليتي تكنيك ولا
0: معناها الارقام قتلت شويه هيك الجماليه نتاع الكوره وكتوش تكنيك المزيانه والدريبل وكذا.
2: شوف انا راني نتفرج برشا حيدر اخر ديكلاراسيون تاع بنزيما قالوا تو كان تخيرني نتفرج مثلا في اي بطوله ولا نمشي نتفرج في مثلا ايطاليا في التسعينات ولا لانجلتير ولا اسبانيا في التسعينات قالوا اعطيني اي لاعب لعب في التسعينات ولا اي مشجع تفرج في التسعينات وتخيروا بين يتفرج تو مثلا في العشريه الاخرانيه دي ولا العشريه القديم يقول لك نرجع نتفرج في
0: قبال خويا انا نحب نشوفك مدرب ونحب نشوفك شو تلعب ان شاء الله ما تحطهمش ما تحطهمش الكل ديفونسورات باش ما تخسرش.
2: انا اول انسان جيت قلت لك لهنا افضل لاعب عندي انا هو شكون كوسيل ابو علي
0: صحيح صحيح
2: علي
0: صحيح
2: على الكاليتي تكنيك خير تو باش نقص تذكره باش نمشي نتفرج على واحد يجي طالع هابط باش يقول فمي ومن بعد نهز روحي ونروح
1: شوف
2: ونعطى دو باس على اليمين ودو باس على اليسار ونروح ما نحب نشوف داريتين حاب نشوف واحد يعمل من عليش زيست تكنيك بونتو مترانت فهمت انا كمشجع نحكي فما بالك كمدرب راهو حتى المدربين يا حيدر جيست كلمه الاخرين راهو كيبدا لاعب عنده كاليتي تكنيك وتحط معاه ناس تجري راك نجم تربح اكثر من يتحطهم الكل يجري ويدخلوا في الديويل وكذا وكذا ديما اللي صاير
0: فما صادق محمود ينجم يكون مثلا
2: عده لاعبين
0: مثلا نحكيوا عن دي الفريق
2: حتى يشوفوا مش نقول لك يا اخي الملعب التونسي ما فيهاش لاعبين فنيا تشوفهم في الشبان انت عندهم لاعبين مهارات غريبه بعد تلقى في وسط الميدان ثلاثه لاعبين زوز متر ما شاء الله ديوال والله وسط الميدان
0: تاع الكلمه فكاكه
1: جارح هو ديما لازم ثم توازن ثم تكامل يلزمك ما تنجمش تلعبهم الكلهم بصبغه ولو انه تو حتى لاعب الارتكاز الدفاعي لازم يكون عنده المقومات البدائيه الاصليه نتاع انه يعطي باس وترويض وانه يخرج كره اوكي مانيش طالبه يكون كانه صنع العاب لكن ثم مينيموم مطلوب تجيبش تلعبهم الكلهم لازم يكون ثم تجانس وهذيك قوه مدرب انه يخلي وسط ميدان متكامل ينجم يكون واحد ممتاز في التوازن في التمركز نتاعو حتى ما يكونش بدنيا قوي ظاهر فوز بن زلط يحب الزمزمي على التمركز نتاعو يتمركز جيدا يخرج كرة نظيفة رغم أنه تحسن حتى في الثنائيات تحسن حكينا على وسط الميدان حاجة عليه تقريبا 4 أهداف من أفضل لاعبي وسط الميدان تسجيل لكن تقريبا الكل مسجلهم
0: مع الاتحاد
1: المنستيري صادق محمود اللي حكيت عليه 3 أهداف أيت مالك 3 أهداف عنان بين وسط الميدان
0: فما لاعبي آخر باش خاطر احنا قلنا ما فماش وكذا زاد باش خليه شوية
1: الأهداف تو
0: أي لا لا الأهداف متفقين نحكيو احنا فمحمد طرابلس لاعبي واعد لاعبي واعد
1: لا لا بالعكس هو من اكتشافات هذا الموسم كاف المركز هذاك كلاعب وسط ميدان هجومي قادر انه يقدم
2: صدقني تبدا تو النادي الصفاقسي ان شاء الله ان شاء الله كيما الاطوال كيما الفرق الكل تبدا امور ماديه موجود اول ما باش يعملوا يجيبوا اجانب وما عادش تراه يلعب هاني نقول لك انا شوف رانا تو في العشريه الاخرانيه يا حيدر اقسم بالله الشيء اللي نشوف فيه كيما قلت لك راه حتى عينيك توجعك بعد اي مباراه تختار اي مباراه في البطول عينيك توجعك ما عادش فاهم راني قلت لك اللمسه الفنيه ما عادش فاهم
0: انت يجور كل
2: كله هاني قلت لك الناس الكل تجيب لك بعد اورديناتور راي قداش جريت ويزمك تدخل في الديويل وتربح 80% ويزمك تعمل 14 كيلومتر وكذا ومن بعد تقول له هاي ومن بعد وريني ما تلقى حتى شيء
0: فهمت
2: ولذلك شوف راهو الصنعه والكورة فما دي بوست معينين لازمهم كاليتي تكنيك ما غير ما تقول لي حد شيء
0: بالضبط
2: هذايا راهو
0: هذايا سيستم اي
2: كلمه لفريقك المفضل اللي هو ريال مدريد من خرج منه توني كروس
0: او مودريتش توش تكنيك ما عاد فما شيء
2: ولذلك انا فينا بادي على الاقل اكزامبل
0: بعثني شويه على سيستم خاطر قلت لي ملاعب اللي عنده فنيات وصنع ينجم يكون حمزه رفيعه معني بالكلام هذا شفنا كم باك عامله لانه من الاول كان 5 دقائق 10 دقائق وما فماش حاجه كبيره الانتباهات متوسطه جدا المقابلة الأخرى اللي لعبها أساسي وخاصة المقابلة الأخيرة مقابلة العمران معناها شفنا مليو تيرال يرجع يفك تكلي اللي يعمل الفراب واللي تحس فراب زادة مش تونسية ياسر متحسها من برا شوية اللي انفلوبي ذيك كذا فوالا دونك حمزة رفيعة كيما حكينا على الشريمي اللي عمل صحوة بالمقابلات الأخيرة بنفس القاعدة بالنسبة لي حمزة رفيعة انه خذ الوقت هو اللي خلاه يرجع في الكورس
1: هو مقابلة
0: النادي أساسي
1: يعني. مقابلة النادي الصفاقسي كانت الانطلاق يعني خذا ثقة ولعب أساسي لأنه كي نشوفوا لعب 14 مباراة من اللي جاء 7 أساسي و7 على دكة البدلاء لكن قعدت فترة ما يلعبش ياخو في 8 دقائق 18 دقيقة ونعطيهم لك بالمباراة منهم في المباريات في رمضان بالله كي تلعبوا في رمضان ماذي ساعة ونص في المتلوي هذا جلحية الكل في أوروبا ولا تلعبوا في باجة ماذي ساعة ونص هو صايب شنو المردود اللي تحبوا يعطيه لك دونك الإشكال انت حمزة رفيعة أنه جاء في فترة كان غاب على نسق المباريات حبيت نذكر فقط أنه اللاعب هذايا راهو تقريبا من أوت 2024 إلى 21 فيفدي 2025 6 شهور راهو لاعب 20 مباراة منهم 16 أساسي مع ليتشي في السيري أ بالميلان باليوفي بروما نحكي 16 أساسي من 20 راهو هذوما إحصائيات ما هماش سهلين على أي ملاعب
0: سيري أ نحكي وي
1: دونك هذوما عندهم عام ونص آخر مباراة لعبها من 21 فيفدي ضد أودينيزي 2025 يرجع للعب بعد سنة عام كامل هذا عام كامل نسق المباريات صعيبة ياسر اللي ما عاونوهاش في الترجي أنه بعد ما عمل فترة مثلا أنت في جام في جيد شهر 2 بدنيا سيء مش تكون حاضر مثلاً كلام شو اللي بيجي حسنك نسق المباريات يعني يزم مدرب يأمن بيك كما بومال أمن بدنو المفروض رفيعة تأمن بيه وتعطيه من 15-30 دقيقة حتى لين يرسم نفسه كلاعب أساسي. هذا هو اللي يمكن ما صارش في الترجي، ولاحظنا أنه يغيب فترة يرجع فترة، دونك قعد فترة طويلة غاب على اللعب، ولما رجع الفترة هذه شاهدنا مباراة النادي الصفاقسي والعمران، شاهدنا تمركز جيد، ولأول مرة تقريبا من اللي جابوا مال يلعب ثلاثي وسط الميدان هو نفسه أوكبيلو جبالي ورفيعة. اللي فاجأني أنا كذلك في الدور الدفاعي، كذلك نأكد على القيمة الفنية الخام لهذا اللاعب، وهو هيك على شخصية الترجي الرياضي. مثلا مش كلام لأن تاخو لاعب عنده عام مش لاعب، أكيد أنك ماكش حاشك به إضافة آنية حينية تو يعني
0: يعمل معك بريباراسيون للسيزون
1: جاي صحيح. وهنا زيادة هنا نذكره يزيد المنصوري، مش نذكره كيف النتائج السيئة يزيد المنصوري، لأنه جاوها في جانفي المنصوري قالوا له تجيب أنت دابات، لكن ما مش أجانب ويكونوا متوانسة اللي متكونين في أوروبا بمبالغ يعني محسورة الراجل، يعني ما تجيبش تحكم عليه، يزمك تعطيه وقت باش يخدم. لكن هو بصراحة اللي قاعد يعمل فيه، حبيت نعطيك مع المنتخب في سنة 23-24 في سنتين مع المنتخب لعب 15 مباراة مع المنتخب منهم 11 أساسي، يعني نحكيه على لاعب في منتخب تونس كان أساسي لمدة سنتين تقريبا. وبالتالي
2: هو كان في اليوفي
1: اي هو تكوين يعني في اليوم
2: قريت للاستاذ
0: عملت فيها من اليوفي
2: راك نحكيه على اليوفي في رقة دوما راه ما ياخذك حيدر إلا ما يقعد ساعة تبع فيك عام وعامين، ويلزم تكون عندك حاجة مادام مما لا شك فيه. يعني اللاعب ما نجموش نقوله راه ما يعرفش ولا يبقى بعد. أنا تو في الاستات متاع نادر الحقيقة يعني تقعد اللاعب يقعد عام ما يلعبش أو صعيبة صعيبة فيزيك ما مونتال ما جاي البلاد ما تعرفهاش، ما تعرفش تيرانيتها، ما تعرفش المونتاليتي تاع الفستير ساعة أهم حاجة اللي فيها، ما تعرفش العقلية متاع المنافسين متاعك. يعني أنت تو مثلا نتصور أنا في الشامبيونات اللي لعب فيهم الكل، يعني فما فرق تحل اللعب وتلعب في تونس حيدر بارت زوز ثلاثة فرق صدقني يا دي ساعات الكاج ترى فلو على ما ديفونسيرات قدام، يعني اللاعب بيدو والكاليتي نتاع تيرانات ما شاء الله، يعني ما يعاونوش لاعب مثلا تبدا عنده صنعة ولا كاليتي تكنيك ما تعاونكش برشا راه بطولتنا الحقيقة.
0: اي صح عندك دو تروا تيران هاي هكاك
2: ثلاثة أربع تيرانات وكاو
1: البارح التسديدة اللي عملها في مباراة في الدوري الإيطالي فيدا حتى في التسعين
0: وعملها حتى كونتر الاتحاد المنستيري في البطولة
1: عندي
0: ضربت على البوتو
1: هي نفسها ايدونتيك باح اللي ضربت على البوتو. دونك القيمة الفنية الخام راهي موجودة للاعب.
0: هذه التركيبة اللي تراها باش تكون دائمة في الترجي اوكبيلو او المعوض نتاعو لانه اوكبيلو تونجو يمشي على روحه، من يعوض اوكبيلو رفيعة وجبالي هذه التركيبة باش تكون هذوما لي دو ويت وذاك السنتينيل اللي باش يكون موجود
1: حسب المباراة
0: افضل ما فهم
2: مثلا
0: جاي ولا نهاية البطولة
1: مثلا
0: نهاية البطولة فما
1: انا لو كنت في الترجي الرياضي مثلا كوناتي من الحين نحضر المغادرة نتاعو
0: كوناتي ولا اوكبيلو
1: اوكبيلو خارج بطبيعته كوناتي ماذا يفعل وهو وسط ميدان هجومي ولا كوناتي وانا عندي توانسة حاجة علي تقا اشبالي رفيعة كي نقارن لاربع هذم كوناتي تشوف كوناتي ابعد خير منهم برشا انت لا
2: كاجنبي
1: لا. كاجنبي وهو اجنبي يقولي في مكان وما عنديش إضافة. لا نعاود ونقول الأجنبي تجيبه في مكان تغمض عينيك ما عايش تحتاج له حتى معوض ليه ما تحتاج
0: كيما نحكيو على أوكبيلو
1: مثلا
0: في أي معنى تركيبة أي تشكيلة
1: عادة لاعبين ما نستحضرش تو عادة لاعبين
2: أليكسيس كذا عندك ماريولي
0: فما ناس من قبل مثلا جابوا تخمم ما يلعبش
2: ليه
0: مستحيل
2: فما لاعبين ما تماش
0: بلايلي ذكرت معناها هذيك هو ليترونجي اللي يزيدك سينو
1: كان وصلت تفكر بين الأجنبي والتونسي
0: معناه نجم يمشي على
1: اللاعب متقاربين
2: راك غلط في الأجنبي
1: بالضبط
0: نجم يقصد ربي على
1: روحه لأنه أول قاعدة في انتداب أجنبي اللي مش تحط ضخ عليه أموال أنه يكون الإضافة الآنية الحينية تشوفها مثل مش كلام ويكون فارق عن لاعبين متاع الدوري التونسي وك علاش هذا بعبرك هما يعني باش يكونوا فارقين. دونك الترجي هالعشرة اللي عنده هذوما يبدأ توا خدمة يزيد المنصوري يعطيه كل الصلاحيات باش يخرج الزائد عن النصاب ويخلي أربعة خمسة لاعبين فقط كذلك الاستقرار على مستوى التشكيل.
0: خونا رضا على كوناتي ما نطولوش برشا، مثلا باش نحكيوا على علي معلول. يقول لك مثلا كوناتي ما خذاش فرصته برشا، معناها كثمانية مليون تيرا اوفنسيف، اغلب الوقت بتاع الكولوار يجي من، معناها ما كانش فما كونتينيتي في الشوا نتاعو باش يقعد فرد بلاصه اربع خمسه ماتشات ورا بعض،
1: لانه ثم عده اجانب وكي نجي نلعبوا في الوسط كوناتي كي قال نلقى عندي في الوسط التوانسه يولي يخسر المكان به كي نلعبوا على يعني في كل المراكز اللي نجي نلعب فيها ثم توانسة في نفس المستوى متاعه.
0: نجم أو نجم يكون زاد قانون الأجانب ظلموا شوية
1: ظلموا شوية أوكي.
2: وحاجة أخرى، وأنا مدام وصلت خممت فيك في وسط الميدان، مرة في وسط الميدان ومرة في الكولوار، شو معناه؟
0: يعني ما رسمتش روحك في بلاستيك
1: ولا
2: سامبل
1: نحكي على الأجنبي اللي يسمع
2: يقبلوه.
1: لا لا مش كان هو، راهو مش كان هو،
2: لا يقبلوه يقبلوه. هاك أنت توا تعرف اللي هو خارج ما تلعب فيه تيتولير، علاش؟ خاطر تيتولير انديسكيتابل، ما نحكيوش فيه هذاك. كوناتي نجم نحكيو فيه.
0: الملاعبي ملاعبي يفكها بلاصتو، ما فما حتى اختلاف في هذا. الملاعبي الثالث باش نحكيو عليه يتميز على الزوز اللي تكلمنا عليهم الشريمي وحمزه رفيعه بانه اكثر افيكاسيتي. اوكي يفرق زاد اللي هو يلعب ديما اساسي، انه جاي من تجربه كبيره ياسر، جاي من خلفيه مهمه ياسر وقت اللي تم اختيارك كافضل اجنبي لعبتك في الاهلي المصري وما ادري بتاريخ والكل، معناها الحقيقة ما تنجم تكون كان ناجح في بطولة كما البطولة التونسية. علي معلول يخلط الاسيست العاشر وسامة. علي معلول من نوعية الملاعبين اللي كنت تتكلم عليهم، يلعب مخه، معناها كان ثبت انت في المقابلات اللي لعبها مع علي معلول تلقاش عمل لك سيليراسيون ولا زوزرة.
2: انا مش نقول كلمة بيه، مش نقول كلمة بيه، انا من برمي القليل اللي نسمح لهم باش يلبسوا نمرو عشر
0: علي معلول.
2: اكثر من جملة ذي نورمال ما
0: زيد فاصل
2: خاطر شوف رقم عشرة، رقم عشر زاد ما تلبس رقم عشر احترموا شوية، احترموا على الأقل الرقم ذاك وشوفوا في أي فريق وكان تلعب فيها، نحكي في البطولة التونسية ما نمشيوش البر، شوف اللي قبلك شكون كان لابس واللي قبلك وفي التاريخ وفي الثمانينات وفي السبعينات و لو نحكيو عن نادي صفاقسي ورقم عشرة في نادي صفاقسي من نجم يكون كان علي معلول. الحقيقة كاليتي تكنيك موجودة، كان علي معلول لا تنجم تفهمه رقم عشرة في التيران، نحينا من الرقم راه في المريول، يعني ينجم يلعب لك عشرة، ينجم يلعب لك كارير جوش، ينجم يلعب لك كولوار، يعني كي تبدا الفنيات موجود والاكسبيريونس والثقه
0: والذكاء
2: والشخصيه وهذا كله راه متوفرين في علي معلول. هذه اولا. ثانيا نعرف شفنا نادي صفاقسي بلاش علي معلول ونادي صفاقسي بعلي معلول، شفنا عده مباريات انا نتفرج وفما حاجات اللي ما يتشافوش، يعني علي معلول كي تشوف فما راس كان ذكرها
0: خرجها لعمر بن علي كونتر الترجي الذي تونسي وباليمين خرجها. معناها رونح علاش انا قلت لك الذكاء وجانسيستي على كلمه الذكاء، معناها الناس الكل واقفه وتتفرج كيفاش معناها كيفاش جاته الفكره هو باش يعمل خاطر علي يعمل لك هكا براسه ويعمل لك قدم ولا كذا، وكيفاش خرجها باليمين معناها تجي قدام الاتاكون بالضبط، الدوزاج صحيح، الوقت تايمينغ صحيح، كل شيء صحيح، معناها الحقيقه لازمك ساقيين ومخ مش ساقينك.
2: الاهلي كيما جبدنا الاكزامبل تاع الاهلي كي باش تاخذ لاعب يا اخي ما تعرفش معناها اللاعب هذا وما شفتوش ما تفرجتش فيه. شوف رانا نحكيو على لاعب، الحقيقه راه اللاعبين ساعه اللي يلعبوا معاه يلزمهم يتعلموا منه برشا، يلزم يفرحوا اللي هما لعبوا مع علي معلول، خاطر ريت الفئه يعني اللاعبين هذوما قاعدين ماشيين وينقرضوا في بطولتنا مالوريزمون، نقولها قاعدين ينقرضوا. كي نشوف وراه علي معلول 10 اسيست يا حيدر، راه نحكيو على اعطيني تو
0: في العشر اللي نحكيو عليهم
2: سنين الاخر. في العشر سنين الاخر فما زوز من الناس تو عاملين ارقام، عندك هو والسهيلي من ذلك ثمانية في العشر سنين هذوم، اعطيني وسط ميدان فات العشرة اسيست متى في البطوله
0: ما تلقاش، لازم نلوج شكون وصل لهم وش فيها
2: صحيح. ولذلك الحقيقه علي معلول عندي انا راه انا فرحت ساعه رجع البطوله التونسيه، خاطر راه شوف راه ساعات كي رجعوا لاعبين
0: على ذكر البطوله التونسيه. صديقنا ضاع عليا اسمه، شفته كتب بتعليق باهي الحقيقه فيها فيها هكا، قال لك معناها علي معلول احترامنا كامل الكارير وامكانياته كذا، في اخر فترته مع الاهلي كان على البنك، يجي يلقى روحه الافضل او من ضمن الافضل في تونس، نخرجوا من استنتاج زاد على البطوله التونسيه
2: كنت اللاعبين
1: انا بطولتنا ضعيفه وهذا ساهم في بروز علي معلول. ما نحكيش على القيمة الفنية متاعه اللي قال عليها أسامة ما نتناقشوش فيها، ومن أقوى نقاط علي معلول هو توقيت طلب الكرة لما يلعب ظهير أيسر، لأنه علي معلول خلينا نحكيه عليه ده ظهير أيسر، ظهير أيسر في اللعب 4-2 أو اللعب 3-3-1 أو ظهير أيسر متقدم في 3-5-2. أما لاعب وسط ميدان ما يكونش بنفس النجاعة، وشاهدنا حتى في المباريات هذوما لما لعب في وسط الميدان الأداء متاعه ما كانش هو نفسه. البطولة متاعنا النسق متاعها، الجودة الفنية متاع اللاعبين متاعها، الاندفاع البدني الكل، يعني النسق متاع المباريات سمح لعلي معلول وغير علي معلول كما جاء شاد الهمامي وخرج أفضل لاعب كما رجع في وقت من الأوقات شيخاوي للنجم كما رجعوا عدة لاعبين ساهم في بروز علي معلول. وكذلك علي معلول يلزم يشكر محمد الكوكي كثيرا. علاش يشكر محمد الكوكي؟ لأنه التوظيف متاعه كان ممتاز جدا، لأن محمد الكوكي خلى علي معلول حاول ينقص له على أقصى ما يمكن الدور الدفاعي اللي هز فيه الكل على كتافه هشام بكار.
2: هذا العاجل
1: وهنا كي ينجم علي محمد الكوكي ما يلعبش هشام بكار ويلعب 4-2-3-1 أو 4-3-3 ويخلي علي معلول ظهير أيسر فقط كلاسيك، ينجم علي معلول وقتها ما يبرزش بالبروز اللي هو يبرز فيه تو لما يكون بثلاثة وعليه وعنده بكار في التغطية. علي معلول يصبح عنده أكثر حرية في التنقل في إعطاء التفوق العددي حتى لما ما يقومش بالدور الدفاعي مش مشكل، لأنه محمد الكوكي قاري حساب علي معلول ما يرجعش في الوقت المناسب في التنظيم الدفاعي.
2: يعني فهمنا في حاجة أنا وياك، اللي المدرب عنده مسؤولية كبيرة كي تبقى عندك جوار عنده كاليتي تكنيك
1: بيانسور.
2: يزمك تتوظفه ويزمك تلقاله
1: تعرف أسامة اللاعب المدرب بعض الأحيان يفرض عليه اختيار بقية اللاعبين.
2: يرحم والديك.
1: تفرض عليه يعني
0: تركيبة على خطر
1: تركيبة. احنا انا في فترة في 2017 في المنتخب راو يوسف المساكني وقتها من اكثر الملاعبية الجاهز اللي يعطيك اضافة في تصفية كأس العالم وقتها، من 10 اهداف يوسف مساهم في 9، يعني من 10 مساهم في 9. يوسف يفرض وقتها علينا انه الجناح الايمن يلزم يكون بمواصفات معينة ويقوم بالدور الدفاعي باش نلقاو التوازن باش كل ما نفك الكورة يوسف يبدأ جاهز باش نلعبوا عليه.
0: على ذلك العب الروج
1: لعب فخر الدين بن يوسف أكثر من سليتي وأكثر من الخزري اللي هما قيمة فنية عالية،
2: اللي هو الكابتن وقته نبيل معلول. أنا تدربت عنده

0: اما اللي عمل الملاحظه على الدوري التونسي
1: هي جوست انا ما ضيعت اسمه وبعث لي برشا تعليق قول لي هاني لهنا هاني حسام السالمي نسلم عليه برشا نسلم على كل متابعينا برقم كبيره كالعاده في ريكاب سبور علي معلول يكمل كافضل لاعب ولا كواحد من افضل لاعبين تنرجع بكل تاكيد لهذا كل ما قعدناش الوقت باش نحكيوا على سباق دائما البقاء غدوه ان شاء الله وعندنا اسبوع كامل باش نحكيوا على الديربي على الكوره على الاخبار خلينا نشوفوا ماتش باهي ونشوفوا نهايه باهيه للبطوله شكر كبير ليك نادر داود يعطيك صحه
0: شكرا
1: شكرا لوسام سلامي يعطيك صحه شكرا صالح كنت معنا في الاخراج وسيم في الاخراج الرقمي يجيكم صيف توتويت في الاخبار احنا غدوه ان شاء الله 7 ديما على الاولى مزيكا فما

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدا ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم، مش في موعد واحد أما سوس مواعيد. فك بلاستيك والتحدي اتنسيون نيوي نينو، شاركوا معنا على 71-113-ألف وكل ليلة انتوما من الرابحين. بنت لفام من الاثنين للجمعة من 9:30 الليل، معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس، الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيكا فام، تحية طيبة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخصص 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا لدورة 2026. هذا ويتم انتقال مستفيدين بهذه المنحة عن طريق مناظرة من خلال الترشح لدورة خاصة للتوجيه الجامعي تسمى دورة المتفوقين طبقا لإجراءات المنصوص عليها بدليل التوجيه الجامعي لسنة 2026، وذلك خلال الفترة بين 3 و5 من جويليا القادمة، وحصريا عبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء الموافق للثامن من جويليا 2026. مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر أفريل 2026 يشهد ارتفاعا بنسبة 1.1% مقارنة بشهر مارس المنقضي. ووفق مؤشرات صادرة عن المعهد الوطني للأحصاء اليوم، يعود هذا الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 1.4% وأسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 5.9%. جلسة عمل انعقدت اليوم في مقر ولاية تونس بإشراف الوالي عماد بوخريس لتدارس الاستعدادات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، تقر جملة من التوصيات أهمها تحديد نقاط بيع الأضاحي ومراقبة الأسعار وتعديلها وتأمين المراقبة لنقاط البيع المنظمة ونقاط البيع بالميزانة والتصدي لظاهرة الانتصاب العشوائي وتطبيق القانون ضد المخالفين. منظمة محامون بلا حدود في تونس تعلن اليوم عن تلقيها قرارا يقضي بتعليق نشاطها ووفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. والمنظمة تفيد في بلاغ موجه للرأي العام الوطني والإقليمي والدولي بأنها تلقت قرارا يقضي بتعليق نشاطها، مؤكدة تمسكها بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها واتباع كافة المسارات القانونية والقضائية المتاحة أمام الجهات المختصة للطعن في هذا القرار. في شأن دولي، قناة بريس تي في الإيرانية تذكر أن إيران أنشأت آلية جديدة لإدارة مرور السفن عبر مضيق هرمز، وحذرت إيران البحرية الأمريكية مطالبة إياها بالبقاء خارج المضيق، وقالت أن السفن التجارية ستحتاج لتنسيق أي عبور مع الجيش الإيراني، وأصدرت أيضا خريطة جديدة للمضيق تتضمن توسيع منطقة السيطرة الإيرانية. وزير الخارجية الألماني يوهان فيتفول يقول إنه يجب تحسين وتيرة وصول المساعدات إلى قطاع غزة، مكررا موقف برلين الرافض لضم الكيان الصهيوني أي أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بحكم الأمر الواقع. ضربة جوية روسية تسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل في مدينة زابوريجيا، ووفق ما أفاد حاكم المنطقة التي تحمل الاسم نفسه والواقعة في جنوب أوكرانيا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فامبونات.

0: مشوار يتواصل مع شاكر بسباس وكامل فريق برنامج واحد منا. سير اللقاء.
1: الأولى في تونس واحد من الناس واحد من الناس السبعة لثمانية تحليل شاكر بسباس
0: توب تسمعوا في واحد من الناس على مزيكا فلان. مرحبا بكم، أهلا وسهلا في حلقة جديدة يوميا من الاثنين للخميس. ضيفنا فنان، فنان استثنائي لأنه الفن متاعه بأسلوب فريد، لأنه يحول الحطام تاع السفن تاع اللوح اللي البحر يرميها إلى لوحات فنية، وأكيد قاعدين تشوفوا للناس اللي قاعدة تشوف طبعا على الستريمينج متاعنا في موزايك فام اللوحات الفنية اللي قدمها ضيفنا علي الغربي من خلال اللوح اللي خرجوا البحر. فسعداء باستقبال علي الغربي، مساء الخير، مرحبا بك.
2: السلام سي شاكر، وانا زاد سعيد جدا بحضوري في موزايك فام.
0: انا اسعد خويا انك بحذانا. طب بعد شويه نحكي وحكايتك، انه من البحر، من حطام البحر يخرج الاعمال الفنيه، فخليكم معنا في الاستماع، راجعين بعد الفاصل.

0: واحد من الناس واحد من الناس.
1: علي الغربي فنان تشكيلي وإيكولوجيا.
2: هذه تسمى اللي اكتسبتها معناها فعل الخدمة متاعي.
1: فنك معناها أسلوب فريد الحقيقة في تحويل حطام السفن واللوح اللي البحر اللي خرجها تحولها إلى أعمال فنية. وقاعدين نشوف فيها الأعمال الفنية وبعض الناس اللي تحب زادة كيف تكتشف أعمالك تنعطيهم صفحاتك والموقع متاعك اللي تنجم أنت تحط فيه أعمالك. فكرة وقت جيت علي؟
2: هي الفكرة ديت لها مدة من 2009 مع اكتشافي الأول لوحات قيتهم خرج من البحر معنا كومبا غزاغ وانا على البحر وشفت على الرمل حاجات ألويح عندهم أشكال مزينة برش دونك لميتهم وروحت بينو الدار وقعدت
1: خمم زعما شنو نعمل لهم.
2: شافتهم واحدة تكون مني اللي هي نسيبتي معناها أخت مرتي قالت لي هذه البرة راهو يسميوه البوفلوتي.
1: إي
2: بون من فاميكا وليت عملت تيت ريشيرش في الإنترنت شفت البوفلوتي شنو ليش يصلح شنو نجمو يعملوا به.
1: اللي هو شنو؟
2: اللي هو لوح اللي خرجوا البحر مالح ملح بالماء نتاع البحر ويشيح وحاضر فيه معناها دي تكستور ولا فيه أشكال مزيانة برش. دونك ما تسحقش باش تعاود تخدمه جست معناها تشكلوا برا معناها تحاول فيش تشكلوا في بعضه ويعطي حاجه مزيانه برشا. وكيكا بديت من الاول نصنع في دي زباجوخ فهمت هذه الفكره الاولانيه اللي لقيتها خاطر وقتها عام 2009 راه ما كانش الانترنت حاجه دارجه كبيره حاجه عندنا كلش معناها تشوف في حاجات كبيره فيها بشويه بشويه كل مره معناها حتى في العالم الكل معناها البوفلوتي ولا كل مره يخدموا به حاجه بلوز افونسي وانا نحاول نخلط عليهم انا نشوف جماعه اللي في كندا ولا في سيرتو في دي بي اللي فيهم برشا وفلوتي واحنا عندنا وقتها شويه لوح ما فهميش مش موجود اللوح هذا النوع هذا وبديت نكتشف في تونس وين يطلع اللوح هذا معناها كل مره نتبع في التيارات المائيه ونتبع لين نتبع الهواء والريح ومنين يخرج
1: في البحر انت ساعه
2: انا راني موجود
1: اول مغامره
2: هي كانت في قليبيا راهي اول لوحات اللي شفتهم في قليبيا فهمي كبديت معناها اما في قليبيا راه لوح ما يخرج مش موجود قليل ياسر فما توا ولا فما لوح نتاع الفليك خاطر عندنا غاديك دي زاتولي كبار برشا في البورت اللوح يخرج صحيح يخرج من البورت ونلقاه في الشط مي اللوح نتاع الغابه فما لوح نوع اخر اللي هو نتاع الغابه دي يخدموا البحر ويعاود يخرجوا دونك هذا زاد فيه حاجات مزيانه برشا
1: استثنائيه. خلينا نقول لي انت علاقتك بالفن التشكيلي بالفن بصفه عامه بدأت من الحكاية هذه ما نعم أنت في الأصل ماكش
2: لا أنا في الأصل منيش في الفن وحتى العائلة متاعي كلها معناها مش بون أنا من الخوال لك بعد شوية من الخوال أمي فهمت عائلة صمود وكذا مي أمي مثال ما خلوا برشا بالديكور كل يوم الدار يزم الديكور كل يتبدل الردوات كلها طهبت كل شيء معناه يتبدل كل جمعة نجم أقول لك دونك يمكن هذيك اللي كانت هي السبب
1: اي
2: يمكن هذيك كانت السبب
1: انت في الاصل معناها ماكش عامل فن تشكيلي عامل حاجه قريب. اخرى
2: انا قريب ماركتينغ
1: اي تسويق
2: اي ونخدم زاد كيف في الكوميرس في التكوين المهني تاعو نخدم في التوسكي لوجيستيك نقري في التلامذه في لي ستاجير في التكوين المهني وميم طون معناها هذه الباسيون هي اللي شدتني برشا زاد في
1: اما ممكن زادة صغرك سيد علي الغربي فيه بوادر انسان يحب يفرك يشكل حاجات معناها
2: انا شفت بابا الله يرحمه بابا معناها شفت كل ديما مغروم برشا هو بالبريكولاج وانا فوتو الحق
1: عشان كنت برشا حاجه اخرى
2: اما معناها كان هو اللي علمني مثال نصنع في الصيف كامل نصنع المشامم احنا نقعدوا معناها عنديو القوايل كلها واحنا متربعين هكا في القاعة ونصنعوا في المشموم يمكن هذاك المشموم هو اللي خليني جماني بيول بيان لإيديا والماتير اللي نستعملها
1: كان كنت مجبور تعملها الحكاية وانت صغير ولا
2: فما نوع شوية من المجبور من بعد يقيت فيها فلوس وفيها معناها نجم تقول لي تقضي اللي تحب عليه انت تشري اللي تحب عليه دونك هذيك الميزانية اللي بتاع المشموم هي اللي خلتني معناها نتغرم بيه بون صحيح تقصت بعد قصيت كيف حكم بعدت على
1: العائلة.
2: على العائلة والفلة موجودة لأن أنا نعم مشموم الفل والفلة موجودة في الدار متاع العائلة دونك قعدت مدة كبيرة ما نعملش مشموم يمكن حكيت فما حتى 20 عام 15 عام ما نعملش مشموم
1: الماده الخام كانت موجوده في الدار
2: يعني. صحيح كاش كان مشيت بحدا بابا نلقاها كنولينا نعمل معها هكا
1: يما بالوالد زاد معناها اللوح البريكولاج الدار كان
2: المنشار الشنيو البيرسيس كل شيء تلقاه في الدار.
1: فوانت صغير كان عندك هذه الفكره نتاع انك تلم الحاجات وتصنع منهم وتبريك؟
2: والله اللمين الحاجات هي من امي راه أمي مغرومة برشا تلقى حاجة في البحر
1: قربش
2: حجرة يعني مش قربش اللي يخرج في البحر تلقى حجرة دبوز

0: في حاجة أخرى. لأي قطعة ناخذها في الدار مكسرا بدلها الوظيفة متاعها، هذيك كان الاختصاص متاعها هو تبديل الوظيفة متاع كل قطعة ناخذها. بابا كان يقول لي نخاف تخو كره فتبدلها تردها حاجة أخرى.
1: تخو حاجات تقلب لهم وظيفتهم.
0: أي هذيك
1: كيف شنو مثلا؟
0: والله برشا باش نحكي لك معناها ما تصدقنيش.
1: لا صدقك صدقك محمول على الصدق.
0: مثال كالكولاتريس تردها ريفي تمشي بالشمس مثال حاجه مثال
1: لا مخترع انت
0: هذه نحكي على صغري معناها صغير برشا.
1: وانت صغير تعمل هكا؟
0: ايوا انا معناها في 12 13 معناها ريفي تخدم بالشمس تصور انت. تعرف الشمس وانا وقتها يتبدل
1: طبعا
0: سيزون سيزون حتى ريفي هذه وحده وحده تتبدل معناها كل مره تقوم وقت تزرق تزرق الشمس.
1: ماشي نستنى عمرك؟
0: اي في العمر هذيك دونك قلت لك بابا يخلي لي برشا برشا ماتريال في الدار دونك نجم حتى ماتريال كنت اكبر عمل عملتها معاه
1: عادي عادي قول مثال
0: وانه مره خلى يظهر لي سنسور كان يتسمى كان مش غلط السنسور نتاع فلوكا اللي هو يتبع به الحوت والعمق نتاع البحر حاجه تشبه بالملايين هذه في وقت معناها
1: في وقت ذاك
0: التسعينات جا قني فركت الكل هذه معناها ما نفهمش لك فيش ما
1: فكرتش
0: ما ديفش معناها هو وقتها كيف علاش باش خرج منه خمسة موتورات في خمسة موتورات إلكتريك باش صنعت بيهم أنا دبابة
1: دبابة
0: دبابة صغيرة بتبيع بالكوموند
1: بات لبعيد
0: دوك هذا الجو متاعي كنت صغير دوك كانوا يخافوا مني الحق ما نكذبش عليك وانا صغير حتى كنت نسكن مع اصحابي في اليونيتيديون على ماذا معنا كل مره جو بريكول حاجه جديده
1: انت متواصله بيك الحكايه
0: اي معنا احنا راقدين تقام اصحابي راقدين يبداو فما شكون معنا يقوم مفجوع خايف يقول لي كنت باش نعمل باش نعمل فينا عمله كبيره معنا يخموا لي انا باش نعمل فيهم مش ما عملتش
1: من نوع مثلا عادي قول
0: فما حاجات ما تحكيش معنا
1: اختراعاتك شو من وصلت معنا
0: هم اختراعات حاجات تهبيل معناها اكثر اختراع معناها كان في الفوايي هو معناها حاجه خطيره ما نحبش نحكيها خاطر ينجموا انا يفهم شكون يتبعني من
1: لا اذا كان هكا
0: نحبش
1: نحكيها انا كنت معناها
0: من الناس في فوايي يونيفرسيتي ومعناها تنجم تسبب في حريقه نتاع فوايي كامل معناها فوم يوم ما تحكيوش
1: فمخك من الصغر معدل على انك تاخذ الحاجات وتستعطيها روح اخرى
0: بالضبط
1: يعني مش مستغرب انك اليوم
0: هو راهو ما نكذبش عليك باش واحد يوصل معناه يبدع في حاجه معناه لازم يكون مخه راهو مش كن الناس الكل راهو لازم يكون معناه عنده الهبله
1: واللي هي موجوده
0: برشا الهبله
1: واللي هي موجوده خلينا نقولوا شكرا للكورونا انه خرجت فيك هالفن هذا
0: صحيح صحيح
1: البدايه كانت في فتره الحجر الصحي
0: هاي.
1: من وقتها بديت
0: الحق انا وقتها عندي برشا لوح في الدار ديجا حطوا في السطح كنت نصنع به ديبو للمحابس معناها النباتات نتاعي دونك اكبر تفرهيده نعملها نطلع للسطح في وقت الكورونا باش نقعد مع الليبو هذوك شويه ومع النباتات نتاعي من بعد انا نغزر لهم واحد يقبل اربع سوايع راه في السطح تصور انت وحابس
1: براسيون
0: غزرت ليبو غزرت قلت هذه اللوح اللي انا تو نستعمل فيه في الليبو ماهوش عادي فهمت فيه الوان وفي اشكال غير عاديه علاش ما نستعملوش في حاجه ما اهم مفهمي كي جات الفكره وانا نصنع به دي تابلو مي لي تابلو من الاول كانوا دي تابلو ابستري معناها كي نو ريبريزونت ريان كل واحد ينجم يتخيله كيف ما هو كيف ما هو يحب يتخيل بعد دي تابلو هذوما ابستري قعدت فيهم مده معه يمكن عامين ثلاث سنين نخدم فيهم بعد جات فكره لي تابلو قلت علاش ما نزيدش الروح التونسيه
1: يعني.
0: شوف بويسك اللوح من تونس خدموا به برشا عبيد سورتو تاع الفليك اللي يخدموا بها عبيد معناها توينسة الفلوكة يمكن عاشت 20 عام
1: يمكن
0: وراها حكاية وراها حكاية كبيرة صيادة وبرشا حوت وبرشا جو
1: مغامرات
0: برشا مغامرات قلت علاش هكا الفلايك هذوكم ولا اللوح نتاعهم ما نحاولوش انا عندي برشا غرام نكذبش عليك برشا حاجات منها اللي حكيتلكش عليها هذه هي التصوير الفوتوغرافي كنت نهبط المدينة نتاع تونس مدينة معناها العتيقة ونختار ديما في الليل هي معناها هذي بكري شوية أنا أحكي قلت لنا أول ما جيت لتونس لهنا عام 1997 دونك مدينة تونس حسبها كلمتها ندخل فيها وما نعرفش منين نخرج لا عندي لا خريطة لا عندي حتى شيء
1: أنت تختار باش
0: تضيع ندخل باش نضيع ومني نتفرج فك الأقواس في الأزقة متاحة البيبان الأشكال كانت معناها بالحق تبهرني برشا متاع الديار والزخرفة متاع الديار من بعد وكي ولا فما نيوميريك قلت نصور تصور برشا الوجهات انا عندي ديجا توت اون باج تاع البيبان تاع
1: البيبان تجبدك اكثر معناها
0: البيبان والوجهات الوجهات نتاع المدينه العتيقه من بعد

0: كل ما نسفر كي وليت عندي كهرباء وليت نسفر برشا دونك نصور لي فيلاج من بعيد من قريب نشوف خصوصية متاع كل فيلاج شنية القرى متاعنا يعني خاطر فما كل قرية عندها خصوصية
1: طبعا متاعها. أكيد حتى الخصوصية المعمارية متاعها
0: هذيك هو اللي بعد أنا نعشك فيش رجالي وقلت نزمني نشكله في اللي تابلو اللي قاعد نصنع فيه
1: وليت مختص أكثر في تجسيد المعمار التونسي
0: كل مرة نختار قرية ولا مدينة شوف شنو أقدم حاجة فيها حاجة أثرية سيختو فيها ولا الحاجة المميزة متاعها ياخذ الاكزامبل تاع مدينتي هي قليبيا مثال أكثر حاجة تميزها هي البرج والبرد
1: هاي
0: دونك نولي نحاول كيفاش اللوح اللي عندي نشكله على الطريقة متاع بناية البرج هذاك
1: وربحت جائزة عام 2023 اللي هي جائزة معرض الصناعة التقليدية وشنينية
0: في مسابقة الابتكار منتوج معناه صديق للبيئة دونك اخترت مدينة ولا قرية شنني اللي هي مدينة معلقة معناها في فوق
1: استثنائية في تونس
0: غير عادية دي دونك من بكري برشا وانا صغير مشيت لها يمكن عام 2000 مشيت لها وقعدت في الذاكرة متاعي باش نرجع لها ورجعت لها ديجا مرتين ولا ثلاثة بعد هذيك المدينة دونك قلت خلينا نجسدها باللوح اللي خرجوا البحر دونك هي مدينة في الصحراء استعملت نفس اللوح اللي خرج نفس اللون متاع الحجرة أما في اللوح
1: دخلت معناها دخلت ألوان على اللوح ولا طبيعي
0: لا هو طبيعي اللوح طبيعي معناها يخرجوا البحر كيك على الشكل متاعه ولا على اللون متاعه دونك ما استعملتش فيها ألوان كان الجامع بركة خاطر هو مدهون بالأبيض دونك دهنته بالأبيض والحمد لله ما تحصلت على الجائزة الأولى
1: عملتها واليوم أنت عندك بطاقة فنان تشكيلي محترف من اتحاد الفنانين التشكيليين معناها دخلت إلى هذا الميدان تفكر أول لوحة عملتها معناها خرجها البحر لوحة خرجها البحر وعملت بها لوحة شالي
0: هي أول لوحة كانت لي مش حاجة تونسية الحق معناها لا معناها اللي عملت فيها شكلت فيها ديار عملت لوحة عادية نجم تحسب هذا اما فيها اللون التونسي اللي هو الابيض والازرق والازرق اي الابيض والازرق بون الفكره صدقني انا التابلو دوبا شافوه خذوه معناها ما في نقول لك دقيقه
1: سيرت هذا اول تابلو عملته في حياتك
0: اول تابلو لا مش اول تابلو معناها فيه ديار
1: لا اول تابلو في علاقتك بلوح البحر
0: لوح البحر هكاك نرجعوا يمكن ل 2019
1: هاي
0: في 2019 قلت له والله لن ما ذكرش منيح ما تفكرش بالقديم الدات ما ذكرش بالقديم
1: لا مش مزم الدات ما تفكر أول حاجة عملتها من لوح البحر
0: ذكرها من خدمته بالساقين متاع الباليت أكل الكعابر الساقين يتحطوا تحت الباليت قعدت في البحر في حمام شط احنا البحر متاعنا مقابل لغاد نعاش كنت عارفها ولا لغاد اللي يقفوا فيها البتويت دونك جو بونس اللي برش بلاتيت يتلوحوا من فوق البتويت بعد يخرجوا على بحرنا اللي هو الخليج بتاع تونس نلقى منهم برشا في حمام شط قعدت مده كبيره نلم فيهم اللي حصلت ان تابلو بتاع 2 متر دو لونغور حاجه كيما هكا وكيف كيف انا كتبته سير انترنت قلت في دقيقه يشريوا معايا معناها حاجه كبيره بل مفهمي كيف فهمت اللي اللوح بتاع البحر عنده قيمه كبيره
1: غير القيمه طبعا الايكولوجيه انت اليوم تساهم في انك تنظف هالبحر هذا لكن مش تنظفه فقط لكن تعمل له لوحة فنية يعني الغربي هو ضيفنا في واحد من الناس على موزيك كافيه مقعدوا معنا في الاستماع راجعين بعد الفاصل

0: واحد من الناس واحد من الناس مازال معكم في واحد من الناس. انا موزيكا فام ضيف علي الغربي فنان تشكيلي وايكولوجي نركز عليها. المهمة متاعه والفن متاعه يحول حطام السفن اللوح إلى لوحات ومجسمات فنية وهكم تشوفوا في استوديو إذا كنت تجمو تشوفوا بطبيعة ولكن تجمو ترجعوا بعدها لبعض المجسمات هذه اللي يخدمها سعلي الغربي. وقتش بديت تفهم أنك أنت ديوم فنان إيكولوجي؟ أنا فكرة لمين اللوح من البحر كان فيها وعي بأنك أنت تساهم في تنظيف البحر وإلا الفن هو اللي كان أول درجة من
1: الأول؟ ما كنتش في بالي اللي أنا باش نعمل حاجة للبحر معنا. بالعكس كنت خاطر نلم في اللوح متاع اللي خرجوا البوفلوتين متاع الغابة معنا يخرج في البحر. من بعد قلت لك اللوح النوع هذا هو قليل يسر قليل برشا. قعدت لوج على لوح آخر أنا كنتش نوزر له بالكل ما كنتش نهتم بيه اللي هو اللوح متاع الفليك ومتاع الأثيث ومتاع نحن الكل معنا
0: البحر كل يخرجون
1: خاطر احنا تعرف أي حاجة نوحوها في الويد رايون فاند كونت راي باش توصل للبحر ميلو الويد بشي في إذعام عامين هاك شفنا معنا خمسة ستة سنين السنال وديان كلها فاضة كلها تصب في البحر. كلوحة ذاك بمسامر وبالدهن اللي فيه اللي تصوروا في بالك الكل اللي فيه كله باش عاود يخرج للشط. دونك وقت اللي وليت أنا ما فهمت كيفاش نجم نخدم بيه وقتها عرفت لينا نجم نساهم في حاجة إيكولوجية يعني بالحق خاطر اللوحة ذي فيه مسامر نجم واحد يجري صغيرك يبدأ يلعب على شط البحر وكان يضربوا مسمار فيه 10 سنتي طوله يضروا بالكدي بالكدي ديجا أنا بيدي معنا كان روح بيه للدار أنا ضريت برشا مرات
0: تنجيهم أنا تنجيه للبارتي متاع العيلة والدار. شو غير فيك الوعي هذا علي الغربي؟ وعي بكونك مش فقط فنان لكن زادا مساهم في نظافت البحر
1: الحق من الأول. أنا كنت أحب نوعي الناس دونك عملت باش كاملة باش نوعي الناس بنظافة البحورات خطر شفت على عينيا كيفاش البحر معناها ديجراداسيون بتاع البيئة بتاعنا سيختو على الشط كيفاش معناها ديجراداسيون بين عام وعام شيء كبير معناها. دونك كنت ناخد تصور
0: سيختو حمام الشط الناس عندها معها ذكريات
1: صدقني الكل بحورات الكل
0: ثم بحورات في الضاحية الجنوبية الناس عندها ذكريات معها صيف فيها اليوم ولت
1: أنا أول ما خلطت مثلا في حمام شط عام 2011 عمت فيه كنت نعوم فيه الشتاء وبون في الصيف لا في الصيف يتمسخ أما كنت في الشتاء نعوم فيه تو في الشتاء عندي خمسة سنين في الشتاء مش نعوم فيه من وقت كورونا ما عادش نجم نعوم في الشتاء في بحر الضاحية الجنوبية
0: بحر الضاحية الجنوبية
1: كيفاش قلت لك
0: الوعي بكونك أنت اليوم مش فقط فنان لكن زاد فنان إيكولوجي مساهم في هالتوازن تاع الطبيعة اللي تضرت.
1: دونك قلت لك ناخذ في التصاور نتاع الحاجات المشبهه معناها دي شيء نتاعنا احنا كنت نهبطهم على اساس شنو وعي العباد يا اخي نلقى اللي في كونتخير
0: كيف
1: معناها العباد كي يلقاو بلاصه مسخه يزيدوا يمسخوا
0: للدرجه هذه
1: اي يفو ميو العباد ما يشوفوش حاجات اون دو با بارتاجي الحاجات الخايبه في بلادنا مش بيه خاطر مرة تفرش في ميسيون أنا بش ما فهمتش فهمتش واحدة مرة تفرش في ميسيون في واحد طالياني حكاها الحكاية هذه قال معناها avec une étude كاملة تعملت فيها il vaut mieux toujours معناها voir les côtés positifs بتاع حتى ولو بلاصة مسخة نجم نلقاو فيها حاجة مزيانة. دوك أنا وليت نبدل شوية الأوبجيكتيف بتاع التليفون معناها فون نصور تاع الكاميرا فون نصور معناها تبدل 10 10 دوغري هكا يتبدل المنظر كومبليتمون.
0: هي ما انت كنت الهدف انك تشجع الناس باش ينظفوا
1: البحر دوك انا حتى اللوح اللي كنت نلم فيه وليت معناها قلت خلينا نعمل به حاجه اللي تصلح دوك نصورها في بلاصتها وما نصورهاش في بلاصتها الخايبه قليل برشا راه نصورها في بلاصتها في وسط الديشي قليل ياسر اما نصورها من بعد كيفاش شنو وليت
0: وقتها الناس بدات
1: وقتها العباد قال واه شوف معناها الديشي شنو نجم نعمل به راه مش نلم اللوح برك راه نلم اللوح والفخار وعظام تاع حيوانات نلقاهم في البحر كيفيف البلار البلاستيك الحديد اللي تصوروا في بالي الكل
0: كله بالنسبه لك انت
1: المفيد معناها البحر عطاها الطابع تاع حاجه قديمه خاطر هو بالملح وبالشمس يولي قديم الماتيغ تولي قديمه برشا حتى البلاستيك راه كي تشوفوا حجره في تبلويتي ما تشوفوش بلاستيك.
0: تسال روحك علي ساعات انه شنو حكايتها اللوح هذه اللي البحر خرجوا لي ساعات يجيك التساؤل هذا
1: اي فما لوحات معناها كي نغزرهم نبدا نبدا نرجع لخاطر فما لوحات راه تنجم تقول هذه حاجه اثريه راه مش حاجه تاريخيه على ماذا تبدا قديمه الشكل نتاعها يظهر قديم، تقول هذه ندرا شنو خدموا بها قبل، شنو عملوا بها، دونك نهبط التصويره والعباد يقولوا لي راهي كانت كذا كذا. اخرها خبر. اخرها مثال قيت لوحه كي هبطها عملت وقح البوس. قالوا لي راهي ديك كان الحجامي مضي عليها اللام نتاع اللي حجم به اللحيه مثال. اللي انا يستحيل وحدي نطلعها ما نجمش، حتى سير انترنت ما تلقاهاش.
0: ثم لوحات اخرى سمحني من أهم. نجم تكون حطام تاع سفن نقدي ما زاد.
1: اي نجم نجم.
0: صارت معاك؟ صارت معاك؟
1: ما والله حطام تاع سفن قديمه ما نعرفش، خاطر الشكل نتاع اللوحه ما نجمش تعرف واسكو قديم هو كله قديم،
0: هو البحر كله يخليه قديم.
1: مي داتاسيون باش تعملوا الداتاسيون نصور لازم تهز لابوغاتوار باش نعملها داتاسيون. انا ما نجمش وحدي نعرف.
0: يا مالا يجيك التسائل تقول
1: لي نستنى في وحده نتاع تيتانيك اما هو وحديد موش.
0: اما يجيك التسائل كونه هذم اللوحات وراهم حكايات وراهم قصص.
1: لا لا سيغ، انا خاطر مره تفرجت في برنامج في شين فرونسيز واحد قطعه نتاع تيتانيك خرجت فيها بعد اعصار هزها وقاوها موجوده في ليزالبوم نتاع لي فوتو، قاوها موجوده اللوحه هذيك في اسمه كافيتير اللي فوست تيتانيك. وانا مفهميك عرفت اللي اللوح ينجم لوحه تخرجك من البحر تكون عندها تاريخ قديم قديم برشا. نتصور زاد عندي منهم لوحات هذو.
0: لا ما تبحثتش.
1: اهم لا ما بحثتش
0: جوست تقعد تحكي مع اللوحه زعما شنو حكايتك. لا تصير هو نجم تصير. اليوم نرجع لنقطه البيئه، الناس بدات تفهم دورك الحقيقي إلا ما وريتهم الأعمال متاعك.
1: أكيد
0: وقتها بدأوا يفهمون وثم ثم هدف
1: مش فقط. كيف جمعت بين اللوح اللي خرج والبحر، معناها بين اللي ديشي وجمعت بين اللي تابلو اللي فيهم الطابع التونسي. كيف مسيت كوتي السياحية، خاطر برشا توينس وحتى معناتها ديزيترونجي صدقون ديزيترونجي رو مهتمين يمكن كيفنا وأكثر منا زادا بالمواقع الاثريه والمدن التونسيه. مع كان نشوف لي كومونتير، كان فما حاجات ما يشوفوهاش العباد اللي هما لي ميساج اللي يجوني سير واتساب ولا دي ميساج معناها تاع تشجيع تاع عملنا المدينه هذه رانا كنا نسكنوا فيها. راه يقول لك جدي، نصور واحد فرنساوي يقول لك جدي كان يسكن مثال في سيدي بوسعيد، تنجمش توريني شنو الحاجات اللي عملتها على سيدي بوسعيد؟ معناها يقول لك راه جدي قاعد يجيب فينا كل عام لتونس مره. معنا قاعد عندهم علاقة
0: بطبيعة. أعمالك تحمل ذاكرة، ما هيش فقط شو معناها التناقض الجميل. أنت تجبد من البحر مادة ميتة ميتة مشيت منها تحولها إلى ذاكرة حية.
1: أنا الحقرة نشوفها حية ونشوفها ميتة.
0: أنت تشوف اللوح حي.
1: أي معنا نشوفه حي أكثر مني، خاطر نراها عاش 1000 عام ولا 2000 عام كلوحة ذيك، دونك راه حي أكثر مني برشا.
0: عنده أكثر. نجي الجزء اللي أنت تقريبا معناها بديت تطور شوية في الخدمة متاعك، معناها لمين اللوح والديشي من البحر. معناها كبرت خدمتك وليت واحد، معناها وليت عندك فريق معاك يلم معاك ولا قعدت وحدك؟
1: والله في برشا كيفاش نقولوا احنا في برشا معناتها حالات فما شكون برشا عباد راهو تلم اللوح ما يلقاوش ما يعملوا به. عندي مثال نذكر لك مدام نجيت من سليمان
0: تحية لها،
1: عطتني بيت كاملة باللوح. أنا زيت كرابتي عبيتها الكل باللوح، قالت لي راني سنين من هي في جمعية تلم في اللوح وفان كون، قالت لي شفتك أنت أكثر واحد ينجم معناها يبدع به اللوح هذية ويعطيه الصحة، معناها عملنا حاجات كبيرة برشا باللوح هذيك. وكل واحد يجيب لي لوحة من عنده نصنع له بها حاجة اللي هو معناها
0: تبع شخصيته. أما أكيد اليوم دارك تعبيت
1: داري ما تحفى.
0: أكل العائلة اللي كانوا خايفين منك من الصغر شنوش نجم تبدع لهم، شو كانت ردة فعلهم بعد ما شافوا أعمالك اللي خارجة من البحر وتحولت إلى أعمال فنية؟
1: داري المصغرة ولا دار العائلة الكبيرة؟
0: هل تبقى مكبرة صعب العائلة الكبيرة؟
1: أنا الولد ملول هي راهي وثقة فيها، كانت وثقة فيها ديما
0: لأنه حاجة في وراثية
1: يمكن هي الأولى اللي وثقت فيها معناها، وكانت هي اللي تحط وتعلق الحاجات اللي أنا نصنعها. معناها راهو صعيب، أنا اللي اكتشفته أصعب حاجة وأنك تعلق في دار واحد تابلو ولا قطعة تاع ديكور.
0: معليش
1: صعيبة برشا الحكاية، خاطرها تمس وفيها برشا احاسيس. راه معناها واحد باش يجي في الحيط نتاع الصالون نتاعو ويعلق حاجه يبش يثق فيك ويعلق الحاجة من عندك اللي انت صنعتها، ما حاجة صعبة برش، مش حاجة
0: جبتو في خاطر عجبتو،
1: لا خاطر انا الحاجات اللي نصنع فيهم يسون تري سو سون دي بيس يونيك، معنى العباد مسلسين يعلقوا حاجات اللي بشيقها في ديار الناس الكل. من بعد كيف بشوي بشوي فاقوا العباد اللي راه اللي بيس يونيك احلى برشا من قطعة شفتها عند غيرك. دونك هذيك اللي كانت بالنسبة لي انا صعيبة، كيفاش نتعدى للبيس يونيك. وتوا في تونس فهموا قيمة البيس يونيك
0: طبعا يعني. اما العائلة نرجع لي العائلة كيفاش كنت ردة فعلها،
1: ما نحبش نحكي لك
0: الحق ما نحبش نحكي لك الطفل الصغير اللي كانوا خايفين منه ولا اليوم
1: ما يقبلوش، معناها ما يقبلوش ليلة.
0: ما قبلوش منك
1: كيفاش هي مرتي ومعناها من اللول تقول لي فاش تعمل انت فاش قاعد تصنع، وبشويه بشويه بعد هي ولات فهمت اللي
0: استراني، معناها انت باللول بديت تلم في الدشي من البحر وتروح بيه لدارك.
1: راه كنت ملوك نمشي انا ومرتي مثلا على الشط، انا وحيد نطبس على اللوح ما يهزها حتى حد، تولت هي طبس قبلي
0: من قبلها اكيد تقعد بيت هي راك مروح لها بشكاره معناها ولا اكثر.
1: اي اي اي
0: تقول لي الراجل ذاك
1: قاعد تقول لك ايه، تقول لك بون هي تشوف فيها فاش نعمل كل يوم ترى فيها فاش قاعد
0: نعمل. قبل ما بدات تشوف اكيد من الاول ثم استغراب منها
1: شي يعني يعني الحمد لله اللي هي ما تدخلش برشا فيها فهمت الحمد لله اللي انا معناها المراه اللي خديتها انا تو نوجه لها تحيه كبيره برشا كبيره كبيره برشا خاطر استحملتني ياسر. أنا نتصور مش سهرة واحد يراد ديكور في دار ويتبدل كل لحظة. هي معنى يزمها كل ما تدخل الدار تكتشف حاجة جديدة في الدار. ديجا أنا صغاري تولي بنات عندي بنية أول ما تدخل تعمل دورة هكا في الحيط شنو شنو اللي فوق الطاولة شنو اللي وتفيق طول تفيق طول شنو اللي تبدل. خاطر كل يوم فما ابتكارات.
0: يا يعني ملول ما قبلوش علي يا غربي ما قبلوش كونك أنت جايب لهم الديشيم تاع البحر للدار.
1: احكيوا لي صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح ما نكذبش عليك صحيح يسخطوا قطعة باش نمشي لها 40-50 كيلومتر باش نجيبها، فمقطايا معنا عملت عليهم حتى 100 كيلومتر باش جبتو، فمقطايا مثلا نمشي لجربة احنا مثلا صيفوا ساعات ايامات في جربة صغاري ما لقاوش انه يقعدوا في الكهرباء يبداو يتبكيوا اللوح فاكلهم بلاصتهم
0: في الشيء واللوح ما معملين
1: قال نقولها ساعة ساعة تحركش راسك راه باش يضرب بالمسمار اللي مع جنبك فهمت، معناها قلقتهم برشا في الثنية ولا مروح من قرقنا واشترى الكهرباء معبيه 5-6 سوايع في الثنيه وهما اشترى بلاصه مش بلاصه
0: تقريبا انت درت بحورات تونس الكل يظل
1: مش الكل مي اغلبهم معناها مشيت برشا خاطر ما عنديش كتفوكات باش دور بحورات الكل لازم كتفوكات
0: دونك درتهم الكل ولميت اللي خرج
1: اللي نجم
0: اللي نجم فمن الاول قلق كونه هما مش فاهمين كيفاش قاعد تعمل العائله
1: بطبيعه اي لا انا مش العائله اللي قلقتني انا ساعات خاطر جو بوست تصاور نتاع القطايع على ليباج ليباج اللي معروفين في تونس راه كي نرجعك 2019 2020 2021 كي هبطت اول قطايع راه وصلت معناها انا نبكي في قلبي ويمكن حتى راني بكيت
0: علاش
1: كي ترى لي كومونتير تشوف لي كومونتير نتاع البعض تولي تقول انا غدوه كيفاش باش نرجع نخدم قطعه اخرى
0: شنو الكومونتيرات مثلا
1: يقول لك تتمنيك على العبيد كيفاش مدي شيء تحب تهبط وحدي يحط في داره حاجه كيما هكا بون كليم معناها حتى يولي يسبك معناها فمش شكون يسبك سيرتو كي يبعث لك ميساج بريفي هكا ولا حاجه ولا يهبط حتى كي يهبط لك معناها وصلنا معناها فما دي باج معناش نجم نذكر اسمهم ولا نجم
0: براحتك
1: اكثر باج انا عاونتني هي باج لي زيكسبات اون تونيزي لي زيكسباتري اون تونيزي هذه وقتها كانت فيها 90,000 معناتها ما حاجة كبيرة برشا في وقتها في 2020 وانا نسيبي قال لي رجل اختي قال لي قال لي عليها قال لي هبط فيها فيها بليزيور لي زيترونجي اللي في تونس كل يخدموا لهنا ينجموا معناها هما يقتنعوا بعمالك
0: اما من الاول الناس
1: قالوا لي راك تتمنيك على لي زيترونجي في تونس فهمت هذه اللي
0: ما فهموش الناس معناها تعليقات كانت
1: وصلنا تعليقات راه الادمنستراتور يوقف الادمين معناها يوقف لي كومونتير
0: بالنسبه لهم هما
1: ديشي تعدى معناها فما عباد تجاوزوا حدودهم في الكومونتير يولي يوقف لي كومونتير
0: بالنسبه لهم ديشي قاعد معناها تلم
1: قاعد نغش به في العباد انا كيف نصنع به ديكور من بعد راه تبدلت سبحان الله راه تبدلت كومبليتمون العقليه التونسي فهم اللي الديشي هذاك راهو عنده حياه اخرى ينجم يكون عنده حياه اخرى واحلى برشا من اللي تصنعها بلوحه نتاع النجار معناها نقولوا احنا لوحه حاضره
0: هو في النهايه يعني الغربي اليوم ثم ناس معناها الديشي عندهم ثروه
1: اي هي انا راه ثروه كي نشوف اللوح في نرى في ثروه قدامي في الشط معناها تنجم تهزها بليش
0: لا ما ثم حق ثم دول بنات جزء من صحيح. من خدمتها على ليديشي بانواعها صنعت منهم ثم شكون نصنع منها طاقه انت اليوم صنعت طاقه اخرى اللي هي طاقه تشكيليه تاع
1: هي طاقه تفرح العباد معناها العبد كيف يغزر فما قطايا سورتو كيف يغزر التابلو يشوف فيه دار اللي هو سكن فيها قبل يدربوه ولا دار جده عدى فيها صوره بالحق تعطيه طاقه كبيره برشا التابلو هذيك
0: تعطي حكايته وقتاش فهمت العائله انك انت فنان واللي تعمل فيه فن والناس
1: والله الاكثريه من اللي خذيت الجائزه الاولى
0: الاعتراف
1: اي هذيك اعتراف في تونس كبير برشا لينا اللي هو معناها كان لي انطلاقه كبيره كبيره برشا في تونس لهنا
0: شنو يتغير بعد الجائزه
1: اللي تونس كله يتمن بيا
0: هو ما ثماش ايمان وانت في بدايتك بانه الراسكله قادره انها تتحول الى فن انا بممارستك للحاجه هذه ما كانش الناس تامن بين الرسكلة نجم تكون طريق
1: مكتعرف انت ديما الفنان هو يبدا سابق عصره راه يبدا سابق ب 10 5 سنين لا لا مش معنى معروفه هذه على العالم الكل معروفه في العالم الكل ديما علاش خاطر يفكر اوترومون يفكر كما نقولوا خارج الصندوق واغلب الناس ما تمش عليك راهم في وسط الصندوق نحاول وانا بيدي تاو كيف نقري كل شيء تلمذا اول درس نعملهم يمكن حتى الثاني حصه نقول لهم راهو يسكن ديما تخرجوا تفكروا خارج الصندوق باش ينجم التلميذ يتطور ويجيب فكره جديده ويجيب مشروع جديد علاش تشوف صاحبك يخدم المشروع هذاك تحب تعمل كيفه وزيد عليه ابني عليه وزيد عليه
0: وربما اللي تزيد اكثر كونك اليوم عندك رساله بيئيه مشيت فيها اكثر علي بعدين الرساله البيئيه
1: والله توا الرساله الفنيه توا مثال قاعد نعمل في ورشات مع التلامذه الصغار صغيرين خاطرهم اكثر عباد معناها يسون اون بو لي كونفانك معناها ولا نربيهم على الحاجه هذه دونك نمشيو للبحر مثال نلموا اللوح كي نرجعوا للاتيلي اللي في المدرسه نصنعوا حاجه نجم تكون تحفه
0: شنو تحاول تزرع فيهم الصغيره تظن من خلال الورشة هذه على الأقل متاع الرسكلة
1: اللي أي حاجة تشوفها قدامك تنجم تحولها وتصنع بها حاجة مزيانة تصلح كسوة أنا بون أنا تصلح في الديكور أنا رأى أنا نخدم على برشا على الديكور أما هو ينجم أي واحد يصنع حاجة أخرى تصلح حتى في أمور أخرى
0: هي مزدارة ثم مواد خطيرة ثم معناها ثم مش كل شيء مطيش راه هو
1: أي ساعات كي تطبس على حاجة قبل تمسها أنا نحركها بساقية قبل نمسها سيفري ولا لوحه في يدي نحرك بها وبعد
0: صارت لك ديزاكسيدون في وسط الباركور هذا
1: بون ديزاكسيدون يصيروا ديما في الاتولي كسوا ولا وانا مش اتولي الحق ما نكذبش عليك ماهوش اتولي ما صرتش نعمل اتولي في الدار وانا يعني حكيت كلها الطاوله ومنشار مي لي زاكسيدون راهو يساغيف حتى حد ما هو منع منهم
0: نرجع للصغار انت كيفاش يتفاعلوا معاك مع فكره تحويل النفايات والرسكله كيفاش
1: والله انا كي نعملهم ديزاتولي يسبقوني يفوتوني معناها كسوا واحد نمشيو على البحر معناها يجراو اكثر مني يفوتونا برشا لاني خايف عليهم خاطر ينجموا يمسوا حاجات خطيره كسوا في الاتولي كي نبداو في الورشه يفوتوك انت تبدا حط اكس تخدم عليه هم يصنعوا لك حاجه اخرى مش دونك جو مي بيرميت معناها جو لي بيرميت باش يكونوا اكثر ليبر في نحب هكا
0: وفاهمين الدور البيئي للجمع النفايات هذه وتحويلها الى اعمال ابداعيه
1: اي صغار فاهمين مليح مليح رانا الصغير هو تولد مبدع نقول لك اما احنا نقتلوا فيه الابداع بالتعليم نتاعنا بالتعليم نتاعنا هذا راهو نحبوهم الكل كيف كيف يخرجوا كيف كيف يعملوا كيف كيف يسخطوا كيف يجيب حاجه للدار باش يخدمها يخدمها له الولي ما يخدمهاش هو هذا ما عندوش وقت باش يقعد يصنع راه باش تصنع حاجه راه يلزمك نهار كامل راه مش في ساعه ولا ساعتين باش تعملها دونك الولي يصنع حاله بالحق راه في الاخر بعد 10 20 عام ما نقعدش يقرا هو 20 عام ما تصورش اما من 10 سنين الاولى نقتلوا فيه الابداع اما راه من الاول تبدا مع الصغار عمرهم 5 6 سنين انا شفت حتى مع بناتي الحق راه ابداع كبير ياسر صغير ما غير ما تعلمه خليه وحده
0: بني حتى نصنع
1: اعطيه الماتير بك اعطيه
0: حتى يكونوا عندنا طفل فنانين يلزمنا نبدلوا طريقه التعامل
1: خاطر الطفل هو فنان بطبعه انا تو باش لقيت روحي معناها فنان راه حافظت على الطفل اللي فيا ما نكذبش عليك
0: حلو
1: معناها كي يروني انا صغار يقول لي با شبيك تتصرف هكاك شبيك تتصرف كصغير كلمه اخرى بالدارجه ما نحبش نقولها بالدارجه شنو نقول لهم راني نزمني نصرف كصغير باش نجم نبدع سينارة كان مخي يولي كالكبار راه سي يقفل الابداع الكل.
0: اليوم اللي تعيش منها عليه
1: اكيد
0: الغرامة ذي اللي تعيش منه يعني بعدت على خدمتك الاخرى ولا
1: لا لا لا لا, لا. نخدم على روحي خدمتي قارة مع الطبيعة ذيك هي الاصل والاساس مي الاخرى الهواية معنا كيما الناس الكل اللي عنده هواية اللي ربي فن حل ولا اللي مغروم بالفلاحة انا كيف كيف معناها مغروم بالديكور دونك هذيك اللي نعيش بيه.
0: ليه وقتاش تحولت تحول هذا الغرام الى مدخل الى
1: والله ملول
0: مشروع الى استثمار
1: ملول انا من فما حاجه ما حكيت لكش عليها اول ما جبت صغير هي بنتي الاولى سناء
0: ربي يفضلها لك
1: عايش كي اول ما نطقت تقولي اصنع لي با كذا دونك بديت نصنع لها في اللي جوي ما كنتش نحب نشري لها اللي جوي حاضرين دونك نصنع لها اللي جوي باللوح وكنت نستعمل اللوح نتاع اللومبلاج في تونس يتباع لهنا نمشي لحوان تاع اللومبلاج ونشري لها اللوح تقول لي اصنع لي كرهبة اصنع لي دار اصنع لي راهو كرهبة كبيرة راهو مش
0: صغيرة
1: معتز اربع صغار دار تدخل ثلاثة اربع صغار يلعبوا في وسطها ما كنتش نحب ناخذهم بلاستيك دونك نصنعهم باللوح ومن فهميك الحاجه اللي نصنعها
0: في نفس الخط
1: الحاجه اللي نصنعها لا هي بعد ما تكبر هي عليها خاطر هي من عامين يكون البزوا نتاعها حاجه في ثلاثة سنين يتبدل راهو البزوا في لحظه دونك نصنع لها يمكن في العام ثلاثة أربعة لعب وهذوك هما بعد ما يكملوا مثل الكويزينيير هكا نصنعها لها باللوح بعد كي ما تلعب بها نولي نبيعها نبيعها على الكسو على الباج ولا على الباج نتاعي يعني.
0: لكن ما حاولش انك يتحول هذا المشروع التشكيلي الايكولوجي الى مشروع استثماري معناها براند معناها خلينا نقول
1: والله الحق انا عملت ماخك اللي سميتها بوا كرياسيون وسجلتها في لينوربي على اساس معناها باش تولي هي
0: شركة ناشئة
1: هي تولي حاجه كيما هكا مثال وبشوي بشوي ان شاء الله مش بون يمكن مش توا مازال شويه عليها مي انا تو عندي الماركة نتاعي هذه عامل لها الباج نتاعها هي نخدم وحدي بشويه بشويه باش ان شاء الله
0: وثم الدعم اليوم للناس اللي تخمم في مشاريع قائمه على الرسكلة
1: موجود كتير. الدعم موجود انا ما دخلتش الحق ما مشيتش باش نلوج على دعم
0: قعدت في الغرام اكثر
1: قعدت خاطر انا نحب ديما نخدم نكذبش عليك انديبوندون
0: تحبش
1: تحبش يكون يمارس عليا ضغط خطأ في واحد كيف يمارس عليك شوية ضغط لرو الإبداعي
0: أكيد أعمالك معناها ثم أقرب أعمال إلى قلبك معناها ثم تصنيفات
1: أكيد
0: والله كيف مشنا
1: أعمال اللي يخذوهم عباد أنا قلت توا نقول يليتني معناها ما فرط فيهم يليتهم قاعدوا عندي فما برش حاجات دي اللي هم اللي بيس يونيك اللي معاش يتعاودوا
0: كيما مثلا
1: ومنحبش نحكي عليهم خطر ماليهم يعرفوهم
0: مش سميهم ماليهم منيش مسمينهم
1: مثل مدينة قروان
0: هاي
1: تابلو تقعد تخدم فيه أشرة
0: تقعد مدة كبيرة تخدم في تابلو
1: اي بالأشرة اللي تابلو كبار سيختو الفكرة وانتي معناها قاعد تتبلور في مخك وكيفاش باش تلم اللوح اللي تقعد تلم فيه خاطر تعملو كلاسيفيكاسيون بتاعو هذيك اللي هي البريود اللي ما يشوفها حتى يعني العباد تلقاها راقدة في الليل وانا تقنيها نقوم الليل نقيد الفكرة اللي جت خاطر كان تقوم غدوة صباح تلقاها نسيتها ساي دونك تلقاني ديما عندي على الرابيل في التليفون ولا في ورقه تلقاني قايد شنو الافكار اللي تجيني هذيك تشد شهر ونص شهرين فهمت من بعد تبدا الرياليزاسيون صدق قد التفكير وقد البحث على اللوح قد هي رياليزاسيون
0: يعني تابلو باش يوصل يتعمل ينجم ياخذ 6 7 شهور
1: لا مش 6 7 شهور يقعد
0: شهرين ثلاثة خدمه ايه
1: فما شهرين ثلاثة
0: ما هي التابلو ذاك يتباع حز في نفسك
1: كي خرج من الدار أنا هذاك اللي تحمس عليهم أنا كيفاش خرج من الدار نورمالمون يقعد في داري من يوم فانت كونتر داري ما نجمش ترفع اللي تابلو الكل
0: أكيد اليوم ما تخممش في معرض ما تخممش في أنك تعرض الأعمال نتاعك تولي
1: الحق أنا عملت جالري في قليبيا مي فقت في الأخر راهي أحلى جالري هي داري مش الجالري
0: يولي الدار هو المتحف خلينا
1: نقول داري هي المتحف دونك انا اي زائر يحب يجي يشوف يجي لداري ويدخل
0: متحف مفتوح داري
1: اي دار حمشط ديجا من الاول مرتي مثلا ما قبلتلهاش الفكره هذه ما قبلتهاش من بعد هي اللي جابت لي الفكره هذه قالت لي انت علاش عم في جالري وحده خليهم يدخلوا العباد للدار قبلت هي باش الناس تولي تدخل
0: حمشط
1: لا في قليبيا
0: قليبيا
1: دونك يدخلوا ويتفرجوا يشوفوا دونك يراو الموبل يراو التابلوات يراو لي زباجور يراو لي بيس ديكوراتيف الصغار يروا كل شيء معنا في الدار على معنا كي يفهموها القطعة كيفاش تتحط في الدار خير من اللي نحطها في جاليري خد في جاليري ماكش تفهمها أنت كيفاش تتحط في دارك
0: يعني وظيفتها بالأساس غير إنك أنت تعمل الأعمال معنا الخاصة معنا اللي هي مربوطة بالشخص معنا يجيك شخص يقول لك أنا نحب مدي شيء ذاك حاجة سبيشال طلبات خاصة معنا
1: فهم برشة طلبات خاصة سورتو كي يجيب لك اللوحه من عنده يقول لك هذه نحبك تصنع لي بها حاجه تخرج
0: يمكن تعني له ممكن تعني
1: له اللوحه قاها فما شكون يلقاها بارازاغ فما شكون مثل عطاني لوحه من السقف نتاع دارو مثل في قيروان السقف كلها باللوح العرعار مثال يقول لك اللوحه هذه خرج لي منها حاجه في التابلو لو كان عمري ما دخلتها اللوحه هذيك في التابلو عمري ما استعملتها دونك نقعد مده باش جاريف لانتيغري في التابلو.
0: عنده مستقبل هذا الفن الايكولوجي اليوم في بلادنا هذه الغربي؟
1: مش عنده مستقبل هو توا سيد ديجا معناها انا جلي انستوري الفن هذا بون نحكي في البوفلوتي
0: يعني.
1: معناها في البوفلوتي توا الحمد لله معناها برشا يخدموا عليه في تونس ديجا حتى اللي خذا الجائزه الاولى السنه في معرض الصناعه التقليديه سي حمدي سنان في من المهديه خدم بالبوفلوتي
0: تهيالي
1: أنا شوف معناها مارتين توا البوفلوتي يا خو الجائزة الأولى
0: تحس إنه اليوم معناها غير الرسالة البيئية لأنه زاد أنا ديما نقول إنه مهم إنه الفن نجمع بين الفن وبين كونه رسالة بيئية معناها فنان إيكولوجي رأي اليوم حاجة متميزة جدا معناها
1: هي حاجة هي رأي صعيبة باش تكون معناها فنان إيكولوجي صعيب ياسر خاطر المواد ماهيش تشبه لبعضها بالكل كل قطعة باش تاخذها هي بيدها في حد ذاتها قطعة بياس يونيك معنى كيفاش انت باش توظفها كيما تو الراديو هذيك اللي عملناه
0: جميل جدا الراديو نشوفه فيه من عشان كان الناس اللي تبع فينا
1: مثال هذيك البياس سونترال اللي هي تمثل الراديو هذيك البياس معنى قتلوج عليها بين يمكن ألف لوحة باش نلقى القطعة اللي تناسب مش سهلة نحكي باش تلقاها القطعة اللي تناسب لك الشكل اللي تحب عليه انت في الاخر كيفاش تخرج
0: التصميم اللي تبدا تحطه انت في مخك
1: هذيك الصعيب معناها الصعيب في الفنان الايكولوجي كيفاش من الماده الموجوده المتوفره كيفاش باش تصنع بها ما عندكش بانتور معناها باش تخلط الاحمر والازرق يطلع لك مثل احنا
0: فما الهجس نتاع انك انك تصنع حاجه بيئيه معناها محبه للبيئه خلينا نقولوا اللوح في الاخر
1: انا باش عليك مش على حاجه محبه للبيئه انك ثري كيفاش من حاجه اللي هي اللي تمثل لا شيء ولا تمثل قلق للغير هذيك تولي حاجه باهيه هذيك الاضافه اللي
0: فانت تخدم حتى البلاستيك
1: اي
0: اللي هو اليوم الافه نتاع الطبيعه
1: بون انا مش نخدم بجراند كونتيتي معناها نخدم بكونتيتي صغار برشا اي نستعمل فيهم في تزيين الوجهات نتاع الديار دونك فما اللي موزايك
0: تزيين الوجهات
1: نعمل بالحجر ديار مخدومين بالحجر انا نقصهم نعملهم كي موزايك يوريك الحجر معناها
0: البلاستيك
1: القديم
0: القديم اللي معناها
1: اللي كليه البحر
0: يزم يكون كليه البحر حاجه اكيد
1: يعطي تكستور نتاع حاجه قديمه برشا يولي البلاستيك منظره كي الحجره هذا كيفاش
0: باقي وحدك تخدم عليه ما عندكش مساعدين اليوم
1: الحق نخدم وحدي انا حتى بنتي انا مغرومه برشا بالبريكولاج وبريسك كيفي واكثر
0: الوراثه بدات تخدم
1: اما هي تخدم وحدها عندها البيرو نتاعها وانا البيرو نتاعي
0: شنو حلمك بعد المشروع هذا سيدي علي غربي؟
1: والله حلمتي هي جمعيه اعمل جمعيه اللي كنت عاملها جاليري على اساس جاليري تولي هي دي زاتوليي ويشاركوا التلامذه والصغار معناها باش نمشيو نلموا ليديشي من البحر نرجعوا للاتوليي نتاعي هذايا بون مازلت مش توا حاضر الحق ونصنع حاجات معناها مع بعضنا ولا الصغار يصنعوا
0: تحب بدل شويه عقليه الصغار تزهر ثنية أخرى هذه حاجة إيجابية
1: أي نحب الصغير المبدع أنا نكذبش عليك
0: هذه حلمتك إن شاء الله خطة لها للمستقبل ولا
1: أي ديجا
0: أنت بديت تعمل
1: موقع حاضر معناها الدار حاضرة ولا كيفاش نقول أنا ليزاتولي معناها حاضرين البنية حاضرة أنا خاطر مش موجود في البلاصة هذه اللي هي قليبة فهمت أنا مش متواجد في قليبة
0: مش دائما
1: لازمني نكون متواجد على طول غادي خاطر باش تعمل أنت أونجاجمون مع الصغيرات مع الاولياء نتاعهم لازم تكون متواجد
0: اكيد
1: انا شكلتي كلها هي التواجد مش متواجد في البلاصه هذه
0: اليوم في عالم يستعمل الذكاء الاصطناعي والفن زاد فيه جزء في جزء منه يستعمل الذكاء الاصطناعي انت اليوم معناها عنده مكانه الذكاء الاصطناعي في اعمالك
1: في البريود الاخرى هذه انا صارت لي حاجه معناها تحت علي لوحه الحق من ليزاكسيدون مثل اللي صاروا لي تحت علي لوحه كبيره قعدت معناها شهر ما نتحركش.
0: يا لطيف.
1: هذا ايش ما صار لي؟ تكسرت. بون قلت شنو الحل؟ قلت الذكاء الاصطناعي هو اللي باش يمنعني، خاطر باش نقعد شهر ومش سير واحد روحي باش تطلع، فهمت؟
0: اكيد.
1: دونك خذيت وبديت نترينا بشوي بشوي على لي برومبت، معناها كيفاش نكتب له شنو، كيفاش باش يجاوبني، وبشوي بشوي معناها لقيت روحي مشيت فيه شوط باهي بالكدا بالكدا. مثال راديو هذيك اللي تولي عملته، هذيك الراديو مصنوع بالتصميم بالذكاء الاصطناعي.
0: يساعدك اليوم في اعمالك.
1: اي معناها فقط نعدي نهارين ثلاثة ايام باش نصنع راديو كيما هذيك، وليت مثال نجم في ثلاثة سوايع نخرج منه.
0: ما تقعد يد الانسانيه
1: اكيد اكيد
0: الابداع.
1: لا هو خاطر باش يعطيك تصويره، ساعات راه يعطيك صوره ايرياليزابل، معناها لي ديمونسيون اللي فيها انت العبد العادي ما يفيقش بيهم، يقدر يقول يا ما احلى التصويره مخدومه بالذكاء الاصطناعي، مي اون فان كونت راهي ما تتصنعش باللي ديمونسيون اللي هو عطاها. دونك انا كيفاش نعاودها بطريقه
0: اخرى
1: تصنع.
0: الناس اللي تحب تشوف فنك اليوم سيد علي، الفن هذا اللي خارج من نفايات وحطام البحر الى اعمال فنيه، وين تنجم تلقاك؟
1: انا موجود على الانستغرام ولا على الفيسبوك، على الباج بتاعي اسمها بوا كرياسيون، بوا من غير اس لاصقة بعضها بوا كرياسيون، ينجم يشوف العمل كل حتى باللي فيديو، معناها ينجم يشوف حتى لي زيتاب تاع الصنع. بارتاج انا جو بارتاج توجور لي زيتاب ويشوف

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، مساء الخير واليكم موجزا لاهم الاخبار. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر ظهر اليوم الثلاثاء حجز القضية المتعلقة بافتعال جوازات سفر ومنح الجنسية وتسليمها إلى أجانب مطلوبين في قضايا إرهابية إثر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم. ومثل رئيس الحكومة الأسبق حماد جبالي وأربعة متهمين آخرين محالون بحالة صراح في ملف القضية، كما تم جلب الموقوفين إلى الغرفة المخصصة للمحاكمة عن بعد بالسجل المدني بالمرنقية. وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري وإطار أمني سابق بحالة إيقاف ومتهمين آخرين بحالة صراح، من بينهم حماد جبالي رئيس الحكومة الأسبق ومتهمين آخرين محالين بحالة فرار من بينهم معاذ الغنوشي نجل رئيس حركة النهضة وأجانب، وذلك لمحاكمتهم بخصوص شبهات افتعال جوازات سفارة تونسية ووثائق الجنسية التونسية وتسليمها لأجانب. الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تقدم اليوم الثلاثاء خلال ندوة انتظمت بالعاصمة بالشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان تقريرها حول ذوي وذوات الإعاقة المودعين في السجون التونسية، والذي تضمن جملة من الملاحظات والتوصيات. ورئيس الهيئة فتح الجراء يقول في تصريح إعلامي على هامش هذه الندوة التي انتظمت في إطار الاحتفال بالعشرية الأولى لتأسيس الهيئة أن هذه الفئة القليلة عدديا لا تحظى بالعناية الكافية وبتوفير ترتيبات التيسيرية الكفيلة بحفظ كرامتها واستقلاليتها إلا نادرا، معتبرا أن المساعدة اللوجستية ضعيفة جدا وفق تقديره، مما يجعل هؤلاء المساجين يواجهون صعوبات كبيرة في التنقل ويعولون كثيرا على المساعدة الإنسانية التي يقدمها لهم بعض أعوان السجون والمساجين. وكشفت إحصائيات الهيئة العامة للسجون والإصلاح الواردة في التقرير أن عدد حاملي الإعاقة في السجون يبقى هاما رغم أن النسبة تعتبر قليلة، حيث تم سنة 2019 تسجيل 158 سجينا من حاملي الإعاقة وانخفض عددهم إلى 110 سنة 2020 ليرتفع سنة 2021 إلى 345 سجينا، وعاد إلى التراجع إلى 340 سجينا سنة 2022 ثم إلى 320 سجينا سنة 2023. تفويض عفاف شاشي حرم الطياري رئيسة ديوان بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالإمضاء نيابة عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية على تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية، وذلك بموجب قرار صادر اليوم الثلاثاء في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويستثنى هذا التفويض قرارات العزل التي لا تتخذ إلا من قبل الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية. وفاة ثلاثة أشخاص على عين المكان اليوم الثلاثاء في حادث مرور تمثل في اصطدام بين شاحنة ثقيلة وأخرى خفيفة في منطقة وادي الزرقاء من معتمد التستور، وفق ما كده مكي العتي معتمد التستور لمراسل موزايك بالجهة. في أخبار العالم، باكستان ودول أوروبية توجه دعوة للالتزام بوقف اطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة والعودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك في عقاب تجدد الهجمات الإيرانية على الإمارات أمس الاثنين بالصواريخ والمسيرات. وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنه من الضروري للغاية الالتزام بوقف اطلاق النار واحترامه لإتاحة المجال الدبلوماسي اللازم للحوار الذي يفضي إلى سلام واستقرار دائمين في المنطقة على حد قوله. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع مالك العوني ومروان بن عمار في كولتور بلس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس.

الأولى في تونس كلتور بلس كلتور بلس كلتور بلس نجمة بثمانية لتسعين تعليل 8:06 دقائق على موزايك فهم على السامع. مرحبا شكرا لكم على اختيار إذاعتنا. موعد جديد كوتيديان اسمه كولتور بلوس من توا حتى لتسعة متاع الليل معاكم على السيت ويب متاعنا الابليكاسيون موبيل لفريكونس وين ما كنتوا وين ما يوصل صوت موزايك فهم في تعويض زميلتي سامي الحامي تجربكم إن شاء الله نهارة الجمعة. مرحبا مريم في الخراج هلا وسهلا كيف كيف في الواثق وسارة في الأعداد هادية في الخراج الرقمي. مرحبا بعد شوية أول ضيوفنا باش يكونوا لديو جذب نحكيه على المزيد ما بين الموسيقى الإلكترونية والموسيقى الصوفية ونحكيه على مشروعهم الجديد اللي اسمه ويليا بعد شوية على موزايك فهم. الموعد هذا بشكون في الفلاش باك نحكيه على عاصي الرحباني حب فيروز اللي أغرقته الدموع ونحكيه زاد على الكتب بعد شوية الكتب أكثر إثارة في معرض الكتاب مع الواثق بعد شوية. معكم ميريك لوني أول تيتر اقترحته اليوم نرجع بكم العام 1974 بالتحديد في 28 جوان فنان عنده صوت ما شبه حتى فنان آخر اسمه باري وايت اختار تيتر من ألبوم اسمه Can't Get Enough تيتر اسمه Can't Get Enough of Your Love Babe على موزايك FM

0: سمعتوا باري وايت على موزايك اف ام وصلنا حتى الثمانية ودرجين. شكرا لكم على الاستماع. طريق السلامة للجميع سيسر معكم واحدة واحدة في الوترو تسمونا على 107.8 اف ام. مشروع اسمه ويليام من عنديو اسمه جذب الانترفيو. بيرسونالمون كانت فكرة ما بس ساعة غريبة انتو قال فلسة ساعة تغيب هكا في الكونسول نعودها مرة اخرى حاب نعودوا جينجل وردين ولا سيبا سيبا انتو قال. خلينا نقولوا انه انا شخصيا اكتشفتهم في مهرجان حلمة الدولي الدورة 59 من العام اللي فات وكان سبيكتاكل خرق العادة. ادخلوا على شان اليوتيوب بتاعهم بتشوفوا فريمون دي كليب وموزيكا ممكن اول مرة تكتشفوها وممكن زادة يكونكم ان فواياج موزيكال ليكم انتوما بعيد شوية عليه تسمعوا فيه ولا تلو فيه ليمت هذه مريم ومحمد. عسلمة مرحبا شكرا لكم على قبول الدعوة.
1: عسلمة مريم
0: اخرج شوية على الميكرو
1: حاول شوية
0: شكرا لكم انتم اللي تبعثوا لنا محمد زبرساوي مريم حمروني ديو تاع جذب. جيتونا من جبسة
1: طول جبسة السمحة
0: جبسة السمحة جيتونا من جبسة اختتام جبسة سينما فن سايتي.
1: واو في كلمة بالحق واو ملا جيبس وملا جيبس سينما فان الفستيفال وملا جيبس يا مانيفيك بالحق يعني سوربريز العبيد محليهم والفستيفال كيفاش مشي الفلو متاعو ياسر محلي والموفمون متاع البلاد كيفاش تحركت مع الفستيفال زادا حاجة ياسر يعني مشرفة وتفرح وما صاب نشوفوا منها أكثر في دي ريجون أخرين. يعني
0: محمد قول واو زادا
2: والله سيتي اودلا دو توت لي اتونت الحقيقه عملنا جو على الاخر وكانت بروغراماسيون بيان اتودي عملنا لوكنينغ نتاع فيلم الكلوتور اللي هو سيرات اللي هو فيلم فيه فيزيون نتاع تصوف معينه حاب يوصلها المخرج دونك سيتي سوبر بيان بروغرامي وتعديت اون ايو دي فيدباك الحقيقه قالوا لنا انتم ديت كان دانس تاع تونس دونك سي الحقيقه
0: سي بيان
2: حاجه مشرفه برشا لينا
0: سي بيان. جذب ممكن الاسم غريب شويه لانه ماهوش عادي الاسم هذا جو بونس. قداش يعكس فعلا معناها الحاله الروحيه والموسيقيه اللي عايشه الديو هذا
2: 100%
1: اي يعني الحكايه الكلها نتاع جذب بديت بالجذب ديجا
0: جذب بالحل الريال يعني سي بون فهمك
1: حاجه شو هي حاله ما تتفسرش بالكلام الحقيقه انه العبد يكون مجذوب لحاجه ما تتشافش حاجه نعرفش فوق الكلام سواء في قصص تعيشهم في نهارك تخمى في حاجه اوب تظهر لك ولا تخمى في عبد ويظهر لك في حياتك ولا
0: شكون يظهر في حياه الاخر
2: والله يظهرنا لزوز قابلنا في أنجل دغوا
0: 2021 بدأت فكرة المشروع متاع جذب كوفيد
1: بعد الكوفيد بعد سبتمبر سبتمبر 2021 ولا تقابلنا وبدأ جذب بطبيعة يعني مشيت بطبيعتها على الأخر with the flow وولا وليا هو البيبي متاع جذب أول بيبي متاع جذب من أول مقابلة تقريبا يعني صارت
0: لو جونغ نتاع جذب اللي هو ماهوش حاجه كوميرسيال ولا سيده برشا عند لي جروب سما دي جروب مي عندهم كل واحد عنده ستايل نتاعو مختلف على الاخر تعتبروا المشروع هذا نتاع جذب هو لحظه وعي فنيه او انه عندكم مسار طويل من البحث اللي خذتوا فيه وقتكم
1: هو لزوز الحقيقه يعني جذب كيف ما قلت لك هو كان في الاول كيما البون ولا البلاصه الحاله اللي نتقابلوا فيها انا محمد برساوي وقت اللي نبداو نعملوا في الموسيقى ما في بالناش اللي هو بعدي كابشي ولي مشروع اسمه وليا ويدور في محافل دوليه وفي محافل كبار ما شاء الله دونك حاله فنيه في الاول كنا نعيشوها وبعدي كولينا نبارطاجيو فيها مع الجمهور وقت اللي بدات الناس تطلب فيها وبشويه بشويه بعدي كوليت ريشيرش خاطر
0: شو اللي كبرت
1: لي ريفيرونس
0: مش خليكم سر المهنة زادا جوست ريفيرونس اللي تحب تجاوب عليها
1: الثقافة اللي احنا تربينا عليها الحسوس اللي نسمعوهم ملي نحنا صغار انا بيرسونيلمون يعني اكثر حاجه سمعتها في حياتي حزب المهديه بويسك
0: حزب المهديه
1: دونك اكثر حاجه سمعتها في حياتي وحفظتها بار ديفو معناتها نتصور محمد برساوي كيف الجلود وال
2: انا باك جراوند ديفيرون شويه انا باك جراوند سينيماتيك في كنت من طلاب إزاك جمرت وكان عندي بونشون كبير ياسر للموزيك سينيماتيك تنسني حتى الموزيك اللي نسمعها نسمع برشا لي بوند اوريجينال كيف كنت اكزاكتومون ou ça m'inspire les productions terre et donc ça m'a un flow deep à karam qui est pour s'installer ou j'ai Mariam Beljad effectivement pour complémenter les productions terre
0: ou خرج المشروع هذا
2: ou خرج المشروع
0: وليا
1: الحمد لله
0: وليا عندهم مكانة خاصة عند التوينسة الوليا معنا بيانسور عندكم انتوما إذا كان نمشيو نحكيو على الولي نحكيو ممكن على التصوف أكثر الموسيقى الصوفية بتاتر اليوم تعتبروا واحكم امتداد للتراث هذايا متاع الموسيقى الصوفية وأنه جاوا جو هذوما وعملوا ثورة في وسط التراث هذا
1: يمكن امتداد أي الحمد لله هو اللي بعد ما خرج وليا مثلا العيساوية متاع أريان المجلوم تحية يسر استغربت اللي عجبتهم برشا الموسيقى حسوا الحضرة القديمة برشا الحضرة القديمة بالكل وقت اللي كانوا رجال الحضرة والمريدين يتلموا في سيركل ويقعدوا يذكروا إلى أن ولا معناتها يخلطوا الإتا ولا البلاصة خارج الزمكان هذي فحسوها الحضرة هذيك القديمة برشا حسوها في المشروع هذي واللي يبعثوا لنا ميم دي تكست ويشجعوا فينا معناتها باش نقدموا فنتصور أي نتصور فما الامتداد وفما ثورة زيدة على خاطر احنا زيدة معناتها كل واحد فينا عالم انا عندي عوالم متاعي الخاصه اللي ميوزيك اتنيك اللي ياسر فوالا معناتها تسحرني والحاجات التريبال والكل شيء محمد عنده فوالا لانسيسترال عندي انا محمد عنده الفيوتوريست
2: كل جينيراسيون شاهد على عصرها
1: فوالا
2: كل جينيراسيون جابت فهمها الخاص وكيفاش على ابسوربي الموروث هذاك وعاودت خرجت وسولون لي زاكي نتاعها دونك نتصور ونتمنى اللي زاد في جنراسيون اللي بعدنا باش يكونوا ثم مجاذيب اخرين باش يخدموا فيرسيون اخرى من الحضره بفاسون اخرى بفاسون اخرى على التراث
0: وبون اللي سمعوا فينا في كرهبهم توا بيتر يقول لك على شنو قاعدين تحكيوا بعد شويه عن تيتر سموه لكم اللي هو صانع اليوم parmi احسن التيتر اللي سمعتهم فريمون العام اللي فات في الفستيفال نتاع الحمامات بيان سور مع دي تيتر اخرين واكتشاف ان توكا تنحاولوا استدعاء للعباد انه مشيوا وشوفوا لوجو الموسيقى ادخلوا على انغامي وعلى على سبوتيفاي وعلى على على بلاتفورم يوتيوب ولا بامبورت نجموا تلقاو موسيقى متوفره سهله اكسيسيبل للناس الكل كي نحكيوا اليوم على الولي نحكيوا على الموسيقى الصوفيه ثم بعض الحدود في وقت الاوقات اليوم اين يضع جذب الحد ما بين القداسه وما بين التجريب
1: القداسه بالطبيعه على روحها ما تتمسش لكن معناش حدود موسيقيا معنا حتى حدود موسيقية يعني نجربوا حاجات اللي موسيقيا تتم ما تجيش يمكن هذاك علاش خرجت نوع متاع موسيقى ما نجموش نسميوه فاسيلمون فما حاجات يعني محمد يسجلهم عارش تحب نحكي
2: طيب نسير
0: لا بلتو خليه يحكي شوية عطيه شوية الفخر اللي نسمع من عنده هو موسيقال مبارنو
2: on fait déjà par rapport للنقطة متاع الليميت والقدوسية احنا on s'est mis يمكن la seule limite اللي ما حابينش on l'a franchi انا مبدلوا النصوص خديناهم كيف ما هما وعملنا vraiment recherche كبيرة وسألنا معناها مشايخ الطريقة على les textes كيفاش يتنطقوا كيفاش يتقالوا شنو هي الكلام خاطر سي سا لا فالور اجوتي الحقيقه اون دي فالور اجوتي للبروجي ولي اللي هو حطينا لاكسون لو بوين على لو باتريمون اورال اللي موجود ذيك علاش الفلو طيحنا فيه شويه باش الناس تسمع الكلام وتتمعن فيه دونك سيتي سا ليميت الحقيقيه اللي كون سيت امبوزي سي دو نو با شانجي لي تيكست سينون موزيكالمون بارلون الحقيقه تلقى صوت من كل ملة ومن كل إثنية فماش انسترومون فيه نوع من الروحانية ما هوش موجود في البونتسون اللي خدمناها دي جيريدو قمبري دي بولتي بيتام أرمونيوم أي انسترومون حسيناه هكا مسنا وكونيكتينا معاه القابلاست وذلك علاش البروجي اسمه جذب فيت ميديت با لي شوز يجيو بطبيعتهم
0: النوعية الموسيقية هذه ما بين الموسيقى الصوفية والموسيقى الإلكترونية ما جاكمش نوع من الخوف من الجمهور في تقبل النوع هذايا من بين الميلانج هذايا ما بين الموسيقى الصوفية والولية والجو هذاك ومن بين الجو متاع الموسيقى الإلكترونية اللي هو يشبه لكم برشا
2: هو الحقيقة احنا عملنا الموسيقى ومن بعد بدينا نخمو في شنو تنجم تصير بها وشنو وين باش تمشي. احنا الموسيقى عملناها في فتره ما كناش نخمو ميم با باش نخرجوها للبوبليك الى ديفوزي, عملناها pour notre propre plaisir. On avait chacun معناها حاجه
0: هذه عجاو اسمها
1: عجاو
2: عجاو بالحق معناها سيتي دي جام. احنا اوقات فراغنا الكل سيتي موسيقى كرياسيون. يا ماما جارنا برودكتور نتاع موسيقى يسمع قلنا الاولاد امان هذه مش تبقى في الدار
1: موجه له تحيه سليم عرجون.
0: اوكي
2: وبدات وقتها المسيره. جانا سليم قال لها يا باهي عجبني الصون حبكم تصبوا لي في البون صون تاع حرقه. اوكي صبينا في حرقه ونسينا الموضوع. مسلسل حرقه بعد اجيم وانزان ديفوزيون قلنا يا الاولاد وين الباش وين ال et voilà. Et depuis تحطينا في مسارات اخرى من بعد. On a participé à des résidences artistiques, خذينا des fonds aussi ou des grants qui nous ont permis ان نزيدو نترزو اكثر لو بروجي. وتوا on est en train de le performer un peu partout في العالم en fait. الحمد لله.
0: Excellent. En tout cas, بارك الله عليكم قاعدين تخدموا بخدمه خارقه العاده. مشروع ويليام يكرم الاولياء, هل هو عمل فني او موقف فكري من عندكم الزوز؟ جاوبوني على السؤال هذايا بعد ما نسمعوا صانع من عندكم انتوما باش نحسكم شويه لونيفير. انترتون خليهم هما يخموا في الاجابه تاع سؤال بكري شويه. جذب مريم ومحمد هما ضيوفنا اليوم, نحكيوا على مشروع ويليا على موزايك اف ام. رجعينا

0: هذا ديو جذب في تيتر اسمه سانا. هما ضيوفنا اليوم بمشروع اسمه ويليا على موزايك فام. شكرا لكم مرة أخرى محمد ومريم على قبول الدعوة. بالنسبة لديوم جاونا من جاب السينما فن في حفل اختتام المشروع ذي. كان ممكن عند جمهور حمامات البريفيليج أنه يسمعوا لأول مرة كمان إشغالت على ركح المسرح حمامات في مهرجان حمامات الدولي دورة 59. وإن شاء الله المشروع ذي يزيد يتواصلوا على شلين نلقاكم في تورنية الناسيونال. واي نوت شكون يعرف انتم بديتوها على الجو ونكملوا على الجو في كل الاحوال. مريم محمد سؤالي بكري كنا نحكينا على جذب على الولية اللي هو المشروع متاعكم, وكنت اسألكم على تكريم الولية في المشروع هذايا. هل هو اختيار فني موسيقي بحت فقط او انه هو موقف شخصي فكري يعنيكم انتم الزوز؟
1: لزوز معناتها هو موقف فكري بحكم يعني كيف ما قلت لك حاجة متربين فيها وديسوندون تاع ويليا. معناتها شكونهم الويليا؟ شنيا كانوا يعملوا؟ احنا نشوفوهم مثلا بالفيزيون تاعنا نشوفوهم سوبر هيروز, بل يقولوا لنا
0: أبطال خارقين.
1: أي أي أي أي أي. وفما كل واحد يحكي لك حكاية, فما اللي يقول لك هما اللي خرجوا مستعمر من البلاد, هما اللي نشروا برشا علم بين العباد, يعني بعد كل البعد علي تنشر عليهم من بعد ما توفي والله يرحمهم على الشعوذة والحاجات هذوكم الكل. فرحلة بحث ورحلة بحث رحلة بحث حتى في الروتس متاعنا. معناتها موقف فني بوم نعرفش موقف فني بطبيعته جاي خاطر ما اخترنيش المشروع هذي, خرج بطبيعته من احنا نعرفش نرايك.
2: هو خرج بطبيعته الحقيقة. انا دوب ما سمعت المريم لي برود متاعي سينيماتيك هي غنيت ديريكتو مو ريبرتوار هذيك. بعد شوية بشوية ومفيد كي تبدأ تمشي في الثنية تبدأ توضح لك زيادة الرؤية متاعك. والحقيقة توا سيتي الولية الالبوم الجاي جوست باش ما نسبويليش, مي الالبوم الجاي باش ناخذوا فولي اخر من روحانيات التونسية.
0: سبويليش عطيتني سكوب مع الالبوم الجاي معناها
2: سكوب اي الالبوم الجاي اللي بعد ولي خاطر ولي ريبيرث ديجا فيناليزي ميكسي ماستوريزي, نستناو جوست في مراحل نتاع الدعايه للالبوم كيفاش باش نعملوه دون لي ميور كونديسيون. الالبوم الاول حسيت ما عطيناش حقه برشا, خرجناه en autoproduction. Mm-hmm. On est plus في فاز نتاع لابيل نتاع تحط فيه برشا فلوس معناها باش ياخذ صدى اكثر. والالبوم ديجا اللي من بعد ولي ريبيرث ديجا بدينا فيه في 3 مورسو تعملوا وباش يخص
0: نفس الموندو
2: نفس الموندو بطريقه اخرى
1: من روحنا بطبيعته معناتها بطريقه اخرى
2: نفس الفايب نفس الروح. اما المره هذه ثم طقوس روحانيه موسيقيه اخرى في تونس يزمنا
0: يعني نفهم من كلامكم الزوز انه اليوم جذبوا كانوا عندكم مسؤولية انه تاخذوا حاجات باتريمون تراث متاعنا الموسيقي وتعاودوا تعملوا له احياء بطريقة اخرى بطريقتكم انتم الزوز صح؟
1: بالزهر قاعدة تمشي
2: هو ثم بالزهر وثم الحقيقة احنا سافرنا برشا بالبروجي وقديش الناس البرة معناها بالروحانيات متاحهم قديش عاملين لها قاوق كبير وعطيناها قيمة كبيرة وإحنا الحقيقة مش برشا
0: هذا ممنعش إن ثم برشا ناس إذا خذوا على عاتقهم مشاريع خلوا التراث الموسيقي متاعنا يعاود يحيا بطريقة أخرى. مشاريع موسيقية ما نحبش نذكر باش ما نظلمش أسامي أخرين لكن ما
1: لكن هنا ما نحكيو على موسيقى أقل, هنا نحكيو على حالة نجم تمشي تحب تعيشها تسافر على خاطرها باش تمشي تعيشها. علاش لا علاش ما يوليش تونس وجهة مثلا معناتها كيف ما في البيرو يمشيوا للجانجل باش يقابلوا لي شامان نتاع البيرو, يمشيوا للتيبي يمشيوا للبالي باش يعيشوا الحاله هذيك السبيريتوال معناتها سبيريتوال. علاش ليه تونس تبارك الله بين زاويه وزاويه زاويه ديجا, وعندنا اسطنبيلي عندنا الحضرة عندنا العيساوية عندنا القادرية عندنا الشيد ما شاء الله يعني كل
0: عندنا ما يكفي يعني باش نعملوا 50 البوم معناها
2: اكزاكتومون. انا كارتيست كرا ناس في استونيا مغمضة عينيها ومتخمرة مع الموسيقى بورتو ما هم يفهموا في حتى كلمة ولا في فرنسا ولا في امارات علي معناها بارتو وين لعبنا البروجي كان ثم كونيكسيون قوية مع الناس. ميم على الباند كامب عندي عبيد تشري في الالبوم من الهند من باكستان من امريكا كل شيء فهموا منه على الشيرين والالبوم معنا انا بيجي جون بوز دي كيستيون مي
0: لي زوند لي زوند هي اللي تخليها
2: مي سي سا هذيك جو بونس الميسيون نتاع انتخوت نتاع ان ارتست انه يخلي التراث نتاعو فنه وفن بلاده وبلاده تتعرف زاد اترافير لاغ نتاعها وفنها.
0: معقول اليوم الولية بتعتبروه حنين إلى الماضي أو محاولة لإعادة الكتابة؟
1: نحسوا لي بوتيتر مصاب يجينا ولي زادت في وقتنا هذا, خاطر اي معناتها برشا حاجات صايره في العالم تقول بون لوجو عاك السوفور من برا. اما هو المساج من المشروع هذايا بتبيعه تريبيوت, يعني شكر للويليام تاعنا, اما راهو المساج انه راهو في وسطك المنقذ, معناتها راهو في وسطك ديجا لي جين نتاع لي زونسيتر نتاعنا والويليام نتاعنا في وسطنا, والافكار اللي جاوا بيهم والحاجات والاسرار اللي خرجوا بيهم في وسطنا. دونك فكره مشروع هذا زاده مش نحن لا نعبد الموتى ولا لا ندعو الى عباده الموتى, اما راهو ندعو اسرار عميقه كبيره برشا تعيش في الجينات نتاعنا. دونك فوالا.
0: سؤالي ممكن شي قلقكم شوي, نعرفش كان قلقكم ولا نعرفش كان عندكم صدر رحب ولا يتقابل سؤال كيما هكا, لكن اليوم التصوف وتوظيفه في الموسيقى اصبح في وقت من الاوقات موضه وكانه ترند, يعني اليوم نختار انه حاجه من التراث او من التصوف او من اللي هما برشا كانوا هيك كما كنت تسمي, ونوظفوهم في مقاطع موسيقيه او اغاني موسيقيه فقط لا لجذب الجمهور وكانه وشوفوا الحاجه جديده اللي تمسنا في في في عروقنا في جذورنا, يوم يمتوى موسيقيا تكون حاجة ماهيش واو. كيفاش تردوا على الاتهامات هذه؟
2: والله هو السؤال في حد ذاته هو سيدي شو ارتستيك, هو كل واحد راه من حقه يعمل الموسيقى اللي راها صالحة بالنسبة لي واللي هو يحب عليه دي مومون كي لا ديفون. اي بوتيتر هو الحقيقه سالنا برشا السؤال هذا, اي دايور لو ثوازيام البوم سي دي تيكست دو جات الحقيقه مش خاطر قلقنا من التراث ميك او حسينا اعطيناه حقه خدمناه كيف ما احنا حسيناه يلزم يكون, ما اعطيناه كارو قيمته وهرته اللي لازمها اللي لازمه ياخوها وتعدينا لذا نيكست, معناها حاجه اخرى. من بعد كل واحد حر في اختياراته الفنيه, معناها بريتو هي سي سا سي اون ديفيرسيتي او لا تكون.
1: انا نحب نزيد نقطه الحقيقه اللي كيف ما قلت لك قبيله مالك ما كانش اختيار بالحق, ويليا خرج البيبي نتاع جذب, يعني ما قلناش هيا توا نعملوا بروجي باش نركبوا على تراند ولا نطلعوا في سين كذا ولا نطلعوا في مهرجان كذا, بالعكس يعني تخدم البروجي, وما كانش بروجي اصلا, كان حاله نعيشوا فيها انا محمد برساوي, ومن بعديك العبيد بدات تطلب فيه بشويه بشويه ولا تبعوا في الفلو لين توا الحمد لله وصل للبلايص كبار. والحقيقه يعني بارابور تراند وكل شيء, يعني هو حالة فنية زيادة, معناتها كيف أنا كيف يجيني انسبيراسيون معناتها وأنا راقدة ولا فايقة ولا whatever, معناتها قولها لي خليك 5 سنين أخرين تتعدى تراند, معناتها حاجة حسيتها فما بالحق دي مخصو
0: ما كانش ثمانية, يعني
1: بالحق ما كانش ثمانية حاجات لي مخصو لي كل مرة دايو نقولوا ويليا بشي تسكر وما يتسكرش,
2: جيت بتبيعتها
1: والحقيقة يعني تصورينا حاجة بيه, ما نعرفش فما برشا في العالم زيدا يمسوا في التراث نتاعهم, نعرفش انا باش نمشي دات كانداس ليزا جيرارد بيارك معناتها اللي مسوا التراث نتاعهم بطريقتهم بالفيزيون نتاعهم باش تقولهم ليش بيك تمس في التراث وكل شيء, معناتها نحس اللي هو جيب تبيعته دونك تبعنا الفلو هذيك مشينا معاه الحمد لله خرجت ريزولتا مشرفة. يعني
0: الموسيقى نتاعكم عبارة على ربط معناها الشباب بالتراث نتاعهم, ونحكيو على اون سيغتان جينيراسيون ولا اكثر من جينيراسيون اليوم, لانه فعلا الموسيقى تنجم نجم نقولوا تغير وعي جيل كامل في علاقة بالتراث نتاعه وفي علاقة بالارث الموسيقي والثقافي نتاعه.
2: هو تم هذاك كي بدينا نخدموا عليه البروجي من 2021 سي سكي سي باسي, خلقنا موف كولتوريل اوتور دو سا اوتور من الولية والسوي في رمضان تمشي تعمل دوره في سيدي محرز ولا في بلحسان الشيدلي, تولي ترا دي جون ترا دي اكسبات ترا عباد ماشي وجاية تحب تشوف تحب تعرف ثم ناس ولا حتى لو ستيل فيستيمونتير
1: ما ناس حتى تسألنا يعني في الـ في البرايفت ما وقتاش نزوروا سيدي مهرز وقتاش نزوروا يعني
2: مانيش غالي
1: اما الحمد لله ما تفهم انفلونس وامباكت بيا اللي الجينيراسيون الجديده معناتها قاعده ترجع تتصل وتكونكتي مع الحاجات الانسسترال نتاعها والروتس نتاعها حاجه تفرح.
0: تعتبروا لي موسيقتكم نخبويه نوعا ما؟
2: سي الموسيق دو نيش
1: فما منه مشيت بطبيعتها اما فما منه يعني في البلايس اللي تحطت فيهم بطبيعتها اي
0: عروسكم في الخارج كانت حسب ما سمعت زيكو كانت عندكم علاقة خاصة بالجمهور اللي يعني مشيتوا له اللي زرتوه وكأنه اليوم عملتوا ليام تاع كونيكسيون ما بينكم ما بين تونس وما بين البلدان هذية وكأنه عطيتوهم ليام آخر ما همش عارفينه ما همش فايقين بيه وفاهمينه. كيفاش توصف لي كونسير كيفاش تعداو أنكدوت ما تنساهاش بتاتر أنت مريم ولا محمد في واحد من الكونسيرات نتاعكم؟
2: هو الموسيقى ان فيت وصلتنا في الاخر للوحده المصدر اللي كلنا اوني كونيكتي نفس السورس باختلاف الواننا وجنسياتنا ولعبنا البروجي في برشا بلايص في السعوديه بار اكزومبل في العلا في الصحراء لعبناه البروجي العبيد متكين على الرمل ويخزروا كلهم النجوم ومعنا طفله تقرا في النجوم معناها بين الاتراك تحكي للناس حكايات على الاسيوه مع عنتر بمشهدات في عام العوام كان أوكي. ماشي والدل بثنيته والناس كانوا في متخمرين راه واش باش نقول يعمل هكا قص علينا الضوء. انا ومريم كملنا نعصفوا وكنا في بلاصه دايرين بينا جبولات والله ما فقتش اللي سنقص مريم كملت تغني ونسمع في صوتها قوي راجع لي من اللي فاليز وجبل والناس الكل كملوا لانجيسون يعمل ستوب ستوب ما صون الكتريسيتي كملنا لعبنا سيتي مانيفيك الحقيقه
0: فما نوع من حاره الانتشاء اللي تصير لكم فنيا
1: اخر مره في استونيا اي الحمد لله في استونيا فما ولد صغير ما يفوتش 8 سنين قاعد بجنب السين الفاسون اللي يشتح بها العبيد والبيبليك يسخيلونا جبناه معنا دانسور ولا يسخيلوه ولا تابع ليكيب الطفل كان صغير على الاخر ومنتشي وعايش حاله مع الموسيقى.
0: ربي للساده المستمعين راهو الانتشاء اللي نحكيو على الموسيقى مع التخمير الموسيقيه
1: روحيا واضحين روحيا خاطر هي الموسيقى يعني مشيت في تريب نتاع ديكونكتي من العالم المادي ومن الحاجات اللي دور في راسك كل يوم وفي روسنا نحنا زيدا واليومي متاعنا وشنية ورانا وشنية قدامنا والماضي والمستقبل اللي تخمم فيه ونفتح قوس مع بعضنا في السويعة هذيك اللي نقعد ونعيش فيها بروجي ويليا ولا نمشي والعوالم كل واحد وين يمشي اما ولا ندخلوا من نفس الباب وبعديك نرجع يعني قوس في الزمكين نقولوا نحنا.
0: شنو تغير فيكم الزوز بعد ويليا؟
1: برشا تطور يعني في الغشيخش متاع في الثنية وأحنا كل مرة نقدمه كل مرة نزيدوا لغشيخش متاعنا كل يوم كل مرة نزيدوا نتعلموا انسترومون جديد حتى التكست حتى النصوص يعني ولينا نبحثوا أكثر نحاولوا نمشيوا أعمق أكثر يعني مش اللي موجود ولا هذا نحكي على ويليا اثنين معناتها خاطر ويليا الاول خرج وتوا
0: ميرسي على سكوب وما حبني وانت قلت لي ويليا اثنين عطيتني تيتر نزيدوا شويه اخر قبل ما نخليش من تيتر عندكم في الالبوم خليته فاهمي من توا
1: ويليا الفوليوم 2 باش يخرج على قريب على قريب على قريب
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله واللي هو لعبنا شويه منه في حمامات واللي هو لعبنا منه في جاب سينما فن
0: داكو
1: هذاك مازال مش موجود في حتى بلاصه على الديجيتال بلاتفورمز دونك
0: احنا عندنا ثلاثه تيتروات في موزايك نبيعوا راهو موجودين طبعا حتى مشكله
2: ساسين في الوجود
0: لا لا كل حاجه في بلاصه احنا بالعكس
1: احنا مش خساره في الجمهور
0: بالعكس احنا في موزايك فاهم فرانشمون انا نخمو مرتين في علاقة بالملكية الفكرية والكل وهذا واحد هكا وما يسلمش ساعات دونك واحد ديما يحاول انه يكون حذر اكثر في علاقة برزق الناس هذا نجمو نسميوه هكا رزق الناس وموزيكة الناس. عملوا 2025 حمامات سناوين انا فيستيفال
1: في تونس ولا برا؟
0: قل يا ميرسي معناتي حابة تقولي راني في تونس والبرا دونك نبدا لي بتونس.
1: لا والله شو صايرة بطبيعتها قاعدين نلعبوا برا تونس أكثر من في تونس ما نعرفش علاش معناتها
2: امبوستولي ومريم
0: معناتها كيما كنت تحكي على الجانب الاتصالي مهم جدا راه باش تقرب الجمهور زاد تبدلت الدنيا وتبدل الجمهور وتبدلوا البلاتفورم عندكم مهرجان السنة في تونس ولا لا؟
2: في تونس ثم probablement دو كونسير في جربة مش نقول عليهم خاطر ان كور دو كونفيرماسيون. بالنسبه للمهرجانات الصيفيه صابينا على البلاتفورم اون ليني كيف الناس
0: كي الناس كل
2: ومازالوا ما يبداوش يراجعوا تاويكا دونك اون با فريمون اون فيزيبيليتي بارابور ا سا اللي كونفيرمي اسنا كندا فيستيفال بلوم
1: فيستيفال فيستيفال كندا ان شاء الله
2: تاع ميوزيك الكترونيك و سبيريتوال
1: ويلنس فيستيفال
2: ويلنس فيستيفال وثم فيستيفال اخر في كندا بعده بجمعه Donc on va faire une petite tournée au Canada, donc on est en train de la préparer, Inch'Allah, Charles Julia.
0: Voilà, on attend, Inch'Allah, le concert, on t'a comme les Tunis, Inch'Allah, la Kao, Arshlem, la Médine de la Kafa, Fichtem, Arsh.
1: Inch'Allah.
0: Why not?
2: Inch'Allah,
0: Inch'Allah. En tout cas,
1: le public est très bien, Chafi, tout ça, Tunis, la Asma ou les régions, Khalil, on a des commentaires ou des messages. Quand je dis le Gerba, quand je dis le Gibbs, quand je dis le. Donc, on aime, on a. صابينا وعلى ربي
0: ان شاء الله ربي يسهلكم في كل شيء انا نفرح برشا كي نلقى ديو كيفكم انتم ديو موسيقي وغير موسيقي ما شاء الله معناها يخدموا في خدمه ما نجمش حاولت معناها هارب منها تقريبا المعلومه نص ساعه ما عادش
1: نجم
0: قاعد نشوف وديجا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اسئله ناحيته
1: اوكي
0: في علاقة بحاجة أخرين دوك خلينا خلينا خلينا هون أنتوكا إن شاء الله كل التوفيق لكم أنتوما محمد مريم كلمة كلمة خليك خلينا نبدأ مع محمد
2: شكرا على الاستضافة قبل كل شيء
0: مرحبا بكم
2: ميرسي وإحنا تواقين برشا باش نسمعوا موسيقتنا الماكسيموم ناس في شتى أنحاء الجمهورية متاعنا وفي شتى أنحاء العالم زادة وربي وفقنا إن شاء الله الكل
1: مريم نسلم على اللي يسمعوا فينا الكل كل كل كل وبصفة خاصة جمهور جيبس اللي ياسر ياسر ياسر شبعنا جيبس بالحب سمحة. والله بالحق جيبس سمحة شبعنا بالحب في جيبس سينما فن وقولوا لهم الجمهور متاعنا راهو اللي سمعتوه في جيبس وفي حمامات ساي ساي ما عادش يبقى بالحق يعني ان شاء الله نرجع لكم بجديد
0: حاب نسمع في في تليفوني لو موسيقتكم انا
1: في الكهرباء نسمع ساي ساي ساي بالحق هو طيب ومازالوا حاجات اللمسات الاخيره معناتها فوالا نسلم على الناس الكل اللي يسمعوا فينا والمجاذيب اللي في تونس الكل وفوالا ان شاء الله يا ربي تونس بخير
0: ان شاء الله مريم محمد ميرسي بوكو ديو جاز بلي كنتوا بحذانا اليوم مشروع وليا باش نشوف الضوء قريبا مع الفولتو زاد ان شاء الله باش يكون زاد قريبا ممكن عام هذا عام بعد ما نعرفش ان توكا تابعوهم على لي ريزو سوسيو على شان اليوتيوب نتاعهم وبيان سور زاد حتى على لي بلاتفورم ان شاء الله بروشامون باش تلقاو برشا حاجات جديده مازال معكم في كولتور بلس بعد شويه باش نحكيو على على عاصي الرحباني اللي هو حب فيروز اللي اغرقته الدموع هكا اخترنا تيتر بالنسبة لليوم في كوتور بلس على موزايك كوتور بلس

0: Le flashback. في فلاشباك اليوم نرجعوا لنهار تولد فيه اسم ما يتكررش. كما البارح 4 ماي 1923 الدنيا تستقبل عاصر حباني. نهار ما كانش عادي، خاطر الدنيا كانت باش تربح حكاية فن وحكاية حب أكبر من عمر. الحكاية بدأت هكا، إذاعة بسيطة في بيروت ما كانش فيها ميكرو، شوية ضوء وأصوات تحاول تلقى روحها. يدخل عاسي شاب ساكت في عيني حلم كبير، يعزف يجرب يقلب في الموسيقى كيف يحدك يقلب في عمره، وفجأة يدخل الصوت، مش أي صوت، صوت فيروز، صوت نقي بارد وساخن في نفس الوقت، صوت ما يتوصفش يتعاش. عاسي ما قال شيء، أما من غديك كل شيء تبدل. قال هذا مش صوت، هذا قدر.
1: نحن كل فن فيروز كانت بالزمان مجتهدة كتير وتكتب كل يوم، كل يوم تكتب كل يوم، وإذا بتريدوا تفضلوا شوفوا الدفاتر اللي كتبتها، دفاتر طويلة كبيرة. بس في من مدي من 11 سنة بعتقد صرت شفت فيروز مناش فيروز، هيك القضية يعني.
0: ومن صدفة صغيرة انطلقت أكبر شراكة في تاريخ الفن العربي، هو يكتب، هو يلحن، وهي تغني. أما الحقيقة أعمق من هكا برشا. عاصي ما كانش يخدم مع فيروز، عاصي كان يبني في صرح اسمه فيروز، كان يعرف صوتها كيف ما يعرف روحه، يعرف وين تطلع وين تهبط وين تبكي وين تفرح. كان ديما يقول لها زيد من روحك، الصوت مش كافي، وكان قاسي، قاسي برشا. يرجع تسجيل مرة ويرجع تسجيل مرة ومرتين وعشرة مرات، ما يرضاش بالقليل خاطر اللي يشوف فيها يشوف وما يشوفوهش الناس. فيروز كانت تأمن بإيمان أعمى 1000%، جادل أحيانا تعترض في كل الأحوال، أما في الأخر تسلم روحها للفن متاعه، وتكبر الحكاية وتتحول من خدمة إلى حب، حب هادي عميق، حب ما يتقارش برشا أما يتعاش في كل لحن. 1955 زواج، أما مش زواج عادي، زواج بين الصوت وملحن، بين امرأة وراجل يشوف فيها عالم كامل. كانت هذه في نظر الناس توتوليفة هكا بتاع نجاح، مش نجاح عادي، نجاح يعمل مدرسة.
1: نحن من يوم اللي جينا ما منريد نوقف أبدا، نوقف بالموهبة أولا، وثانيا مثل كل إنسان له رأيه، لأنه أنا عقل ديمقراطي كتير، فيمكن إنسان ما بحبني بالموسيقى بس بحبه شخصيا، بحكي أنا وياه بدل بحبه خلي يسبني ما على شيء.
0: نجاح يخلق هوية جديدة للأغنية. نحن والأمر جيران، راجعون، جسر القمر، مسرحيات، أغاني، عام عالم كامل قاعد يتبني، والناس تحفظ تعيش تبكي وتفرح معهم. أما ورا المجد كان فما تعب كبير. عاصي ما يوقفش لا ليل ولا نهار، مهووس بالكمال، ديما يلوج على الأحلى والأقوى حتى ولكن فرق صغير برشا، وفي عيني ديما نفس القلق. هل وصلنا الإحساس؟ وفيروز صوتها يكبر، أما قلبها مربوط به، تشوف فيه المايسترو والراجل والقدر. ولكن 1972 ضربة قاسية، نزيف في دماغ عاصي، يسكت الصوت اللي كان يخلق الأصوات، وفيروز تلقى روحها لأول مرة وحدة تغني أما ناقصة. وتجي سألوني الناس مش مجرد أغنية، صرخة، ولأول مرة، لأول مرة ما كنت سوا كانت تغنيها وصوتها يرجف، خطرها مش تمثل، كان مش كانت مثلا، ما كانت تعيش رجع بالحق.
2: عنك يا حبيبي كتبوا المكاتب وأخذ الهوى.
0: اللي تسمعوا فيه مش تليشارجمون بتاع اغنيه غالطه والا كاريتي سافابا، لهذا التسجيل الاصلي القديم اللي غنيته فيروز وقتها، وكان سمعته انه ما ثم حتى انستريو، ما ثم حتى شيء، وصوتها كان سافابا، كانت تبكي المراه كاريمون. من غاديك الحكايه بدات تتشقق، الخلافات تظهر، تعب يتراكم، والحب يتعب زاده، حتى يجي القرار الاصعب 1978 الانفصال.
1: من 3 شهور او اكثر فيروز راحت، وما قلت لي ليش راحت، وما عرفتش ليش السبب،
3: ما حاولت اسألها، ما حاولت تعرفه ليش
1: كتير. بس طبعا انا كان عندي ارتباطات، روح ولو ارجع، لكن لما اجي رأسا ارجع احكي كل يوم احكي، لانه يعني انا وفيروز لنا 30 سنة، ما ليش فجأة هيك راحت؟
0: امل الحقيقة ما كانش انفصال كامل، خاطر كيفاش تفصل الصوت على الروح؟ عاصي يبعد يمرز اكثر يسكت اكثر وفيروز تكمل، اما الفراغ كان ديما ساكن فيها. 1986 النهاية، يرحل عاصي وفي لحظة يسكت المايسترو الى الابد. اما المشهد الاقصى موش الرحيل، المشهد الاقصى هو فيروز على الركح تغني وتبكي دموع تهبط والصوت يطلع بيعز علي غني يا حبيبي.
2: سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتب وأخذنا.
0: نرجع بكم ديما للتسجيلات الأصلية مش تسجيلات متاع الأستوديو، مش الجمهور برك يسمع التاريخ، الكل كان حاضر. اليوم بعد سنين طويلة نرجع الفلاش باك هذا ونفهموا حاجة واحدة، عاصي الرحباني ما كانش مجرد ملحن وفيروز ما كانش مجرد صوت، كانوا حكاية كاملة. هو خلق عالم وهي أعطته الروح، هو كتب وهي خلت الكلمات تعيش، وحتى كيف فرقهم المرض والزمن والموت بقاموا بعضهم في كل لحن في كل كلمة في كل دمعة مخبية في صوت فيروز. الحكاية مفاتش، الحكاية توا تبدأ، وكل مرة نسمع فيهم جديد نعيش معهم عالم جديد في برشا موسيقى.
4: فلاش باك كلتور بلس
0: الواثق بالله منتج البرنامج كل مرة يختار انه يحكي لكم على الكتب، واليوم الواثق باش يحكي لكم على الكتب الاكثر اثارة في معرض الكتاب 2025.
4: لليفر
5: عسلامة مستمعينا، عسلامة مالك، هذه هي فقرة لليفغ، الفقرة الأسبوعية اللي تحكي على الكتب. بما أنه معرض الكتاب في دورته 40 مازال كفاء، حبيت نحكي على الكتب والإبداعات الأدبية المتوجة في هالدورة. نبدأ بجائزة علي الدعاجي للأقصوصة اللي تحصلت عليها حفيظة جارة بيبان عن مجموعة أنا والقاتلة وظلالنا. في هالمجموعات قدم الكاتبة مفاجآت كبيرة لمعنى القتل ومعنى الحياة فيها من الجانب البوليسي والدرامي، مع تداخل الواقع والعجائب والحلم والكابوس. المجموعة القصصية أنا والقاتلة وظلالنا تندرج ضمن مسار سردي يزاوج بين الجرأة في الطرح والتكثيف الفني، وين تتحول القصة القصيرة الفضاء للتعبير عن تحولات الواقع الإنساني والاجتماعي. من الوهلة الأولى العنوان يلمح إلى صدمة تقوم على فعل القتل وما يحف به من ظلال نفسية وغموض وجودي، وهذا اللي خلي القارئ أمام فوق انتظار مشحون بالتوتر. صورة الغلاف تعزز هالإيحاء من خلال صورة أنثوية ضبابية يغلب عليها الأسود والأحمر، الشيء اللي يحيل إلى ثنائية الموت والدم والقلق الداخلي. أما اسم المؤلفة حفيظة جارة بيبان يحضر بوصفه علامة إبداعية راسخة في المشهد القصصي التونسي بحكم تجربتها الطويلة ومساهماتها المتعددة في القصة الرواية والمقال وحضورها في النوادي الأدبية والترجمة وحتى البرامج التعليمية. أنا والقاتلة وظلالنا مجموعة تواصل ترسيخ حضور القصة القصيرة النسوية في تونس، وتأكد أنه هالجنس الأدبي مازال قادر على مساءلة الواقع وكشف طبقاته العميقة بلغة مكثفة موجزة لكن مشحونة بالدلالة. جائزة البشير خريف للرواية كانت من نصيب أمينة زريق عن روايتها تحت جسر أمستردام. الرواية هذية خوص في تجارب الاغتراب والبحث الوجودي، وين تعاود الكاتبة تشكيل معنى الإنسان بين المكان والروح، وفيها نلقاو سرد مليء بالقلق والتأمل. في رواية تحت جسر أمستردام احنا مناش قدام حكاية تروى بقدر ما نكونوا أمام تجربة وجودية تسائل الإنسان في أعمق هشاشته، وين يتخلى على أقناعته الاجتماعية ويقف عاري أمام ذاته والعالم. هي رواية تنفتح على سؤال الانكسار أكثر مما تنغلق على الإجابة، وين يختار عامر وهو البطل أنه ينسحب من ضجيج المنصب والنجاح ويهبط إلى الهامش تحت جسر أمستردام، وين تتعرى الروح من زيفها ويصبح التسول فعل فلسفي مش مادي وطقس الاختبار معنى الإنسان وقت اللي يتجرد من كل شيء إلا من إنسانيته. في هالنص السردي تتحول المدينة إلى مرآة قاسية ويتحول الجسد إلى شهادة في وقت تشتغل فيه الكاتب على تفكيك أسئلة الوجود، الخسارة، الإيمان، الألم والبحث عن النور في وسط عتمة كثيفة. هي كتابة ما تكتفيش بوصف العالم، لكن هتهزه من الداخل وتدفع القارئ إلى مواجهة ذاته كما هي، بلاش رتوش ومن غير حماية. تحت جسر أمستردام لأمينة زريج ما هيش مجرد رحلة في المكان، هي سقوط واعي في عمق الروح، من يصبح الانكسار طريق لفهم الحياة، ويصبح الأمل شكل من أشكال المعرفة. نوصل مع جوائز معرض تونس الدولي للكتاب، جائزة الدراسات الإنسانية والأدبية مناصفة الكل من العادل خضر عن كتابه في الحب والحرب حرف الراء بين قوسين، ومحمد الحداد عن علمنة الإصلاح الديني. ببساطة هو كتاب يركز على تحرير الدين من الطائفية والتوظيف السياسي. لبيت للشباك الحفيد، هذا الديوان الشعري اللي تحصل على جائزة الشعر لمحمد الناصر المولهي. جائزة الترجمة كانت من نصيب أحمد الحيزم عن المؤلف من واحة إلى أخرى، وتحصلت زينب بن عثمان عن جائزة عبد القادر بالشيخ لأدب الطفل. هذه كانت لليفغ لليوم، أحنا نتقابلوا الأسبوع القادم.
0: لليفغ مرسي للواثق على كل هذه المعلومات في علاقة بالكتب. ان توكا موعدهم اسمه كولتور بلوس، تلقاو فيه سينما، تلقاو فيه الموسيقى، تلقاو فيه الكتب، تلقاو فيه المسرح، تلقاو فيه الكوريغرافيا، تلقاو فيه كل انواع الفنون. سامي تحاول ان توكا يعني نعوضك ان 4 ايام كاو مي سامي على عام كامل ديجا قاعدة تحاول كل مرة شاك فوانا تكوفري كل شيء في علاقة بالثقافة في تونس وخارج تونس. شكرا لكل فريق معايا اليوم، ميرسي بوكو مروان، شكرا في الاخراج، ميرسي بوكو زيد الهادية اللي كانت معايا في الاخراج الرقمي، ميرسي بوكو الواثق سارة في الاعداد، ميرسي بوكو زيد المراد اللي جاء قبل بدقيقتين موعد الاخبار الشيخ تاعو موعد اخبار التسعة نتاع الليل. بعد شويه الموعد يكون مع دالي ويسري في بنت الافام التسعة حتى للنصف الليل. كان معاكم ميرك لون، نتقابلوا غدا نفس التوقيت ان شاء الله. في الامان.
4: البرمجة الشتوية الموسيقى نون ستوب على موزايك فام. تسمع أقوى الموسيقى، أقوى الميكس وأقوى البلاي ليست.
6: أوكي
4: نهار السبت جيست دي جي، نهار الأحد السهرية، وحنين الموسيقى الذهبية. Are you ready? دي جي شو مع نو دي جي ريزيدون موزايك فام، فايبريشن مع دي جي مارو، Spirit of Ibiza دي جي ريحان، Sensation Wise مع دي جي وايز، و Memories مع دي جي باش. وما تنساوش توب ماتان 7/7 الموسيقى نون ستوب. موزايك فام لا راديو دي تيوب، راديو موزايك فام.

0: الإمكانات الاقتصادية لتونس إلى جانب فرص الاستثمار والشراكة وتطوير التبادل خاصة مع هذه المنطقة الإيطالية. وتم في ختام اللقاء وفق بلاغ صادر ثلاثاء عن الغرفة التونسية الإيطالية للتجارة والصناعة تقديم مشاهدات من مؤسسات إيطالية تنشط في تونس سلطت الضوء على تجارب ملموسة لتعاون ناجح. يخوض المترشحون الامتحان البكالوريا بالمعهد العمومية والخاصة بداية من يوم غد الأربعاء 6 مايو الجاري. البكالوريا البيضاء امتحان تجريبي وهي الفروض التأليفية للثلاثي الثالث وتجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية لتتواصل أيام 7، 8، 11، 12، و13 مايو الجاري بحسب الرزنامات المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. وتحاكي هذه الامتحانات محاكاة شاملة لظروف الامتحانات الرسمية في كافة المواد الأساسية والاختيارية وتهدف إلى تدريب التلاميذ وإلى قياس جاهزيتهم والتعود على الرزنامة الرسمية للاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا المبرمجة أيام 3، 4، 5، 8، 9، و10 من جوان القادم حسب رزنامة وزارة التربية. وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية البكالوريا 2016 يوم الثلاثاء 23 من جوان القادم على أن تجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 من جوان و1 و2 من جويلية 2016 ليتم الإعلان عن النتائج يوم 12 جويلية 2026. تخصيص 7 نقاط بيع بالميزان لإضاحة العيد بكل من معتمديات ماطر وبنزرت الجنوبية والعالية ومنزل جميلة علاوة على بقية نقاط البيع الخاصة والموسمية في بقية مناطق الجهة مع العمل على توفير الأعداد والكمية اللازمة من الأضاحي وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة بالبنزرت الصادق لهم خلال جلسة عمل موسعة انتظمت اليوم الثلاثاء بمقر ولاية بنزرت وخصصت لضبط الاستعدادات لعيد الأضحى. في أخبار العالم تركيا تزيح الستار اليوم الثلاثاء عن أول صاروخ باليستي محلي عابر للقارات أطلقت عليه اسم يلدريم خان بمدى يصل إلى نحو 6000 كيلومتر وذلك خلال فعاليات معرض ساها 2026 الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء المنعقد في مدينة اسطنبول. ويصنف الصاروخ الجديد ضمن الأسلحة فرط الصوتية حيث تتراوح سرعته بين 9 و25 ماخ ويمنحه قدرة فائقة على مناورة وتجاوز أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي المتطورة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقدر الثلاثاء أنه ينبغي لإيران أن ترفع الراية البيضاء وتستسلم لكن الكبرياء الشديد يحول دون ذلك. وقال ترامب أنه يتعين على إيران الاحتفاظ بالراية البيضاء للإسلام. واعتبر الرئيس الأمريكي أن الإيرانيين يريدون الاحتجاج لكنهم لا يملكون أي أسلحة لكنه رفض التعليق بشأن إمكانية تسليح الإيرانيين قريبا وأعرب عن أملي في أن ينهار النظام المالي الإيراني لأنني أريد أن أفوز بالحرب واصفا العملية الإيرانية بأن أنها أصبحت بلا قيمة. نهاية الموجز موعدكم الآن مع يسري ودالي في بنت لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس موزيك فام.

0: bitmiş değil. Non-stop music. Binet FM. Binet FM. Io sei Didi.
1: اتسعة دقائق على موزايك اف ام. مرحبا بكم, هذه بنت لاف ام كالعادة ونسوكم من توا حتى نص الليل, برشا موزيكا تستنى فيكم. لا بونيمور, خليوا علينا احنا لي جود فايبس, وانتم خويا سوقوا في عقلكم, ريقلوا اموركم, عيشوا لي فايب البهين. وحتى كانكم مثلا تسمعوا فينا على www.mosaikefm.net ولا الابليكاسيون موبيل نتاعنا موزايك اف ام في كامل تراب الجمهورية وفي العالم الكل, متوانسين بينا توا بالريفيزيون. ان شاء الله ربي معاكم كما قالكم مراد قبيليك غدوة, ان شاء الله تبدا الباك بلان, ان شاء الله ربي معاكم. شوف اللي ريفيستوه هذاك هو, واللي قريتوه تلقاوه ان شاء الله. ما عليكم كان تركزوا, تكونوا عندكم ثقه في رواحكم, ان شاء الله ربي ينجحكم. وراهو باقي يقعد امتحان, باقي ما يقعد يعطيكم هكا فكره صغيره على ممكن لي بروف من بعد شنية, ولكن راهم لي ريزولتا هذوما مش معناها راهو هذاك هو الباك وهذاك هو شنو باش تاخذوا. توا باش تبداو تاخذوا فكره وتحضروا رواحكم.

عندكم الريفيزيون وان شاء الله يا ربي بعد نلقاو احسن ريزولتا والفرحة زيد نلقاو عنا نحن هنا في موزايكا فام نقسموها معاكم يا ربي ان شاء الله. اكيد كيما سنسناكم الموزيكا ما تقفش نون ستوب, وبعد شويه هوت سيليكشن باي دالي بن احمد باش نمشيو للموندو تريب هوب بريتانيك باش نكتشفوا الحقيقه انيفير ما نعرفش اذا كان مستنسين ان ديما نسمعوه, ولكن بون خلينا نقولوا اندرغراوند شويه هي ارتست باي باش تمارش اندرغراوند, ولكن بون كي نقولوا مارتينا توبلي بيرد بعد نغوصوا في اليونيفير نتاعها ونكتشفوا لي فايب داير موندو تريب هوب جوستومون اون شانتوز بريتانيك. نخليكم بعد تكتشفوا احسن الموسيقى نتاعها مع دالي بن احمد في هوت سيليكشن. كيف كيف تلقاو عنا الطربيه, تلقاو الجولد ميوزيك, الموسيقى لايف, لي هيت لوكسيدونتال لورينتال, كل شيء موجود, والانماط الموسيقيه اللي تحبوها الكل تسمعوا عنا في بنت لافام. ولكن كي نحكيوا زاد هنا ربحوا كاش, ما نجمش ما فهميش بنت لفهم غير ربحوا كاش, والليلة الكنيوتة كبيرة برشا.

زملايين وثلاثة مية زملايين وثلاثة مية اليوم في بنت الفيم برشا جو برشا برشا ربح وبرشا كاش وبرشا جو هي هي هي هي. والسيد الحكم محضر لكم روحه وانتو ما زيدت تجمد حضروا روحكم من توا تكلمونا على 71-113-ألف عندكم زوز فرص اشتربحوا معانا أكثر ما يمكن كاش. فك بلاستك الليلة اللي هي أسهل موعد ربح الكاش فيها 700 دينار. 700 دينار لكم انتوما حاجة مهمة برشا. ترجع معنا صديقتنا داير لي البارح باش ترجع وتحاولوا تفكولها انتوما بلاصتها. اليوم خلينا نبدا نعطيكم لانديس من توا لان مانيش نحكيو فوتبول ولكن باش نحكيو جغرافيا باش نحكيو بلدان وبلدان معروفين. انتوما ما عليكم كان تركزوا معنا اسمعني ركزوا حتى في الموسيقى ونوع الموسيقى واللي باش تلقاوها قبل فك بلاستيك انا ناكد لكم فيها انديس كبير برشا. دونك تابعونا من توا حتى اكيد النص الليل في بنت الفام عندكم اول فرصه فوك بلاستيك 700 دينار ليكم انتوما يسوفي تطلعوا البلاد الصحيحه تربحوا معانا الكاش اختاروا لكم تواصلوا فوالا والفرحه تكون عندكم. 700 دينار على 71-113-ألف بعد شويه تكلمونا تدخلوا في القرعه تلقاو الحجم اكرم في استقبال تليفوناتكم وزاد ما غير ما ننساو التحدي نيوي نينا بعد شويه 1,600,000 في اليمينينا 60 ثانية تتحدوا فيهم سيد الحكم وتربحوا فيهم قد ما يمكن من الكنيوتة تفكولوا الكنيوتة لا ما خليوش أضحك علينا من بعد انتوما باش تضحكوا الضحكة دي انا متأكد اليوم ما نعرفش انا احساسي اليوم انا فما شكون باش يربح فما منكم شكون باش يكلمنا فما منكم شكون باش يتحدى سيد الحكم ويفك من عنده 1,600,000 بعد شوية لذا حضروا رواحكم ترينيو مليح مليح مليح وكلمونا على 71-113-ألف باش تدخلوا في القرعة وتشاركوا معانا في نيوينينو التحدي فك بلاستيك 700 دينار نبداو بهم بعد شوية والربح متواصل الربح مضمون في بنت افام انتوما ما عليكم كنت تكلمونا تدخلوا في القرعة وتلقاو رواحكم رابحين برشا فلوس مع دخول الشهر فلوس هذوما راهم يجيو في وقتهم الحقيقه مع تقسيم واتي مع كذا 700 دينار يفضلنا برشا امور 1,600,000 خلينا نتفرهدوا بالكدا لذا ما علينا كان نكلموا على 71-113-ألف ندخلوا في القرعه ونربحوا الكاش بعد شويه 700 دينار في فك بلاستيك زاد كي نحكيو لابونيمور نحكيو الجو هذا الكل الحقيقه نحكيو تشامبيونز ليغ زاد الليله تشامبيونز ليغ الليله بوم هو ماتش على قد على قد طحنا في الانرجيا لغايه خاطر ماتش بينات الارسنال وبينات اتلتيكو مدريد نعرفوهم زوز ايكيبات يلعبوا كان ديفونس كان سهل ربي فما كونتر اتاك هاوين وما فماش سينو انا ركشين ولكن بون توا الحكايه ماشيه لصالح ارسنال 1-0 و2-1 بالنسبه للي روتور البونتو جاي من عند بوكايو ساكا لصالح ارسنال قدو جوست قبل في الدقيقه الزايده قبل ما يوفى الميتون نحن توا قاعدين نلعبوا فيه 52 دقيقه لعب 1-0 لصالح ارسنال هذا هو سكور بالنسبه لتوا نعطيكم اخر التطورات نتاع سكور هذا وكي تلقاو التفاصيل الكل على عالم الرياضه مع أحمد عدالة في سبور إكسبريس بعد شوية مع العشرة متاع الليل ليلة الأبطال أنا نعتبرها غدوة ليلة الأبطال غدوة نستناو في بي جي وبايرن ميونشن ماتش عالمي ماتش نار 9 بونتو ديجا في الليل ومزلنا ما نعرفوش قديش يستنى فينا غدوة آي آي آي آي آي قديش لازم نحضر روحنا الغدوة اسمعني تم بعد غدوة تم نشوفوا برونوستيك نسألوكم انتوما شكون زعما يربح وشكون بيش يتعدى للفينال كونتر يا أرسنال ولا أتلتيكو مدريد ما نعرفش داليش تقول انت أتلتيكو ولا أرسنال ليلة الأرسنال هي أنا بدي كيكا حاسسها ماشية في صالح الأرسنال باش تلقى روحها في الفينال متاع الشامبيونز ليج مختلف في المواعيد اللي عنا زيدا بعد نحكي صحة نفسية فسر لي فسر لي بعد باش نحكيوا على موضوع يهم سورتو لي جون يهم اكثريتكم زاد انتوما اللي بعد باش تتفرجوا فينا لايف على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام قاعدين نكونسوميو في برشا برشا كونتينو على لي ريزو سوسيو با نيسيسيرمون يكون كونتينو معناها خلينا نقولوا يفيدنا والا يحفز المخ نتاعنا لذا ثم حاجه تنجم تصير اسمها برين روت او تعفن الدماغ شنو هي الحاجه هذه كيفاش نوصلوا للمرحله هذه وهل هي مخترب بالطريقه
الطريقه كما اسمها بالضبط تعفن الدماغ. بالحق الدماغ ينجم يتعفن جراء حاجه كيما هكايا. نحكيوا باكثر تفاصيل بعد على الموضوع هذايا مع الاخصائيه النفسيه ناس الشعن بي اللي تكون موجوده بحذانا في فسر لي مع الحداش غير بوع نتاع الليل. انتم زاد تنجموا تخليوا لنا لي كومونتير نتاعكم بعد شويه لايف على الباج فيسبوك نتاعنا, ولا تبعثوا لنا دي ميساج تقترحوا فيهم مختلف المواضيع اللي تحبونا نحكيوا فيهم من الاثنين للخميس في موعد الصحه النفسيه في بنة لفام. كيما زاد سنسنيكم نبداو بالموسيقى. كيف كاملة كيلة عادة معاكم دليل ليلة في الإخراج الحاج مكرم في استقبال تليفوناتكم على 71-113-1000 ومعنا وسيم في الديجيتال. فريق كامل الحقيقة يرفقكم كين بالابونيمور من توا حتى نص الليل بالموزيكا بالكونتوني كل شيء موجود وسورتو دوام عليكم كين تسيسوا رواحكم تسوقوا في عقلكم واسمعني أعطيونا من وقتكم أعطيونا وذنكم ركزوا معنا شوية وسورتو تلقوا عندكم أحسن موزيكا مع The Blessed Madonna Brand New.

Drake, What's My Name. غنية رجعنا 16 سنة التالي. أكيد ما تسمعوا على موزايك FM توصلنا حتى للتسعة واربع وعشرين دقيقة. بعد شوية 700 دينار في فوك بلاستيك, لكن قبله الموسيقى. Something.

الليلة باش نحكيو على تعاون تاريخي ربط بين نجم اليو كي جراج والار ان بي وأسطورة البوب روك. مغنية فيها برشة دراما وهكا معاطفة الحقيقة موجودة. الغنية انتم تعرفوا الانترو هذية ونكتشفوها بعد شوية، ولكن الغنية اسمها رايز اند فول لكريغ ديفيد وستين.

أغنية رايز أند فول خرجت عام 2003 من ألبوم كريغ ديفيد الثاني سليكر ذان يور أفريج. الأغنية هذه بالأساس باليد آر إن بي وهي تحكي على الشهرة والتحديات اللي تجي معاها. أغنية فيها صوت ستينغ في الكوريس أما السر متاع اللحن متاعها وداير هو أكيد جو حزين وداير سمعناها في أول إكستري يقولك Can you let me show you the shape of my heart. يبقى الأغنية متاخذة من عند أغنية ستينغ قديمة عندها برشا خرجت.

اللحن اللي نسمع فيه فيغنيت رايز اند فول، خاصة الميلودي اللي تخدم عليها الآلات الوترية ان جينيرال، أصله جاينا من غنية شيب اوف ماي هارت لستينج اللي خرجت عام 93 من ألبومه 10 سامونرز تيلز. غنية هذه مشهورة برشا بجو الفيوجن جاز فيوجن بوب متاعها، سورتو الأكوستي جيتار ريف داير اللي تسمع فيه الأيقوني اللي يعزفه دومينيك ميلر. هنا كريك ديفيد والبروديوسر متاعو خذوا الميلودي الأسطورية هذية، زادوها إيقاع R&B الحقيقة ما كان موزون بالكدي، وحطوا فوقها قصتهم هما مع المحافظة على الصوت متاع ستينج اللي جستمون غنى الهوك بنفسه للغنية الجديدة. السامبل الحقيقة ما كانش سامبل عادي، كان تريبيوت أكثر من كريك ديفيد لستينج، وجستمون عمل معاه كولابوراسيون في الغنية هذية. دونك كالعادة نسمعوا مع بعضهم.

جستمو قاعدين تسمع في اغنيه رايز اند فول الياس لما تاخذ جستمو من اغنيه شيب اوف ماي هارت لستينج سامبلينغ ذكي برشا وزيد اوماج لستينج اللي شارك كيف كيف في اغنيه رايز اند فول لكريك ديفيد.

0: سامبلين من
1: اتلفن. بعد شوية عندكم 700 دينار لربح على 71,113,000 في فك بلاستيك مطلعوا بلدين. بعد شوية هذا أول أنديس نجموا يسهل عليكم الحكاية. بعد أوك بلدين معروفين الحقيقة والأنديس سهلين، أنتم اختاروا أنكم تواصلوا والربح يكون ليكم أنتم. خليكم مع حمزة نميرة اهدى، تسمعوا توت سويت على موزيك فام.
2: اهدى ما تزعلش نفسك، اللي في الدنيا يستاهل لما تهدى تلقى وقتك

0: احمد سعد سيرينا يا دنيا على موزايك اف ام. الارسنال اتلتيكو مدريد 1-1، صالح الارسنال 2-1 على روتور، ما تبدل حتى شيء كما كنا الحقيقه نتصور. ودقيقه 82 تنعطيكم سكور وفيوري ميزور، كانت بدلت حاجه. لكن قبل نحكي وديجيتال
1: كالتور ديجيتال.

الليلة باش نحكيو على حاجة الحقيقة تخوف برشا وسورتو تورينا وين وصلت قوة الذكاء الاصطناعي، خاصة كي يتعلق الأمر بالخصوصية الشخصية متاعنا. كل واحد فينا يصور في برشا تصور بسمارت فون، حاجة عادية، وزادا نبارتاجيهم على انستغرام ولا فيسبوك، لكن مش بالضرورة نقولوا وين تصورنا. ساعات تهبط هكاك تصويرة، ولكن ما غير ما نقولوا مش لازم وين خذينا التصويرة هذيك. توا فما أوتي جديد ينجم يعرف وين تصورت أي تصوير في العالم بمجرد انه يحللها التصوير هذيك. زعما كيفاش يخدم الجيو سباي وشنو الخطورة اللي يمثلها على حياتنا. جيو سباي هو تطبيق ذكاء اصطناعي طورته شركة في بوسطن اسمها Greylark Technologies. الفكرة انه الالغوريتم هذية تم تدريبه على ملايين متصاور في البلايس الكل في العالم. وقت اللي تعطيه اي تصويرة يولي يحلل فيها بعمق غير عادي، يراقب نوع الاشجار اللي موجودة والنباتات زيادة، طريقة البني والمعمار، شكل الكياسات، وحتى اصغر التفاصيل في الاطار هذيك. ابام جيو سباي ما يستحق أن التصويرة تكون فيها معلومات الموقع الجغرافي أو اللي نسميوها الأكسيف ديتا. أصلا ما يستحقهمش هذوما جملة، معناها تنجم تكون تصويرة كيكة من غير حتى شيء، لكنه يعتمد على التحليل البصري والغوكونيسانس باش يوصل للنتيجة. شنية النتيجة اللي يوصل لها؟ إبا التكنولوجيا الحقيقة هي نتيجة مذهلة ومرعبة في نفس الوقت. جيو سباي نجم يعرف اللوكاليزاسيون بتاع التصويرة بدقة كبيرة، مش كان اسم البلاد ولا المدينة، ولكن ينجم يحصر التصويرة هذيك في منطقة بعض كيلومترات مربعة. وكان سورتو هو يبدأ التصويرة تاخذت في مدن كبار، راهو ينجم يعرف الشارع وبالضبط وين انت كنت قاعد. الحقيقة الشركة اللي صنعته قالت انها عملت لوتي هذية اساسا للاستخدامات الحكومية واجهزة انفاذ القانون، ولكن لفترة معينة تم نشره على الانترنت وبداوا الناس يستعملوه ويصوروا فيديوهات توري القوة متاعه الخارقة. إذا خلى برشا ناس تحكي على نهاية الخصوصية كما نعرفوها اليوم، على خاطر أي تصويرة تبعثها تنجم تفضح المكان متاعك حتى لو كان حذفت المعلومات الشخصية منها. الخطر هنا ماهوش كان على الأمن القومي، لكنه يمسنا نحن كأفراد. إذا كان أي واحد ينجم يعرف وين كنت بالضبط بمجرد تصويرة عادية بارتجيتها على انستا، هنا والحاجة ذي تحل الباب على مصرعيه للتحرش الإلكتروني أو السايبر ستوكينج والمراقبة زيدة. تقارير عالمية قالت أنه فما ناس استعملوه باش يتجسوا على أزواجهم أو أصحابهم أو صحباتهم ويعرفوا تحركاتهم بدقة. هذا يورينا أنه الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، وهو يزيد كل يوم في قوة التكنولوجيا على حساب حريتنا الشخصية وخصوصيتنا. السوليسيون الوحيدة الحقيقة اللي نرفيها انه نوليو حذرين جدا من كل تصويرة نبارتاجيوها، على خاطر العين الرقمية واللي تشوف كل شيء. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال، بنات الفم بعد شوية 700 دينار يستنوا فيكم في فوك بلاستيك على 71113000. انتم ما تختاروكم تواصلوا، والبلاد اللي مش نختاروها نحن تكون من أسهل ما فما، وحتى لزنديس نحاول نقربوا لكم قد ما يمكن. 700 دينار ليكم انتم بعد شوية في فوك بلاستيك. خليكم مع مارون 5، This Love.

0: أجا توندرا على موزايك FM. أرسنال رسميا في نهائي الشامبيونز ليج. نشوفوا غدوة اسكو باش تلعب كونتر بي جي كونتر بايرن ميونشن. غدوة الماتش الحاسم. أرسنال كما توقعنا دالي ريت والله العظيم نصلحوا بالكدي في البرونوستيك. أكيد انتم آخر الأخبار متاع رياضة القهوة بعد شوية في سبو إكسبريس, لكن توت سويت نمشيوا للربح والكاش. فك بلاستيك فك بلاستيك. اليوم كما قلنا لكم نحكيو بلدان زوز متبرين, ولكن ترجع معنا إيناس اللي مواصلة من البارح. مرحبا يا إيناس.
1: مرحبا.
0: سافا إيناس في فورما؟
1: الحمد لله.
0: اي بي إيناس عاد داخلة تلعب مرتاحة اليوم.
1: ايه
0: هكا ولا ايه؟ هاتوا نفسروا لكم علاش إيناس داخلة تلعب مرتاحة, ولكن باش يحاول يفك لك بلاستيك. رؤوف مرحبا.
2: ولا عصام مرحبا.
0: شنحوالك يا رؤوف؟
2: كم المستمعين
0: يعيشك يا رؤوف. شنو هي الأمور؟ سافا؟
2: والله الحمد لله.
0: طيب الحمد لله. يلا رؤوف وإيناس سلموا على بعضكم. اي
1: مرحبا.
2: ان شاء الله نربحك انا.
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله مربوحه. ومن كان الاسرع ومن كان الاقوى هو اللي يربح الليله.
2: كان نربحك نبعثك على بجاتو مش مش.
0: شوف يا سيدي والله شوف. ها شوف يا سيدي سافا هكا ايناس اموركم واضحه. خليني افكركم يا ايناس ورؤوف بقواعد اللعبه. فوق بلاستيك 30 ثانية. اليوم باش نحاولوا نطلعوا بلدان معروفين, ولكن انتم تنجموا تسهلوها على رواحكم الحكاية وقت اللي تختاروا انكم تواصلوا. كيما ايناس اختارت انها تواصل البارح, اليوم ايناس راجعة تلعب مرتاحة على خاطر عندها 350 دينار مضمونين اللي هما شطر الكانيوتا متاع الليلة, حتى لو كان ايناس لقدر الله ما طلعتش البلاد متاع الليلة. دونك هذا انا فونتاج كبير برشا, بخلاف انه وقت اللي تختاروا انكم الزوز تواصلوا تكون البلاد من اسهل ما فما, سورتو لي زانديس نحاولوا نقربوا لكم قدر المستطاع باش تربحوا معنا الكاش الليله. كيف كيف يا رؤوف, فما حاجه زاده مهمه برشا تنجم تختار انك تواصل وبيان سور كيما ايناس وتضمن بلاستيك ويكون الربح كيما كل ليله. كيما تنجم تقول لي مثلا انا نكتفي او كان هاويني طلعت البلاد نتاع الليله معناها ايناس خسرت. بون انت ماشي بالك باش تربح 700 دينار اخو. لي راك ماكش باش تربح 700 دينار, باش تربح شطر الكانيوتا كيما ايناس 350 دينار اكا هو على خاطر ايناس اختارت انها تواصل.
2: فوالا
0: والا تنجم خويا اسمعني تضمن امورك وجوك وتقول لي اسمعني انا نواصل والحلم نتاع فك بلاستيك يتواصل من ليله لليله. كيما وصلنا 700 نجم نوصلوا مليون زوز ملايين كل نهار نزيدوا 100 دينار والربح يكون مضمون ليك انت يا رؤوف, ولكن هذا خيار نخليه لك ليك انت بالسؤال الاتي. تواصل ولا تكتفي يا رؤوف؟
2: والله
0: نكتفي. ما ليه تكتفي؟ 350 دينار نبني عليهم رؤوف.
2: على خاطرك.
0: والله يعيشك يعلي خدرك يا رؤوف ربي يخليك. بهي نزيدوا عليهم نجموا نبني عليهم, سورتو انت عاد تحب تربح ايناس. دونك خويا تسهل على روحك. ايناس تواصل ولا تكتفي يا ايناس؟
1: انا الحقيقه نكتفي.
0: اليوم باش تكتفي بعد ما قنعت رؤوف. بعد ما حبيت نزيد منعك ونقنع رؤوف باش نسهل الحكايه كنت جيتني قلت لي نكتفي. على راحتك على راحتك. هو كان قول لكم البلاد كنتوا باش تطلعوها تو تقولوا ما كرنيش. با انت اخترت انك تكتفي ناس, هذا اخر قرار؟
1: اي
0: بحق سيرة. ما مش في نقلعك البارحة سهلة راي برشا سهلة برشا راي. ايه كيما انت حبيت على 350 اليوم نجم تزيد يوليو 800 غد
1: ماذا يشبكش مرة جاية ما خلي اليوم نكتفي.
0: باه تعرف البلاد كنتوا باش تطلعوها في حالة انكم الزوز وصلتوا بلاد سهلة برشا, بلاد تلعبت فيها كوب دي موند وباش تتلعب فيها كوب دي موند على قريب.
2: المغرب.
0: لا لا مش استنى هذه نتاع في حاله انكم وصلتوا مرا بعيد. وهي بلاد معروفه بالبحر السياحه والجو هذاك الكل, بلاد ماهيش موجوده في الاوروب ولا في الافريك ولا نديس الرابعه اللي كنا بجزيد نعاونوك بهم. هي بلاد بالفيزا. شكون؟
2: مكسيك.
0: صحيح مكسيك. ريت ريت قداش كانت سهله ولكن انتم اخترتوا تصعبوا على روحكم. ريت اي سيدي تبوني
2: ماك
0: ليه هذا حسره كان ينس اخترت انها تواصل. تو منزل عنا البلاد اللي باش نطلعوها. البلاد اللي باش نطلعوها لي زانديس هما الاتين. لانديس الاولاني يقول انها بلاد تبعد علينا في الديستانس قد مثلا خلينا نقوله بون تبعد علينا بالكدي في الديسانس الحقيقة تبعد علينا مش برشة ولكن ما هي زادة قريبة لنا متاع مثلا ساعة فول ولا ساعتين فول. هذا الانديس لولاني. الانديس الثاني يقول انها بلاد فيها عندها البحر موجود عندها البحر دونك موجودة طرف السياحة هذاك كيما نشبه لنا ليا نحن موجود. الانديس الثالث والاخير هي انها بلاد ما هيش موجودة في القارة الامريكية. نعاود لكم ليزانديس. لا مازلنا يا رؤوف مازلنا. ردوا بينا ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا 3-2-1 انطلاق يا رؤوف. دونك نعاود لكم ليزانديس هما الاتين. هي انها بلاد راهي ديجا موجوده في ماهيش موجوده في القاره الامريكيه. هذه ثالث انديس. الانديس الثاني هي انها بلاد عندها البحر دونك عندها نوع السياحه نتاع البحر هذاك. والانديس الاولاني هي انها البلاد هذيا الحقيقه ماهي تتسمى بعيده علينا شويه في الديستانس. هذا اليوم شنو بشي خليلكم منكم تطلعوا البلاد هذية. باش نبدأ مع إيناس في 3-2-1. إيناس يلا كرة عندك.
1: إسبانيا.
0: لا ماهيش إسبانيا. عندك رؤوف.
2: تركيا.
0: لا ماهيش تركيا. عندك إيناس.
1: عمان.
0: لا ماهيش عمان. عندك رؤوف.
2: مصر.
0: لا ماهيش مصر. باهية في الباسكيت البلاد هذية. عندك إيناس.
1: ناميبيا.
0: لا عندك رؤوف. لا ما هي جنوب افريقيا. عندك ناس مش بعيده في افريقيا. هاي
2: اليونان.
0: لا اليون قلت لك في افريقيا. قلت لك في اليونان رؤوف.
2: في افريقيا
0: اسمعني ايناس مزلت لك ما كيف

0: كونفيرميرا
1: بعديني يا رؤوف.
2: ايوه انا قلت ريسيا والكوب دي موند وكل
1: ما قلتها من بعد ينيس يا رهوف من كان الاسرع. مبروك عليك يا ينيس 700 دينار ميرسي بوكو يا رهوف. اللي كلمتها اليوم انغولا هي البلاد اليوم اللي ربحت بها ينيس 700 دينار في فوك بلاستيك. انتم تنجموا اكيد تشاركوا معنا بعد شويه 1,600,000 فيني ميني نو للربح. وخليكم في مع سبور اكسبريس اكيد مع احمد عديله موعد الرياضه ومراد دريدي في الاخبار.

0: الأولى في تونس. راديو موزيك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزيك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. اختتم مساء اليوم مشروع تونس الإبداعية 19/2026 الذي نفذته منظمة متحدة للتنمية الصناعية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعة التقليدية وبدعم أوروبي وإيطالي. وممثل المنظمة الأسعد بن حسين يؤكد في تصريح للزميل صلاح الدين الكريمي أن المشروع أحدث تحولا نوعيا، حيث انتقل القطاع من نشاط تقليدي محدود إلى منظومة اقتصادية تنافسية، حيث مكن المشروع من تطوير أكثر من 350 منتجا جديدا وتمكين نحو 200 مؤسسة من دخول الأسواق الدولية، واستهدف أكثر من 350 ألف حرفي، مما عزز التمكين الاقتصادي والإدماج الجهوي.
2: اليوم نحتفل باختتام مشروع تونس الإبداعية، وهذا المشروع تم تنفيذه من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ما بين 2019 و2026 بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعة التقليدية. وحقيقة يمثل هذا المشروع مرجع وطني في تحويل قطاع الصناعة التقليدية في تونس. المشروع اهتم خلال 6 سنوات هيكلة 6 سلاسل قيمة. سلاسل قيمة تمثل اختصاصات جهوية، وهي الموضة في تونس، والكليم في الكاف، والنسيج التقليدي في الساحل، وأواني الحدائق في المكنين، والحلفة في القصرين، والألياف النباتية في الجنوب في جابس. وساهمت هذه السلاسل في تنظيم الفاعلين، تحسين الجودة، هيكلة الإنتاج، وخاصة تسهيل النفاذ إلى الأسواق. كذلك من النتائج التي لابد من إبرازها هو إحداث 6 مراكز خدمات أو أقطاب إبداع هوب ديزاين في تونس والدندان والمهدية وجابس وقفصة والقصرين وسيدي بوسعيد. وتمثل هذه المراكز الخدمة التي توفرها، توفر التكوين التقني والتصميم، توفر كذلك مرافقة رواد الأعمال واحتضان المشاريع. الأثر الاقتصادي ربما والتجاري للمشروع تونس الإبداعية في خلال 6 سنوات هو تطوير 350 مجموعة كوليكشنز يعني جديدة بفضل التعاون بين الحرفيين والمصممين، تمكين حوالي 200 مؤسسة من النفاذ إلى الأسواق الدولية عبر المشاركة في المعارض والصالونات الدولية، وكذلك فتح أسواق جديدة متجاوزين الأهداف المرسومة.
1: جمعية حماية الطبيعة والديمقراطية المحلية بالقيروان تنظم بالشراكة مع جامعة القيروان والشبكة العربية للبيئة والتنمية ندوة جهوية حول الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وإطلاق مبادرة الطاقة النظيفة تيراماد في تونس، وذلك بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية بالقيروان. وتهدف مبادرة تيراماد إلى إنتاج 1 تيراوات من الطاقة النظيفة في أفق سنة 2030 على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، في إطار دعم التوجه نحو الطاقات المتجددة والحد من تداعيات التغيرات المناخية. وفي هذا السياق أكد ممثل الجمعية يوسف النوري أن التحدي الأكبر الذي يواجه العالم اليوم يتمثل في كيفية الحد من التغيرات المناخية، مبرزا أن السبب الرئيسي يعود إلى انبعاث الغازات الدفيئة وعلى رأسها الكربون، والتي أدت إلى مظاهر مناخية خطيرة على غرار الجفاف والفيضانات وحرق الغابات وارتفاع درجات الحرارة. وأشار إلى أن الحل يكمن في التسريع في وتيرة الانتقال الطاقي عبر تقليص الانبعاثات، وهو توجه تبنته أكثر من 130 دولة خلال مؤتمر دبي من خلال العمل على تعويض الطاقات الأحفورية بمصادر طاقة نظيفة ومستدامة. وفد من جامعة تولوز بفرنسا يتكون من أساتذة باحثين

0: أدي زيارتنا اليوم الثلاثاء إلى مدينة العلوم بتطاوينة، عاينوا خلالها الاكتشافات الجيولوجية ومختلف الورشات العلمية والفلكية، علما وأن ولاية تطاوينة شهدت خلال الأشهر الماضية زيارة عدد من السياح والباحثين الجيولوجيين، كما تمثل تطاوين جزءا هاما من الحدائق الجيولوجية، مما يؤسس لوجهة سياحية جديدة تعتمد الجيولوجيا والاكتشافات العلمية. انطلاق اليوم الثلاثاء أشغال تهيئة استصلاح المصبات البلدية بكامل جهة المادية وعددها 14 مصبا، وذلك في إطار برنامج وطني ينجز في شكل صفقة إطارية تجدد مرتين وتتواصل على امتداد 3 سنوات. في أخبار العالم، 13 عضوا في الكنيسة الإسرائيلية بينهم 3 وزراء يطالبون بفتح المسجد الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين يوم الجمعة 15 من مايو الجاري بمناسبة يوم القدس العبري، وهو يوم احتلال المدينة عام 67 و 900 ألف. ويعتبر يوم القدس عيدا وطنيا يحتفل فيه الإسرائيليون لإحياء ذكرى سيطرة إسرائيل على ما تبقى من مدينة القدس واحتلال الجزء الشرقي منها، وعلى وجه الخصوص البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وذلك خلال الحرب جوان عام 67 و 900 ألف. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغد الأربعاء 6 مايو، سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال ومحلين الوسطى، وسحب عبر بقية المناطق، البحر مضطرب والحرارة في انخفاض بالشمال الوسطى وفي ارتفاع بالجنوب. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.
2: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان إليجيك فاق SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
1: أريد، طور عالمك.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في آخر نشراتنا الرياضية. بعد شوية أحكي لكم على الديربي وآخر الأخبار، الحكم وحكاية 20 كاميرا اللي يمكن يتعدى بهم الديربي واللي بش يكونوا مربوطين بالفار، ولكن البداية برابطة الأبطال الأوروبية. أخيرا أرسنال من عام 2006 دايور سيتي الفينال الوحيدة اللي لعب فيها عام 2006 فينال تشامبيونز ليج اللي خسرها أمام البارسا في باك دو برانس في 2006 2-1. وقتها صار برشا مشاكل في الماتش هذاك اللي نحكيو عليه، لكن أهم حاجة كانوا أرسنال تعدى اليوم إلى الفينال بتاع ليغ دي شامبيون بعد ما ربح أتلتيكو مدريد 1-0 في ماتش كيما كانت توقعاته، كيما كان ماتش الذهاب 1-1 ما فيش برشا كورة، في هدف واحد في دقيقة 44 ل الملاعب ساكا بوكايو ساكا. دايور بوكايو ساكا 14 ماتش في تشامبيونز ليج في الإماريس ستاديوم، 14 مساهمة تهديفية، 9 أهداف و5 أسيست، هدف هو الأغلى تقريبا في مسيرته نجم نقوله، بما أنه رشح أرسنال إلى النهائي الثاني بعد عام 2006 اللي خسرت كما قلنا في الباك دو برانس ضد البارسا 1-2-1. وقتها كان ذكره كان فيها برشا ملاعبية ليجوندير في تاريخ الأرسنال، يان سليمان، سول كامبل، دايور هو بيتور في الفينال الذيكا، أشلي كول، توري، إيبوي، روبير بيريز، ولأنه خرج بعد ما يان سليمان أخذ الورقة الحمراء في الأربع درج لعب تقريبا، فلاميني، فابريغاس، تيريوري وغيرهم من الملعبية، وليب زاد ألكسندر حليب. ولكن في النهاية المهم كونه أرسنال مرة ذي أصعب برشا الفينال، لأنه حتى عامتها قوية برشا البرسا، لكن الفينال ذي بشكون يأمى ضد بي اس جي أو ضد بايرن ميونخ. الديمي فينال الثاني تتلعب بغدو، نعرف كل في الماتش اللي 5-4 الفينال باش تلعب في البوشكاش أرينا نهار 30 مايو 2026. غريزمان سيغادر الدوريات الأوروبية بعد دون أنه يحرز لقب ماجور، يعني هو هز ليغ أوروبا لمحالة وهز سوبر كوب يافا مع أتلتيكو مدريد، ولكنه فشل في التتويج بأغلى لقب في الأوروبا اللي هو رابطة الأبطال الأوروبية. غريزو بالطبيعة باش أمضى في أورلاندو سيتي في الماليس بداية من الموسم القادم. جو نحكيو على دربي العاصمة في تونس. هوني لحد ذي 10 مايو الأربعة متاع العشية في حمادي العقبي برأس الترجي باش يسجل غياب حمزة جلاسي وعودة معز حجعلي اللي كان غايب على المباراة الأخيرة بسبب عقوبة الإنذار الثالث. في المقابل النادي الإفريقي باش يغيب أسامة بوقرة وباش يسجل عودة حمزة الخضراوي. نعرفوا زادة لليوم تعمل الاجتماع الأمني ورسميا باش يتلعب الدربي بحضور 27 ألف محب للترجي التونسي، مع أنه الترجي هو اللي استقبل في الماتش هذايا باحتساب الاشتراكات. بقية التذاكر باش يتم بيعها على موقع تذكرتي. بالنسبة للنقل التلفزي غدوة ثم اجتماع تنسيقي ما بين الأطراف المتداخلة كل التلفزة الوطنية وقناة الكاس ممثل قناة الكاس القطرية اللي عندها حقوق البث كما التلفزة الوطنية والجامعة التونسية لكرة القدم ممثل عن شركة الفار وحتى من الإدارة الوطنية للتحكيم شي يكون ثم شكون حاضر في الاجتماع التنسيقي ذي والإعدادي. أهم نقطة باش يتم مناقشتها في الاجتماع ذي وهو تقريبا قرار محسوم يبقى شوية هكا دي ديتاي شكون باش يوفر عدد الكاميرات هذه. المعلومة اللي عنا تأكد كونه باش يتم نقل الدربية ذي بعشرين كاميرا من بينهم الدرون بتبيع عشرين كاميرا وباش يتم ربطهم الكل بالفار. كيفاش يتم ربطهم الكل بالفار؟ لأنه سويتشر اللي يربط الكاميرا بالفار ثم 24 بور يعني 24 تنجم تكونكت عليه 24 كاميرا في نفس الوقت. 20 كاميرا تصور القرار هذايا باش يجي حسب المعلومات اللي عندنا القرار هذايا باش يجي من اجل منح طاقم التحكيم اللي باش يدير المواجهه هذيا من صور من مختلف الزوايا في الحالات اللي قد تستوجب العوده الى تقنيه الفيديو والتثبت فيها. القرار النهائي غدوه ولكن المعلومه اللي عندنا تاكد اللي كونه تقريبا النيه باش تتجه نحو استعمال 20 كاميرا حدث تاريخي في تاريخ الدربي في تونس. بالنسبه زادة لطاقم تحكيم المباراه تقريبا صارت قبل وقتها في كنف السريه سمعوا بالاربيتر الناس الكل سمعوا بيه نهارة المباراة. المرة دي تقريبا بصير نفس الحاجة. معلومة اللي عنا تأكد اللي بشي يتم خلاص طاقم التحكيم من خارج تونس حتى لا يتعرف حتى واحد حتى شنية الناسيوناليتي متاعه ولا شنية الجامعة اللي باش يتم تحويل فلوس ليها. ودايور تقريبا خلص طاقم التحكيم من ديجا الفيدراسيون متاعه خلصت من برا بأموال من برا قانونية بالطبيعة العملية لأنه الجامعة التونسية لكرة القدم عندها كونتون ديفيز وعندها فلوس برا من الفيفا ومن غيره لكن معروف كون مش يكون أجنبي ذي أمر بديهي مش يوصل تونس في كنف السرية مش يستقبلوه في المطار زده في كنف السرية مش يسكن في أوتيل عمرهم لاستعملته الجامعة التونسية لكرة القدم وبالتالي طاقم التحكيم من الأغلب مش تعرفوا عليه ليلة المباراة أو نهارة المباراة. الاتحاد الرياضي المونستيري اليوم مسلم اسلام عبر عن رغبته في الاستقاله. الاستقاله تم رفضها من المكتب دونك المكتب الاتحاد الرياضي المونستيري الهيئه المديره هيئه تسيير الاتحاد الرياضي المونستيري. في مقابل تم استقاله فتحي العبيدي ومن الطيفي من تدريب الفريق. سامي بالحاج يوسف يواصل المهمه بواسطه تدريب الفريق ومعه نزار بقرعه. الهيئه التسييريه الشباب الرياضي بالقيروان اعلنت اليوم في بيان كونه تم باش يتم منح 4000 تذكره مجانيه للجماهير. التذاكر باش يتم طبعها باش يتم توزيعها بطبيعه والتذاكر هذه باش يدخل بها الجماهير الجي اس كال مباراه الحاسمه في البطوله واحده مباريات الحاسمه لانه مازال عندهم زوج مباريات الجي اس كال ضد الاتحاد الرياضي المونستيري ماتش هذا نهار الجمعه 8 ماي 4 متاع العشيه في حمد العواني. والتذاكر باش يتم طرحها بدايه من نهار 4 6 ماي 9:30 متاع الصباح بشبابيك القاعه المغطاه عزيز ميلاد وذلك الى حين نفاذ الكميه. التذاكر مجانيه والاستظهار بها عند الدخول باش يكون إجبارية. ملاعب متاع منتخب الوطني لكرة الطاولة والرئيس الجامعة التونسية لكرة الطاولة مختار توكيبري أكد اختفاء اللاعب أبو بكر بوراس البالغ من العمر 25 سنة نهار 2 ماي عقب مشاركته مع المنتخب في بطولة العالم للفرق أكابر المقامة بالعاصمة البريطانية لندن. وأكد توكيبري في تصريح لوكالة تونس فريق الأنبياء تاب كونه الجامعة أطلقت إشعار من المدرب الوطني مراد ستا أكد من خلاله مغادرة أبو بكر بوراس مقر إقامة وحاولوا ميران الاتصال به ولكن لم يتم ما تمش حتى تحصل عليه حتى التوا. شختموا بإخبار يخص البطولة المصرية. حقيقة هي مشوقة جدا في الدوري المصري. ثلاثة فرق عندهم على الأقل كل واحد فيهم دي شانس باش يهز البطولة. الزمالك هو الأقرب لكن خلينا نفسر شنو اللي صار اليوم. سموحة ينهزم على ميدانه أمام الزمالك المصري 1-1. سيراميكا كليوباترا يتعادل مع بيراميدز 1-1. داير كان بيراميدز ربحت اليوم أوتوماتيكمون الأهلي تنسى البطولة وتتعادل ديريكتومون لكأس الكاف ولكن تعادل سيراميكا مع بيراميدز 1-1 والأهلي المصري يفوز 3-1 أمام إنبي. في الجولة القادمة نهار 15 ماي الزمالك يواجه سيراميكا بيراميدز سرعة ضد سموحة والمصري يواجه الأهلي المصري. المصري بورسعيد يواجه الأهلي المصري. في الترتيب الزمالك 53 نقطة بيراميدز 51 نقطة والأهلي المصري 50 نقطة. ساعة الحالة المستحيلة هي تساوي ثلاثة فرق دونك مستحيل باش يتساويوا ثلاثة فرق لكن ينجموا يتساويوا زوز. ثم هنا برشا حسابات. الزمالك إذا كان تساوي مع بيراميدز الزمالك هو اللي يربح. بيراميدز زاد كيف إذا كان تساوي مع الأهلي هو خير منه وإذا كان الأهلي يتساوي مع الزمالك فإنه أفضل منه. الحالة الوحيدة اللي تخلي الأهلي المصري يفوز بالبطولة هو كونه يفوز في الماتش الأخراني ضد المصري ويخسروا زوز الزمالك امام سيراميكا بغض بالطبيعه يزموا يربحوا المصري بورسعيدي والزمالك يخسر مع تعادل او خساره بيراميدز مع سموح. بالنسبه للاهلي للزمالك المصري, الزمالك يتوج اذا كان فاز على سيراميكا باي نتيجه, اذا كان تعادل واذا كان خسر وقتها يلزم الاهلي والبيراميدز ما يربحوش يتعادلوا. بيراميدز يفوز اذا كان فاز على بالدوري بالطبيعه, اذا كان فاز على سموحه ويخسر الزمالك امام سيراميكا بغض النظر عن نتيجه مباراه الاهلي. الجوله الاخيره من 15 ماي باش تكون جوله حاسمه ومشوقه جدا في الدوري المصري. النشره هذه كل اخبارنا هذه تلقاها على موقعنا مزهي كافيه بوانيت. خليكم توا مع يسري كامل الفريق في بني كافيه.
2: مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما يريدو, وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
1: أريدو طور عالمك بنة الفم بنة الفم في الجمعة من 9 لنصف الليل. يسري جديدي

0: فوزي بن قمرة، الدنيا بخوت على موزايك فام. هذا هو جونا التونسي اللي ديما موجود، ومن بعد ربح والكاش 1,600,000 فيني ويني نو يستنوا فيكم. نمشيو توت سويت الهوت سيلكشن.
1: هوت سيلكشن باي دلي بن أحمد.

تقريبا احمد اليوم اختار لنا النفاق اللي بالحق باش يهزنا لبريطانيا. تقولش عليك ريت في تران في الطقس نتاع بريطانيا هكي، تحس روحك فمش ضوء، فما انبوبه في التران تشعل وتطفى. هذاك هو الحقيقه جو ممكن، والونيفير اللي نعيشوه داير في التريب هوب مع الارتيست نتاع اليوم. من ارتيست اللي بدات المسيره الفنيه نتاعها عام 93، والحقيقه قعدت. والحاجه اللي كوج رمارك ديما انه راهو كي نحكيو على المسيره الفنيه نتاعها نحكيو على كل شيء خرج في الانديبوندون. هي معناها ما خدمتش مع دي لابيل كبار، ما خدمتش ياسر على الحقيقه، معناها خلينا نقولوا على لا بوبليسيتي الكبيره، ولكن اصلها جوستومون خدمت مع ماسيف اتاك، تريكي تاو بعد نرجعوا نحكيوا عليه والتاثير نتاعو على المسيره الفنيه نتاعها. ولكن اليوم دالي بن احمد اختارنا في هوت سيليكشن نحكيوا على مارتينا توبلي بيرد.

مولود عام 75 في بريستول المملكة المتحدة، وهذا هو الحقيقة طقس الجو الميلانكولي اللي نحكيو عليها من الأول. بريستول جستمون هي لا كابيتال، خلينا نقولوا هنا، نتاع التريب هوب اي في العالم. دونك هنا اكيد باش نلقاو الانفلونس الكبيرة والستيل اللي اختارت انها تمشي فيه مارتينا تشابلي بيرد هو ستيل التريب هوب. ولكن كي نحكيو على البدايات واكثر حاجات داير تعرفت بهم، سورتو تعرفت مع خدمتها مع تريكي اللي هو بيتو الأختيست بريتانيك اللي معروف في العالم الكل، واللي داير كانوا ان كوبل، كانوا معرسين وعندهم صغير داير مينا مازي ترابلي بيرد، اللي داير هنا العلاقة متاعهم دونك كانت أكثر حتى من الموسيقى، ولكن خلينا نقولوا الانسجام متاعهم والفهم مدى فهمهم لبعضهم خليهم يبدعوا بالكدي في عالم الموسيقى. نحكي على مارتينا ترابلي بيرد.

كي نحكيو على ألبومات متاع مارتينا تراب دي بيرد نحكيو على أول ألبوم سولو لها عام 2003 كويك سوتيك اللي داير خدم عليه بالكدب الكدب تريكي والألبوم كان نومي في الميركوري ميوزيك برايز والداير الغنية سان بيبر كيسز كان داير استعملوها في برشة دي جو فيديو منهم دريم فول منهم فان كام فارنهايت وكوانتيك دريمز ونفس تيتر داير استعملوا داير ستيفن مارلي في الألبوم مايند كنترول اللي خرج عام 2007 والغفران هو بيدو متاع التيتر متاعو You're Gonna Leave طيب ممكن نحكيو عليها سامبلينج ولكن اليوم دالي بن أحمد في هوت سيليكشن مارتينا توب دي بيرد هذه الموسيقى متاع تريكي عاد ولكن موجودة البصمة متاع مارتينا توب دي بيرد داير هي انه ما شاركتش كان في الالبوم الحقيقة متاع مثلا متاع تريكي وسورتو الغنية اللي تسمع فيها Aftermath 2 ولكن كانت اللي بارتيسيبي في الالبوم Damage متاع Blues Explosion عام 2004 مع تشاك دي دي جي شادو الحقيقة برشة دي كولابوراسيون عملتهم ولكن قاعدة ديما ترو للستيل متاعها ترو لبريستو للجو متاع بريستو وسورتو للتريب هوب في العالم كي نكتشفوا الموسيقى متاعها وداير كي دالي بن أحمد اليوم على سيليكسيون شيغوس في ستيل متاع تريب هوب ومن أصل تريب هوب أي التريب هوب أوريجينال متاع بريستو اليوم مع دالي بن أحمد في هوت سيليكشن مارتينا توب دي بيرد

ريت ما عليها الدخلة قديش سوفت وقديش ما متنجمش تتوقع شنو يجي بعدها. هذيك هي لماجي متاع تريب هوب. كي نحكيو على الديسكوغرافي متاع مارتينا ترابلي بيرد نحكيو على 5 ألبومات ستوديو، أولهم عام 2003 كويك ساتيك وآخر واحد عام 2021 Forever I Wait. مازالت أكتيف مارتينا ترابلي بيرد، واليوم باش نمشي ونغوصو في اليونيفير متاعها مع هذا اللي بن أحمد فيه هوت سيليكشن تريب هوب. نبداو كريستلايزد.

0: La chanteuse de trip-hop britannique Martina Topley-Bird هي الشواء متاع دالي بن أحمد بالنسبة لليلة في Hot Selection. مرسي بكو دالي كي العادة تخلينا نكتشفو مختلف لجنر موسيقو مزيدا اليوم مشينا الأصل trip-hop أي في العمق والأصل والtrip-hop original في Hot Selection.
1: Hot Selection by دالي بن أحمد.
0: الربح والكاش 1,600,000 اليوم فيني منينا التحدي هل يا ترى يكونوا بنصيب سنة ولا لا مرحبا يا سنة شنو احوالك
2: الحمد لله عايشك
0: يا بي انت شنو احوالك انت
2: الحمد لله
0: يا بي مركزه سنة
2: ان شاء الله يا رب
0: وقربنا منك التليفون يا سنة باش نسمعوك مليح
2: ان شاء الله
0: صحيت ايوا مازلنا بدينا السنه مش من تو ان شاء الله بقدر ربي ايواه وكذا زلبك اي سنه خليني افكرك بقوي عاد اللعبه اليوم يا سنه نلعب على 1,600,000 في 60 ثانيه لازمك ترد بالك لا تقول لا اي لا لاني ويني نا ايواه ما باي لغه من لغات العالم يا سنه على خاطر هذه حاجه تعرضك للاقصاء النهائي يا سنه واضح
2: واضح
0: يا بي سنة لازمك زادة ترد بالك من حاجة اسمها الانذارات تاخو انذار يا سنة وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمه وقت اللي تعاود كلام اللي أنا أقوله لك وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع وقت اللي ريت حتى الكلام كي تعاوده جستمو حتى في سياق الحديث مش لازم تعاود الكلمة واحدة هي بيدها وقت اللي زادة تحاول تربح الثواني الثمينة جدا لصالحك من 60 ثانية وقتها تتحصل على انذار يا سنة بعد قديش من غننذار نخسره يا سنة وينك سنة
2: هي
0: بعد قديش من انذار نخسره
2: أربعة
0: مش برشة ثلاثة بهي ثلاثة انذارات نخسره سهل صحيح وينتهي الموضوع هيا مركزة سنة
2: مركزة انت
0: حاضرة باش تربح سنة الليلة
2: ان شاء الله يا ربي
0: هيا بينا ركز لنا مليح سنة مليون و600 نجم يكونوا من نصيبك يا سنة كانت ركز مليح هيا نبدأو سنة وين مشيت يا سنة اي ماك معايا قلت لك قرب لي تليفون والله ما انا نسمع فيك يا سنة
2: والله
0: ماكش معايا انت بعيد عليا بالتليفون برشا والله تري ديفيسيلمون حتى سيد الحكم مش يسمع فيك سيد الحكم كي ما يسمعش بدي اضرب الانذارات راه والله لا يبالي زدت بحت يا سنة حتى وبارلور راك نحي لك الوبارلور اي نحي الوبارلور احكي معاي بالتليفون ديريكت الفيراج اللي بحذاك قول له يمشي ويسمع ايوه هكا نسمع اسمعني الفيراج اللي بحذاك قول له يمشي يسمع في بيت اخر صحيت تخليهم شي بعدوك على التركيز هاي نبداو سنة
2: نبداو ان شاء الله
0: هاي نبداو مع سنة اليوم في 3, 2, 1 انطلاق
1: اتونسيون نيوي نينا
0: سنة
2: نعم
0: ينعم عليك
3: يا حوالي
4: ايه في البر
5: ليا ما كيف الريح في البر ما ايه
3: اصوصو بيك شنا حوالي
0: سنة اخيت والله ما شابني
2: بلا يعطيني فرصة والله يتخلص بعضي
0: اسني اخيت وصيتك مرة
2: والله يتخلص بعضي
0: اسمعني وصيتك مرة واثنين وثلاثة
2: لا ما تقول
0: اسمعني ليه
2: مش
0: اسمعني
2: سمعني مرة هيك هاوي
0: سمعني بس اسمعني اسمعني باش نعاودوا نلعبوا على الجو سنة هكا
2: بيبي
0: صحيح طاروا مليون 600 وفي
2: طارو
0: ببوي طارو
2: يلطي
0: هاي باش نعطيو فرصة على الجو
2: بيبي
0: هاي سيدي هاي خلنا نبدأ نلعبوا مع سنة على الجو المرة هذه في 3 2 1 انت
1: اتونسيون نيوي نينا
0: يا سنة
2: ما
0: شيء باهي باهي باهي احسن باش نحسب روحي ما سمعتكش نحيتو لو بارلور ولا ايه
2: والله نحيت
0: اي والله نحيت
3: اصل صديق
0: يا سنة اختاري سنة مش ضربة قافية برك قلت لي والله ما عاد نعاودها ولا
2: ما
0: اسمعين علاش كنت علاش كنت حاب تسلم الليلة يا
2: سلم على الناس الكل ان شاء الله ومرحبا على بنتي وعلى راجل بنتي
0: الناس كل اللي تعرف سنة للأسف اليوم سنة كبشت لي في اي اي والله نحيد من الاول اي وي يا سنة هاك الله غالب الله غالب بالتركيز مهم والتركيز لازم يكون موجود فيني ويني نو ان شاء الله في فرصة أخرى يا سنة مليون و600 اليوم للأسف ما ربحتهم سنة ولكن فرصتكم انتوما باش تربحوهم من بعد وغدوة تسمعني الكاش مازال متواصل في بنت لفيم كاش مليون وثمانمية غدوة في بنت لفهم للربح على 71 113 ألف تكلمونا وغدوة تحاولوا تربحوا معنا الكاش شيئين عم غدوة فرصتكم انه تكونوا موجودين معنا تتحديوا سيد الحكم واسمعني تو سمبلمون تركزوا وتربحوا مش اي ولا من الوي من الاول ما عملنا شيء كيكا دوت فاسون توما غدوة الربح مازال موجود عندكم والفرص مازالت موجودة وسهلة الحقيقة يا سيدي اكبسوا لنا رويحكم وكلمونا على 71 113 ألف باش تربحوا معانا الكاش غدوة في بنت لفهم
1: بنت لفهم في الجرعة متسعة للنسلي فسر لي
0: في فسر لي كالعادة موعدة صحة نفسية محليه هي رأي ضحكة كيرا وفهمت ونحن ريتم السنسين حتى الضحكة ذي باريكزوم نقاهوة في الغيزو سوسيو كالفيديوهات تيك توك اللي فيه ساعة كي دي برانك ولا تلقاه ولو تو اسمعني نقول لك حاجة في بالك ولو يعملوا مسلسلات كاملين على تيك توك تتبع وتقعد تمشي من الابيزود لابيزود وتلقاهم باهي ناس حتى تتبع فيهم ليه ليه اسمعني كل شيء واضح للمستمعين الاخصائية النفسية نش عن بمرحبا
4: باش
0: نحكيو عليه الكونسيبت نحن اليوم باش نحكيو جستمون راه شوف نحكيو على المحتوى داير اللي ديما موجود ولا على لي ريزو سوسيو اللي بون ثم المحتوى به فما المحتوى الحقيقه اللي ديما نلقاوه موجود محتوى خلينا نسميوه تافه محتوى اي فارغ معناها ما فماش حاجه انه ما فماش اضافه تزيدك ولكن راهو انك نتصفحوه المحتوى هذايا الوقت طويل ينجم ياثر على وظائف المخ واليوم الموضوع نتاعنا تعفن الدماغ البرين روت اخي بالحق الدماغ ينجم يتعفن هل موجوده الحاجه هذيه ولا لا خلينا نفهموا ساعه شنو هالبرين روت هذيه ناس
4: هو المصطلح ماهوش تشخيص طبي مي بار كونتر شنو نقصدوا به المصطلح نقصدوا به تدهور القدرات الذهنيه والفكريه نتاع الدماغ عند الشخص
0: اوكي باهي
4: ما نقصدوش تعفن بيولوجي معناها هو نقصد هو معنى مجازي باش نوصفوا بها الحاله اللي كنا نحكيه عليها نتاع الضبابية الفكرية التدهور نتاع القدرات المعرفية اللي تصير في المخ
0: أوكي دونك هنا جستمو مانيش نحكيه الروت أو التعفن بمعناه اللي نعرفه
4: فوالا ونتيجة التصفح نتاع المحتوى كما كنت أنت تحكي التافه والسطحي على لي ريزو سوسيو
0: هذه حاجة جديدة ولا جاية توا وهي اللي ممكن خلقت لنا الكونسيبت
4: هو الكونسيبت ان فيت موجود
0: من قبل ولكن زاد تعمق
4: هو توجد من قبل لي ريزو سوسيو من قبل الانترنت اصلا عام 1854
0: من وقتها
4: شوف سيدك احكي عليه كاتب وقت اللي العبيد ولات ياسر تقرا هكا لي جورنو نتاع لي سكاندال وهكا معناها ما عادش فهم هكا الادب اللي عنده قيمه عنده هكا يعني معناها يحفز المخ ولاو يقراو في حاجات جوست الاثاره اكاهو وقتها وصف الحاله هذيك نتاع معناها وقت العبيد ولات ما عادش تخمم بالتعفن الدماغ الدماغ. من بعد في عام 2024 جامعة أكسفورد اعتبرته المصطلح متاع العام.
0: داكور اوكي، معناها الحاجه بكثر ما تنشرت والحاجه بكثر ما وليت معناها ريبوندو في مختلف المجتمعات لين ريالمون وليت معناها مصطلح نستعمله برشا ومصطلح العام تختاره أكسفورد راه ماهوش اللي يجي. يبا خلينا نفهم ساعه، هل تعفن الدماغ ما بين قوسين ولكن هو ريالمون خاطر تو نفهموا بعد علاش نقولوا تعفن كاريمون، اما شنو تاثيره مثلا هل كونتوني هذايا وهتعفن دماغ علينا نحن كبشر معنا؟
4: أول حاجة وأهم وظيفة عندنا ديجا الانتباه والتركيز. الكونتوني اللي كما قلنا تافه وسطحي، نوصلمون تافه وسطحي معنى ما فيهش قيمة مضافة، يعني كي تتفرج فيه ما تخرج بحتى معلومة، ما تخرج بحتى شيء، معنى ما فما حتى شيء يتزيد لك، مي نوصلمون تافه زيد معناها المدة متاعه قصيرة كيلكو سكوند دقيقة لا طارت. أفورس نقعدوا هكيك نسكرولي في الكونتوني هذيك يأثر على الانتباه والتركيز، يضعف الانتباه ويضعف التركيز، قدرتنا على التركيز تقل، نولي وما عادش نجمو المهام الطويلة اللي ما عارش مثلا مش نركزوا في كور باش نركزوا في الخدمة باش نعملوا مهمة تستحق معناها برشا وقت أن نقعدوا مركزين، ما عادش عندنا القدرة أن نركزوا فيها، ولينا ميمبا كيلكو مينوت ونسي بون نضيعوا التركيز وما عادش نتحملوا أصلا هكا الصبر المدة الطويلة.
0: حق جوستومون راه هنا ممكن لزاده لحظه على الكونتوني، هل موجود هذا كونتوني ماهوش طويل، كونتوني ما يخلينيش نركزوا برشا لنوليو حتى مثلا هاو نعطيو ليكزامبل بار اكزامبل نتاع يوتيوب. يوتيوب قبل كنا نركزوا مع فيديوهات طويل، فيديوهات تاع 20 دقيقه كانوا حاجه عاديه على يوتيوب، يوتيوبر يخدموا اون بون برودكسيون كنا نتفرجوا كنا نكونسوميو، توا حتى يوتيوب ولات عامله يوتيوب شورتس معناها حاجه قصيره باش في ساعتين برك ناخذوا المعلومه ونتعداو. نتصور هذه التبعات،
4: احنا مانيش قاعدين ناخذوا في معلومه، قاعدين نتلقاو بطريقه باسيف، مانيش قاعدين، المخ ماهوش قاعد يخمم، فما كم هي تخمة معلوماتية، فما برشا معناها تحفيز كبير يصير في المخ، مي ما احنا مانيش قاعدين نخمو، المخ وكأنه في حالة متاع تبنيش، ماهوش قاعد يخدم،
0: ماهوش
4: قاعد
0: مركز
4: يتقبل فوالا، قاعد يتقبل أكاهو. وديجا هذيك هو معناها شي يحبه هو الالغوريتم ومعناها والكونتوني هذيك معناها مجهول باش يشدك اكثر وقت، ساعات تبدا الكونتوني تافه على الاخر، انت ساعات كي تكمل تقول انا كيفاش قاعد نتفرج معناها في السويه توا معناها لي كونتوني نتاع الغله وال
0: هاي رانا فيهم الفريزه والمشمشه هاي
4: فريزه تحب بنانه
0: ما شاء الله،
4: حاجات ابسورد على الاخر، حاجات تافه على الاخر نتاع تقول انت كيفاش معناها العبد يقعد يتفرج فيها اي بورتون العبد تقعد بالسويه معناها فيديو ورا فيديو ما تفيقش بروحك تحل على جوست باش تشوف حاجه تلقى روحك في الفيديو ومن بعد تقعد تعدي هكيك اللي يتعدى الوقت.
0: هي حاجه مخطره برشا هنا معناها الالغوريتم هو اللي يدز فيها الحاجه هذه. دونك معناها ممكن ثم مصطلح اخر زاد معروف يقول لك سنيك كونتنت معناها هكا كيما سنيك معناها الافعى تبع بعضها حاجه كامله تبع بعضها تمشي، والكونسيبت هذا جوستومون راه يتبوشه ويكون موجود الحاجه هذه، المخ سارح المخ مبنج المخ جوست يتبع
4: فما زيد هكا لي فيديو يبدا من فوق عبد يحكي ومن لوطا فما
0: لعبه ولا فازه
4: اي فوالا هذيك اللوفر ستيميوليشن اللي تصير معناها للمخ تحفيز كبير دوتيل سوخت انت يشدك باش تقعد تكمل، تخرج من الفيديو ماكش فاهم حتى شيء، يبدا يحكي في نابورت كو ما تكملها معناها للاخر
0: وبعد تمشي تلوج على بارت 2 تقعد تعمل تلوج على بارت 2 وشير موجوده في تيك توك برشا حكايه ذي ناس
4: فوالا قلنا ياثر على الانتباه والتركيز زاد على الذاكره ولينا ننساو فيسه معناها انت كنت تتفرج في معناها ريلز وتكمل ما تتفكرش فيش تفرجت معناها وحتى على معناها من بعد معالجه المعلومه وحتى في حياتنا اليوميه ميزا باغ معناها الكونتوني هذا كان نوميريك ولينا ما عادش نشدوا المعلومات معناها على خاطر قاعد ياثر على الميموار دو ترافاي اللي هي الذاكره هذيك مجعوله باش نتقبلوا المعلومه ناخذوها ونستخدموها فرد وقت تلمون قاعدين هكيك معناها قدام الليكرون والمخ ماهوش قاعد يخدم ولينا ناخذوا في المعلومه من غير ما نخدموا مخاخنا فما زيد حاجه خطيره برشا قاعده تاثر على القدره على اتخاذ القرارات ولينا ما عادش نجمو ناخذوا ما عادش نجمو اون ديسيد معناها ما عادش نجمو ناخذوا القرارات ما عادش نجمو حتى نخم معناها ما عادش فما تخطيط على المدى الطويل ولينا تلمون معناها تاثر على اون فيت الافراز المفرط نتاع الدوبامين اللي يصير أشاك فون إحنا قاعدين نتفرجوا هكا المتعة الفورية والسريعة اللي تجينا من الفيديو فيديو را فيديو ولينا معاش نجم قاعدة تأثر معناها على مناطق في المخ اللي أكيد. مسؤولة على اتخاذ القرارات يوم بلوس نوصل مو معناها قاعدة تأثر على الوظائف هذوكم بي قاعدة تعمل في حالة إدمان. إذا كان نقارنوا معناها كيفاش قاعدين ندخلوا احنا ملو ندخلوا مانيش قاعدين بالذنب معناها للي فيديو هذوكم تدخل على حاجة معينة فولا تلقى روحك فقد السيطرة انك انك توقفهم للفيديو قاعد تضيع في برشا وقت فما هك الرغبة متاع انك اشك فوات حل تليفونك تتفقد وتأثيرات من بعد على التأثيرات معناها عليك وعلى الوظائف
0: في انا البوان ذي بش يهزني الحاجة اخرى مهمة برشا هو وسيمة ومعانا من ايكيب ديجيتال قاعد مواكب الخبيب الاذومة متاع ديجيتال سنيك كونتنت داير ذيك هو مصطلحات داير جينا ديركت مو من اهل الذكر لوجيك معناها ولكن هناك قلت انه ندخل ولينا هكيك جست تضيع وقت ما نتحكموش كذا أعطينا كيفاش نعملوا الناس كيفاش نجموا نمنعوا روحنا من هالدوامة اللي الحقيقة إذا كانت دخلنا فيها نولي وصعيب ياسر نخرج منها
4: الساعة نشوف روحي إتنا وقتيش قاعد ندخل على خاطر فما عبيد وليت تستعملها كوسيلة متاع تنظيم المشاعر ولينا ما عادش نتحملوا هكا المشاعر المزعجة والكل إذا فما شوية قلق ندخل أوب وكيني نعمل بوتون أون وأوف كيني نعمل أوف للمشاعر متاعي ما عادش نخمم ما عادش نحس ونسرح مع هكا الكونتينو هذيك نولي نرتاح تعطي هيك راحة الفورية دونك نشوف روحي معناها أنا وقتيش قاعد ندخل فما الديتوكس توا نوميريك نحاول ننقص معناها على قد ما نقدر هو الحاجة الباهية اللي الدماغ مرن كيما يتعلم العادات السيئة والكل نجمو نرجع معناها نعلمو العادات الباهية ويتحسن معناها ما يقعدش في الحالة هذيك مش حالة دائمة دونك نعملو ديتوكس نقصو من الوقت متاع الاكسبوزيسيون هذيك للي زيكرون نحاول نعمل حاجات أخرين حتى كان أنا مش نشد الاكرون نحاول نعمل حاجات أخرين أبار الفرجة على المحتوى هذيك على خاطر قاعد يأثرنا حتى على ان التفكير النقدي ما عادش قاعدين نخمم معناها نشوفوا حاجات اخرين حتى كي نتفرجوا في نعرف سيري ولا حاجه باقي خير على خاطر فما فكره فلا. فما كويرونس فما حكايه انت تخمم تخليك تخمم فيها
0: ولكن الكونتوني هذيك يبدا ما عندوش معنى معناها جوست هكاك موجود ما عندوش معنى
4: فما زاد حاجه مهمه برشا تعاون المخ انه يرجع معناها الوظائف نتاعو هي القرايه نرجعوا نقراو كتب
0: وي ان شاء الله ان شاء الله علاش لا بالحق راهو شو نجمو ندمجوا التكنولوجيا بقرايه الكتب فما الكيندل او لكن فما شكون اللي يقعد متشبث بالكتاب يحب الاوراق يحب هكا كذا غرام الحقيقه مي دو توت فاسون خلينا نبعدوا من هالكونتوني الحقيقه اللي ضيع لنا وقتنا كونتوني تافه كونتوني وصلنا لموضوعنا اليوم تعفن الدماغ البرين روت الفيديو كامله كي العاده تلقاو على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام موضوع مهم برشا كي العاده ديما نحكيو صحه نفسيه في بنت لفام ميرسي بوكو الاخصائيه النفسيه ايناس شعبي اللي كنت بحضنا اليوم اكيد ديما تلقاونا مع الحديث غير بوع نتاع الليل من الاثنين للخميس في بنت لفام في فسر لي احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل لكن يجيكم مراد تريدي في الاخبار

0: خاصة آلية تعديل الكربون على الحدود التي تدخل الحيز في سنة 2026. وأكدت أن المؤسسة التونسية خصوصا المصدرة مطالبة بتقليص بصمتها الكربونية للحفاظ على تنافسيتها.
1: نحن كل عام نختاروا تيماتيك اسني كيما تراو اخترنا تيماتيك دي كاربوناسيون دو لونتربريز بور ريبوزيسيوني ليكونومي تونيزيان خاطر اليوم لازم لي زونتربريز توينسا يطيحوا ينقصوا في البصمه الكربونيه نتاعهم على خاطر فم اذا ما نكونوش اليوم ريسبونسابل ونخدموا على البصمه الكربونيه نتاعنا فم خطر كبير قاعد يستنى فينا ويستنى في الاقتصاد التونسي خطر على لي زونتربريز سورتو اكسبورتاتريس اوتوماتيكمون باش نتضروا في الاقتصاد التونسي. ماج دو مارك دو لونتربريز سي لا ار اس. قبل ما نحكيوا على اي حاجه ما تخسرش مارشيت حتى اليوم اذا ما تعملنا ما نطبقوش القانون هذا وما نقصوش من البصمه الكربونيه نتاعنا باش نخسروا مارشيت اوتوماتيكمون باش نخرجوا من الاسواق العالميه.
0: الخطوط التونسيه تطلق خدمه جديده بعنوان حاج بلا حقيبه، وهي خدمة مخصصة لضيوف الرحمن تهدف إلى توفير أقصى درجات الراحة والرفاه خلال الرحلة. وتمكن هذه الخدمة الحجيجة من التنقل مباشرة نحو مقرات إقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة دون الحاجة إلى انتظار الأمتعة بالمطار، حيث يتم نقلها مباشرة من المطار إلى الفندق عند الوصول ومن مقر الإقامة إلى المطار عند المغادرة تحت إشراف فرق مختصة وبأعلى معايير السلامة. البنك التونسي للتضامن يعلن الثلاثاء عن إطلاق منتوجين رقميين جديدين، وهما بي تي اس باي المخصصة للدفع عبر الهاتف الجوال وبي تي اس نت منصة الخدمات البنكية عبر الانترنت، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى التحديث وتحسين تجربة الحرفاء. وتعكس هذه المبادرة وفق بلاغ صادر عن البنك حرص المؤسسة المالية على تعزيز قربها من حرفائها والاستجابة لمتطلبات الاستخدامات الرقمية الحديثة على مستوى السرعة والأمان وسهولة نفاذها. في أخبار العالم، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول خلال مؤتمر صحفي أن 10 بحارة مدنيين لقوا حتفهم جراء النزاع الدائر في مضيق هرمز. وأكد روبيو أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف المسيرات والزوارق التي تشكل تهديدا لقوتها، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية دمرت 7 زوارق إيرانية سريعة في المضيق، وشدد على أن واشنطن تنشر أصولا إضافية لتوسيع نطاق المظلة الدفاعي الملاحة التجارية واستعادة حرية الملاحة في المنطقة. وزارة الداخلية السورية تعلن اليوم الثلاثاء إحباط ما وصفته بمخطط إرهابي واسع وتفكيك خلية تابعة لحزب الله اللبناني كانت تستهدف زعزعة استقرار البلاد، في حين نفى الحزب علاقته بالخلية المذكورة. نهاية الموجز مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس بنت الفم
3: بنت الفم
2: من 9 لنصف الليل يسري جديدي سيليكسيون طلب.

حبيبي انت على موزايك فام لسيليكسيون طربيات اللي ديما نختاروا لكم احسن الاغنيات من الزمن الجميل. تسمعوا الانماط الموسيقيه الكل على موزايك فام, والموسيقى مازالت متواصله. جولد ميوزيك All the best music. دخلة بالميلودي هذية وبالانتراكسون بتاع الجمهور هذية ما تنشم كان تعطيك فكرة على قيمة المغني والغنية جورج مايكل, كيرليس ويسبر.

0: I see you.
1: Barry White, Can't Get Enough of Your Love, Babe, live على موزيك FM من الجولد ميوزيك والموزيكا ما زالت متواصلة. بنت FM. نرجع شوية للجديد و من كولابوراسيون بينت كوميم عصر قديم شوية، نحكيو على مساري واللي خذيت عليه المشعل اللي أنا لها.

عمر مصطفى لمستك. خلطنا الاخير بنتلفين بالنسبه لليله. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 النص الليل. شكرا لكامل الفريق دالي في الاخراج الحاج مكرم في ستوندار والليكيب ديجيتال. احنا كالعاده نعطيكم رونديفو غدوه في نفس التوقيت 3 سوايع من بنتلفين فيهم الربح والكاش احسن موسيقى وديما لابونيمور. بعد شويه تلقاو مردد ريدي في الاخبار، لكن قبل كالعاده نختموا بالموسيقى غنيه ليجندير وان ديو جمع بين زوز حضارات وخليهم يتقابلوا في univers واحد. كان معاكم يوسري جديدي، خليكم مع ستينغ شاب مامي ديزرت روز. تصبحوا على خير.

0: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال أفريل 2026 تبلغ مستوى 5.5% مقابل 5.6% في أفريل 2025 وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء الثلاثاء. عدد كبير من رواد الأعمال والمؤسسات الإيطالية يشاركون الاثنين في بيروجيا بإيطاليا في فعاليات عرض تقديمي عن تونس، مما يعكس الاهتمام بالسوق التونسي وفرص التعاون. وأبرزت النقاشات خلال هذا اليوم المخصص لفرص الاستثمار والتجارة والتعاون بين تونس ومنطقة أمبيريا الإمكانات الاقتصادية لتونس، إلى جانب فرص الاستثمار والشراكة وتطوير التبادل خاصة مع هذه المنطقة الإيطالية. الخطوط الجوية التونسية تعلن الثلاثاء عن برمجة 44 رحلة ذهابا وإيابا مخصصة لنقل حوالي 5700 حاجا وحاجة إلى البقاع المقدسة من 7 ماي حتى 14 من جوان، انطلاقا من 5 مطارات تونسية، وذلك استعدادا لتمييز موسم الحج لسنة 2026. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخصص 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري دراسة العلمية والتقنية بتونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا دورة 2026. إنهاء تكليف بالحسن شيبوب بمهام مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة وفق ما ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الأخير. البنك الدولي يتوقع أن الحرب في الشرق الأوسط ستلقي بظلال

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن عملية الغضب الملحمي انتهت وحققت أهدافها، وأضاف أن الرئيس ترامب لا يفضل الحرب. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن أمريكا وحلفائها عرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر بانتهاك وقفة النار والحصار، مضيفا أن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز وأن استمرار الوضع الراهن غير مستدام بالنسبة للولايات المتحدة. من جهتها نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها أن الرئيس ترامب يبقي جميع الخيارات مفتوحة بينما يسعى للتواصل إلى تسوية مع إيران. نقطة النهاية لهذا الموجز الأخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي. الأولى في تونس.